أبشركم ولا ما أبشركمش؟ وإن المستمعين يا ولدي ردوا علينا ولا بنحاكي أرواحنا زع المجاني. أبشركم ولا ما أبشركمش يا جن؟ بدأ الجنون. قناة الجزيرة دخلت في حالة من الجنون. صدق أو لا تصدق أخي الصامد أختي الصامدة، إن قناة الجزيرة تدي الفنانة أروى، الفنانة أروى الذي قالوا أمها مدري منين هي وأبوها مدري منين هو، التي تعلن مساندتها من قناة الجزيرة. الفنانة أروى تعلن مساندتها للشرعية. يا جنة لما الجن أبلا انتبذ العين. الفنانة أروى تعلن مساندتها من قناة الجزيرة للشرعية. شرعية من؟ الشرعية دفنتها السعودية، دفنت التنبوع شخصيا بشرعيته وشرعته. يجي ما يضحككم صح؟ إلا حتى ما ضحكت. يجي ما يضحكنا كلنا. أبشركم ولا ما يحتاج؟ بدأ الجنون.

0: دخان. من أين الدخان هذا يا جماعة الخير؟ أتحدى أي واحد يقول لي من أين الدخان هذا. أضحكم، قالوا من حفلة الفنانة شيرين. لا دخان بيخرج من أذان تركي آل الشيخ رئيس الترفيه. السعودية تحترق، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ يحتفي بشيرين. وانا بنقول من اين الدخان. يجي ما يضحكم وانا معاكم بنضحك واقول ما لكم انتو. بدأ الجنون وعادك وعاد يا محمد بن سلمان، وعادك وعاد يا ابن إبستين، وعادك وعاد.
1: في هذا المرحلة قدم بوصلين الصواريخ بفضل من الله والمسيرات بدون انذار.
0: مطار الملك خالد، مطار الملك خالد في عاصمة العدو السعودي ممنوع، ممنوع،
1: لا هبوط ولا إقلاع،
0: لا يطرح، لا تشلوني ولا تطرحوني. مطار
1: خالد الدولي بالرياض.
0: يا الله ستت، عجائب ربي وصال يا مؤمنين، عجائب ربي وصال إن شاء الله. دعوا للمؤمنين، دعوا للمجاهدين، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. هذا البرنامج مش بعد ما بسرت ما ريده برعاية
1: المجاهد مع الله.
0: تسريبات مدخنة، يحرقوا عيال إبستين.

أضعكم أضعكم في التسريبات وخلوا عيونكم على الرياض. قولوا يا الله ليلى.

كل من تآمروا على غزة وقتل أطفالها ونسائها وكل شيء فيها، واستماتوا لمنع إسنادها من اليمن، عادوا للانتقام في اليمن. من جاهدوا بالسنن في غزة كفروا اليمنيين وأعلنوا النفير للجهاد. نحن لا نواجه مرتزقة يا سادة يا كرام، أيها العالم، نحن لا نواجه مرتزقة، نحن نواجه صهاينة ويهود ملتحين. لا تقول لي حقد، ولا تقول لي تغذية انهم غدوهم، لا لا لا لا لا، ها الجينات، الجينات من صلب يهودي عرق يهودي. نحن لا نواجه مرتزقة بل صهاينة ويهود ملتحين بدقان. لذا ترى في ما ينشرونه، ترى الغل والحقد، حقد الصهيوني يخرج في تعاملهم مع الأسرى، موجوعين للماء، ما فعلنا، انت داري ليش موجوعين؟ هؤلاء الصهاينة من المرتزقة، هؤلاء اليهود من المرتزقة، لأننا استهدفنا قبلتهم في تل أبيب، والقادم أعظم، والقادم أعظم، عاجل عاجل عاجل. هدهد الصمود بالنبأ اليقين، يا ربي لك الحمد. قلت لكم خلوا عيونكم على الرياض، مصادر سعودية، مصادر سعودية، دوي انفجار في الرياض دون انذار، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. ولا صهيوني يرفع راسه. عاجل، مصادر سعودية، دوي انفجار في الرياض دون انذار. قدو وقته، وقتي يا خبير.

جاوب رد محطة وجود فيها شهيد وجرحى في دمار في هران العدو السعودي وبالحين الغوائر في الرياض لا قوة إلا قوته لا قوة إلا قوته.

عاجل عاجل عن مصادر سعودية دوي تجار في الرياض دون انذار ولا نخس فضل من الله. توصل الصواريخ اليمانية الإيمانية معززة مكرمة والمسيرات ولا نخس عباش لا دفع جوي يوناني ولا أمريكي ولا فرنسي شل يا بي شل فضل من الله. مصادر سعودية في العاجل دوي انفجار في الرياض دون انذار. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمد الله ونشكره أننا في هذا المسار، في أشرف معركة، في أطهر معركة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم.

وأشرت معركة العالم كله فوقنا، العالم كله فوقنا، نتفرج نقعي نستسلم نتخاذل نتكاسل، لن نمل لن نكل ولن نمل بإذن الله. نار حمراء في الرياض يا صامدين يا صامدات، الرياض وما بعد الرياض، الرياض وما بعد الرياض كما يبدو. كل واحد يستشعر مسؤوليته، كل واحد يستشعر مسؤوليته وينهج ويتخذ مسار قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة اللي بتواصل الليل بالنهار. نتخاذل، ألا لعنة الله على الظالمين. من اليمن درس الأمن.

عازق يا قوم. شمال الرياض، شمال الرياض، جنوب الرياض، وسط الرياض، جنب الرياض، المهم اني في عاصمة العدو. يحرقوا عيال إبستين.

واحد رسل لي رسالة قال أين أنت يا حيفي؟ إحنا في الرياض وما بنفعلانة جنان العاب. إحنا في الرياض تسريبات.

عاجل عاجل هياض والله قايننا قال قايننا احنا في الرياض ما بنحل انا هيا اسمعها خبر عاجل هدهد الصمود بالنبأ اليقين مواقع تتبع حركة الطيران توقف العمليات في مطار خالد الدولي بالرياض هيا بسرتو هذا وكانت مصادر تابعة للعدو السعودي مصادر سعودية كانت قد أعلنت عن دوي انفجار في الرياض دون إنذار والآن مواقع تتبع حركة الطيران توقف العمليات الجوية لا يطلعوا ولا ينزلوا لا صعود ولا هبوط لا إقلاع ولا هبوط توقف العمليات الجوية في مطار خالد الدولي بالرياض مغلق من قبل أبو يمن من قبل سيدي وعلمي يا قوة الله يا قوة الله ولا إبستيني يرفع رأسه

قبل أن نغادركم. أنا داري ما بتعجبكم مش هالكلمة، لكن لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 23 دقيقة بتوقيت المجاهد مع الله.

عاجل عاجل عاجل، مطار الرياض مقفر، مطار الرياض مقفر. قال لك أروى تساند الشرعيين من قناة الجزيرة، الفنانة أروى الله يسمعنا خير، يا أبي صالح وأمي بلقيس.

منصات سعودية، العاصمة السعودية الرياض تتعرض لهجوم صاروخي ثقيل من اليمن. للماء الله يحك الحك احقاوك يا ولد.

عاجل عاجل أتي لكم أخبار من الإعلام العبري الصهيوني. رادار الأخبار. في رادار الأخبار وعلى غير عادة لأول مرة الوفاة ما تغير عهد الأحرار باقي. إذاعة صنعاء رادار الأخبار لأول مرة منصات عبرية صهيونية يهودية بنت سعودي. منصات عبرية صهيونية العاصمة السعودية الرياض تعاني. يجي ما يضحكنا كلنا. فضل من الله فضل من الله. قال لك الرياض بتعاني اجعلهم يعانوا من قبل ومن بعد. اجعل المعاناة في الرياض على مدار الساعة. اجعل الرياض مغلق من ضالع ومن نازل. يدور تركي على الشيخ يدور العزقة من التوار.

إعلام عبري صهيوني: العاصمة السعودية الرياض تعاني. ونشهد منصات سعودية ما قالت، قالت دوي انفجار في الرياض دون انذار. جن سليمان، الصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة فضل من الله. جن سليمان قبل أن يرتد إليك طرفك، مش حتقدر تغمض عينيك. رادار الأخبار، مصادر إعلامية تتحدث عن تعرض العاصمة السعودية، عاصمة ابن إبستين الرياض، لهجوم صاروخي من اليمن. يا قوة الله.

رادار الأخبار قبل سويعات ساعتين مدري ثلاث. أن هذا الخبر صدق يا نيازي؟ نيازي قال أيوة. مزرع مدير عمل برامج في إذاعة صنعاء كيف داري ونص. رادار الأخبار قبل سويعات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغ عن حادث وقع على بعد 51 ميل بحري شمال مدينة الشمال في قطر. هذا شكلها كانت الجزيرة. لكن ما بلاين تبوا على المبيعات يفعلون فيه طفر باص عيحتاجون. يجي ما يضحكني يضحكك أنت. قبل سويعات من الآن رادار الأخبار مواقع تتبع حركة الطيران توقف العمليات في مطار خالد الدولي بالرياض وسط اضطرابات متواصلة في حركة الملاحة الجوية. يا قوة الله قبل سويعات وفي هذه الأثناء فضل من الله ممنوع يعني ممنوع.

صدق أولاد صدق أخي الصامد أختي الصامدة أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية أطلقت الأربعاء تحذيرا للمواطنين الأمريكيين من احتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي للمملكة. تصدق إلى جانب اضطرابات في حركة السفر. تصدق وذلك إثر تصاعد هجمات القوات اليمنية على المطارات السعودية. يا قوة الله بعد 12 سنة الذي حاصرناه محاصر من طالع ومن نازل. ما هو فضل من الله؟ ما نزيده إلا حمد وشكر، ما نزيده إلا حمد وشكر. ثمرة التضحيات، ثمرة دماء الشهداء، ثمرة الإنفاق، ثمرة التولي للقائد العلم أبي جبريل يحفظه الله. ثمرة هذه القوات المسلحة اليمنية المؤمنة المبدعة المطورة المجاهدة، حفظهم الله، نصرهم الله، أيدهم الله. ثمرة هذا الشعب الذي شهد له رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي على مدى عامين هو ثابت في الساحات إسنادا لغزة. لستم وحدكم. ويوم الجمعة والكل خروج مليوني فضل من الله. رادار الأخبار أطلقت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية الأربعاء تحذيرا هو التخان ولا تخالي بتيسع له وليش ما يحضروا المواطنين السعوديين؟ ما بيحضروا المواطنين الأمريكيين؟ عيال الكلب. الأمريكي ما يعرف شنه، ما يعرف الله مصلحته ونفسه، وحيث ما تكون المصلحات تجد الأمريكي هناك. لا وضع البركة. المفروض يحضروا المواطنين السعوديين لا جنب المواطنين الأمريكيين. يجي لك والأمريكيين أكثر من السعوديين، يجي لك أنت يجي ما يضحكني. البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية الأربعاء أطلقت تحذير للمواطنين الأمريكيين من احتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي للمملكة إلى جانب اضطرابات في حركة السفر، وذلك إثر تصاعد هجمات يقول القوات المسلحة اليمنية على المطارات السعودية. وعادك وعاد، وعادك وعاد.

قبل أن نغادركم كل الأخبار. هذا أنا خبر في رادار الأخبار أستاذ نيازي، هذا في رادار الأخبار ولا في كل الأخبار؟ يقول هناك أنباء متداولة في تعز تشير إلى أسر قائد القوات الخاصة جميل عقلان بيد قوات صنعاء، رادار الأخبار، بعد إصابته في المواجهات الأخيرة. وحتى اللحظة لم يصدر أي تأكيد رسمي من الطرفين، فيما تتباين الروايات بين إصابته بجروح بالغة وأسره خلال المعارك الدائرة. استغلوا العفو الرازي. رادار الأخبار، إذن والله ما عاد احنا في رادار الأخبار، ما قد دخلناش مرحلة كل الأخبار. في رادار الأخبار، في ظل التطورات العسكرية يقول الرادار، اسمعوا ما بيقول الرادار، احنا والجنان حكاك نمن بتحاكي انا داري. في ظل التطورات العسكرية المتسارعة حول مدينة تعز، تعز العز، قال سيد عبد الملك يحفظه الله في كلمته اليوم، وهو بيوجه تحية للأحرار في تعز العز. رادار الأخبار، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة حول مدينة تعز، كشفت مصادر مطلعة عن تحركات لقيادات في حزب الإصلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحركات لقيادات في حزب الإصلاح، هو بسيم الله بساط يا أخي بالإصلاح، تسعى لتأمين خروج آمن نحو عدن. وأي فلتوا الذي بيدفعوا بهم إلى أو لا أخص من الأمريك، قيادات حزب الإصلاح بيدوروا مأمن خروج آمن نحو عدن يفحطوا. أنا كان قصدي ما بيهرب الله طارق عفاش، أنا كان قصدي ما بيفحضوا إلا العفافيش، ما بيفحضوا كل القيادات، قضية طبيعة ووسخة. قال لك تسعى تحركات لقيادات في حزب الإصلاح، تسعى ما عنده حاجة ينقل بسين الله بساط يا أخي بالإصلاح، تسعى لتأمين خروج آمن نحو عدن. عدن عدن فيها الهوى ملغم، هم قالوا ملغم ولا ملون ولا ادري ما عاد اذكرش، بعد السماح لجزء من قوات محور تعز بالمغادرة برفقة آلياتها. البروحة فنانين، قيادات حزب الإصلاح فنانين في البروحة. قاعد معنا في الرادار، احنا بندورها ما بنفعل، لا تعاجلونيش، انا ما يعجبنيش احد يعاجلني وانا بين اتي الاخبار قبل ان نغادركم.

0: يقول لك ناشطين تابعين لحزب الإصلاح وعليا في تعز يقولون إنهم مستعدون للتضحية بمليون مواطن من أبناء تعز وجر الحرب إلى المدينة. هيا اسمعوها. اسكي راعينا إلى قد تحلف.
1: لا نستسلم ولا نخضع، وتعز لا تهان وهو يعلم بذلك، وهي حرف استنزاف طويلة الأمد، كل يوم 1000-2000 من مقاتلين ونحن مستعدين. كم عدد المدينة؟ 6 مليون، نضحي بمليون شهيد. وأنا أولهم، أقسم بالله أننا رايح.
0: أين؟
1: ما نخضعش يا ما نخضعش.
2: يا والله صامد داخل المدينة، والله العظيم أننا كنت رايح الآن، والله أننا كنت رايح، بس منتظر الواحد أنه رايحين القبهة، وانا انسان طالب الله على قواش نروح القبعه ندافع عن تعز، والله العظيم
3: احنا لا يمكن احنا نغادر المدينه، لا يمكن احنا نغادر المدينه، نموت داخل المدينه هذه ومن اول من اول المواجهات احنا داخل المدينه.
0: ها قصدي انكم متوا في اول المواجهه، ما حد بيحاكيكم، حافظوا على مدينتكم وخرجوا التواعش وخرجوا الذي بيصدقوا القيادات من حزب الاصلاح الذي بيدوروا لهم طريق آمن يفحضوا عدن، ما حد حولكم، ارمي سلاحك واستغل العفو العاء. ها العفو الرئاسي وقع ناس، الهنجمة مشو حالي، الهنجمة هذا ساع مشي لطيفه. عجبتني المشي لطيفه.

كل الأخبار، كل الأخبار يا سادة يا كرام. صوماليا لاند تطلب سلاحا إسرائيليا، والصومال يرفض أي وجود إسرائيلي على أراضيه إلا ونعم لصوما. أما صوماليا لاند، أنا نسمع الاسم هذا وأحس أني حديقة حديقة مائية. يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات. سبحان ربنا الأعلى وبحمده. ماذا تقول في سجدة الشكر؟ قل سبحان ربنا الأعلى وبحمده. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. ثلاث مرات سجدة شكر يا مؤمنين، ودعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. سبحان ربنا الأعلى وبحمده، سبحان ربنا الأعلى وبحمده، سبحان ربنا الأعلى وبحمده. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك.

0: أغفرك. أبشركم ولا أقول لكم ما شاقوا عشان أسرع من سريع مالك أنت. في الأخبار المتداولة سرع على حلافيني شحلة من الوضوح والشفافية والصراحة. ما تزال الملاحة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض معلقة ما بين السماء والقاع. فضل من الله الحمد لله. ما تزال الملاحة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض الملاحة معلقة. ومع هذا التعليق كل ساعتين تتناقص أعداد الرحلات وتتزايد الأضرار المادية في المطار بفعل الاستهداف.
1: يا ربي لك الحمد.

ما سماها العليمي فجر اليمن. فجر اليمن يا حلا يا روح من يهوى، هو هذا هو فجر اليمن. هي هذه يا سدني يا زي فجر اليمن هذا الساعة. ما يحدث الآن في الرياض ما تشوف فجر، أنا بالله ظلمات بعضها فوق بعض. يا ربي لك الحمد. مع كل انتصار يجب أن نكون أكثر ارتباطا بالله عز وجل، ونستعيذ به من أي حالة ركون إلى القوة الذاتية. وما النصر إلا من عند الله. تسبيح حمد وشكر يا مؤمنين، تسبيح واستغفار. مطار الرياض الآن ما هو بيقول لك معلقة بين السماء والقاع، اجعل رواحهم معلقة بين السماء والقاع، لا هم بنايم ولا هم بصاحي، فاضل من

قبل أن نغادركم حقائق لأول مرة. صباح اليوم

0: الذي تم نشر اليوم مقال شائع كاذب افتراء عني في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي فاجأوني الأهل بالاتصال والاطمئنان عني، وأن أنصار الله اقتحموا داري وقتلوني أمام أفراد أسرتي. فلا أساس لهذه الشائعات، لا أساس لهذه الافتراءات. الحمد لله نحن بنعمة الله وبصحة وبعافية وبأمن وسلام، ولا اقتحام ولا قتل. روعوا أطفالنا، روعوا أهلنا، أقاربنا في المحافظات، في أقلقوهم يعني بهذه الأمور. فالحمد لله نحن بصحة وعافية ونطمن الجميع، وهذه شائعات وكذب وافتراء.
1: لا الحقها الله خير. من هو يا أخي الذي تذكرت قناة الجزيرة؟ لا الحقها الله خير، ولا الحقها الله خير الذي استوعب الشلفي وسعيد ثابت. قال لك سعيد ثابت ما ينفعش، وقال لا سعيد ولا ثابت. هذه يعني بيشوشوا على العفو الرئاسي كفيف الشيخ خليل العليمي. قال لك انه انصار كفيف، رجل كفيف يستهدفوه في فراشه كفيف. الله ما بيستهدفوا الا التواعش، يدسعوا الاسرى ويتعبثوا بالجثث ويدسعوها ويبتوا عورات الشهداء جثة. يعني ما الذي يستفيد؟ ما هي الرسالة الذي يوصلها؟ بتوصل انك اخس جنس، انك جنس كلب. هذا الكلب يعوي له بالطيران للعدو، او لا يعرفوا ما قال الله وما قال رسوله. يعني يستهدفوا كفيف، رجل كفيف. قال بيتصلوا بهالأهل كذب مقلقين عليه، وقال ما بشنا الخبر خبر إشاعات. الشيخ خليل العليمي من منزله. يا قناة الجزيرة، ولا ما نذكرهم، شو ما رأيهم؟ الذي جالس مقعنن فوقها إذا ما بش عندك وعي يدخل في راسك الشلفي. يدخل في عيونك سعيد، ما ثابت ما يدخلش. تسريبات

ناقلة نفط تبلغ عن إصابتها بمقذوفات عدة قبالة الساحل القضري. نبي جيوب ولا بغير جيوب؟ ذكر الله ما صرت فصل لك زمي يقول لك بجيوب ولا بغير قضري ولا مضري. ما بفي قدر قناة الجزيرة بتكذب بس. تسريبات: مخطط لحزب الإصلاح يستهدف السجن المركزي في تعز. تقول التسريبات: كشفت مصادر مطلعة في مدينة تعز عن مخطط يستهدف السجن المركزي في المحافظة بهدف تهريب السجناء المتهمين باغتيال افتهان المشهري وسجناء آخرين من عناصر حزب الإصلاح. ووفقا للمعلومات فإن قيادات من حزب الإصلاح اجتمعت مساء الأربعاء بقيادة عبد فرحان المخلافي وعبد الحافظ الفقيه وخالد فاضل ووافقت على الخطة النهائية للمخطط التي تتضمن تفجير سيارة داخل السجن المركزي صباح الخميس يصاحبها فوضى وإطلاق سجناء مع إلصاق الحادثة بالحوثيين. تقول التسريبات: والادعاء بأنها محاولة منهم لتفجير السجن يا عم الحوثيين واستغلال الحادثة للتحشيد.

وسط المدينة. ترى المصادر تقول تسريبات ترى المصادر أن لجوء حزب الإصلاح إلى هذه الخطة بدلا من إخراج السجناء بشكل مباشر يأتي لتفادي حدوث سخط شعبي، خصوصا في قضية افتان المشهري التي خرجت بشأنها تظاهرات داخل مدينة تعز، وقضايا أخرى مثلت قضايا رأي عام، واضطر حزب الإصلاح بعدها لسجن عدد من عناصره والقيادات الميدان. ما بلا الناس ينتبهوا، ما بلا الناس ينتبهوا، ما بش أحلى من الوعي والحذر وانتباه. مش بعد الحوثة، ما هذا ما يعمل المؤمنين من أنصار الله، ما يزوج هكذا، ما بش غيره. حزب الإصلاح، حزب الأوساخ، تسريبات. في التسريبات يقول لك مقاومة المصراخ تعلن قرار الانسحاب بعد ضمانات من الوسطاء. أعلنت ما تسمى قيادة المقاومة الشعبية المدعوم السعوديا في مديرية المصراخ بمحافظة تعز قرارها بوقف العمليات العسكرية والانسحاب من مواقعها الميدانية تجنبا لإراقة الدماء، استغلال العفو الرئاسي قوة القوة، والانسحاب من مواقعها الميدانية تجنبا لإراقة الدماء وللحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي في المديرية، وذلك استجابة لجهود وساطة أثمرت عن التوصل إلى اتفاق مع قوات صنعاء تقول التسريبات يضمن حماية أهالي المنطقة ومنتسبيها. ما بش أحلى من العقل. وأوضحت المقاومة في بيان تداوله ناشطون من أبناء المصراخ في مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار جاء عقب تطورات ميدانية عزلها ميدانيا نتيجة سيطرة صنعاء على مناطق جبل حبشي والتربة وانقطاع خطوط الإمداد عن جبهتي القروط والشقب، مؤكدة أنها آثرت تغليب المصلحة العامة وتجنيب المديرية المواجهات العسكرية. وينص الاتفاق المبرم برعاية الوسطاء على كف الطرف الآخر عن ملاحقة أي من منتسبيهم أو أهاليهم والإفراج عن كافة الأسرى الذين تم احتجازهم خلال الأيام الماضية مقابل إيقاف القتال وإتمام عملية الانسحاب. كما قضت التفاهمات بالترتيب مع مشايخ ووجهاء المصراخ لإدارة الوضع العام بالمديرية بالتنسيق مع صنعاء والالتزام بعدم إقصاء أو تسريح أي من الموظفين من وظائفهم، إلى جانب فتح جميع الطرقات الحيوية أمام المواطنين لتسهيل مرور الإمدادات والاحتياجات الأساسية. المواطن ما يشتي كهرباء، بترول، غاز، وترجع الأسعار لطبيعتها، والعملة الوطنية ما بشحنا منها، القعيدي ما من أبو خير، وشي نظر يشتو أمن وأمان فقط لا غير. أما تقول لي حزب الإصلاح، حزب الإصلاح لا يشتي يشلوا ولا يدرحوا، أين اليدوم يا ولد؟ أين محمد الرحمن بيخدموا السعودية؟ أين علي محسن الجنرال بيخدموا السعودية؟ قال لك أين حزب الإصلاح. تسريبات

من عاصفة الحزم إلى باب المندب. صاينة بامتياز، صاينة همهم اليهودي على ما غير. يا الله سمعنا خير، يا الله سمعنا خير. دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. ما عنده حجة، ما عنده حجة. البعثة الدبلوماسية الأمريكيين قالوا لحكم المواطنين الأمريكيين في السعودية، قالوا لهم خرجوا الدنيا مغلقة، قالوا ندير. قالوا ما بيش عند أنظار الله، ما عاد حد يقدر يطير، لا يطير ولا يعوم. كل الأخبار

يقول لك ما زالت العمليات متوقفة، حركة الطيران متوقفة، معلقة العمليات في مطار خالد الدولي بالرياض، بيدوم وهم دويم فضل من الله.

حساب الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله كذا وقال: لو كان محمد بن سلمان يمتلك رقما يتصل به إلى يأجوج ومأجوج لاتصل بهم وطلب منهم أن يأتوا لمساندته في عدوانه على اليمن. ونشهد. من البشارات التي تستدعي التسبيح لله ما بشر به المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن قتلى مرتزقة قوات العمالة في باب المندب وكهبوب والوازعية، أيضا هذا الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، من البشائر التي تستدعي التسبيح لله: نبشركم أن قتلى مرتزقة قوات العمالة في باب المندب وكهبوب والوازعية بلغ عددهم أكثر من 250 قتيلا في هذا اليوم فقط، فيما استقبلت مستشفيات عدن بالأمس أكثر من 60 قتيلا وجريحا من الواهطعش التابع للمرتزق الكلدي جراء ضربات القوات المسلحة اليمنية الصاروخية والمسيرة على المواقع التي تسللوا إليها بالأمس، وهو ما أعلن عنه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع. يقول محمد الفرح: التكفيريون مجرمون باسم الإسلام، ولذلك يسوقهم الله إلى مجازر ومحارق قل من ينجو منها، وما فعلوه بالأسرى سيقضي عليهم للأبد بإذن الله.

0: الخارجية الأمريكية، كانت البعثة الدبلوماسية في الرياض في السعودية، الحين الخارجية الأمريكية على الأمريكيين العلم باحتمال إلغاء رحلات وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر بالسعودية. وزارة الخارجية الأمريكية يا قوة الله، هم دارين تشربوا بالحماء في البحر الأحمر، ما قصدك. أيضا من حساب محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، مصرع المنافق أحمد جعبل قائد ما يسمى اللواء 14 إسناد عمالقة خلال مواجهات في الوازعية، هو الله قتلى من العيار الثقيل. أيضا مصرع المنافق يعقوب الغليبي الصبيحي قائد ما يسمى اللواء 31 إسناد عمالقة في جبهة المضاربة، والله من مضاربه أحاول الله قتال الله بالله. الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله كتب وقال: يدل ذلك على أن التكفيريين لا يمتلكون مشروعا وطنيا، وإلا لكانوا دافعوا عن بلدهم ومنعوا التوغلات الإسرائيلية اليومية. يتحدث عن التكفيريين في سوريا التي أوشكت أحيانا على الوصول إلى عاصمتهم، وفي بعض الأحيان يتوغل الصهاينة بثلاث عربات ولا تطلق عليهم طلقة واحدة أو تزرع أمامهم عبوة واحدة. التكفيريون في الأساس فئة غبية غارقة في الضغائن والأحقاد، وبنيتهم منذ اليوم الأول موجهة ضد المسلمين، ولو كانوا أهل جهاد فالعدو الإسرائيلي على مرمى حجر منهم. التكفيريين حق سوريا، وربما صدقوا من نفخ فيهم الغرور أن السيطرة على دمشق كانت نتيجة عملية عسكرية، ومسقطوها إعلاميا دمشق قناة الجزيرة، ورسلوا المذيعات ولبسوهن ومكياجوهن وحنوهن وخططوهن من دمشق، وهم لا نأها لا فوق صغانهن شعورهن، وبينقلوا من قناة الجزيرة مباشر وكأنه فتح، يعني مسقطوها إعلاميا بقناة الجزيرة والمذيعات حكم. والحقيقة يقول الأستاذ محمد الفرح، الحقيقة أن السيطرة تمت في سوريا، تمت بعملية استخباراتية صهيونية، أما في القتال التكفيريون فقد هزموا وحاصرهم الرجال وطردوا إلى حدود سوريا. ومن يريد أن يقاتل أبطال الشعب اليمني ويعتدي عليه، محمد بن سلمان طلب من الشرع أبو محمد الجولاني الداعشي التكفيري يشتين قاتلين، فبيقول عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح: ومن يريد أن يقاتل أبطال الشعب اليمني ويعتدي عليه سينال الموت والذل وسيخرج مهانا ومهزوما، وليس أحسن حالا ممن سبقهم من المرتزقة من داخل اليمن وخارجه على مدى 12 عاما فلم يحققوا شيئا، بل قتل منهم الآلاف. ومهما جمع العدو السعودي من مرتزقة فلن يصل إلى النصر ولو كان عنده مستوى من التحدي والثقة بقدر ما يتحدث عنه، فلماذا لا يجيش السعوديين؟ أم أن دماء السعوديين غالية ودماء الباكستانيين والسوريين وغيرهم من اليمنيين رخيصة إلى هذا الحد؟ طبعا مراسل القناة العربية من أصحاب الجولاني الداعشي، اسمعوا ما بيقول.
1: على مطار
0: اسمعوا.
1: طبعا يا شباب ونحن داخلين
0: على
1: مطار ذباب
0: ونحن داخلين،
1: صار في حديث بيني وبين أحد أفراد ألوية العمالقة، هو أخونا المحبوبي
0: بالله،
1: هو رياضي جدا قال لي مين بتشجع بسوريا؟ قلت له حطين. قام قال لي لما بتلعب يا حطين
2: احلى لحظه في حياتي،
1: احلى لحظه في حياتي، حافظ اغاني حطين.
0: يقبرني
1: يا حطينيه بتشجعوا نادي التلال.
0: ايوه
1: جمهور حطين كلياته نادي التلال.
0: نادي التلال
1: بدنا نشجعه من يوم رايح
2: انديه الجزيره العربيه.
0: هولها التكفيري هنا مراسل قناة العبرية الصهيونية من الدواعش. بالله شو بدك؟ وقدو منعوض تقبرني ولاك. في آخر الأخبار ولاك مدوها كذا. مصادر فلسطينية: جيش العدو الإسرائيلي ينفذ عملية نصف جديدة شمال شرقي مدينة خان يونس. في آخر الأخبار: موقع فلايت رادار توقف العمليات في مطار خالد الدولي بالرياض. إنما عم تفعلوش عمليات هناك للزايدة. بيقول لك توقف العمليات، نعم بفعلوا عملية قيصرية في المدار في العاصمة الرياض، ما عم بفعلوش عمليات خلاص. الذي يشتي بعد اللوزتين لا يصير شر الرياض في يومتين. في آخر الأخبار: مصادر سعودية دوي انفجار في الرياض دون انذار.

0: وفي التسريبات، في التسريبات يا الله، ثلاث دقائق سريعا. بمباركة أمريكية، تفاصيل شاملة عن الترتيبات السعودية لاستجلاب مرتزقة تكفيريين من سوريا للقتال في اليمن. كشف موقع أكسيوس الأمريكي في التسريبات، كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن طلب السعودية من سوريا إرسال مرتزقة من المقاتلين التكفيريين للمشاركة بالحرب ضد قوات صنعاء، تقول التسريبات في اليمن، مشيرا إلى دعم ومباركة أمريكية للخطوة. وأكد الموقع الأمريكي في تقرير وجود مباحثات بين السعودية وسوريا بشأن إرسال قوات سورية إلى اليمن للمشاركة في العمليات العسكرية ضد قوات صنعاء، ولك مكتوب هكذا في التقرير، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحيطت بالمباحثات ولا تعارض الخطوة من حيث المبدأ. يقبرني وإسعى ما تقول يجبرني، يجبرني يجبر قلبك. ونقل الموقع الأمريكي عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، ثلاثة، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يدرس المقترح بجدية لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأنه حتى الآن. وبحسب أحد المسؤولين طرح مقترح إرسال القوات السورية خلال اجتماع جمع ولي العهد السعودي الإبستيني محمد بن سلمان والإبستيني الثاني أبو محمد الجولاني الشرع في الرياض، اجتمعوا وقع بينهم حالة إبستينية حميمية مثل محمد بن سلمان، وفي علاقته الحميمية والصورة الحميمية، وهو حاجف لإبستين، هذي كان يختصب القاصرات ويأكل لحوم الأطفال. في وقت تسعى فيه السعودية إلى تعزيز، أما أن السعودي هذا الهين ابن الهين ما يقدر يدافع عن نفسه، ما بش رجالة أصلا. محمد بن سلمان من عشاق الأتاري، الألعاب الإلكترونية، وبعدها يعجبه يجلس رجل على رجل ويقمر يلعب أتاري ويعزقم وحشيش ومخدرات وأشياء بستيني، ما أتوقع منه. سعودي ما يعجبه يقاتل، يعجبه يجلس يطرح رجله فوق رجل ويشتري مرتزقه وخونه العملاء للمعلم حسنانك. يجي ما يضحك الأصلاحين هذا الساعة. وأشار الموقع الأمريكي أكسيوس إلى أن واشنطن ترى في نشر قوات سورية باليمن وسيلة لدعم العملية التي تقودها السعودية. فشل الأمريكي، فشل البريطاني، فشل الفرنسي، فشل الألماني، فشل الإيطالي، فشل اليوناني، فشل الصيني، فشل عبش اختبارات، الحين قالوا دواعش، يعني اليدومي مشو داعش، هاي ما نفعكمش. يجي ما يضحك حزب الإصلاح هذا الساعة. وفق الموقع يقول لك أنه إلى أن واشنطن ظهر في نشر قوات سورية باليمن وسيلة لدعم العملية التي تقودها السعودية من دون حاجة إلى انخراط عسكري أمريكي مباشر، فضلا عن اعتقاد مسؤولين في إدارة ترامب أن الخطوة قد تسهم في تعزيز العلاقات بين الرياض ودمشق. اليهودي يقول للسعودي قول ان اليمنيين بيستهدفوا مكة والمدينة، هذه مقترحات. وترامب الامريكي بيقول لهم شلوا دواعش، ما بش فحاط، نفس المنطقة العفاجي. وفق الموقع جرت استشارة القيادة المركزية الامريكية سنتكو بشأن كيفية نشر القوات السورية المحتملة، فيما رفض البيت الابيض وسنتكم التعليق على المباحثات، كما لم ترد السفارة السعودية ووزارة الخارجية السورية على طلبات التعليق. ولك حجم القوات وأنواعها، يقول لك بحسب مصدر مطلع على المناقشات قد يتراوح عدد القوات السورية باب الحارب التي يجري بحث إرسالها إلى اليمن بين 10,000 و20,000 جندي، وفق الموقع تشمل الوحدات المطروحة للنقاش الفرقة 90 المتمركزة قرب دمشق عسى يدخل عليها ودي ضد لكم ويستبيعوا دمشق، والفرقة 84 المرتزقة المتمركزة المرتزقة جنوبي سوريا قرب السويداء نفداله. وأضاف الموقع أن الفرقة 84 تضم آلاف المقاتلين الأجانب ذوي التوجهات الإسلامية، أبو حذيفة الهولندي وأبو جهاد النرويجي وأبو حويدر البرازيلي من هذا القبيل، أبو حويدر عجبني الاسم، ممن وصلوا إلى سوريا خلال حرب الأهلية القتال ضد حكومة بشار تحت مظلة هيئة تحرير الشام جبهة النصر سابقا. ويحذر التقرير من أن مشاركة قوات سورية تضم مقاتلين من خلفيات إسلامية سنية في الحرب اليمنية قد تضفي بعدا مذهبيا إضافيا على الصراع في ظل قتال قوات صنعاء التي تتبع المذهب الزيدي. موقع أكسيوس الأمريكي يهودي ابن يهودي. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، كل واحد يستشعر مسؤوليته، أي تحركات مشبوهة أولاك أي تحركات مشبوهة طلق على 100 أو 199. يا محمد بن سلمان والله لو تدي معاك الجن الأزرق عنكس في السعودية وتحرق أرامكو ويكتصر ظهرك والقادم أعظم. ها ها إلى الساحات والميادين يوم الجمعة. وما بدأ عليها العميد يحيى سريع نبدي عليه المجاهد مع الله نياز الرازحي والعبد لله.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل حديثنا عن مقارنة بين الإسلام والكفر، وما يتركه الإسلام لنعرف أنه نعمة، وما يتركه الكفر لنعرف أنه لعنة ونقمة ودمار كبير جدا على الإنسان. وكل هذا الحديث نتحدث عن ما يتركه الإسلام في حياة الناس في الدنيا، وما يترك الكفر في حياة الناس في الدنيا. قبل الحديث عن نار جهنم، نحن لا نتحدث عن العاقبة في الآخرة، بل عن آثار الإسلام في الدنيا وآثار الكفر في الدنيا. تحدثنا سابقا ما يتركه الإسلام من نور وبصيرة ووعي لدى الإنسان في الدنيا ليستفيد في الدنيا، وما يتركه الكفر من ضلال وظلام وعمى في الدنيا يؤثر عليه سلبا في الدنيا. تحدثنا أيضا عن ما يتركه الكفر من قسوة وإجرام وخبث في النفسيات تسبب الكوارث على بقية البشر عند الكافر ضد بقية المجتمع في الدنيا، وما يتركه الإسلام من رقة من رحمة من أخوة في الدنيا تعود بالنفع على بقية الناس، على الإنسان وعلى بقية المجتمع البشري في الدنيا. تحدثنا سابقا أيضا بينما يتركه الإسلام من ذوق راقي يظهر الحياة راقية في الدنيا، وما يتركه الكفر من انحطاط، وما يتركه الإسلام من اتجاه نحو الطيبات ليبقى تبقى النفس طيبة راقية زاكية والجسد طيبا معافى صحيحا قوية، وبينما يتركه الكفر من انحطاط واتجاه نحو المحرمات وأكل المحرمات وشرب للمحرمات وظهور للأمراض وضعف الجسد وخبث في النفسيات وانحطاط وهكذا. ووصلنا إلى الحديث عما يتركه الإسلام من رقي في الجانب الأسري والاجتماعي وترابط وتراحم وتكاتف، وبينما يتركه الكفر من تفكك رهيب جدا وانحطاط في الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية. ضربنا عليها كثير من الأمثلة في واقع المجتمع الغربي والمجتمع الأمريكي خاصة. نكمل الحديث عن هذا الجانب لنعرف أن دين الله نعمة علينا في هذه الحياة، وأن يتعامل الإنسان مع الإسلام كنعمة ليس كروتين، لأن من أكبر ما أضر بالمجتمع المسلم أن المسلمين في كثير من بلدان الأمة أصبحوا يتعاملون مع الإسلام كروتين، كأشياء اعتادوا عليها، اعتاد على الصلاة، اعتاد على الصيام، واعتاد على أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن يقرأ القرآن، ولم يعد ينظر بقداسة إلى شعائر الدين، إلى قيم الدين، إلى مبادئه، إلى أخلاقه، لم يعرف أنه نعمة، ولم يقارن بين ما يتركه الإسلام وما يترك الكفر، ليعرف النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. في الجانب الأسري والجانب الاجتماعي نصل بالحديث إلى ما يصنع الكفر بالفطرة وما يصنع الإسلام بالفطرة. بالطبع أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويفطر الإنسان وهو راقي، معنى أن فطرة الإنسان عندما يخلقه الله راقية زاكية سامية عالية، وجعل الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان حب للمكارم، حب للخير، حب للرقي، اتجاه نحوهما. وجعل الله في فطرة الإنسان نفور من المساوئ، نفور من السلبيات، نفور من كل شيء سيء وسلبي، حتى نفور من الكفر نفسه. فالإسلام يرتقي بالفطرة، والكفر يدمر تلك الفطرة. ومن أكبر الشواهد على ذلك ما ظهر في هذا الزمن من إجرام ربما لم يكن يصل إلى خيال أي إنسان على وجه الأرض، ما ظهر من فضائح المجرم اليهودي الصهيوني جيفري أبستين وجريمة أو جزيرة الشيطان، ما ظهر هناك وما كانوا يفعلون هناك وما لا زالوا يفعلون حتى الآن في أماكن أخرى، لأنها عقائد موجودة لديهم. كيف تعامل الإسلام مع المرأة، وكيف يتعامل الكفر ويتعامل الغرب الكافر مع المرأة؟ الإسلام قدم المرأة باعتبارها جزء من المجتمع، بل اعتبرها باعتبار أن المرأة والرجل جزء واحد ومكون واحد اسمه الإنسان. حتى تلك المصطلحات التي تأتي من الغرب تظهر وكأنها تحمي المرأة وتدافع عن حقوق المرأة هي كاذبة. عندما يقولون أن المرأة نصف المجتمع، يقول شهيد القرآن نحن سنقول أن المرأة هي المجتمع كله، هي التي تربي وتبني هذا المجتمع، وهي التي إذا صلحت أصلحت وإذا فسدت أفسدت. وما يريد لها الغرب هو الانحطاط والفساد والبعد عن الخير في الدنيا وعن الخير في الآخرة. بالطبع فإن النظرة الصهيونية، النظرة الغربية، النظرة الرأسمالية تنظر إلى المرأة كسلعة تستخدم في كل جوانب الربح المادي التي تؤدي إلى الربح المادي، من حيث الصورة، من أول شيء الصورة، صورة المرأة يعتبرونها إعلان مناسب وترويج للسلعة، فيلصقون صورة تلك المرأة في كل السلع التي تباع في الحياة لتجذب الآخرين، إذن هنا يعتبرونها كسلعة فقط. أيضا في الإعلانات أيضا يستخدمون المرأة حتى على مستوى العمالة، عندما يدعون إلى عمالة المرأة أنه حتى في الغرب أجور المرأة أقل من أجور الرجل، فهم يريدون منها أن تعمل أكثر من الرجل وتتلقى أجور أقل من الرجل، فقط نظرتهم مادية. ينظرون إلى المرأة كسلعة أيضا جسدية يتعاملون معها لإشباع غرائزهم، وعندما تصل إلى مرحلة الشيخوخة لا أحد يعبرها ولا أحد يهتم بها، ويرمونها ويلقونها في دار العجزة وكبار السن. بينما الإسلام يتعامل مع المرأة بإعزاز وتكريم، يتعامل مع المجتمع كله بإعزاز وتكريم، لأن الإسلام قائم على ولقد كرمنا بني آدم. هم لا، إنما ينظرون إلى الأموال وإلى المصالح المادية فقط، نظرتهم بهذا الشكل. ماذا فعل اليهودي جيفري أبستين، وكيف أوصل أولئك إلى تلك الجرائم في تلك الجزيرة؟ أن يصلوا إلى مرحلة اغتصاب الأطفال، اغتصاب البنات القاصرات إلى حد الموت، وحتى عندما يقتلونهم لا يقتلونهم بسهولة، يحاولون إرعاب الأطفال بشكل رهيب جدا، ثم يقتلونهم في أشد حالات الرعب. لماذا؟ قالوا لأن الجسد، جسد الطفل في تلك المرحلة يفرز الإدرينالين، يفرز مواد عندما يشفطونها بمجرد قتلهم للطفل من دماء ذلك الطفل، ويشربون تلك الدماء لتحافظ عليهم من الشيخوخة. إجرام فظيع جدا، عندما تلاحظ أنهم وصلوا إلى حد أن يأكلوا لحوم الأطفال. لاحظ ما يفعل الكفر وما يصنع الكفر. لماذا لا يأكلون لحوم الأغنام ولحوم الأبقار وغيرها من التي أحلها الله سبحانه وتعالى؟ هم لا يركزون على لحوم الأطفال باعتبار أنها مذاقها أفضل من مذاق لحوم الحيوانات، لا، وإنما يريدون أن يصلوا إلى قمة الخبث، قمة الإجرام، حتى لا تبقى أمام ذلك الإنسان جريمة إلا ويرتكبها، إلا ويعملها. لم يعد هناك حدود لإجرامه، ولا حدود لفساده، ولا حدود لانحطاطه. يريدون أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من خبث، من خبث ومن فساد ومن انحطاط. ربما الكثير من البشر وليس فقط من المسلمين لم يكونوا يفكروا أن هناك أناس يصلون إلى هذه الحالة أن يأكلوا لحوم الأطفال. فالكفر عبارة عن انحطاط، والإسلام عبارة عن رقي، عبارة عن عزة، عبارة عن كرامة، عبارة عن تكريم، عبارة عن رحمة، عن شفقة. بينما الكفر فظيع، سيء للغاية، يصل بالإنسان إلى هذا المستوى من الإجرام الفظيع. عندما يلاحظ الإنسان حتى تعامل الكافرين وتعامل المسلمين مع الأحياء، وكذلك التعامل مع الأموات، مثلا تجد كيف أمرنا الإسلام أن نتعامل مع الميت. هناك كرامة للميت في الإسلام، اهتمام به، دفنه بطريقة لائقة، احترام قبره، عدم الجلوس عليه، عدم المشي عليه، اهتمام به من كافة النواحي، معنى أن له حرمة من الثرى إلى الثريا، اهتمام كبير جدا وهو ميت. لاحظ كيف يتعامل غير المسلمين مع الميت. عندما تأتي إلى الهندوس يحرقونه ويذرون رماده، عندما تصل أيضا إلى شعوب أخرى أيضا غير الهندوس، حتى في بلاد الغرب، في بريطانيا وفي فرنسا وفي أوروبا، إذا كنت تستطيع أن تدفع ثمن القبر مبلغ باهظ فسيدفنوه، إذا لم تستطع فسيحرقون تلك الجثة. تعامل سيء للغاية. في بعض القبائل الكفرية في أمريكا الجنوبية، في إفريقيا، يقطعونه ويطعمونه للوحوش. فهذا ما يصنع الكفر، وهذا ما يصنع الإسلام. ترى أن الإسلام جعل للإنسان حرمة، جعل للإنسان قيمة في حياته وبعد وفاته، جعل الإنسان مقام عالي، جعل الإنسان مكرمة. بينما الكفر يضرب كل تلك المكارم، ويضرب كل تلك القيمة، ويضرب كل ذلك التكريم، ويجعل الإنسان منحطا في نفسه ومنحطا في تعامله مع الآخرين. فمن هنا نعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ونعرف أن الكفر سيء في ذاته وسيء فيما يتركه في نفسية ومشاعر وأقوال وأفعال وتصرفات الإنسان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس كان الحديث عن مسألة الإيمان الكامل بالله والإيمان الكامل بالوعد والوعيد. أولا، أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر، هذا من أبرز ما جاء بالأمس. أو أن تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا له، سيبدو إيمانك بالله ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في نفس الوقت كما وصف نفسه الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل لهم أنا هكذا ليؤمنوا بي هكذا إيمانا كاملا. لأن القضية مهمة، أن تؤمن ليس فقط، لأن الإيمان السائد بالله هو أن الله غفور رحيم، والله غفور رحيم إذا فقط آمنت بهذا الجزء سيكون إيمانك ناقصا. القرآن الكريم ممتلئ بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله. والأمر بالتقوى إلى أين يتجه؟ إلى اتقوا الله لأن الله غفور رحيم؟ لا، اتقوا الله لأن الله شديد العقاب، اتقوا الله لأن الله جبار متكبر عزيز منتقم. ثانيا، أن الشيء المؤسف والعجيب أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها وعن حالة أهلها السيئة، أن يكون اتجاه أغلب الناس إليها، وتلك الجنة التي تحدث الله عنها في كل كتبه ووصفها لعباده، القليل منهم يدخلها، القليل من الناس. ثالثا، أن القرآن الكريم عرض أن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع من الناس المساكين، مساكين بتعبيرنا فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار. إذن يجب أن تؤمن بأن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب، هذا أمر ضروري. لا يكفي أن تؤمن بأن الله غفور رحيم، والأمر بالتقوى يتجه إلى شدة الله، إلى شدة عذاب الله، إلى أنه شديد العقاب ذي الطول، إلى أنه جبار منتقم. والوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة، كل ذلك ليدفعنا إلى الاستقامة هنا في الدنيا، نخاف لنستقيم لننضبط لكي لا نعصي. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد أن تحدث أن الحسرات تكون على الأتباع، الحسرات التي تقطع القلوب على الناس المساكين الذين يكونون أتباعا. نبدأ من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، لعنت مثيلتها، لعنت السابقة قبلها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، تلاحقوا وأصبحوا جميعا فيها، قالت أخراهم لأولاهم. هنا كل أمة تعرف من أين كان منبع ضلالها، أنها تلك الأمة السابقة، أولئك هم الذين أضلونا، فهم في النار في جهنم، كتل من الحقد عليهم، يحاولون إذا ما زال هناك شيء يمكن أن يضاف لأولئك من العذاب. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. أضف لهم عذابا، هم الذين أضلونا في الدنيا، كنا نقول فيهم كذا وكذا، وكنا نقدسهم، وكنا نعتبرهم أعلام الحق، وكنا نتمسك بهم، وكنا إلى آخره. فإذا هم في الأخير هم من أضلونا. لاحظ، ما الذي سينفعهم في النار؟ هذا الكلام، أنهم عرفوا أن أولئك هم الذين أضلوهم، فأصبحوا يلعنونهم، وأصبحوا يطلبون من الله بإلحاح أن يزيدهم عذابا فوق عذابهم. هل سينفع هؤلاء المساكين؟ هذه الآيات توحي لنا بأنه هنا في الدنيا إلعن أولئك الذين أضلونا، إلعن أولئك الذين أضلوا الأمة، من سابقين أو من لاحقين، إن لعنتهم هنا في الدنيا هي التي ستجدي، أن تفضحهم هنا في الدنيا، وأن تطلب من الله أن يخزيهم، وأن يخزي من يسير على نهجهم، هنا في الدنيا سينفع. أما أن نأتي ندافع عنهم هنا في الدنيا، ونتمسك بهم، ونرفض القرآن، ونرفض الرسول من أجلهم، ثم نرى أنفسنا في يوم القيامة، وإذا نحن تحت أقدامهم في النار، ثم نلعنهم، ثم اكتشفنا بأنهم هم كانوا سبب ضلالنا. قالت أخراهم لأولاهم، أليس هناك من يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم؟ يعني عندما تأتي لتقول له مثلا، عندما يكون هناك من يقتدي بناس سابقين، يقتدي بهم وهم انحرفوا وأضلوا أنفسهم ويضلون الآخرين، فتحدثه عن سابقين فيقول يا أخي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لا تتكلم فيهم. لكن هنا في نار جهنم ما الذي حصل؟ قالت أخراهم، أمة، الأمة الآخرة، لأولاهم، للأمة التي كانت قبلهم، التي كانت قبلهم وقد تكون بآلاف السنين، اكتشفوا بأن تلك الأمة هي من أضلتهم ثم تبرؤوا منها. أليس هناك من يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم؟ لا، الأمة الواحدة الآخرون قد يكونون سبب ضلالهم، وإن كانوا بعد 2000 أو 3000 سنة، قد يكون سبب ضلالهم أولئك المتقدمين عليهم 2000 سنة، 3000 سنة، 4000 سنة، أن يكتشف الناس أن أولئك هم الذين أضلوهم، وهم الذين أوصلوهم إلى قعر جهنم. ماذا سينفعهم أن يكتشفوا في النار ذلك؟ هل سينفعهم؟ لا، لأن المطلوب أن تعرف من هو الذي يضل، فتبتعد عنه وتتبرأ منه وتلعنه هنا في الدنيا، وتتبع سبيل الحق، أعلام الحق. هنا في الدنيا اكتشف، هنا في الدنيا ابحث، هنا في الدنيا عرف منابع الضلال، العن المضلين هنا في الدنيا، ابتعد عنهم هنا في الدنيا، اكتشف أو اكشف حقائقهم هنا في الدنيا، لا تنطلق لتدافع عنهم، تتأول لهم، تغطي على جرائمهم، على سوء آثار ما عملوا، تجد نفسك في الأخير وأنت كنت هنا في الدنيا مقدسا لهم، وكنت في الدنيا مجلا لهم، أنت في الآخرة ستطلب زيادة، إن أمكن هناك زيادة في العذاب لهم، أصبحت تكرههم كراهة شديدة، تمقتهم مقتا شديدا، تلعنهم، لكن ذلك لن ينفعك، لكن ذلك لن ينفعك، لأن المطلوب تكتشفهم هنا في الدنيا، تلعنهم هنا في الدنيا، تتبرأ منهم هنا في الدنيا. قال لكل ضعف، هم لهم ضعف من العذاب، لأنهم أضلوا وزينوا الضلال وروجوا للضلال، وأنتم لكم أضعاف، لأنكم قبلتم، لأنكم لم تكونوا مستبصرين، لم تفهموا، لم تتبينوا، لم تتحققوا، كنتم تصمون آذانكم عن دعاة الحق، كنتم تعرضون بوجوهكم عن أعلام الحق والهدى، لكم أضعاف وهم لهم أضعاف، لكل ضعف، للأولين وللآخرين. لماذا أصبحوا متألمين عليهم؟ قالت أخراهم لأولاهم، تألموا جدا لأنهم قالوا ربنا هؤلاء أضلونا. اكتشف هنا لتقول ربنا هؤلاء أضلونا فنحن نبرأ إليك منهم هنا في الدنيا لتسير في غير طريقهم، لتكون في يوم القيامة بعيدا عنهم، لست ممن يصرخ كصراخهم في قعر جهنم، تكون أنت من الفائزين، تكون أنت من الناجين. هذه القضية بالذات بدت في القرآن الكريم في أكثر من آية تنبه الناس على أنهم في الآخرة هؤلاء الضالين والمضلين الكبار والأتباع سيكونون في الدنيا، تتجلى الحقائق فيرون أنفسهم كيف ارتكبوا خطأ كبيرا أودى بهم إلى تلك العاقبة السيئة، سواء كانوا بشكل أمة تلعن أمة، أو شخص يلعن شخصا كان في الدنيا يضله، أو فئة تلعن فئة، أو مرؤوس يلعن رئيسا، أو مواطن يلعن كبيرة. القرآن تعرض لها كلها، وعندما يتعرض لها هو يحكي كيف سيكون الواقع ليقول لنا جميعا انتبهوا وأنتم هنا في الدنيا، الأمة التي تسيرون وراءها انتبهوا أن تكون أمة مضلة فستكونون هكذا. تأكد من تتبع أنت، تسير خلف من، تؤيد من، تصفق لمن، قرينك الذي تجلس معه في الدنيا أنت ستلعنه في الآخرة.

0: بد أن تحصل. من كانوا في الدنيا هنا أصدقاء قرين وقرين أخلاء شخص وشخص أو رئيس ومرؤوس مرؤوس ورئيس أو أمة وأمة، إذا كانوا على ضلال في الأخير سيجتمعون في قعر جهنم ويتلاعنون، ويتخذ الأتباع موقفا ممن ساروا وراءهم من المضلين، ولكن لن ينفعهم ذلك الموقف في قعر جهنم. والله عندما تطرق لهذه القضية بالتفصيل في القرآن الكريم، لأن المطلوب أن تقف الموقف الذي ستقفه في قعر جهنم أن تقفه هنا في الدنيا قبل فوات الأوان، لكي لا تصرخ كصراخ أولئك، ولكي لا تجتمع مع أولئك المضلين في قعر جهنم، تتبرأ منهم هنا في الدنيا وتلعنهم هنا في الدنيا وتبتعد عنهم هنا في الدنيا حيث سينفع. نكتفي بهذا المقدار، وقبل الختام نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الأمة الواحدة الآخرون قد يكونون سبب ضلالهم وإن كانوا بعد 2000 أو 3000 سنة، قد يكون سبب ضلالهم أولئك المتقدمين عليهم 2000 سنة، 3000 سنة، 4000 سنة. إذا تأكد خلف من تسير، حتى من تقتدي بهم وإن كانوا قبل 1000 سنة، وأيضا من تجالس ومن تخالط في حاضرك ومن تقتدي بهم من الماضين، لكي لا تتبع مضلا تتبرأ منه في قعر جهنم حيث لا ينفع. ثانيا، أنه هنا في الدنيا اكتشف، هنا في الدنيا بحث، هنا في الدنيا عرف منابع الضلال، العن المضلين هنا في الدنيا، ابتعد عنهم هنا في الدنيا، اكشف حقائقهم هنا في الدنيا، لا تنطلق لتدافع عنهم ثم أنت في الآخرة ستطلب زيادة إن أمكن هناك زيادة في العذاب لهم، تصبح تكرههم كراهة شديدة وتمقتهم مقتا شديدا وتلعنهم، وذلك لن ينفع. إذن تنبه هنا في الدنيا. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والرشاد، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزر لهذا الشعب اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الموحدين وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا لقاء آخر من لقاءاتي معكم حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إنها الآية الأخيرة من سورة الكهف، وسورة الكهف مكية، ومن المعروف أن السورة حافلة بقصص كثيرة، وكلها تؤكد على التوحيد لله واليقين في عطائه والثقة برحمته، فمن المناسب أن تكون هذه الآية ختاما لها. وتبدأ السورة تلك القصص بقصة أصحاب الكهف الذين اطمأنوا إلى رحمة الله ورفقه، ولجأوا إلى الكهف الذي ليس فيه ما يغري ويعصم إلا رحمة الله وعطاؤه، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إنه الوثوق بالله والاطمئنان إليه والحب له الذي يفوق كل حب ويكبر على كل محبوب، وهو الإيمان الثابت بأن لا إله إلا الله والرفض الجازم لكل معبود سواه. يتضح هذا في قولهم: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وأمام هذا الإصرار

على عبادة الله وحده وإصرار قومهم على الشرك بالله من دون علم وسلطان، اضطر الفتية إلى الاعتزال عن هذا المجتمع المشرك الغافل، وفضلوا الانحياز إلى ربهم واثقين من رحمته ورفقه وحفظه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهكذا كان، فهيأ الله لهم ما أملوه وأصبحوا من آياته عجبا. ولا غرو في ذلك، إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. ألا ترون أيها الإخوة إلى هؤلاء الفتية الموحدين كيف أصبحوا مثلا وآية تضيء من يتجه إلى الله مؤمنا غير مشرك، وكيف صاروا نبراسا لمن يوحدون الله ويدعونه بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكيف غدوا أنموذجا حيا للمؤمن القوي الصامد في محراب التوحيد والحق، الذي لا يطيع من غفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكل من كان بهذه الصفة فإنه يصبح آمنا مطمئنا سعيدا، ويصير قويا حرا عزيزا، لا يرهبه بغي ولا يخيفه ظلم ولا يذله طغيان. ولهذا فالإنسان مدعو إلى توحيد الله وعبادته وحده وعدم الشرك به شيئا، ليصبح سيدا كريما حرا مكرما. ومن ادعى غير ذلك فقد افترى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وأمام هذه الحقيقة الساطعة الجلية توالت الأنباء في السورة بعد نبأ الفتية لتؤكد كلها نفس المبدأ، ولتدل الناس إلى نفس الهدف، وهو التوحيد لله وتوجيه الوجوه والمقاصد إليه وحده. ولهذا كان من المناسب أن تختم السورة بتلك الآية التي نحن بصددها، والتي يبلغ الله فيها عباده عن طريق رسوله الخاتم، ويلقنه بأن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم، إنما هو بشر، ولكنه اختاره الله واصطفاه ليبلغنا هداه، عسى أن نتبع فلا نضل ولا نشقى. وها هو الرسول يفصح عما جاء إليه ليسعد به البشر جميعا: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذه هي خلاصة كل الرسالات وأساس كل دعوة الرسل، ذلك أن الاعتقاد واليقين بإله واحد لا سواه هو الله يعصم الناس من تأليه الأهواء والشهوات، ويصونهم من عبادة أمثالهم من البشر الباغين، ويخلصهم من اتخاذ كثرة المال وقوة النفر والعشيرة أربابا من دون الله، ويسمو بهم عن السقوط في وحول المطامع والهلع، ومن الارتماء في ظلمات البخل والمنع للخير، ويخرجهم من متاهات اليأس والقنوط، ويحررهم من قيود الذل والخضوع لغير الله. إنما إلهكم إله واحد، فاتركوا يا عباد الله عبادة سواه من الأصنام الأرضية التي تنصبونها وتشركونها بالله، سواء كانت هذه الأصنام مالا أو نفرا أو متاعا أو بشرا أو أي قوة من قوى الأرض العاتية، فذلك كله لا يغني عنكم من الله شيئا، لأن هذه الأشياء ضعيفة زائلة، والله هو القوي الحي الباقي، وهو العاصم الواقي والمعطي. ومن اعتصم بغيره أو ركن إلى سوى أو انتصر بدونه فقد ضل وهوى وأضل وغوى، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وكما أن الشرك بالله قد يقع بالاعتماد على المال والقوة والعشيرة والهوى، فالعلم وهو نعمة من نعم الله قد يصبح سببا للشرك بالله. فإذا ما اغتر الإنسان بعلمه وتاه بفهمه وتعالى بما يعرف عن الناس، فقد أنكر قدرة الله الذي هو فوق كل علم عليم. فواجب العالم أن يظل سائلا لله أن يزيده علما ويرزقه فهما، وأن يتأدب في تحصيل علمه ممن يلقى، تماما كما فعل موسى مع عبد من عباد الله الذي آتاه الله من لدنه علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال أيضا: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هكذا هو التأدب والتواضع. ثم إن على الإنسان العالم أن لا يفسد بالعلم، وأن لا يتخذه وسيلة للبغي والعدوان والسلب والنهب والطغيان وتدمير البيئة وإفسادها بعد أن أصلحها الله للإنسان. إن العالم الحق
والذي يتخذ العلم كوسيلة للعدل والإصلاح وصد الشر والعدوان، وينفق مما علمه الله بكل سخاء واطمئنان، تماما كما فعل ذو القرنين الذي مكنه الله في الأرض وآتاه من كل شيء سببا، ومع ذلك فلم يفجر ولم يفخر ولم يبغي ولم يظلم، بل أحسن واتقى واعترف لله بما أعطى، وهو يقول للقوم الذين بذلوا له خرجا أي أجرا ليجعل بينهم وبين ياجوج وماجوج سدا، ها هو يقول لهم: ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة. يا للتواضع لله وللناس، فهو مع أنه يعينهم بعلمه ويمكنهم مما أعطاه الله لا يسمي ذلك عونا، بل يسمي قوتهم الذاتية هو العون له. ولما انتهى من تشييد السد الذي لم يستطيعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لم يفخر ولم يمن على الناس بإنجازه العلمي العظيم، وإنما قال: هذا رحمة من ربي. هكذا، لم يقل هذا بعلمي ولا هذا بقوتي ولا هذا بخبرتي، بل رحمة من ربي. وهذا هو موقف الموحدين الذين لا يريدون أن يصبحوا آلهة وأربابا على الناس من دون الله بما مكنهم الله من علم وقوة. فأين هذا ممن يتخذون العلم اليوم لقهر الشعوب وامتصاص خيراتها واستغلال ثرواتها؟ أين هذا ممن يشترون بخبرتهم وعلمهم استقلال الأمم وسيادتها ويغرقونها في الديون الربوية لإذلالها وضمان تبعيتها؟ بل ويدمرون بالعلم الحياة وأهلها وبرها وبحرها وجوها، ويفسدون به كل صالح وجميل في هذه الأرض الذلول. إنما يعيشه العالم اليوم من زهو بالعلم ومن غطرسة بالتكنولوجيا إنما هو شرك بالله وتبديل لنعمة الله كفرا. ومن هنا نصل إلى بقية الآية التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، من كان يريد القرب من الله والحب، من كان يريد أن يحفظه الله ويرعاه، ومن كان يريد أن يكون الله معه ناصرا ومؤيدا، ومن كان يريد أن يزيد له الله في عطاياه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يريد القرب من الله والحب، ومن كان يريد أن يحفظه الله ويرعاه، ومن كان يريد أن يكون الله معه ناصرا ومؤيدا، فليعمل عملا صالحا. وتنكير العمل وصفته في الآية ليشمل كل أعمال الصلاح بدون تحديد، فهو يعطي مما آتاه الله من علم أو مال أو جاه أو قوة، ويسخر ذلك لخدمة الناس ورخائهم وأمنهم، لا لخوفهم واستعبادهم واستلاب حقوقهم. يفعل كل ذلك العمل الصالح وسواه كثير، بحيث يكون هذا العمل لوجه الله وحده، لا يريد به جزاء من أحد أو شكرا من بشر. إن هذا هو معنى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح عبادة لله، فيجب أن لا يشرك العامل بعبادة الله أحدا في هذا العمل. فلا يصح أن يقصد به أن يقال فلان عمل، أو يريد به أن ينال رضا فلان أو إسخاط فلان، ولا يجوز أن يعمل عملا صالحا اتقاء نقد جريدة أو انتظارا لمدح صحيفة أو أملا في تأييد حزب أو جماعة أو تقربا من سلطة محلية أو قوة دولية. كلا، بل يعمل ذلك لوجه الله وحده، وإلا فقد أشرك بالله أحدا سواه في عمله، وأصبح عمله الصالح محبطا فاسدا غير مقبول. إنما يتقبل الله من المتقين. إن العمل الصالح قد يبدو صالحا أمام الناس، لكنه عند الله غير مقبول. فقد نجد شخصا يبني مسجدا أو يشيد مصحا أو يرسف طريقا، إن هذا في الظاهر عمل صالح، لكنه لا يكون صالحا في الظاهر والباطن إلا إذا قصد به وجه الله وحده، لا الرياء ولا الجزاء ولا الشكر من الناس. فإن شاركه شيء واحد في القصد فالله أغنى الشريكين. فلنقصد بأعمالنا كلها وجه الله وحده، ولا نشرك به شيئا ولا أحدا. فإلهكم إله واحد، ولتسقط كل الآلهة المزيفة وكل الأرباب المدعاة وكل الأصنام الكاذبة العاجزة التي لا تنفع حتى نفسها، لتسقط ليتحرر الناس من الذل والخوف والحاجة، إلا لله الواحد الأحد الذي لا شريك له في الملك.
والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

عن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم.

في وجميع المجاهدين على جميع أعدائك. فحمدي لك يا إلهي واصد، وثنائي عليك متواتر، دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفع

ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الثالثة والعشرون.

0: كنت أظن أنك ستسعى للقائي هنا في صنعاء، فالشعراء يقصدونني من كل حدب وصوب.
1: معهم حق يا سيدي، إن لم يسعوا إلى لقاء الإمام المتوكل على الله فإلى لقاء من سيسعون؟
0: وأنت؟
1: أنا أسعى للقائك يا مولاي لكي أبث إليك حزني وآلامي على آل البيت عليهم السلام وما حل بهم، ولهذا فقد يختلف هدف لقائي بك وأهداف البقية.
0: إذن أنت تسعى للقائي من أجل أن تقدم لي وليس من أجل أن أعطي لك.

0: أهلا بالشاعر محمد السحولي، أهلا بك، تفضل.
1: ولكن لماذا جمعت الشعراء هنا ونحن على فترة قريبة فقط منذ أن جمعنا الإمام المتوكل؟
0: لقد أحببت جمعكم بدلا من الإمام، فهو مسافر اليوم وقد أوصاني فيكم خيرا. والآن يا محمد السحولي دعني أعرفك على ضيوفي. هذا هو جعفر الجرموزي الأديب والشاعر، وهذا أحمد الآنسي أيضا شاعر لا يقل إجادة وظرفا
2: وفقرا وسؤلا.
1: أنت فقير إلى هذا الحد؟
2: حد؟ الفقر لا يعرف حدودا يا أبا عز الدين. لو أنني أتمكن من هذا الفقر لأقيمن عليه الحد، فلقد سرق أمني وكرامتي.
0: كان الله في عون الجميع يا أحمد. ألا نبتدئ بالشعر؟
2: نعم سنبدأ، ولكن من عندي أنا.
0: تفضل يا أحمد الآنسي، تفضل.
2: أما أنا فلأصف حالتي سأستعير هذين البيتين لأحد الشعراء حين قال: الحمد لله ليس لي بخت ولا ثياب يضمها تخت، أمنت في بيت اللصوص فما للص فيه فوق ولا تحت.
3: ليتني أصير مشهورا كالحسن الهبل، لكنت غادرت الفقر سريعا بأثمن الهدايا.
1: الهبل؟ لا أفقر منه مالا في الشعراء. ثم إنك يا جعفر ذا منصب وجاه.
3: دعنا في الحديث عن الهبل يا محمد، فالهبل سيتغير حاله من دون شك، فمع انتشار قصائده المؤثرة سيتزايد الساعون إلى إكرامه.
2: من تقصد؟
3: الذين سيرغبون في توظيف شعره لتحقيق أهدافهم.
2: ليكفه الله أولئك الذين يظهرون كمحبين يقصدون المساعدة، لكن هداياهم تهدف إلى التأثير على رسالته.
1: حقا فالهدايا والمجاملات تعكر عقل الشعر.
2: تمييع الحقيقة من أجل القبول والأموال زلة أقسم أن الهبل لا يقع فيها أبداً.

0: علي يتعبك السفر يا مولاي؟ فلازلت قريب العهد بالوصول إلى صنعاء.
1: إذا كان ذلك في خدمة الناس ومصلحتهم فلا يتعبني، ومهما كان ما ينتظرني في شهارة فإن سماع قصيدة من الهبل ينبغي التهيئ لها.
0: ها هو قد جاء.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا بالهبل.
2: أصحيح أنك مسافر يا مولاي؟
1: نعم، أنا عائد إلى شهارة.
0: الإمام ينتظر قصيدتك يا حسن.
2: وأنا جاهز. هل تسمح لي يا مولاي بهذه القصيدة التي كتبتها في الإمام علي عليه السلام؟
1: كيف لا، تفضل يا حسن ألقها.
2: من ترى غير علي كان صنوا للنبي، من ترى من بعد خير الأنبياء خير وصي، من ترى فاز بخم بالفخار الأبدي، من ترى والله خير الرسل عن أمر العري، من ترى كان إمام الخلق بالنص الجلي، من ترى السابق في دين القديم الأزلي. أبه الملة حيطت أم بتيم وعدي؟ قل لنا فالأمر إن أنصفتنا غير خفي.
1: الله الله، سلام الله على مولاي وإمامي وجدي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.
2: صلوات الله عليه، لن ننسى هذه الأيام الجميلة التي قضيناها معك هنا يا مولاي، ألا تمكث عندنا أكثر؟
1: بودي يا حسن بودي، ولكن أنت تعرف أعمالي الواسعة.
2: كل أمل أن نلتقي مرة أخرى.
1: إن شاء الله، أنا بانتظار مجيئك إلى مقر إقامتي.
2: إذا كان هذا أمرا تأمرني به فالسمع والطاعة يا مولاي.
1: أنا أعرف لهفك وحبك لصنعاء وأنك لا تستطيع مفارقتها، ولكن لا تتأخر عن زيارتي.
2: بالتأكيد يا مولاي.

0: تغيب عنا كثيرا يا شاعر آل البيت.
1: شاعر آل البيت؟ لم أبلغ بعد هذه المنزلة يا شيخي.
0: أين كنت؟ لقد افتقدناك.
1: كنت في حضرة مولاي المتوكل، ودعته في سفره إلى شهارة.
0: ألا تسمعنا شيئا من شعرك؟ فوالله إني أتوج إليه كما أتوج إلى لقاء أطفالي.
2: لن تسمعه بمفردك يا شيخنا العزيز.
0: أهلا أحمد، هيا جئت في الوقت المناسب.
2: بل سنمضي سوية إلى المسجد، فالكثير هناك ينتظرون صديقنا حسن.
1: خيرا إن شاء الله، هيا بنا.

0: من عائلة أريد الإمام
1: مهما نسيت فلست أنسى مصرعا لأبي الحسين الدهر حتى أقبرا. ما زلت أسأل كل غاد رائح عن قبره لم ألق عنه مخبرا. بأبي وبي بل بالخلائق كلها من لا له قبر يزار ولا يرى. من لو يوازن فضله يوما بفضل الخلق كان أتم منه وأوفرا. من قام شاهر سيفه في عصبة زيدية يقف السبيل الأنورا. من لا يسامي كل فضل فضله من لا يداني قدره أن يقدرا. ورأى الضلال وقطق طوفانه والحق قد ولى هنالك مدبرا. سل السيوف البيض من عزماته ليؤيد الدين الحنيف وينصرا. وسرى على نجب الشهادة قاصدا دار البقاء يا قرب ما حمد السرى. فغدت وراحت فيهم حملاته وسقاهم كأس المنية أحمرا.
2: أكمل قصيدة الإمام زيد عليه السلام.
3: يا شاعرنا أكمل القصيدة.
2: أكمل يا شاعر.
3: كله كله.
2: أكمل يا هبل.
4: قدمنا لكم أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، الجهاد نعمة عظيمة يدفع الإنسان به ظلم الظالمين وجبروت الجبابرة. الجهاد في سبيل الله الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الأرض وكرامة الإنسان، وأكبر شاهد على نعمة الجهاد وما نعيشه اليوم من عز ونصر ومساندة للمستضعفين الذين تخلى عنهم جميع إخوانهم من العرب والمسلمين، وقام الشعب اليمني بواجبه الإيماني ومساندتهم بكل ما تعنيه الكلمة، وسار هذا الشعب خلف قائده في طريق الجهاد والاستشهاد، ضحى من أجل إعلاء كلمة الله ورفع راية الوطن خفاقة وطرد كل المجرمين من أرض اليمن الكبير وتطهيره من العملاء والخونة والمرتزقة. فسلام ربي على كل من سقى تراب اليمن بدمه الطاهر.

كانت أخلاق شهيد حلقتنا كنسمة عليل لا تترك إلا الراحة والسكينة، أخلاق لا يأتي بها إلا من رشح من الله لنيل الشهادة الكبرى. الشهادة ذلك الوسام العظيم الذي تقلد به فكان سيفا من سيوف الله وفارسا من فرسان اليمن لا يشق له غبار. ولأننا نتصفح سيرة شهيدنا العطرة فلن نستطيع أن نقف عند كل صفاته وأخلاقه الكريمة، وإنما نمر مرور الكرام على حياة أعظم الرجال من تركوا في نفوس من عرفوهم حبا وأثرا وبصمة مزهوة بالعطر.

التحق الشهيد البطل عمرو دهشوش في مبتدأ ربيع عمره حاملا على عاتقه شرف الجهاد والدفاع عن وطنه، تاركا الدنيا بما فيها، منغمس في عالم الجهاد، إعلاء لكلمة الله، رافعا لواء العزة، مدافعا عن مظلومة بلده وكرامته، وعرضه ببطولة وشهامة وشجاعة ورجولة منقطعة النظير، حرا أبيا لا يخاف في الله لومة لائم، كان كل همه إرضاء الله والعمل لكل الصالحات لنيل رضاه، وقد نال المنى وحين رضي الرحمن دعي إلى الجنان عبر سك الشهادة العظيم. بعد حياة حافلة ببطولة منقطعة النظير، فكان له مع جبهة العزة تاريخ من العظمة والخلود، فولد بعظيم صنعه وكبير تضحياته وإيمانه الكبير بمظلومية وطنه.

الشهداء عالم من المسك وذاكرة من العطر وصحب من الجمال وجنة من الجنان وباب به أمان وحب لا يخون بل يصان.

الشهداء هم شمس اليمن، وتضحياتهم هي مهرها، ودماؤهم هي شبابها ومجدها الساطع في سماء العزة. الشهداء هم عزنا الأبدي والحياة الكريمة، وهم نور القادم المنتظر وفجرنا الغافي ونجوم الحرية التي زينت سماء التاريخ فكانت سفرا ونهجا وطريقا وعبقا وتضحية تجلت في انتصارنا للحق. فنحن المدد والسند والعون لكل مظلوم، ولنا رجال عظماء استمدوا قوتهم من الله ومن دينه الحنيف، فكانت المعجزات في زمن ألا معجزات طهر ونقاء وبقاء كريم عظيم يليق بعظمة اليمن الكبير، الكبير بتاريخه ومجده وألقه وشعبه.

0: والنبي. استشهد الشهيد البطل عمرو دهشوش وبشهادته عاش فصلا جديدا للحياة، ورسم ببطولته عنوانا جديدا للبطولة والإباء. شهدون البطل أيها الشامخ، شموخ عيبان ونقوم ممران، أيها الشامخ وصولا إلى أصولنا التاريخية وإلى أعلى قمة في المجد والخلود وفي سماء البطولة والفداء. أيها البطل، أيها العظيم، غنتك المشاعر وغنتك كل القصائد وتشرفت بذكر عظيم مناقبك في ملحمة البطولة الكبرى. تجلت تلك العظمة الملونة بجسارة الجهاد وسطوة الرجولة والبطولة والنبل والنخوة والسخاء والبذل والعطاء وفدائية المنازلة وشرف المواجهة وقواعد الاشتباك.
1: شهادة كرامة، مصباح هدي وعلامة، والخصم يلقى الندامة، وإحنا إلى القدس ماضين أظهر بشر.
0: مستمعين الكرام، تعجز الكلمات وتئن الحروف في الحديث عن العظماء الشرفاء الأنقياء الأتقياء، من كانوا شموسا تضيء للوطن الطريق. فسلام ربي على الشهيد البطل عمرو خالد علي دهشوش.

سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث أخت الشهيد البطل عمرو خالد علي دهشوش في مراحل حياته العطرة.

الشهيد عمرو خالد علي دهشوش من محافظة حجة مديرية الجميمة. كان أخي طيب القلب محبا للخير هادئ الطبع قريبا من الجميع، وكان دائما حاضرا عندما يحتاجه أحد، أحبه الصغير قبل الكبير، وكان له في قلوب من عرفوها مكانا لا يشبهه مكان. فقد كان من أولئك الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى كثير من الكلام حتى يحبهم الناس. يكفيك إن جلست إلى جواره تشعر بصدقه وطيبة روحه. ومنذ طفولته كان يحمل قلبا جميلا وروحا محبة لمن حوله. كان قريبا من أهله، يحب أن يكون إلى جوار من يحبهم، وكانت فيه منذ صغره روح المحبة والمساعدة، فكان يرى حاجة الآخرين وكأنها حاجته. وكان لأخي شغف خاص بالأشياء التي تحتاج إلى عقل ويد تعملان معا، أحب الكهرباء والإلكترونيات، وكان يستمتع بصناعة الأشياء وإصلاحها. يصنع المصابيح بيده ويحاول إصلاح الأعمال الكهربائية داخل المنزل. كان يحمل منذ طفولته حلما كبيرا، كان يريد أن يلتحق بجامعة الهندسة.

0: المدرسه بعد انهائه لامتحانات الثانويه وبعد حصوله على نسبه الامتياز، وكأن تلك النتيجة كانت شهادة على اجتهاده وعلى مستقبل كان ينتظره. ولكن أخي لم يكن لديه حلم واحد، فقد كان له حلم آخر وبطريقة أخرى، إنه طريق الجهاد والاستشهاد، وقد حقق ما تمناه ونال الشهادة. ومنذ بداية العدوان كان التحاقه بالميدان، وكان أول نزول له إلى جبهات الإباء في عام 2014-2015 وهو ما زال في الصف الثالث الثانوي. بدأ بالحثيرة ثم إلى عسير، ومن ثم جاهد في مجال المدد للمجاهدين، وبعد عامين من ذلك التاريخ انتقل إلى جبهة ميدي، وهناك أخذ دور المثقف والخطيب لما كان يمتلكه من بلاغة في الكلام وفصاحة في اللسان وقدرة على التأثير في من حوله. وكان أخي كلما عاد إلى منزله بين وقت وآخر يأخذنا إلى جواره ويحدثنا ويثقفنا ويوعينا بأهمية الجهاد، ويحكي لنا عن الأدوار البطولية التي قام بها زملائه الشهداء وعن قوة الله في التمكين لهم. وكان إذا بدأ الحديث عن تلك المواقف يتغير كل شيء. وفي 5 إبريل 2017 جاء اليوم الذي وصل فيه خبر استشهاده. وصل الخبر في وقت متأخر من الليل، وكانت أمي في تلك الفترة لا يراودها النوم، كانت تنتظر لساعات متأخرة أمام باب المنزل في الظلمة، تاركة المجال للتفكير في ابنها الذي انقطعت عنها أخباره منذ فترة. وقبل ذلك كانت تلح على أبي وإخوته أن يتواصلوا معه، وكانت تشعر بقلق شديد عليه، وكانت هواتفهم وهواتف المشرفين مغلقة، فكان أبي وإخواني يطمئنانها ويقولان لها إنه بخير ولا داعي للقلق، لكنها لم تستطيع أن تصدق ذلك. كان قلبها يشعر بشيء لم تستطع الكلمات أن تفسر. وعندما وصل خبر الاستشهاد لم تبكي أمي ولم تصرخ ولم تنهر، وإنما قالت الحمد لله كنت أعلم بذلك. وكأن قلب الأم كان قد عرف الخبر قبل أن يصل إليها. لم نعرف حتى اليوم السبب الحقيقي لاستشهاده ولا كيف كانت لحظاته الأخيرة، فقد سجل ضمن المفقودين وبقيت الحقيقة غائبة عنا. وقيل أن الليلة التي سبقت استشهاده شهدت مناوشات مع العدو، وأن أحد زملائه جرح فأخذه أخي لمحاولة إسعافه بين أصوات الرصاص والغارات، وأدخله مع أحد زملائه إلى المستشفى، ثم عاد مرة أخرى ليغطي مكان زميله الجريح الذي ارتقى شهيدا فيما بعد. ثم توغل أخي مع مجموعة من زملائه بين العدو، وبعد ذلك لم نعرف ماذا حدث لهم، ولكننا ما زلنا نسأل كل من كان بنفس الجبهة. وفي الأخير وصلنا خبر أن هناك أحد الأسرى تم الإفراج عنه، قد فك أسره. فذهب أبي ليسأله عن أخي فقال إنه كان نائما، أي هذا الأسير، ثم سمع صوت أخي وهو يصرخ ويهتف الله أكبر. أما عمرو فلم نعرف بعد ذلك ماذا حدث له، وحتى اليوم لا نعرف السبب الحقيقي وراء استشهاده، ولم يدفن جسده الطاهر ولم نره منذ ذلك اليوم. لكن غياب الجسد لم يستطع أن يمحو حضوره من قلوبنا، فهو وإن غاب عن أعيننا ما زال حاضرا في كل تفاصيل حياتنا.
1: وفي الختام رسالة.
2: الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. أنا اسمي عمرو خالد علي علي حسن دحيوش من محافظة حجة من مديرية الجميمة منزلة قاهر أبو علي. نحمد الله تعالى بأن مننا علينا بالتحق بركب المسيرة القرآنية والتحق بأوليائه الصالحين، وإن احنا نقول لمن يعرفنا والأصدقاءنا والإخواننا وجميع جيراننا بالتحق بركب هذه المسيرة القرآنية، لأنه تعتبر نهج الولاية ونهج تجديد الولاء لأسيادنا الإمام الحسن والحسين رضوان الله عليهم، وأن نجدد الولاء لسيدي عبد الملك والدين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

مدرسة الشهادة هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع بربات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
16: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
17: هنا صنعاء،
18: هنا صنعاء،
3: هنا صنعاء،
2: هنا صنعاء.
9: في مسيرة النضال الثوري ضد كيان الاحتلال الصهيوني، كان صوت إذاعة صنعاء حاضرا ومواكبا للأحداث الفلسطينية والعربية بشكل عام، من خلال الأخبار والبرامج السياسية والتحليلات، ومن خلال التغطية المستمرة لمجريات الأحداث وفي أصعب المراحل وأقساها مرارة على الأمة العربية.
19: يا شعبنا العظيم، يا مقاتلين الأبطال، إن النصر صبر ساعة، سنقاتل وسنستمر بالقتال.
20: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
0: صباح السبت 7 أكتوبر 2023 كتبت غزة بمقاوميها وشهدائها وشعبها حكاية فجر لتاريخ جديد وملحمة أسطورية قال فيها المقاوم الفلسطيني كلمته.
20: في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا، وفي ظل عربدة الاحتلال وتنكره للقوانين والقرارات الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي، فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله، ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب. فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
9: أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد الضيف بدء عملية طوفان الأقصى التي أسقطت أوهام الانهزام
17: وخرافة الخنوع والاستسلام، ولقنت كيان الاحتلال الإسرائيلي ضربة قوية ولطمة قاسية، أحرقت قلب المحتل وكبدته خسائر فادحة.
18: يا جماهير شعبنا وأمتنا، يا أحرار العالم، اليوم يتفجر غضب الأقصى، غضب شعبنا، غضب أمتنا، غضب أحرار العالم. مجاهدون الأبرار، هذا يومكم لتفهموا هذا العدو المجرم أنه قد انتهى زمنه. اقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لا تقتلوا الشيوخ والأطفال، وأزيلوا هذا التنس عن أرضكم ومقدساتكم. قاتلوا، والملائكة سيقاتلون معكم مردفين، وسيمددكم الله بملائكته مسومين، وسيوفي الله بوعده لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
0: لم يكن صباح 7 أكتوبر صباحا عاديا في عيون الفلسطينيين والعالم بأسره، كما لم ولن تكون صورة إسرائيل الدولة المجرمة بعد هذا اليوم هي نفسها في عيون أصدقائها وأعدائها.
21: هكذا تسللوا وصلوا إلى حيث لم يتوقع أكبر المتفائلين بالفلسطينيين وأشد المتشائمين بالإسرائيليين. ضربوا بكل قوة وبالمزدوجة، فالصواريخ دوت فوق رؤوس الإسرائيليين في جنوب ووسط الدولة العبرية، والمقاتلون فاجأوهم في عقر المستوطنات، فقتلوا وأسروا واختنموا، وتركوا إسرائيل في صدمة تحاول أن تفهم ما الذي حدث للتو. هل حقا كان الفلسطينيون هنا فوق رؤوسنا؟ هل حقا اقتادوا منا الأسرى وقتلوا منا الجنود وضربونا بمقتل؟ وإن كانت الإجابة قد سبقت بالسيف العذب عبر بيان أطلقت فيه الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.
17: فار التنور وزلزلت الأرض في 7 أكتوبر، واستيقظت الدولة اليهودية على مشاهد لم تتوقعها في تاريخها،
21: حيث استفاقت إسرائيل في تمام الساعة 6:30 صباحا وفي يوم السبت الذي لا يعمل به اليهود على واحدة من أكبر موجات الصواريخ التي تعرضت لها بتاريخها قادمة من غزة. آلاف الصواريخ انطلقت صوب مستوطنات الغلاف، بل لتثير الهلع والرعب في تل أبيب والقدس، وتحول المستوطنين الإسرائيليين إلى نازحين لأول مرة بتاريخهم، وتسقط القتلى والجرحى بين الإسرائيليين في حصيلة تتضارب الأنباء حولها، مع تواتر أخبار عن سقوط شخصيات إسرائيلية رفيعة، بينهم رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شعار النجف. وأمام ما اعتقد الإسرائيليون أنها صواريخ هي نهاية المطاف كما العادة، انطلقت صفارات الإنذار شمالا حتى تل أبيب لتحذر الإسرائيليين من الموت القادم من السماء، بينما كان الموت والرعب الحقيقي قادم يزحف على الأرض عبر تسلل أعداد كبيرة من مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى مستوطنات حول غزة، وهذا بالطبع ما لم تحسب له إسرائيل أي حساب.
0: سقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وداست أقدام المقاومين على هيبته وترسانته العسكرية، فانهارت القبة الحديدية أمام صواريخ المقاومة، ودوت صفارات الإنذار في أنحاء الكيان بهذا اليوم الذي اعتبره رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يوما أسودا في تاريخ الشعب اليهودي.
21: وربما هو ما جعل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يقول إن بلاده تعيش ساعات صعبة منذ أعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل، بحيث كانت الموجة الأولى 5000 صاروخ أطلقت في 20 دقيقة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية بالدولة العبرية بهدف وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحسب البيان الفلسطيني. فيما طالبت إسرائيل سكان إسرائيل بالبقاء في منازلهم لأن القادم يبدو أكبر بكثير، إذ إن أعلن إسرائيل حالة التأهب للحرب لأول مرة منذ سنوات مع إعلان التعبئة الاحتياطية واسعة النطاق وحالة الطوارئ لها دلائل لا تخطئها عين وتسمع كل أذن من خلالها طبول حرب مدوية، وهو ما لم يخفه وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أخبر الجبهة الداخلية بالدولة العبرية بأن استعدوا لقتال طويل الأمد مع الفلسطينيين لن ينتهي كما انتهت حروب قبله. فالأمر اليوم جلل، وبنادق الفلسطينيين وصلت فوق رؤوس الإسرائيليين.
1: الشباب سرايا القدس المدمرة.
17: انفجر الطوفان وانهار الجدار والتحصينات التي أنشأتها دولة الاحتلال لحماية نفسها أمام العشرات فقط من المقاومين الذين اقتحموا مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة وسيطروا على مناطق عدة فيها، كما انهارت العجرفة الصهيونية. وعبر عن ذلك كله الكاتب الصهيوني يؤاف ليمور بقوله:
0: إسرائيل تجثو على ركبتيها في واحدة من أصعب الأوقات في تاريخها، والأمريكيون يرسلون لنا حاملة طائرات في حالة من الذعر على مستقبلنا. إنه أمر لا يصدق.
17: ابتلع اليهود مرارة الهزيمة والذل والمهانة وتجرع الويل مع دوي أصوات صافرات الإنذار وسماع أصوات الانفجارات في كل مكان في الكيان المحتل.
21: بينما كان المستوطنون الإسرائيليون يفرون ويركضون في كل مكان على غير هدى ويتدافعون في الأحياء والشوارع وحتى في الأحراش والحقول وكأنه يوم الحشر.
0: اعترفت الصحافة الإسرائيلية بأن ما حدث هو فشل ذريع على كافة المستويات العسكرية والاستخبارية والسياسية، وفشل غير مسبوق لا يمكن وصفه أو شرحه، كما قالت صحيفة يديعوت أحرنوت.
17: كلف الجدار الأمني حول غزة مليارات الدولارات، وتحت الأرض وفوقها توجد أجهزة استشعار وأحدث تكنولوجيا المراقبة. كل ذلك انهار وكأنه جدار من ورق. يا للعار الذي لحق بجيش إسرائيل. قفز مقاتلو حماس فوق الجدار وعادوا إلى غزة مع عشرات الرهائن وتجولوا في قاعدة مدرعات وكأنها تابعة لهم.
21: ولم تتوقف المفاجآت هنا، بل بما عاد به مقاتلو الفصائل الفلسطينية من غنائم فلم يكتفوا بإعطاب آليات عسكرية أو الاشتباك مع جنود إسرائيليين، بل عادوا مع أسرى ومدرعة اغتنموها من الإسرائيليين. إذ لم تستفق إسرائيل من الصدمة إلا وكان الفلسطينيون ينشرون صورا تظهر أسرى عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة، كما نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صورا لعملياتها الخاصة والمباغتة داخل المستوطنات ولمقاتلين وهم يقودون دراجات نارية لاجتياز سياج حدودي، إضافة إلى عملية اقتحام قوة النخبة القسامية ثكنة عسكرية إسرائيلية لتثبت أنها استطاعت قتل عدد من الإسرائيليين وخوض اشتباكات بداخلها. وبالصور أيضا أثبتت الفصائل الفلسطينية أسرى 4 جنود إسرائيليين جاثين على الأرض وبجانبهم مقاتلون من الفصائل. فكان رد الفعل الإسرائيلي الأول على كل هذا البداية من تفعيل إنذارات متتالية في تل أبيب الكبرى ومختلف المدن وإعلان حالة تأهب الحرب لمواجهة طوفان الأقصى.
1: الشباب سرايا القدس المظفرة.
0: إعلام العدو الصهيوني غرق مع طوفان الأقصى في تحليلاته المتناقضة للمشهد القاتل بكل المقاييس، ولحالة الهلع والصدمة التي عاشها الشارع الصهيوني وقياداته المتناحرة مع تزايد أعداد الأسرى والقتلى والغرق في سيل من الأكاذيب التي حاولت تلميع صورة الجيش المنهزم.
17: تخبطات الإعلام الصهيوني تتزايد بشكل هائل وفاضح حين يتعلق الأمر بالجبهة مع لبنان، وأصبح التباكي والخوف من صواريخ حزب الله أخبارا ساخرة بامتياز.
0: مشاهد البكاء والتباكي الغربي والدولي على هزيمة الكيان الصهيوني كشفت عنها هستيريا التصريحات الغربية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وغيرها من دول الشر العالمي التي انفجرت بكل وقاحة وانحطاط في تصريحات شيطانية عبرت عن قلقها وخوفها.
17: عندما يقول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تكن هناك إسرائيل فإننا سنخلق دولة إسرائيل، وعندما تقول وزيرة خارجية ألمانيا نحن كلنا يهود، وعندما يصرح وزير خارجية الولايات المتحدة بأنه جاء إلى تل أبيب كيهودي وليس كوزير خارجية، ويصف العمليات الفلسطينية بأنها بربرية وإرهابية ويجب القضاء على حماس كما تم القضاء على داعش، فكل هذه التصريحات وغيرها الفارغة والتي تعكس الوجه القبيح لدول الشر والطغيان العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تعد إعلانا صريحا بأن هذه الدول هي شريك مع العدو الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وضد الأمة العربية والإسلامية بشكل عام.
0: لم تخفي أمريكا قلقها ومخاوفها من انهيار الكيان الصهيوني بعد هزيمته في 7 أكتوبر، بل سارعت إلى إعلان دعمها المطلق للكيان الإسرائيلي وفتحت مخازن السلاح وحركت السفن والطائرات وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب أبشع المجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
21: التحريك الأمريكي لحاملة الطائرات جيرال فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط أثار تساؤلات مهمة حول الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة وتأثيره على إسرائيل والمنطقة بشكل عام. هذا التحريك قد أعطى انطباعا بأن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي للدفاع عن نفسها، ما يزلزل صورتها كقوة عسكرية في المنطقة ويشير إلى عدم قدرتها على مواجهة التحديات بشكل مستقل. بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن عملية طوفان الأقصى حطمت أوهام بايدن المتمثلة في شرق أوسط هادئ، فقد أجبر هجوم الفصائل الفلسطينية إسرائيل على إعلان حالة الحرب للمرة الأولى منذ 50 عاما. ففي واشنطن يواجه البيت الأبيض أزمة لم يكن يتوقعها، فمنذ تولي بايدن منصبه حاولت إدارته أن تنأى بنفسها عن الصراعات الشائكة في الشرق الأوسط، وانصرفت إلى مواجهة ما تراه تحديا لهيمنتها على النظام العالمي، وهو الصعود الصاروخي من جانب الصين وقيادة الرد الغربي على روسيا في الحرب الأوكرانية. فما فعلته الفصائل الفلسطينية أدهش إسرائيل وأمريكا حقا وقلب عليهم الطاولة.
17: التدخل العسكري الأمريكي في الحرب على غزة ودعم إسرائيل المطلق من قبل الإدارة الأمريكية ودول الشر الغربية الأخرى ليس سوى فصل جديد من فصول الإجرام والإرهاب لقوى الطغيان العالمية لتحقيق أهدافهم العنصرية المتوحشة التي لا تتحقق إلا بالقتل والإجرام والإبادة والهيمنة.
21: صدمة، فشل، كابوس. 7 أكتوبر 2023 تاريخ سيبقى عارا على إسرائيل. كارثة مهينة أرعبت بلدا بأكمله. طوفان الأقصى فضح مدى هشاشة جيش إسرائيل، أحد أكبر الجيوش تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.
0: عقارب الساعات في تل أبيب وواشنطن ومراكزهم العسكرية والاستراتيجية ستتوقف أمام مشاهد الحجمة الحماسية القسامية، وأمام عملية طوفان الأقصى التي مثلت الهجوم الأكثر إذلالاً وهزيمة في تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب.
21: فلا يزال الخبراء يتداولون في دهشة وارتباك عمق الفشل الاستخباراتي لجهاز الأمن الإسرائيلي الذي يمتلك أعتى أدوات المراقبة في العالم، من مسيرات في السماء إلى أجهزة استشعار تكتشف الأنفاق تحت الأرض وتتجسس على قطاع غزة.
17: مشاهد الدراجات النارية والدراجات البخارية الطائرة وأبطالها من المقاومة الفلسطينية وهم يقتحمون جدار الكيان الصهيوني ويدمرونه.
0: مشاهد تصوير عملية أسر الجنود وسحبهم من على دبابات المركافة الإسرائيلية وهروب المستوطنين اليهود ورعبهم واختبائهم.
17: مشاهد البكاء والتباكي في وسائل إعلام العدو والإعلام الغربي ستستمر مع دوي صافرات الإنذار في كافة المستوطنات والأراضي المحتلة، وحتما لا محالة سيغرق الكيان الصهيوني في المصائب والكوارث وفي صواريخ المقاومة الباسلة.
4: شعبنا اليمني العزيز كان له صوت مسموع وواضح من اليوم الأول، وحاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين وأن يذهب إلى فلسطين ويلتحق بالشعب الفلسطيني لخوض هذا الجهاد المقدس في مواجهة العدو الصهيوني.
0: من الإرشيف،
17: وإذا الدهور تصفحت تاريخها فاليوم أروع ما يرى المتصفحون.
0: إذاعة صنعاء،
5: تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد أعوام طويلة من العربدة والدموية والنزعة التدميرية الحاقدة الغادرة، ها هو العالم يرى هذا المآل المخزي للعدوان السعودي المرعي أمريكيا وصهيونيا واستكباريا على مستوى العالم والإقليم. ها هو العالم يرى عدوانا مفلسا متخبطا لا يدري إلى أين يذهب، وقد خلت جعبته من كل أسلحته الشيطانية ومن كل الإمكانات التي لطالما بها سفك الدماء وضلل وكذب، ولطالما استطاع أن يحصل على كل ما يظنه موصلا إلى أهدافه وغاياته الشيطانية الخبيثة، وهي غايات وظيفية منحطة ووضيعة تخدم الشيطان في أجنداته التي تنشر الدماء والفتن وأشكال العدوان والإبادات في طول العالم وعرضه. هذا هو العدوان السعودي الذي لم يتبقى من أسلحته الشيطانية سوى سلاح الدموية والإجرام واستهداف المدنيين في بيوتهم وأسواقهم وفي طرقاتهم، وسلاح آخر هو سلاح التضليل والكذب والافتراء والبهتان. هذا هو ما صفي في جعبة عدوان بني سعود المتواصل على الشعب اليمني منذ 12 عاما، ويشهد تصعيدا دمويا تدميريا متخبطا ومجوفا وعدميا، ولا يحقق للمعتدين أي غاية، بل إنه يرتد عليهم وبالا وخزيا وعارا وخسارات وإفلاسات متتالية. اليوم هذه هي صورة العدوان، والتي مع الأسف الشديد لا تعني شيئا للقائمين عليه، سواء داعميه في الغرب الصهيوني وعلى رأسهم أمريكا، أو المتواطئون معه في الإقليم وأدواته في الداخل من قوى النفاق والخيانة.

0: السعودي يحاول البحث عن منقذ له من المنحدر الذي وصل إليه في عدوانه، ويستجدي التحالفات والمتحالفين من هنا وهناك، مبددا لأموال الأمة وعائدات النفط الذي وسخه بجرائمه وعدوانه، لكي يحصل على المرتزقة من كل الأرجاء التي يمكن أن يصل إليها شيء من الجدوى في آماله وتطلعاته. ها هو يستجدي الحلفاء والأدوات في الإقليم وفي المستويات الأوسع، ويحاول أن يضفي على هذا الارتباك وهذا الإفلاس العناوين البراقة، جريا على عادته ونسجا على منواله في التضليل والكذب واستغفال العقول، وجر هذه العقول على مستوى شعوب الأمة إلى مربعات المفاهيم الخاطئة والاستنتاجات والقناعات التي لا يصب أي منها في صالح هذه الأمة التي تعاني من استهداف المعتدين لها وقوى الهيمنة والطغيان في هذا العالم، والذين يجدون في هذه الأنظمة على شاكلة النظام السعودي العميل خير ممهد لسبلهم الشيطانية نحو النيل من هذه الأمة في حقوقها ومقدراتها ومقدساتها. هذه الأحلاف التي يضفي عليها العدو ومن يديرون عجلة عدوانه ويوجهونها ويستفيدون منها، يحاولون حتى إطفاء الأبعاد الدينية والشعارات والعناوين والمضامين التي هي في منتهى أمرها جوفاء، خالية من أي معنى إيجابي أو مفيد لهذه الأمة، ويتلطون بالمقدسات ليس فقط في تضليلهم الذي يستهدفون به الشعب اليمني وشعوب الأمة الحرة، وإنما في تغطية مسارهم المخزي وفي تغطية مسالكهم العدوانية، كشأنهم في تكوين هذه التحالفات كما سمي بحلف مكة الثلاثي، وهو حلف غاية أمره في واقعه وحقيقته خادم لأجندة الأعداء العليا والتي تستهدف هذه الأمة، وأول المستهدفين بها هي الشعوب الحرة، وهم الشرفاء والأحرار المقاومون في محور الجهاد والمقاومة. حلف مكة هكذا سمي من أجل أن يمرروا مآربه المشبوهة والتي لم تعد خافية على الشعوب، ونرى النخب المثقفة والمسيسة والمفكرة في تركيا وفي باكستان على سبيل المثال، وهي عينة للوعي السائد اليوم في هذه الأمة. نرى تلك النخب وهي توجه سهام الانتقاد وتعري ما يذهب إليه هؤلاء طمعا في المال السعودي وفي المصالح التي يلوح بها لعبدة المال وعشاق المصالح الأنانية الضيقة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين الأعزاء نتعرف وإياكم في هذه الأثناء على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ محمد الحياسي. أهلا وسهلا بك أخ محمد.
1: أهلا بكم.
0: أسعد الله صباحك بكل خير.
1: صباح الخير والعافية. أهلا وسهلا بكم.
0: ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: في البداية من الله على بلادنا يوم أمس في بعض مناطق الجمهورية بأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة يصحبها العواصف الرعدية، وكانت أغزر الأماكن في محافظة إب، جعلها الله أمطار خير وبركة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: وما تزال الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال تشكل الضباب أو الشبورة المائية خلال الليل وصباح الباكر على المرتفعات الجبلية. يتحول الطقس إلى غائم نهارا، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء محافظات تعز وإب وكذا ريمة والمحويت وحجة، وأمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء محافظات صعدة دمار الضالع ومرتفعات محافظة لحج وأبين. وفي المناطق الصحراوية الطقس الصحو إلى غائم جزئيا، ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرا للأتربة والرمال. ما في المناطق الساحلية فالطقس صحو إلى غائم جزئيا، يتحول تدريجيا إلى الغائم، وهطول أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وباب المندب. بطبيعة الحال كما هو ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول حفاظا على سلامتهم. أيضا أثناء العواصف الرعدية بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية. درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى نبدأها من محافظة صنعاء: العظمى 26 والصغرى 13، عدن 33 28، تعز 29 17، المكلا 32 27، الحديدة 35 العظمى 27 درجة الصغرى، سيئون 37 20، سقطرى 33 27، دمار 24 11، إب 27 13، يا الغيضة العظمى 32 والصغرى 24، جبار 35 27، الضالع 30 17، في محافظة لحج وبالتحديد في الحوطة 36 العظمى 26 الصغرى، كذلك في لحج لكن في لبعوس العظمى 29 والصغرى 14، حجة العظمى 29 والصغرى 18، وفي عبس في نفس المحافظة 36 العظمى 26 الصغرى، عتق 36 22، مأرب 35 19، صعدة 29 13، المحويت 27 14، عمران 27 14، جبل النبي شعيب العظمى 21 والصغرى 5 درجات، يالمخا 35 العظمى 30 درجة الصغرى، الجوف 36 19، البقعة 35 19، في السدة بمحافظة إب 26 العظمى 13 درجة الصغرى، البيضاء 28 11، ريمة 23 14، الحبيلين 32 23، وفي بيحان 34 العظمى 19 درجة الصغرى. ونلقاكم بمشيئة الله في نشرات قادمة. للقاء.
0: شكرا جزيلا لك الأخ محمد الحياسي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، كل التحية لك.

0: البداية بالعناوين. السيد القائد يؤكد أن طوفان الأقصى أكبر ملحمة جهادية هزت كيان العدو، ويكشف عن تحالف سعودي صهيوني ضد اليمن. القوات المسلحة تدك مطار الملك خالد بالرياض وتسقط طائرة أكنجي بتعز، وتستهدف تحشيدات العدو برأس العارة وباب المندب. استشهاد مواطن وإصابة 3 بغارة سعودية على ذمارة، وتواصل القصف الجوي والمدفعي المكثف على صعدة والمحافظات. الجيش الإيراني يحذر واشنطن ويؤكد الجاهزية لرد أكثر ساحقا على أي عدوان جديد. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن عملية طوفان الأقصى مثلت أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ احتلاله، وأكبر عملية جهادية ناجحة هزت كيان العدو الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة محطة إيمانية وتاريخية للوقوف عند نتائجها لتقييم واقع الأمة وتذكير الجميع بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية الفلسطينية والموقف الواجب اتخاذه ضد العدو الصهيوني. وأكد السيد القائد أن اليمن قام بواجبه الإسلامي والإنساني والأخلاقي منذ انطلاق العملية بأقصى ما يمكن دعما ومساندة للشعب الفلسطيني وعلى كافة المستويات. وتطرق السيد القائد إلى الدور التضليلي الذي يمارسه النظام السعودي لخدمة أعداء الأمة، مشددا على ضرورة بحث الشعوب عن الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية، والذي لا يجده المنصف إلا طاعنا لظهر الأمة ومكتفيا بسقف البيانات دون الوصول حتى لمستوى المقاطعة الاقتصادية. وأوضح أن الإعلام السعودي سخر منصاته لخدمة العدو الصهيوني وتصنيف الفصائل الفلسطينية بالإرهاب، مؤكدا امتلاك اليمن الأدلة الدامغة على الدعم السعودي المباشر لإيصال المساعدات للعدو الإسرائيلي. وكشف قائد الثورة عن وجود تحالف سري سعودي صهيوني وتعاون أمريكي إسرائيلي سعودي ضد الشعب اليمني يهدف لتنفيذ الأجندات الاستعمارية وجعل اليمن بلدا محتلا يخضع للسيطرة الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن النظام السعودي ينفذ عدوانه تحت المظلة الأمريكية وطلب التدخل الأمريكي المباشر بكل ثقله، في حين اشترك العدو الإسرائيلي مع السعودي في وضع خطط خبيثة لاستهداف اليمن أرضا وإنسانا. وأشار قائد الثورة إلى أن السعودي الذي أقر بتوظيف المد التكفيري تحت عناوين دينية بطلب غربي لن يتحاشى إطلاق البهتان واختلاق التهم الكاذبة ضد الشعب اليمني باستهداف المقدسات، داعيا الحكومات والشعوب العربية والإسلامية إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون أمام التلاعب السعودي بقدسية الحرمين الشريفين للتغطية على جرائمه. وجدد السيد القائد التذكير بوحشية العدوان السعودي وقاتليه للأطفال والنساء، مستشهدا بجرائمه البشعة وما ارتكبه بحق المغدور جمال خاشقجي كدليل على عدوانيته المفرطة، ومقدرا الأصوات الحرة في تركيا وباكستان الرافضة للزج ببلدانهم في العدوان على اليمن. كما تطرق إلى الموقف القطري وقناة الجزيرة اللذين انزلقا لممارسة التضليل والتغطية على الجرائم السعودية، محذرا قطر من الغدر السعودي المتكرر الذي لا يرعى إلا ولا ذمة ولا يفي بعهد. وعن المعاناة الاقتصادية والإنسانية، بيّن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العدو السعودي عمد إلى مصادرة الثروات النفطية والغازية لليمن وتحويل عداءاتها للبنك الأهلي السعودي وتحويل عائداتها للبنك الأهلي السعودي، متسببا في حرمان أكثر من مليون موظف من مرتباتهم على مدى 12 عاما وإيصال الخدمات الصحية لأدنى مستوياتها، مما أدى لوفاة 1,400,000 مريض، فضلا عن شن ربع مليون غارة جوية بقنابل وطائرات أمريكية لتدمير البنية التحتية، وصولا إلى الاستهداف الإصلاحية المركزية بالجوف وشن 1,642 غارة وقصفا صاروخيا منذ بدء خفض التصعيد. وأكد وصول اليمنيين إلى مرحلة اليأس من المفاوضات مع عدم جدواها، مشددا على أنه لا يوجد شعب حر يقبل بإغلاق مطاراته والحرمان من ثرواته. وتوجه السيد القائد بالتحية والإشادة لأبناء محافظة تعز ووعيهم الوطني الإيماني الأصيل الذي تجسد في الوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأمن لطرد التحشيدات السعودية، داعيا قبائل اليمن الأبية لرفع مستوى الجاهزية والاستمرار في رفد الجبهات. واختتم كلمته بالدعوة إلى الخروج المليوني الكبير يوم الجمعة تأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة غزة والمقدسات والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بالجرائم والمؤامرات السعودية الصهيونية. أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور بالانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في جبهات الساحل الغربي والوازعية والصل وسامع وقداسة، مؤكدا أن هذه الإنجازات هي ثمرة صمود رجال الرجال وتضحياتهم في ميادين الكرامة في مواجهة تحالف العدوان بقيادة السعودية وبمساندة أمريكية إسرائيلية. كما حذر الدكتور بن حبتور النظام السعودي والقوى التابعة له من مغبة مواصلة العدوان والتصعيد ضد الشعب اليمني، مشددا على أن دماء اليمنيين عزيزة ولن تسفك دون عواقب، موجها النصح لأبناء المحافظات الجنوبية بعدم الزج بأبنائهم في معارك خاسرة خادمة للمشاريع الخارجية. نظم أبناء مديرية 70 بأمانة العاصمة وقفة قبلية مسلحة حاشدة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. تقدمها نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام ووكيل أول الأمانة خالد المداني، وأعلن المشاركون النفير العام والجهوزية لرفد الجبهات بالرجال والمال، مجددين تفويضهم للقيادة الثورية وإسنادهم للقوات المسلحة في معركة التحرير وكسر الحصار. وفي الوقفة أشاد ضيف الله رسام بمواقف قبائل اليمن والسبعين في إعلان النكف القبلي، داعيا إلى رص الصفوف لتطهير الأراضي المحتلة. وكذا بيان الوقفة تمسك بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والثبات في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم القوات المسلحة حتى انتزاع كامل الحقوق اليمنية. وفي السياق ذاته نظم أبناء حيي الجراف الغربي والملعب بمديرية الثورة في أمانة العاصمة وقفة مسلحة حاشدة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى بحضور نائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة ورئيس لجنة التخطيط بالأمانة شرف الهادي وعدد من المسؤولين والقيادات التعبوية. وأعلن المشاركون الاستنفار والجهوزية العالية لرفد الجبهات بالرجال والمال وإسنادا للقوات المسلحة وتنديدا بجرائم العدو السعودي ومرتزقته بحق الأسرى، مجددين التفويض المطلق للقيادة الثورية لخوض معركة التحرير والاستقلال وانتزاع الحقوق المنهوبة. أكد بيان الوقفة تمسك بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والثبات على الموقف الإيماني في نصرة القضية الفلسطينية ودعم المقاومة حتى تحرير الأقصى، داعيا المغرر بهم للاستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى صف الوطن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض بصاروخ بالستي، مؤكدة إصابة الهدف بدقة عالية وتعطيل حركة المطار. وجدد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع تحذيره الأخير لجميع شركات الطيران العالمية من الاستمرار في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية باعتبارها مسرحا للعمليات العسكرية باستثناء أجواء المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وميدانيا، استهدفت قواتنا المسلحة تجمعات وتحشيدات للعدو السعودي في معسكر قعوة بمنطقة رأس العارة بعدة صواريخ بالستية، محققة إصابات مباشرة أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى واحتراق مخازن أسلحة. وتزامن الضربة مع استهداف بالستي آخر لتجمعات العدو جنوب باب المندب ومنطقة السقية ورأس العارة، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو. وفي الدفاع الجوي، أعلنت قواتنا المسلحة إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع بيرغدار أكندي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي بسلاح مناسب أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة تعز. تأتي هذه العمليات امتدادا لضربات واسعة نفذتها قواتنا المسلحة مستهدفة 11 تجمعا للعدو جنوب باب المندب والسقية ورأس العارة، والمضاربة ب11 صاروخا بالستيا خلف قتلى وجرحى بينهم قيادات وتدمير آليات وإصابة سرية تابعة لما يسمى باللواء 13 عمالقة ردا على جرائمها بحق الأسرى. كما شملت العمليات السابقة دك إمدادات عسكرية بمحيط مطار عدن أدت لمصرع ضباط سعوديين وطرد تحشيدات العدو شرق محافظة الجوف من مديرية الصلو بتعز. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة دكتور أنيس الأصبحي استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بجروح إثر غارة شنها طيران العدو السعودي استهدفت محطة للوقود في منطقة هرام بمحافظة ذمارة. إلى ذلك، وصل العدو السعودي استهدافه الصاروخي والمدفعي المكثف للمناطق الحدودية بمحافظة صعدة، حيث طال القصف المدفعي والصاروخي مناطق متفرقة في مديرية الظاهر الحدودية. بالتزامن مع شن طيران العدو غارتين جويتين استهدفتا شبكة الاتصالات في مديريتي الصفراء وآل سالم. وتأتي هذه الاعتداءات امتدادا للتصعيد الجوي الصاروخي للعدو السعودي، حيث أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في وقت سابق شن طيران العدو 156 غارة جوية وقصفا صاروخيا استهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وصعدة والجوف ومارب وعمران وإب، ليصل إجمالي الغارات والقصف الصاروخي منذ بدء التصعيد إلى 1798 غارة، مخلفا أضرارا بالغة بالممتلكات العامة والخاصة والقرى الحدودية. وجه رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن يوسف حسن المدني رسالتين إلى قيادتي ومجاهدي كتائب القسام وسرايا القدس الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى والذكرى 39 لتأسيس حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس. هنأهم فيهما بالملاحم البطولية والتاريخية التي دحرت مشروع التطبيع وأسقطت الرهانات الإسرائيلية والأمريكية. وأكد اللواء المدني ثبات الموقف اليمني المبدئي والإيماني في مساندة غزة والتمسك بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية لا تخضع للمساومة، وشدد على عدم السماح بعودة الحرب والعدوان على قطاع غزة والجاهزية العسكرية التامة للعودة إلى التصعيد فورا لمواجهة أي حماقة أو عدوان جديد يمارسه العدو الصهيوني. وفي إطار ذلك، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان لها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمعركة طوفان الأقصى أن الملحمة مثلت محطة مفصلية أحدثت تحولات استراتيجية أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولية وكشفت عن إخفاقات كبيرة في منظومة الأمن والاستخبارات والقدرات العسكرية للعدو الصهيوني. وشددت الفصائل الفلسطينية على أن المرحلة الراهنة تتطلب الوقف الفوري لحرب الإبادة ورفض مخططات التهجير وضمان تدفق المساعدات وإعادة الإهمار. وفيما حيت جبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق وإيران، أكدت أن حماية المشروع الوطني يستدعي أنها إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني عبر حوار وطني شامل يستند إلى الشراكة والتعددية. حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية عن أي عدوان جديد يستهدف بلاده، مؤكدا أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد وأن الرد القادم سيكون أكثر سحقا وأوسع نطاقا وأسرع، مشيرا إلى أن الجيش يعمل باستمرار على تحديث قاعدة بيانات أهدافه لردع أي حماقة. وحث أكرمينية المسؤولين الأمريكيين على الكف عن الثقة العمياء بالصهاينة وعدم الانجرار وراء خديعتهم لشن هجوم جديد، داعيا واشنطن إلى إدراك حجم الإرادة الوطنية والمعنويات العالية للشعب الإيراني وقواته المسلحة الذين لن يسمحوا للعدو بتحقيق أهدافه. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وفي ختامها نذكر بأبرز عناوينها. السيد القائد يؤكد أن طوفان الأقصى أكبر ملحمة جهادية هزت كيان العدو، ويكشف عن تحالف سعودي ضد اليمن. القوات المسلحة تدك مطار الملك خالد بالرياض وتسقط طائرة أكنجي بتعز وتستهدف تحشيدات العدو برأس العار وباب المندب. استشهاد مواطن وإصابة 3 بغارة سعودية على ذمارة، وتواصل القصف الجوي والمدفعي المكثف على صعدة والمحافظات. الجيش الإيراني يحذر واشنطن ويؤكد الجاهزية لرد أكثر سحقا على أي عدوان جديد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، وبعدها نستمع لكلمة السيد القائد يوم أمس في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة الكبرى طوفان الأقصى، نتوقف عند هذه المحطة التاريخية المهمة من جهاد الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي بقي لها امتدادها واستمرت نتائجها ولا تزال قائمة في واقع الحال. توقف عندها لاستلهام الدروس والعبر والتقييم لواقع الأمة والتذكير لأنفسنا وللأمة من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية، والموقف من العدو الذي هو عدو للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، عدو لأمتنا جميعا، العدو الصهيوني. في هذه المحطة حينما نأتي إلى تقييم تلك العملية المهمة والكبرى والمباركة، نجد أنها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين العزيزة. كانت هي أكبر عملية جهادية في مستواها وفي حجمها وفي تأثيرها وفي صداها العالمي نفذها الشعب الفلسطيني، ومثلت نقلة كبيرة في الأداء الجهادي للشعب الفلسطيني. كانت عملية ناجحة قوية محكمة متقنة ذات فاعلية عالية وتأثير كبير، هزت كيان العدو الإسرائيلي هزة كبرى غير مسبوقة. ولهذا بادر العدو الأمريكي وهو أداة للصهيونية العالمية ومعه أدوات الصهيونية في الغرب، بادرت معه بريطانيا، بادرت معه فرنسا وألمانيا والدول الغربية من أجل إنقاذه، لأنه كان في موقف اهتزاز كبير جدا واضطراب واضح، وكان تأثير العملية على واقعه العسكري والأمني والسياسي تأثيرا كبيرا، حالة الاضطراب الكبير والفزع الهائل والحالة التي اتجه أولئك في الغرب أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في المقدمة، اتجهوا من واقع الشعور بمدى تأثير تلك العملية على العدو ومدى حالة الاهتزاز الكبير في واقعه والاضطراب الكبير والتأثير البليغ للعملية. العملية بذلك المستوى، بتلك النقلة، بذلك الأداء الكبير، بتلك الفعالية العالية، أتاحت فرصة لأمتنا الإسلامية بشكل عام، وفتحت لها أفقا مهما جدا في الميدان في الواقع بالفعل، وأثبتت أن الشعب الفلسطيني في مستوى أدائه الجهادي هو على درجة عالية من الإتقان، من الفاعلية، من الاتجاه الجاد، من التخطيط المحكم، لديه الجدارة العالية لأداء مهمته الإسلامية والإنسانية في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في مواجهة عدو يحتل أرضه وينتهك حرمة المقدسات وهو عدو للأمة بكلها. فكانت فرصة حقيقية لكل الأمة الإسلامية أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده مساندة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك هو واجبها الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي، وذلك أيضا يتعلق أيضا بمصلحتها الحقيقية وبأمنها القومي بكل الاعتبارات. فكان واجب الأمة بكلها أن تساند الشعب الفلسطيني وأن تبادر على الفور لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني، كل أشكال الدعم له. لكن الذي حصل أن الذي بادر بكل اهتمام وبأعلى مستويات الاهتمام بالدعم والمساندة للعدو الإسرائيلي الذي هو في موقف الباطل المحتل الغاصب المجرم الظالم، هم الغرب، هي أمريكا، أدوات الصهيونية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بادروا بكل اهتمام في موقف الباطل بجدية كبيرة، الأمريكي إلى حد الشراكة الكاملة في الحرب، في الموقف، في العدوان، في كل أشكال الموقف، ووفر الغطاء الكبير جدا على مستوى المنطقة، ودخل بشكل مباشر في الموقف العسكري، يخطط، يوجه، يأمر، وفتح كل مخازن سلاحه في المنطقة وفي أمريكا لينقل منها بوتيرة عالية، واتجهت طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية والغربية لتشارك أيضا في الأداء العسكري بتقديم الدعم المعلوماتي والاستخباراتي وغير ذلك. حالة نفير عام اتجهت فيها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وقدموا على الفور كل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي، وعملوا على معالجة حالة الاهتزاز في واقعه الداخلي بأن أظهروا له أعلى مستوى من التضامن والدعم والمعونة. في المقابل وقفت في واقع أمتنا قوى محدودة هي محور الجهاد والمقاومة، جمهورية الإسلامية في إيران، جبهة اللبنانية، حزب الله في لبنان، ووقفت أيضا كذلك فصائل العراق المجاهدة والأبية، ووقف اليمن رسميا وشعبيا إلى جانب الشعب الفلسطيني. بقية الأمة، العالم الإسلامي المترامي الأطراف والذي تعتبر منظمته الرسمية منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة في العالم بعد منظمة الأمم المتحدة، ثاني أكبر منظمة في العالم، كان الغالب على الموقف الرسمي بدءا بالدول العربية. هو كما سنشرحه بالتفصيل ما بين متخاذل وما بين متواطئ. الحالة السائدة كانت هي حالة الخذلان من الأكثر والتواطؤ من البعض والتوجه الجاد للمناصرة والدعم والمساندة من الأقل، يعني بمستوى محدود في إطار محور الجهاد والمقاومة. وهذا شيء مؤسف، المؤسف جدا هو أن المسلمين بشكل عام وفي المقدمة العالم العربي الذي هو معني من حيث المسؤولية ومن حيث مستوى المخاطر والتهديدات من جانب العدو الإسرائيلي معني بالدرجة الأولى، عليه مسؤولية كبيرة والخطر عليه قبل غيره، فوتوا فرصة حقيقية من جهة، لأنهم لو اتجهوا لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لكانت العملية المباركة عملية طوفان الأقصى قد هيأت بالفعل نقلة كبيرة للأمة، وليس فقط في الأداء الجهادي الفلسطيني، للأمة بكلها، وهي إنجاز كبير بهذا المستوى الذي يمثل فرصة لكل الأمة في مواجهة عدو لها جميعا. ولكن الذي حصل هو مؤسف، حالة التخاذل وحالة التواطؤ إلى حد كبير. الجانب الفلسطيني على مستوى الشعب الفلسطيني في غزة وفصائله المجاهدة في مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس وبقية الفصائل التي وقفت جميعا موقفا موحدا في الميدان، كان من البارز جدا في هذه الملحمة الكبيرة وما تلاها إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر لعامين كاملين وأكثر، والذي لا يزال في واقع الحال قائما ومستمرا. برز في واقعها الصمود العظيم والثبات الكبير، ثبات بمستوى عظيم أذهل العالم إلى درجة كبيرة، بالرغم من أن العدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي معه ومن حولهم من يقدم لهم الدعم بكل أشكاله، الدعم العسكري بتقديم كل أنواع السلاح وأفتك أنواع السلاح، والدعم السياسي والمالي وغير ذلك والإعلامي إلى آخره، عملوا على أن يواجهوا الشعب الفلسطيني ويقابلوا عملية طوفان الأقصى بالإبادة الجماعية بكل وسائلها الظالمة، الإبادة بالقتل والتدمير الشامل بأفتك أنواع السلاح وآخر ما يمتلكونه من أنواع السلاح وما صنعوه من أفتك أنواع السلاح والتدمير الشامل. عشرات الآلاف من الأطنان قاموا بإلقائها على مساكن أهل غزة، على مساكن الشعب الفلسطيني، على الأحياء المدنية، على البيوت، على المستشفيات، على المساجد، على المدارس، واستهدفوا كل مقومات الحياة بتعمد. العدو الإسرائيلي مثلا كان يتتبع حتى مضخات المياه وآبار المياه ويحاول أن يعطل إمكانية الحصول على الماء في قطاع غزة ليعطش أهل غزة، عمل على تدمير كل ما يمكن أن يعتمد عليه الشعب الفلسطيني في توفير غذائه وقوته على مستوى الإحراق للمزارع والتدمير الشامل لها، مع الحصار الشديد أن لا يدخل الغذاء إلى قطاع غزة، الاستهداف للمستشفيات والصيدليات وغير ذلك، الاستهداف للمخابز والأفران الاستهداف لكل مقومات الحياة، والسعي للإبادة الجماعية لقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني بالقنابل الأمريكية التي تحدث التدمير الشامل. وكذلك ما كان يعمله العدو الإسرائيلي على مستوى تدمير أحياء بأكملها دفعة واحدة في الأحزمة النارية وغير ذلك. الاستهداف للشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية كان هذا الشأن واضحا في مستوى التدمير والقتل الجماعي للكبار والصغار والأطفال والنساء، وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم، من ضمن ذلك القتل بدم بارد للأطفال بمرأة من أهليهم، وكذلك القتل للنساء وبشكل كبير جدا من القنابل بكل وسائل القتل والإبادة، بالقنابل وحتى بالبنادق، بكل أنواع السلاح، من القناصة يقنصون الأطفال، يقنصون النساء، ومن وسائل الإبادة الجماعية بالقنابل والصواريخ والأحزمة النارية والعربات المتفجرة وغير ذلك، وسائل القتل والإبادة والتجويع الشديد الذي وصل إلى درجة رهيبة جدا في قطاع غزة، وكان مخزيا لكل العالم وفي المقدمة العالم الإسلامي وفي مقدمة العالم الإسلامي الدول العربية التي تقع فلسطين في وسطها في جغرافيتها جزء منها. ولهذا كان مخزيا جدا ما حصل من مجاعة رهيبة جدا ومؤسفة ومؤلمة، أن يتضور أطفال غزة جوعا حتى الوفاة وهم لا يجدون الطعام، وحتى الأطفال الرضع منع الحليب عنهم، منع إدخال الحليب إلى قطاع غزة. كل أشكال الجرائم ارتكبها العدو الصهيوني الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في قطاع غزة، وبأسوأ ما يكون، وشاهدها العالم وتم بثها بالفيديو المباشر، يعني القنوات تبث والصحفيون ووسائل الإعلام تنقل وتنشر وبشكل رهيب جدا. والعدو الإسرائيلي يجاهر أيضا بالقول وبالفعل بمدى عدوانيته، إصراره على الإبادة، التعمد بلا شك لتلك الجرائم الفظيعة جدا، فسعى للإبادة بكل أشكالها، وبوحشية صدمت منها شعوب العالم حتى في غير العالم الإسلامي وبأكثر من بعض البلدان العربية والبلدان التي ينتمي أهلها للإسلام. يعني بعض الشعوب بالضمير الإنساني كانت صدمتها أكبر، وتفاعلها مع الشعب الفلسطيني بالمظاهرات، بالمواقف المعلنة، بالتنديد بتلك الجرائم كان لها صوت في وقت لم يكن لبعض البلدان العربية لا صوت ولا قول ولا فعل ولا أي شيء. كانت في حالة ركود وجمود تام بسبب أنظمتها ومواقف أنظمتها. وكان من أهم ما تجلى ولا يزال إلى الآن هو السقوط التام والتعري الكامل للمنظومة الغربية المرتبطة بالصهيونية في شعاراتها المتعلقة بحقوق الإنسان والعناوين الإنسانية والأخلاقية، وحتى ما يسمى بالقيم الليبرالية، كلها انكشفت وتعرت وتجلت الحقائق لكل الناس في كل العالم. ضاعت كل حقوق الإنسان. وفر الأمريكي غطاء كاملا لكل جرائم العدو الإسرائيلي بكل أصنافها، القتل والاستهداف حتى للأطفال، الاقتحام للمستشفيات بعمليات عسكرية كبرى عليها وكأنها قلاع عسكرية، والاقتحام حتى لحضانات الأطفال الخدج والرضع بطريقة وحشية، والاستهداف للممرضين والممرضات والأطباء والعاملين في المستشفيات بطريقة وحشية للغاية. غير ذلك جرائم كبيرة جدا، كل أشكال الجرائم قدم لها الأمريكي الغطاء الكامل، وقف حتى ضد محكمة الجنايات الدولية وغيرها. وتهدد وتوقد الدول ووقف بوحشية حتى في الداخل الأمريكي ضد الناشطين في الجامعات الأمريكية الذين يستنكرون تلك الجرائم وينادون بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فوقف ضدهم موقفا عدوانيا، الضرب المبرح، الإجراءات التعسفية، السجن، الفصل من الجامعات، إجراءات كثيرة. ومؤخرا جننوا في أمريكا قوانين تمنع من أي نشاط يتعاطف مع الشعب الفلسطيني وندد بالجرائم الصهيونية مهما بلغت ضد الشعب الفلسطيني، واتخذوا إجراءات كثيرة أيضا ضد بعض البلدان، ضد بعض الجهات الدولية ليمنعوا بتاتا أي انتقاد للإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأي مستوى من التعاطف مع مظلومية الشعب الفلسطيني، يصفونه بأنه عداء للسامية وغير ذلك من المواصفات، ويتخذون إجراءات متنوعة. وهذا حصل حتى ضد الجامعات الأمريكية وضد منتسبيها من طلاب ومن مدرسين وغيرهم، هكذا فعلوا. هذا التعري الكبير للمنظومة الغربية هو مهم جدا في مستوى النظرة العامة العالمية درجة عامة يعني، وفي عالم من الإسلام لكثير من النخب، لكثير من الشباب، لكثير للجيل هذا بكله، لكي تكون نظرته إلى الغرب نظرة واقعية، لا يكون مخدوعا بتلك الشعارات والعناوين الزائفة التي توظف فقط لاختراق شعوبنا بالحرب الناعمة ولتجميل الصورة للغرب بغير الواقع، بغير الحقيقة. الحقيقة مختلفة تماما، الحقيقة هي أنهم بمثل ما ثبت في الواقع من ارتباطهم بذلك الإجرام الفظيع فيما قدموه من دعم، من تمكين، من وسائل للإبادة، من كل أشكال التعاون مع العدو الإسرائيلي الصهيوني وهو يرتكب تلك الجرائم، ولا يزالون، لا يزال الموقف الأمريكي كذلك، ولا يزال الموقف الغربي في مجمله وفي كبرى الدول الغربية كذلك. في واقعنا العربي والإسلامي حدث فرز مهم جدا، لأن القضية الفلسطينية أولا هي قضية مجمع عليها عالميا من حيث أنها مظلومية واضحة ويرتبط بها حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني بكل الاعتبارات في الدنيا، يعني الاعتبارات المتعارف عليها عالميا في حقوق الشعوب، في الحرية والاستقلال، وفي الموقف من الاحتلال الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق بتلك الجرائم، ثم فيما يتعلق بعالمنا الإسلامي المقدسات في فلسطين والمسجد الأقصى في فلسطين، قضية تعني الأمة جميعا، بل فلسطين تعنيها لأنها جزء منها، جزء من العالم العربي والإسلامي لا يتجزأ، والمسؤولية كذلك تجاه الشعب الفلسطيني باعتباره من هذه الأمة أيضا مسؤولية على كل الأمة. الفرز في العالم الإسلامي كان مهما لتتجلى الحقائق للناس جميعا، وهذا مرتبط بسنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي أكد عليها في القرآن الكريم أنه جل شأنه في سنته يكشف واقع المنتمين للإسلام ويغربلهم بحيث تتجلى حقيقتهم تجاه العناوين الإيمانية والإنسانية والأخلاقية التي ينتمون إليها ومقدار ومستوى المصداقية في ذلك. هذه سنة من سنن الله المؤكدة في القرآن الكريم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يجلي حقيقتهم بالواقع بالفعل حتى تكون حقيقة قائمة مشاهدة وحقيقة يبنى عليها الموقف، يبنى عليها أيضا في العدل الإلهي الحساب والجزاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي سنة من سنن الله. الآية المباركة تبين أنها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى للفرز والغربلة حتى يتبين من هو الطيب بمصداقيته في الانتماء الإيماني والأخلاقي والإنساني والقيمي، ومن هو الخبيث الذي يوظف عناوين الانتماء الإيماني والعناوين الأخلاقية والإنسانية لأهداف شيطانية ولمقاصد إجرامية، ويتجه الاتجاه البعيد والمتنافي مع ذلك تماما. هكذا على مستوى المسؤولية الجهادية في الموقف الحق في التحرك الصحيح، يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يعني الاختبار في مسألة المسؤولية الجهادية، من يقف موقف الحق ضد الطغيان، ضد الشر، ضد الإجرام، ضد الفساد والمنكر، ومن يتنصل عن هذه المسؤولية التي هي مسؤولية أساسية في الانتماء الإيماني والإسلامي، تبين المصداقية، مصداقية الانتماء الإيماني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم. فالفرز الذي حصل في واقع أمتنا الإسلامية هو مهم جدا، لأنه ضمن السنة الإلهية وتجاه قضية واضحة ثابتة والحق فيها واضح في أوساط الأمة جميعا، أي مسألة لا لبس فيها أبدا. ثم هي معيار مهم، معيار حتى على المستوى الإنساني، القيم الإنسانية الفطرية التي فطر الله الناس عليها، الضمير الإنساني الذي حرك شعوبا في أقصى الأرض بعيدة عن عالم الإسلام ولا تنتمي للإسلام، لكن بقي لها في الحد الأدنى ضميرها الإنساني، حركها في إطار موقف واضح وجلي وصريح مندد بالإجرام الصهيوني، متعاطف مع الشعب الفلسطيني. في المقابل، حالة الفرز في واقع أمتنا الإسلامية ظهرت فيها دول من أكبر الدول في العالم الإسلامي، والبعض منها ممن يتظاهر بأنه في المقام الأول في مستوى التمثيل لهذه الأمة في الانتماء الإيماني والديني، وأنه من يتحرك وهو يحمل هذا الشرف، هذا العنوان، باعتبار المقدسات الإسلامية، ولا سيما النظام السعودي. النظام السعودي هو يحاول أن يقدم نفسه في العالم الإسلامي بأنه الأولى بأن يكون له هذه الرمزية الإسلامية في العالم الإسلامي، باعتباره مسيطرا على الحرمين الشريفين مكة والمدينة، فيعتبر نفسه أنه لهذا الاعتبار ولطموحه وللدور الذي أنيط به من نشأته البريطانية، يوم أن صنعه البريطاني وتولى الرعاية الكاملة لتنشئته وتمكينه حتى أصبح كيانا قائما في الأمة، وأناط به دورا معينا في واقع الأمة الإسلامية، ولكنه دور سيء، إنما بالتلبيس يوظف العناوين الدينية والمقدسات الإسلامية ليجعل له نفوذا في عالمنا الإسلامي يخدم به أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وليس يخدم به هذه الأمة. وبعيد عن ذلك، في أي قضية، في أي موقف خدم به هذه الأمة، أين، متى، نبئونا، أخبرونا بعلم إن كنتم صادقين. هذه القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم، لتفتش الأمة، لتبحث. وهناك من بحثوا من أبناء هذه الأمة، كوادر كبيرة أكاديمية وشخصيات سياسية وباحثين تاريخيين، بحثوا وفتشوا وأظهروا الحقائق التي موجودة أيضا في

هذه حقائق نحن لا نتجنى أبدا. وإذا قلتم فاعدلوا، نحن نقول ما نقول بمصداقية وعدل وحق، لأنها حقائق مهمة. وشعوبنا الإسلامية بشكل عام في العالم العربي وغيره في أمس الحاجة إلى أن تستفيد من هذا الفرز. يعني المسار التاريخي بكله بالنسبة للسعودي قد يجعل البعض مثلا محطة معينة في أيام الملك فيصل، محطة محدودة لموقف المقاطعة فيما يتعلق بالبترول، قبلها وما بعدها شيء مختلف، مع أن البعض لهم ملاحظات حتى في هذه المحطة ولهم تقييم لها، لكننا لسنا بصدد ذلك. عموما عندما أتت ملحمة طوفان الأقصى وما بعدها من العدوان الصهيوني الوحشي الإجرامي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما بلغ به ذلك العدوان من إجرام فظيع للغاية وطغيان رهيب بكل ما تعنيه الكلمة، كان الموقف السعودي في إطار الاحتواء لموقف العالم الإسلامي من أي تحرك جاد على المستوى العملي لمساندة الشعب الفلسطيني وتقديم دعم حقيقي للشعب الفلسطيني، وهذا كان شيئا واضحا. بل يكفيك مسألة واحدة لتقييم حقيقة الموقف السعودي: كيف كان الإعلام السعودي؟ كيف كانت قناة العربية والحدث تقدم الوقائع والأحداث في قطاع غزة؟ كيف كانت الصورة التي ترسمها عن المجاهدين، عن عملية طوفان الأقصى، عن موقف المجاهدين بشكل مستمر كل تلك المدة الزمنية، يعني إلى حين اتفاق وقف إطلاق النار وإلى اليوم؟ التصنيف السعودي للمجاهدين في قطاع غزة بالإرهاب والوسم لهم بأنهم إرهابيون، وهذه من الحقائق الواضحة يعني التي تبين حقيقة الموقف السعودي على المستوى السياسي كذلك على كافة المستويات. الموقف السعودي أثر على كثير من البلدان على المستوى العالم، على مستوى العالم الإسلامي وفي البلاد العربية، بأن يكون تحت سقف إصدار بيانات فيها بعض التوصيفات مع مراعاة المقام الأمريكي، ولا يتجاوز هذا السقف أبدا بأي خطوات عملية ولا حتى بمستوى المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للعدو الصهيوني، مع أن دولا أخرى مثل أسبانيا ودول أخرى من كولومبيا ودول أخرى في أنحاء العالم من غير العالم الإسلامي خطت خطوات متقدمة سواء في موقفها الدبلوماسي، في موقفها السياسي، في موقفها الإعلامي. البعض من البلدان على مستوى المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني، ولم تصل كبرى الدول في العالم الإسلامي في مستوى هذا الموقف، المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة السياسية، المقاطعة الدبلوماسية، وهو شيء متاح لهم يعني باستثناء موقف المحور، محور الجهاد والمقاومة الذي سنتحدث عنه. لذلك هذه حقائق واضحة، بل استمرت علاقتهم بالصهيونية وقدموا، نحن نمتلك الأدلة على أنهم قدموا الدعم الاقتصادي للعدو الصهيوني. المملكة العربية السعودية، مملكة قرن الشيطان، النظام النجدي، قارون العصر، قام بعمل منظم لإيصال البضائع والاحتياجات الإسرائيلية إلى العدو الصهيوني. كان يستقبل ترانزيت إلى موانئه الحمولات الإسرائيلية، ثم تتحرك السفن في بعض الأسابيع معدل 8 سفن محملة بها إلى العدو الصهيوني. وقدم أشكال أخرى من الدعم، نذكر بعضها عندما نتطرق للموقف اليمني. فعلى مستوى الفعل والموقف كانوا يدعمون العدو الإسرائيلي، والذي قدموه فقط وفقط وفقط للشعب الفلسطيني هو بيانات كتبوها في أوراق طبعت لهم وقرأت في قمم من دون أي مواقف عامة.

عملية من دون أي مواقف عملية. وماذا يمكن أن يستفيد الشعب الفلسطيني من مستوى هذا الأداء؟ أن تقتصر المسألة على إصدار بيانات وقراءتها في ندوات وقمم ثم تكون مجردة من أي موقف حتى بأبسط مستوى الذي هو المقاطعة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية ونحو ذلك، بل مع كل ما فعله العدو الإسرائيلي ويفعله بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استمر السماح السعودي للعدو الصهيوني باستخدام أجواء بلاد الحرمين الشريفين. يعني حتى على هذا المستوى، مع أن هناك بلدان عربية مثلا سلطنة عمان حضرت أجواءها على العدو الصهيوني خطوة عملية، كان لها مواقف معينة، دول أخرى كان لها مواقف سياسية اقتصادية إجراءات. السعودي حتى على مستوى حظر أجواء بلاد الحرمين على العدو الصهيوني لم يحضرها، بقي سامحا، بقيت أجواءه مفتوحة للعدو الصهيوني أشياء كثيرة، بقيت توصيف للمجاهدين الفلسطينيين بالإرهابيين، وبقيت أبواقه الإعلامية كلها تشوههم وتحملهم مسؤولية ما يفعله العدو الإسرائيلي من إجرام وتحرض عليهم وتسيء إليهم. في نفس الوقت تبرر العدو الإسرائيلي كل الإجرام، تبسط ما يفعله إلى آخره، مثل أداء القنوات الصهيونية إلى حد كبير. الفرز في الساحة الإسلامية هو فرز مهم جدا بالمعيار الإنساني، بمعيار الانتماء الإيماني، بكل المعايير المهمة التي هي ذات أهمية كبيرة محسوبة عند الله في الدنيا والآخرة. وهذا مهم لوعي شعوبنا. الله سبحانه وتعالى جعل الأحداث بنفسها، جعلها مفيدة بشكل كبير فيما يتعلق بالاختبار والتبيين والفرز الذي يكشف الناس على حقيقتهم، لكي يكون هناك وعي لدى الناس، وعي لا ينخدعوا بمجرد الكلام والتوصيفات التي يطلقها الناس، والمسار العملي بعيدا عنها، والموقف العملي بعيدا عنها. الساحة الإسلامية كانت بعض الدول كما ذكرنا، بعض الحكومات والأنظمة متواطئة، وكان موقفها واضحا حتى في كبت الموقف الشعبي داخلها، بمعنى مثلا حظر أي مظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني، بل أكثر من ذلك حظر حتى النشاط الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي المؤيد للشعب الفلسطيني والواقف ضد العدو الصهيوني وجرائمه إلى هذه الدرجة. هذا كان واضحا في بعض الأنظمة العربية. كان هناك أيضا على مستوى الموقف الجاد والعملي موقف محور الجهاد والمقاومة، في المقدمة الجبهة اللبنانية، حزب الله في لبنان الذي فتح جبهة مباشرة ضد العدو الصهيوني من بداية الموقف، وتحرك فيها بالفعل بالعمليات القتالية، وقدم أعظم التضحيات وعددا كبيرا من الشهداء، منهم قادة الحزب وعلى رأسهم سماحة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، شهيد الإسلام والإنسانية. وكذلك الأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليه، وكذلك القادة الآخرون، القادة على المستوى العسكري على مستويات متعددة، ومن المجاهدين بشكل عام جاهد حزب الله، وخاض ملحمة كبرى مستمرة إلى اليوم، وهو في مواجهة شرسة جدا ضد الطغيان الصهيوني، لأن العدو الصهيوني اتجه بعدوان كبير ومكثف على لبنان، وسعى للقضاء على حزب الله وإنهاء الجبهة اللبنانية بشكل نهائي، سعى لذلك بما لها من دور متقدم ورائد في مواجهة العدو الصهيوني منذ 40 عاما وأكثر منذ البداية، وأيضا لدورها الذي وقفت به
في معركة طوفان الأقصى وما تلاها من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كجبهة مباشرة وقوية وأكبر وأهم جبهة في واقع الأمة تسند الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وفعال وقوي ومؤثر. ومع ذلك هناك مشاركة للعدو الصهيوني في التآمر على المقاومة الإسلامية في لبنان والاستهداف لحزب الله بكل أشكال الاستهداف بكل أشكال المؤامرات والتعاون مع العدو الإسرائيلي ومع الأمريكي في السعي لإنهاء المقاومة في لبنان وإنهاء هذه الجبهة التي هي جبهة إسناد للشعب الفلسطيني بشكل مباشر، جبهة مفتوحة على العدو الصهيوني بشكل مباشر. وللسعود أيضا دور أساس في ذلك، يعمل بشكل مكثف، يقدم المال، يتحرك سياسيا، يضغط في الأوساط الرسمية في لبنان، يحاول أن يشتري الولاءات والمواقف في الأوساط اللبنانية، وهو يؤلب الجميع ضد حزب الله، يشتغل في ذلك بشكل مباشر في جبهة واحدة مع العدو الصهيوني ومع الأمريكي. ولماذا؟ العداء السعودي لحزب الله في لبنان لم يكن جديدا ولم يكن فقط حينما كان لحزب الله ولأمينه العام رضوان الله عليه موقف متضامن مع الشعب اليمني في مظلوميته، بل منذ البداية العداء السعودي كان من قبل ذلك. السعودي كان متآمرا على حزب الله في لبنان منذ وقت مبكر، بل هناك مؤشرات ودلائل على أنه أسهم في عملية الاغتيال لأحد قادة حزب الله الأبطال في الجانب العسكري وهو عماد مغنية رحمة الله تغشاه، وساهم في ذلك بالنشاط الاستخباراتي والمعلوماتي. ومن تلك المراحل المبكرة كان يعمل على أن يساهم في محاولات الاغتيال لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. يعني من وقت مبكر كان يتآمر إلى هذا المستوى، تآمر بالقتل، بالاغتيالات، الإسهام المعلوماتي، الاستخبارات، الدعم للمناوئين، التشويه، أعمال كثيرة وأنشطة كثيرة تزايدت ما بعد ذلك إلى حد كبير، وهي الآن في ذروتها. ويكثف كل جهده ويرمي بكل ثقله مع العدو الصهيوني لما يخدم العدو الصهيوني في لبنان. أكبر خدمة للعدو الصهيوني في لبنان هي العمل على إنهاء المقاومة في لبنان، على ألا يبقى في لبنان جبهة تقف بوجه العدو الصهيوني، سواء في الإسناد للشعب الفلسطيني أو في حماية لبنان والدفاع عن لبنان أو في التصدي للمشروع الصهيوني والمخطط الصهيوني الذي يستهدف المنطقة بكلها، إسرائيل الكبرى والمخطط الصهيوني. فالسعودي يعمل لخدمة الصهيونية، السعودي يعمل لخدمة الصهيونية بشكل واضح، يعني فيما يمثل خدمة حقيقية لها واضحة ومكشوفة، يعمل ما يفيد العدو الصهيوني في المقام الأول، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، يعني ليس بحاجة إلى أن يجعل من المجاهدين في قطاع غزة خصما وعدوا له، يصنفهم بالإرهاب، يسجن منهم، يسخر إعلامه لتشويههم، يعمل على الاستهداف لمكانتهم في الأمة، لحصارهم، لغير ذلك. ليس بحاجة إلى أن يجعل من حزب الله خصما له، وأن يباين حزب الله بالعداء، وأن يسعى ضد حزب الله. ليس بحاجة إلى أن يجعل من اليمن أيضا هدفا له في العداء، في الاستهداف، في الحصار، في المباينة، وأن يتجه أيضا لمعاداة الجمهورية الإسلامية في إيران وللشعب العراقي. كل هذا ليس السعودي بحاجة إليه. لماذا يفعله؟ ولمصلحة من يعمل ذلك. كان بإمكانه أن يكون على علاقة عادية في الحد الأدنى، وضع طبيعي مع هؤلاء مثل بقية الأمة،
ولكنه يفعل ما يفعل ليس فقط تجاههم، بل له أنشطته التخريبية والسلبية في عموم العالم الإسلامي. وراء كثير من الفتن والدسائس والمؤامرات في بلدان كثيرة في العالم الإسلامي، في المنطقة العربية وغيرها. هذا الفرز الذي حدث والتجلية للناس على حقيقتهم هو من أهم النتائج الكبرى والمهمة لعملية طوفان الأقصى وما تلاها في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة. النتائج المهمة الانكشاف الصهيوني الغربي، يعني في كل المنظومة الصهيونية، العدو الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي أيضا، العالم الغربي، المنظومة الصهيونية بكلها انكشفت بشكل غير مسبوق. يعني هناك فيما سبق أيضا حقائق كثيرة ترتبط بما عليه واقع الصهيونية في أهدافها العدوانية وممارساتها الشيطانية وجرائمها الخطيرة والتوجه السلبي السيء الذي يشكل خطورة على المجتمع البشري بشكل عام، وكيف هي رؤيتها تجاه المجتمعات البشرية، كيف هي توجهاتها ومنطلقاتها. هناك حقائق مرتبطة بوثائق، بمعتقدات، بكتب، بأفعال، بممارسات، بخطط انكشفت وغير ذلك. لكنه تزايد الانكشاف منذ عملية طوفان الأقصى وإلى اليوم، وصولا حتى فيما بين ذلك في الفضيحة الكبرى التي في إطار الكافر الصهيوني جيفري أبستين، والتي جلت أيضا حقائق رهيبة جدا ولا يزال فيها ملفات هناك مخبأة ومخفية، لكن قد تجلت الكثير من الحقائق التي فيها الكفاية للناس، المجتمع البشري بشكل عام ولعالمنا الإسلامي، لشعوب أمتنا، حقائق كبيرة، حقائق عظيمة، حقائق كافية في أن يكون لدى الإنسان وعي وموقف صحيح من الصهيونية بمنظومتها وبرامجها وأهدافها العدوانية وممارساتها الشيطانية الإجرامية التي وصلت إلى درجة رهيبة جدا من الإجرام، درجة فيها أكل لأحشاء الأطفال وتمزيق لأجسادهم في طقوس شيطانية، فيها أمور بشعة من الاغتصاب للقاصرات وللأطفال، وممارسات في غاية الدناءة والانحطاط والوحشية. وقعت فيها نخب، زعماء، رؤساء، ملوك، أمراء، حتى من عالمنا الإسلامي. النظام السعودي كان على علاقة وثيقة بجيفري أبستين، والصور التي تعبر عن حالة من الود وحالة من الحميمية، يعني العلاقة الحميمة فيما بين حتى بن سلمان وجيفري أبستين، وكل منهما يضع يده على الآخر في حالة من الابتسام الذي يعبر عن مدى الصداقة. الوجوه والابتسامة وكل شيء في المشهد يكشف عن مدى العلاقة الوثيقة. على كل هذه حقائق نحن لا نتجنى، من يريد أن يطلع أكثر فليطلع أكثر، من يريد أن يفهم يمكنه الفهم، هي حقائق فرضت نفسها عالميا. من كان في عمى ويريد أن يتجاهل هذه الحقائق فهذه مشكلته، لأنه سيبقى في إطار الموقف الخاطئ والفهم الخاطئ والولاء الخاطئ، ويتحمل تبعات ذلك في الدنيا والآخرة، لأن بعد الدنيا آخرة وموقف للسؤال والحساب والجزاء. الأمور المبنية على عقد نفسية أو عقد طائفية أو عقد مناطقية أو مبنية على حساسيات ليس لها مبرر، كلها تتلاشى، لن تنفع الإنسان بشيء أمام حقائق ثابتة وأمام مستقبل مهم في هذه الدنيا وحساب وجزاء في الآخرة. على كل، هذا الانكشاف للصهيونية له أهمية كبيرة وللمرتبطين بها في الواقع العربي. كان من النتائج المهمة أيضا النبذ العالمي للصهيونية بالدرجة الأولى للعدو الإسرائيلي نفسه،
ولحكومته ولزعيمهم المجرم نتنياهو. وفي مقابل أن الحالة بالنسبة لبعض البلدان العربية لم تصل إلى المستوى العالمي الذي عليه كثير من الدول في العالم. هذا النبذ العالمي مما كان من تجلياته ومما يشهد له خروج الوفود من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل كبير عندما بدأ المجرم نتنياهو بإلقاء كلمته، مع أنه في واقع الحال من العار على الأمم المتحدة أن يكون العدو الصهيوني المغتصب المجرم المحتل الظالم عضوا فيها، عضوا مقبولا معترفا به فيها. هذا بحد ذاته مما يخدش هذه المنظمة، مما يشهد على أنها منظمة لم تقم على أسس العدل ولن تتحرك على أساس العدل والقيم الإنسانية. القيم الإنسانية في الحد الأدنى، طالما هي اعترفت بالعدو الصهيوني بكل ما هو عليه من إجرامه وكيان، كان على الاغتصاب، على الظلم، على الاحتلال بغير حق، على الإجرام من يومه الأول. العصابات الصهيونية من يومها الأول ارتكبت أبشع وأفظع الجرائم في فلسطين ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك يعترف بهم ويكونون عضوا في الأمم المتحدة ومعترفا بهم، ويكون منبر الأمم المتحدة منبرا لذلك المجرم الكافر السيء نتنياهو. خروج الوفود كان وهي رسمية، ما بالك بحقيقة الواقع في الشعوب، لكن حتى الأنظمة تعرف استياء شعوبها منها لو بقيت حاضرة أثناء إلقائه لكلمته. على كل هذه حقائق مهمة ونتائج مهمة جدا، ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني أشد المعاناة في قطاع غزة بالدرجة الأولى. العدو الصهيوني بالرغم من الاتفاقيات التي عليها ضمناء لم يلتزم بوقف إطلاق النار منذ الاتفاق، وإلى اليوم الآلاف من الشهداء والجرحى في قطاع غزة من كل أبناء الشعب الفلسطيني، من القادة المجاهدين، من أفراد المجاهدين، من الأطفال والنساء. في كل يوم تقريبا هناك شهداء في قطاع غزة، وهناك جرحى في قطاع غزة، هناك قصف، هناك استكمال لتدمير ونسف ما بقي من بقايا المساكن، وهناك أعمال عدوانية، هناك توسع أكثر فأكثر. أكثر من 60% من قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال الصهيوني المباشر. التضييق المستمر في وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية والإنسانية مستمر، المنع من إعادة الإعمار، المنع حتى من دخول البيوت المتنقلة ومعالجة مشكلة الخيام والسكن الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني أشد المعاناة. الخدمات الطبية، الخدمات مختلفها، كذلك على مستوى المياه، عندما جهزت أول محطة جيدة لتصفية المياه وتشغيل المياه استهدف العدو الصهيوني بالقصف. فالمعاناة لا تزال كبيرة جدا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومجلس ترامب هو لذر الرماد في العيون كما يقولون. موقف الأمريكي بعد أن بلغت الفضيحة للعدو الصهيوني الإسرائيلي إلى أنهى مستوى، أسوأ مستوى، وكذلك افتضح معه الأمريكي، أصبح الموقف الأمريكي مخجلا حتى للشعب الأمريكي، وأصبح الموقف مفضوحا على الساحة العالمية. الكل ينتقد، الكل يصيح في معظم البلدان. تحرك الأمريكي بأسلوب الاحتواء للموقف، الاحتواء بما يغطي به على الإجرام الصهيوني، وللسعي لتحقيق الأهداف الصهيونية بطريقة متدرجة وأسلوب هادئ. وعمل المجلس الذي سماه مجلس السلام. ماذا حقق هذا المجلس من سلام للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا في قطاع غزة، والذي يستمر حصاره، والذي لا يحظى من حقوقه المشروعة على المستوى الإنساني والاستحقاقات الإنسانية ولو في الحد الأدنى، لا يحظى بأبسط مستوى منها. ظلمية كبيرة مستمرة، معاناة رهيبة جدا يعانيها الشعب الفلسطيني، يغفل عنها الكثير من الناس لأنهم يريدون أن تكون
بمستوى ما كانت عليه ذروة التصعيد الصهيوني الإسرائيلي على قطاع غزة. يريدون أن تعود الإبادة الجماعية بتلك الوحشية بذلك المستوى حتى يتفاعلوا من جديد، حتى يلتفتوا إلى ما هناك. ولكن الذي يحصل وما هو مستمر خطير ومؤسف وظلم رهيب جدا، والمسؤولية كبيرة على الأمة في أن يكون لها موقف من ذلك. فيما يتعلق أيضا بهذا الجانب المهم جدا الذي هو ثبات الشعب الفلسطيني بالرغم من معاناته، وهو يعاني أيضا في الضفة الغربية، ومعاناته كبيرة في الضفة الغربية، حالة التهجير القسري، الإنشاء لمزيد من البؤر الاستيطانية المغتصبة للأراضي الفلسطينية، تقطيع أوصال الضفة الغربية، تحويلها إلى مناطق مغلقة مقفلة مجزأة مقطعة، وكذلك الفصل بينها وبين القدس، الانتهاك المستمر بدرجات كبيرة ومستويات كبيرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، وبشكل متكرر ومعلن حتى أصبحت دعاية انتخابية في الأوساط الصهيونية. كل هذا يستمر والأمة في حالة غفلة، في حالة تفريط، وفي حالة إهمال ما عدا موقف محور الجهاد والمقاومة. لهذا حتى ما يحدث في الضفة الغربية هو الشاهد على حقيقة الموقف الصهيوني، أنه كما كان منذ البداية بهدف الاحتلال والسيطرة والاغتصاب والمصادرة لكل الحقوق والتهجير للشعب الفلسطيني. هذه حقيقة الموقف الصهيوني فيما يتعلق بفلسطين، بلبنان، بالمنطقة. المخطط الصهيوني من أساسه هو مخطط احتلال وإبادة وسيطرة واغتصاب واستحواذ وهيمنة على المنطقة بشكل عام، واحتلال لرقعة جغرافية واسعة من هذه المنطقة، وهو مخطط مكشوف ليس سريا، معلن، يتحدثون عنه رسميا. تحدث حتى المجرم نتنياهو عن إسرائيل الكبرى. ولهذا هذه الحقيقة مهمة جدا، لأن الكثير يحاول أن يحول المسألة بكلها إلى أن ما يفعله العدو الإسرائيلي هو رد فعل تجاه المقاومة، ثم يتجهون بحملات الدعاية المشوهة للمقاومة في فلسطين، في لبنان، التوجه الجهادي بشكل عام في الموقف من العدو الصهيوني على مستوى المنطقة. أي بلد، أي شعب، أي مكون من أبناء الأمة يحمل التوجه الجهادي ضد العدو الصهيوني وطغيانه وإجرامه وأهدافه الشيطانية ومخططه الصهيوني، تتجه تلك الزمرة التي لها توجه موالي لأمريكا ولإسرائيل ولبريطانيا، ولكن تريد أن تقدم نفسها هي الممثلة لهذه الأمة لمعاداته. أشد العداء، أشد العداء، وللتحرك ضده على كل المستويات، سياسيا، أمنيا، عسكريا، استخباراتيا، بكل أشكال التوجه. العدو الصهيوني فيما يفعلونه في الضفة الغربية يستهدف الشعب الفلسطيني بشكل واضح، يقوم بتدمير المنازل، المساكن، الذين يدمر مساكنهم في الضفة الغربية أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، والحالة شبه يومية، معظمهم ليسوا محسوبين على أنهم في إطار المقاومة، ولم تكن المشكلة معهم أنهم قاوموا وجاهدوا وقاتلوا، بل لأنه يريد أن يحتل، أن يأخذ أرضهم، أن يصادر ممتلكاتهم وأن يغتصبها عليهم. هو يريد تلك الأرض، يهدم المنزل لأنه يريد تلك الأرض التي هو عليها، أن يغتصبها ويأخذها بغير حق. كذلك ما يتعلق بالمزارع، يجرفها، يقطع أشجار الزيتون، مع كثير من الأسر وكثير من الأشخاص، ليس لأنهم قاوموا، بل لأنه طامع في أرضهم ويريد أن يأخذها عليهم.
قضيته هي الاحتلال، السيطرة، الاستحواذ، التهجير القسري، الممارسات الإجرامية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني تشمل كل أطياف الشعب الفلسطيني. إذا جئنا لندرس أي إحصائية فيما يفعله من انتهاكات واعتداءات في الضفة الغربية تجدها تشمل كل أبناء الشعب الفلسطيني، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أطفالا من مختلف المكونات. ليست المسألة رد فعل على موقف مقاوم. مقاومة هي التي هي من الأساس رد فعل على الاحتلال، على الاغتصاب، على القتل، على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني منذ اليوم الأول لتواجده في فلسطين، محتلا، ظالما، غاصبا، مجرما، يرتكب أبشع الجرائم. هذه هي الحقيقة. لذلك يجب أن يكون لدينا وعي تجاه الحملات الكبرى التي تستهدف التوجه الجهادي ضد العدو الصهيوني، تستهدف التوجه المقاوم في فلسطين وفي غير فلسطين. حملات قائمة ضد حزب الله في لبنان، وضد الجمهورية الإسلامية في إيران التي خاضت معركة كبرى وتخوضها على مدى 7 أشهر ثابتة ثباتا عظيما، خاضت المعركة الكبرى والمواجهة الكبرى لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي في عدوانه عليها. وهو لماذا استهدفها؟ الصهيونية العالمية بأذرعها اتجهت ضد الجمهورية الإسلامية لأنها رأت فيها أكبر عائق في المنطقة تجاه المخطط الصهيوني، ورأت فيها أكبر تهديد على العدو الإسرائيلي في المنطقة. وهذه حقيقة واضحة، هم وجدوا فيها الدولة الإسلامية والبلد الإسلامي الذي يقف بجدية وثبات ومصداقية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان والشعوب هذه المنطقة في مواجهة الخطر الصهيوني والمخطط الصهيوني. فأرادوا أن يعملوا على القضاء عليها لكي يمهدوا للمخطط الصهيوني ويزيلوا العوائق من قبله. هذه حقيقة واضحة، والدور الذي قامت به الجمهورية الإسلامية على مستوى خدمة القضية الفلسطينية والشعوب المنطقة، وكذلك ثباتها العظيم في مواجهة الطغيان الأمريكي والصهيوني والإسرائيلي والعدوان، هو يفيد كل هذه المنطقة وكل شعوبها. الثبات العظيم والتماسك القوي الصلب للجمهورية الإسلامية بالرغم من العدوان الكبير الذي استهدفها واستهدف قادتها وقدمت فيه أعظم الشهداء، منها شهداء عظماء وكبار على مستوى قائد وإمام الثورة الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، والقادة العسكريين وقادة كثر في إيران، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإيراني. كل هذا لأن المنظومة الصهيونية لا تقبل بأن يكون هناك في هذه المنطقة بلد إسلامي حر لا يخضع لها، يتمسك بحقه في الحرية والاستقلال، يسعى للنهضة الحضارية وفق نموذج إسلامي مستقل، ويخدم قضايا المنطقة وشعوب هذه المنطقة، ويدعم حقوق هذه الشعوب المشروعة. العدو الصهيوني لا يريد أن يبقى شيء من هذا أبدا. وهكذا كان موقفه أيضا من العراق، والخروج الأمريكي في نهاية أيلول سبتمبر من العراق هو درس كبير لهذه الأمة. أولا هو من الثمار المهمة للمقاومة الباسلة للفصائل المجاهدة في العراق. بدون ذلك ما كان الأمريكي ليخرج، هو يريد أن يبقى. توجه الأمريكي وقائم على السيطرة، على الاحتلال، على فرض النفوذ والوصايا، على الاغتصاب إلى غير ذلك. ولكن الموقف الحر والشجاع والجهاد الكبير والرصيد من التضحيات والفعل والموقف لفصائل العراق ومقاومة العراق كان له هذه الثمرة في طرد الأمريكي. درس لكل هذه الأمة أن بإمكان شعوبها أن تتحرر. درس لكل من يحمل النزعة الاستعمارية الطامعة ولو في الإطار الأمريكي كما هو حال السعودي.
لكل نواصل الحديث عن ثبات الشعب الفلسطيني. بالأمس كانت الذكرى 39 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس. كان هناك كلمة لأمينها العام الأخ المجاهد الكبير والعزيز زياد النخالة، وأكد فيها على الثبات والصمود كعنوان باستمرار الموقف الفلسطيني. فعلا هذا هو التوجه الصحيح والذي ينبغي أن تدعمه كل الأمة، أن تدعم المجاهدين في فلسطين، أن تدعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات، إنسانيا سياسيا عسكريا على كل المستويات. منذ البداية لو توجهت الدول العربية والعالم الإسلامي بشكل عام إلى دعم الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم، كما فعل الغرب، هم توجهوا لدعم العدو الصهيوني، قدموا له كل أشكال الدعم والحماية. لو فعل العرب مع الشعب الفلسطيني كما فعله الغرب مع العدو الصهيوني لكان الأمر مختلفا تماما. الشعب الفلسطيني شعب عظيم، إذا حظي بالدعم والمساندة والتمكين والحماية السياسية وغيرها هو سيقوم بدور كبير جدا في قضيته وحقوقه المشروعة. في ما يتعلق بموقفنا في اليمن، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بأداء واجبنا الإسلامي منذ عملية طوفان الأقصى بأقصى ما يستطيعه شعبنا العزيز وبلدنا رسميا وشعبيا. على المستوى العسكري المساهمة العسكرية بأقصى ما نستطيع بتوفيق الله بفضل الله، ليس تمننا وإنما ذكرا لنعمة الله علينا وتوفيقه لنا كشعب يمني. عمل شعبنا على أن يتحرك بأقصى مستوى تحركا غير مسبوق في تاريخه، ولا تجاه أي قضية حتى من قضاياه هو. حجم الحضور الشعبي المليوني في الساحات في كل جمعة معظم تلك المدة الزمنية على مدى عامين وأكثر لا نظير له ولا مثيل له في كل العالم. الأنشطة الفعاليات المتنوعة وحركة التعبئة العامة في أوساط الشعب كانت بشكل غير مسبوق. العمليات البحرية واستهداف الكثير من السفن التي تحمل البضائع للعدو الصهيوني كانت كذلك بأرقام كبيرة. عمليات الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة لم تتوقف إلا ليلة إعلان وقف إطلاق النار تقريبا. كل الموقف كان على أعلى مستوى يستطيعه شعبنا، يعني في إطار المستطاع والممكن بذل أقصى الجهد في ذلك، انطلاقا من هويته الإيمانية واستشعارا لواجبه الإسلامي. الشعب اليمني هو كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. حتى على مستوى المشاعر الإنسانية، المشاعر التي تستشعر ما يحدث على الشعب الفلسطيني وتتضامن معه، شعر الإحساس بالمظلومية والمعاناة. شعبنا العزيز الذي هو كما في الوصف النبوي ألين قلوبا وأرق أفئدة، كان متعاطفا أشد التعاطف، كان الكثير يبكون عندما يشاهدون تلك المآسي والمظالم والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، يتأثرون جدا، يتنقص عليهم كل عيشهم، يتحركون بكل مصداقية من وجدانهم بكل توجه جاد. وحجم ذلك التحرك العظيم كان بشكل كبير. على العموم في ظل ذلك التحرك كنا في مرحلة خفض التصعيد مع الجانب السعودي. خفض التصعيد بدأ من العام 2022، واستثمرنا نحن هذه المرحلة في ذلك، في إطار أن يتحرك شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني بأقصى ما يستطيع. العدو السعودي استثمر الوقت على أساس أن موقف شعبنا وبلدنا رسميا وشعبيا سيزيد من الضغينة والحقد الأمريكي والصهيوني وكذلك الغربي ضد شعبنا العزيز وضد بلدنا، وأن ذلك سيزيد من تفاعل واندفاع الغرب والموقف الأمريكي والصهيوني ضدنا
مما يستفيد منه أكثر. يعني هو يريد أن يستثمر في الموقف في مستوى العداء والانزعاج والقلق الغربي والأمريكي والصهيوني من الموقف اليمني، ولا سيما من العمليات البحرية بفاعليتها العالية وتأثيرها الكبير التي نتج عنها التعطيل الكامل لميناء أم الرشراش التي يسميها العدو إيلات، وسعى في المقابل إلى التعاون مع العدو الصهيوني من أول عملية قام بها شعبنا وبلدنا وقواته المسلحة، حينما عمل على مباشرة الاعتراض لطائرات مسيرة مما أطلقت في أول عملية لاستهداف العدو الإسرائيلي، ثم استمر في عمليات الاعتراض يحاول أن يعترض بقدر ما يستطيع، يعني بذل أقصى الجهد في ذلك إسنادا منه للعدو الصهيوني، حتى ما كان يعبر من خلال البحر الأحمر وبعيدا عنه كان يرسل طائراته لتتلقاه في أجواء البحر الأحمر وتسعى لإسقاط الطائرات المسيرة حتى لا تصل على العدو الصهيوني. اشتغل في نشاطه الاستخباراتي من خلال خلاياه، واعترفت كثير من خلاياه التي اعتقلت بذلك بهذه الحقيقة، كما كانت الإحداثيات فعلا التي اعترفوا بها مطابقة تماما لعمليات القصف من العدو الإسرائيلي ومن العدو الأمريكي في جولتي العدوان التي قام بها على بلدنا إسنادا منه للعدو الصهيوني في أيام بايدن وفي أيام ترامب، كانت متطابقة تماما مع ما حدث في اعترافاتهم ومع ما حدث في الواقع. عمل على استضافة ضباط صهاينة في داخل المملكة بإمكاناتهم وعتادهم من أجل تنفيذ عمليات استطلاع مباشرة في أجواء محافظة الصعدة بطائرات لا يمكن إطلاقها من فلسطين المحتلة للاستطلاع فوق أجواء اليمن. قامت طائرة نقل أمريكية بنقل الضباط الصهاينة من قبرص إلى السعودية إلى قواعد ومعسكرات قريبة من الحدود اليمنية، وعملوا منها لزمن في الاستطلاع المباشر في الأجواء اليمنية ولا سيما أجواء محافظة الصعدة والأماكن القريبة منها مثل الجوف وحجة وعمران. هذا حصل، هذه حقائق نمتلك الأدلة عليها. استمروا في العمل إلى حين وقف إطلاق النار، ثم نقلهم الأمريكي في طائرتي شحن إلى قبرص ومعهم المعدات التي يحملونها، ومن هناك عادوا إلى فلسطين المحتلة. على كل عمل رسميا فيما يتعلق بالموقف السياسي بالموقف الإعلامي على التحريض ضد الموقف اليمني، ومعه مرتزقته هم أداة بيده وموظفون معه ومتجندون معه العداء الشديد للموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني والمحرض ضده والمسيء إليه إعلاميا والمشكك والمشهر، ثم الشامت عندما قدم شعبنا قدم قافلة كبيرة من شهدائه على مستوى قادة وغير قادة من العاملين في الميدان من المجاهدين في القوات المسلحة والأمن ومن أبناء الشعب عموما بشكل عام. العدو الصهيوني والعدو الأمريكي في اعتداءاتهم على شعبنا قتلوا من أبناء شعبنا من المدنيين من مختلف أبناء الشعب، كانوا يشمتون، كان من يعتبرون أنفسهم من علماء الدين التابعين للعدو السعودي ومرتزقته كانوا يضعون إحداثيات لمساجد في صنعاء ويطالبون الأمريكي بقصفها لقتل المصلين فيها، إلى هذا المستوى من الدناءة والانحطاط والتحريض والحقد. عملوا بهذه العدوانية بهذا الحقد ضد شعبنا العزيز، ونحن اليوم في ذكرى عملية طوفان الأقصى نستذكر شهيدنا العزيز رئيس الأركان الشهيد العزيز محمد عبد الكريم الغماري رحمة الله تغشاه ورضوانه عليه، الذي استشهد أيضا وكان إعلان استشهاده في بالأمس، يعني فيما بالنسبة للذكرى الذكرى بالأمس، لكنها مرتبطة تماما بعملية طوفان الأقصى بجهاده العظيم وتفانيه في سبيل الله سبحانه وتعالى ويؤدي واجبه في إسناد الشعب الفلسطيني، يعمل ليل نهار ومعه كذلك الإخوة المجاهدون في القوات المسلحة
والأمن، في القوة الصاروخية، في الطائرات المسيرة، في مختلف القوات المسلحة، الجميع يتحركون في إطار هذا الموقف، الشعب من حولهم كذلك، الجهات الرسمية والمؤسسات الرسمية. واليمن قدم حكومته ومعظم وزرائه ورئيس وزرائه أيضا شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في إطار هذا الموقف الحق في نصرة القضية الفلسطينية، رحمة الله تغشاهم جميعا. في هذا المقام نحن نستذكر هذا الأداء العظيم، هذا التفاني الكبير في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه الفاعلية العالية في الموقف. شعبنا بقي ثابتا مستمرا على هذا الموقف، وبهذا المستوى من العطاء قدم القادة، وقدم من كل أبناء الشعب، قدم في الميدان من مجاهديه أثناء تنفيذ العمليات وفي غير ذلك في إطار التحرك والعمل والتخطيط، وقدم من كل أبنائه الشهداء في إطار الموقف الثابت والجاد والصادق. السعودي استمر في استهداف بلدنا ما بعد مرحلة خفض التصعيد، كان في ظل مرحلة خفض التصعيد كان السعودي قد عمل على تشديد الحصار وأضاف المزيد من الإجراءات التعسفية الظالمة. في الأخير عمل على أن يتحول واقع شعبنا وكأنه في سجن، سجن كبير يمنع عنه دخول الغذاء إلا بترخيص سعودي وإذن سعودي، ووفق إجراءات تعسفية طويلة تحتاج إلى أوقات وإجراءات وغرامات وإشكالات كبيرة. بل وصل الحال بربط مسألة الترخيص للشركات والمؤسسات والإذن لها بالاستيراد بأن يربط بوزارة المالية السعودية، يعني وكأن هذا البلد الكبير التاريخي اليمن، اليمن الذي يمكن أن تقرأ عنه في كتب التاريخ على مدى آلاف السنين، كأنه مجرد بلدة صغيرة تحت الاحتلال السعودي أو السيطرة السعودية، يصادر على ساكنيها حقهم في الحرية والاستقلال ويكونون في حالة امتهان وإذلال دائم، إذلال دائم تحت السيطرة السعودية والهيمنة السعودية. وفعلا مرتزقة العدو السعودي ربطوا كل إجراءاتهم، هم كانوا القلم الذي يكتب به السعودي فقط، بوزارة المالية السعودية. الحرمان من الثروة النفطية والغازية التي حق لهذا الشعب، ثروته نفطه يحرم منها وهو في أمس الحاجة إليها، كانت المرتبات تعتمد على إيراداتها وعائداتها، كانت الخدمات الطبية وخدمات الصحة والتعليم تعتمد عليها، فإذا بشعبنا يحرم منها على مدى 12 عاما، ظلم شديد جدا، مليون موظف وراءهم، مليون أسرة وراءهم، 7 ملايين نسمة حرموا من مرتباتهم التي كانت تذهب إيراداتها وعائداتها إلى البنك الأهلي السعودي إلى مرحلة قريبة. لماذا؟ هل هناك مبرر؟ هل هناك مشروعية؟ هل يمكن أن يقبل مثل هذا على شعب من الشعوب الحرة في أي منطقة في العالم؟ ظلم واضح، عدوان كبير، الخدمات الصحية وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأدى الحال إلى وفاة أكثر من 1,400,000 من المعاناة نتيجة نقص هذه الخدمات الطبية والصحية، والحرمان أيضا من السفر للعلاج. مأساة كبيرة جدا، 22 مليون يمني تقر الأمم المتحدة بأنهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية، لأنهم وصلوا إلى مستوى الإفلاس، إلى مستوى الفقر الشديد دون خط الفقر، حالة صعبة جدا، حاجة إلى الغذاء، إلى المساعدة الإنسانية، حالة رهيبة جدا، معاناة كبيرة يعانيها شعبنا. والسعودي يصر على الاستمرار في الحصار، بل كلما حاولنا إقناعه بحجم معاناة شعبنا وأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الحصار ارتاح أكثر، لأن هذا الذي يريده، أن يكون هذا الشعب معانيا مأزوما في أشد حالات المعاناة. وصلنا إلى يأس، لا مفاوضات أجدت، لا محاولة للإقناع والتفهيم بأن هذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يقبل به أي شعب في العالم. فليقول لنا أي بلد أو أي شعب
ممن تتباهى أنظمته بدعمها للموقف العدواني للنظام السعودي على بلدنا. فليقول لنا ذلك الشاب أنه يقبل بذلك على نفسه وليطبق ذلك في واقعه، أن يحرم مما حرم منه شعبنا، تغلق مطاراته، يمنع عنه السفر حتى عن المرضى والمسافرين، يحرم من ثرواته بشكل عام، يبقى في حالة استهداف وإذلال، لا يدخل إليه أي شيء من غذاء أو دواء أو بضائع إلا بإذن سعودي بعد إجراءات تعسفية طويلة. من هو البلد الذي سيقبل بهذا؟ قولوا لي، في كل الدنيا يقبل على نفسه بمثل هذا حتى يراد منا أن نقبل؟ أو يقول لنا البعض أن نتفاهم مع السعودي على أساس القبول بهذه الأشياء؟ لا يمكن القبول بذلك، هذا ظلم، طغيان، إجرام. ولماذا يفعله السعودي؟ خدمة للصهيونية. العدوان السعودي منذ بدايته في 26 مارس 2015 كانت تحت إشراف أمريكي وبإشراف أمريكي على شعبنا، على بلدنا، وإلى اليوم ونحن في العام 12 هو تحت إشراف أمريكي وإدارة أمريكية وتخطيط أمريكي، والأمريكي يعترف بذلك. ضباطه يديرون غرف العمليات في السعودية ضد شعبنا، الشحنات من الأسلحة، القنابل بكلها، الطائرات التي نفذت ربع مليون غارة في مرحلة التصعيد لعام 22 ميلادية، هي طائرات أمريكية اشتراها السعودي من الأمريكي، تشغيلها يعتمد على إدارة أمريكية، يتحكم الأمريكي حتى في التشغيل، القنابل التي تلقى والصواريخ على رؤوس شعبنا، على أطفاله، على نسائه، على منازله، على مساجده، على أسواقه، على كل مقومات الحياة فيه قنابل أمريكية، وحصل عليها السعودي من الأمريكي واشتراها منه وأعطيت له ليقتل بها أبناء شعبنا، ليدمر بها المساجد والمدارس والجسور والمنازل والأحياء السكنية والقرى، ليستهدف بها كل شيء في هذا البلد. ولهذا عندما اتجه شعبنا، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، للعمل على مواجهة الحصار بالحصار، أولا العمل على الخروج من حالة الحصار، استجاب الإيراني مشكورا وقام برحلة لكسر الحصار ونقل مرضى ومسافرين ووفد وطني من اليمن. السعودي اتجه فورا إلى إنهاء خفض التصعيد وبدأ بغاراته على مطار صنعاء، واستمرت الغارات من بعد مرحلة خفض التصعيد، ونحن في الشهر الثالث، بلغت إلى الأمس 1642 غارة وقصفا صاروخيا، يعني عدد كبير جدا من الغارات من الاعتداءات. وانظروا إلى النتائج لهذه الغارات، قتل بها الأطفال، النساء، والمشاهد تشهد، التوثيق يشهد، يقتل في بلدنا الأطفال، يقتل النساء، يستهدف المنازل، المساكن، المساجد، المدارس، الجسور، الطرقات، يستهدف الأسواق، استهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف وفيها نزلاء وزوار. ليس هناك ما يبرر له كل هذا الإجرام، يقتل أبناء شعبنا، يستهدفهم ويسعى لقتلهم. هذا الإجرام لماذا؟ لماذا يصر عليه؟ لماذا يصر على مواصلة الحصار؟ لأنه يسعى لتنفيذ هدف صهيوني أمريكي إسرائيلي بأن يكون اليمن بلدا محتلا خاضعا للاحتلال المباشر والسيطرة الأجنبية المباشرة، وهو يعمل تحت المظلة الأمريكية والصهيونية. البعض يحاولون أن يتنكروا لهذه الحقائق الواضحة، مع أنه حتى مسؤولين أمريكيين يتحدثون عنها. هناك تحالف استراتيجي سري سعودي صهيوني، هذه الحقيقة تتحدث عنها وسائل الإعلام الغربية، يشهد بها مسؤولون أمريكيون وغربيون ومراكز دراسات أبحاث، وهي واضحة، هي واضحة وجلية، أن هناك تعاون عسكري إسرائيلي سعودي ضد بلدنا،
هذه من الحقائق الواضحة والمعلومة والمؤكدة. فالبعض يحاولون أن يتعاطفوا مع السعودي، وبعض وسائل الإعلام الإقليمية تقدم تحليلات باطلة وزائفة ليس لها أي حقيقة ولا مصداقية عما يجري. السعودي هو تحت المظلة الأمريكية، يعتدي على اليمن بمظلة أمريكية بحماية أمريكية، يشترك معه الأمريكي في العدوان على اليمن بشكل أو بآخر. إنما مستوى ما كان يطالب به السعودي، وكان يريد أن يدخل الأمريكي بكل إمكاناته وثقله في المعركة بشكل مباشر. الأمريكي يريد أن يدير، يريد أن يخطط، يريد أن يشرف من غرف العمليات ويأخذ الأموال الكثيرة، يريد أن يبيع السلاح، أن يقدم المعلومات، أن يوجه استهدف هنا وهنا، وبهذا الدور يكسب الكثير من المعلومات ويقدم الغطاء السياسي. والسعودي كان يريد منها أن يشارك بشكل مباشر بطائراته بجيشه، وأن يدخل في المعركة بشكل مباشر. هذا الفارق فقط في مستوى الموقف الأمريكي. العدو الصهيوني كذلك كان السعودي يريد منه أن يدخل بشكل مباشر في المعركة وكامل، ويريد أن يكون دوره تقديم المعلومات، المشاركة في التخطيط، المشاركة في الاستطلاع، الدعم الاستخباراتي، تقديم أنواع من السلاح وما شابه ذلك، ودعم سياسي وإعلامي، وكذلك مشاركة في صناعة خطة شيطانية سنتحدث عنها في هذا السياق ولو أننا أطلنا، لكن الموضوع مهم. في هذا السياق نفسه، في سياق أن الموقف السعودي مرتبط بالصهيونية، مرتبط بالعدو الإسرائيلي، بخدمة هدف أمريكي بريطاني إسرائيلي، ووضع هذا البلد اليمن تحت الاحتلال المباشر، تحت السيطرة المباشرة لعميل تابع لأمريكا، سيمكن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي من فعل أي شيء في هذا البلد ويعطيهم أي شيء في هذا البلد. والله والله لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لا أعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد، قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه لا أعطاهم، ولا ما مانع من ذلك أبدا. أما مرتزقته فليسوا شيئا، يعني هم مجرد متلقين أوامر، مأمورين، خاضعين وبشكل عبيد للسعودي، لا يترددون عن أي شيء يريده أو يأمر به أو يوجه به، يتركون له المجال في فعل أي شيء. خائنون لوطنهم ولشعبهم. خائن هل يمكن أن يتحفظ عن شيء؟ قد رضي على نفسه بالخيانة العظمى. على كل، هذه هي الحقيقة في الموقف السعودي، لأن البعض يحاول أن يصوره موقفا هناك وكأنه في اتجاه بعيد عن الأمريكي وعن الصهيونية، بل البعض يحاول أن يسيء إلى شعبنا ويقدم اتهامات وافتراءات سخيفة للغاية. في هذا السياق نفسه، في من هو المرتبط بالأمريكي والإسرائيلي، من يخدم الأمريكي والإسرائيلي، من له ارتباط بالموقف الصهيوني؟ السعودي شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل في كل مؤامراتها وأجنداتها في المنطقة، وما يفعله ضد بلدنا هو في هذا السياق وليس له أي سياق آخر، ومنذ البداية، منذ العام 2015 وإلى اليوم. مرحلة حفظ التصعيد استثمرها في خدمة الصهيونية بأقصى ما استطيع، ثم أتى أيضا بالبهتان العظيم ضد شعبنا، ضد يمن الإيمان، ضد الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. يفتري عليه بالبهتان بأنه يسعى لاستهداف مكة أو المدينة. أنا أقول وأنا متأكد من صحة ما أقول وبمعلومات أن منشأ هذا البهتان العظيم هو صهيوني وفي إطار مؤامرة صهيونية، والعدو السعودي يشهد على نفسه بنفسه، ويشهد عليه الأمريكي والبريطاني، ويشهد عليه الغرب بأنه لا يتردد ولا يتحاشى من توظيف أي عنوان ديني إسلامي في خدمة أمريكا والغرب. بن سلمان بنفسه صرح واعترف وأقر على نفسه بأنه دعم المد التكفيري، النظام السعودي دعم المد التكفيري
وسعى لنشره ووفر له كل أشكال الدعم بأمر وتوجيه.

الإسلامية في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة والقيم الإسلامية ووفق التعليمات الإلهية، وظف هذا العنوان وحط من قيمته وأساء إليه أبلغ الإساءة لخدمة أمريكا باعترافه واعترافه حجة عليه، وأيضا باعتراف الأمريكي، اعتراف مسؤولين أمريكيين، ترامب، هيلاري كلينتون وغيرهم. هذه من الحقائق الواضحة. فالسعود الذي لا يتحاشى عن توظيف عناوين تحت على أساس أنها عناوين دينية، وأنشطة على أساس أنها أنشطة دينية، وإنشاء جماعات على أساس أنها جماعات دينية، ويتتحرك وفق النهج الصهيوني في إجرامها، في وحشيتها، في طغيانها، في تحقيق أهداف تخدم الصهيونية، تخدم أمريكا وإسرائيل، لن يتحاشى في أن يطلق هذا البهتان وأن يسعى من خلاله إلى العمل وفق مؤامرات مشتركة بينه وبين العدو الصهيوني، تستهدف حرمة وقداسة مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولهذا أنادي الأمة الإسلامية، حكوماتها وشعوبها ونخبها، وأحملهم المسؤولية التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى أن لا يتهاونوا تجاه هذا التلعب القذر من العدو المعتدي السعودي الشريك للصهيونية، وهو يتجه في هذا المنحدر الخطير وهذا الإجرام الكبير في التلعب على قدسية المقدسات الإسلامية التي تعني الأمة الإسلامية جميعا، ويحاول أن يدخل في مثل هذه المؤامرات الخطيرة الدنيئة السيئة البالغة السوء في التآمر هو على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة بشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي من أجل أن يوظف ذلك في التحريض ضد شعبنا العزيز. شعبنا بريء وعزيز وشريف، يمن الإيمان والحكمة، أشرف وأزكى وأنضف وأطهر وأعز وأعظم مصداقية وانتماء إيمانيا أصيلا من أن يقبل حتى من غيره بالإساءة إلى حرمة المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وغير ذلك من المقدسات الإسلامية. هذه في المقدمة، ما بالك أن يكون هو من يباشر أفعالا دنيئة أو يعمل أعمالا عدوانية تجاه المقدسات الإسلامية، ومن يبادر قبل غيره في حماية أي منها والدفاع عنها. المسألة تستدعي الالتفاتة الجادة من كل الأمة الإسلامية، وأن يتعامل الجميع بحزم ألا يسمحوا للعدو السعودي للتلعب والدخول في مؤامرات دنيئة بهذا المستوى من الدناءة مع العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي. على كل، السعودي هو ألد الخصام، لا يتحرج من شيء في عدائه وأعماله العدوانية، يفجر يجرم. جرائم العدو السعودي بحق الأسرى في هذه الأيام وجرائمه في قتل الأطفال والنساء تكشف بشكل مستمر ويومي كم هو مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال، قاتل النساء. وهذه الحقائق يجب أن تعيها شعوب أمتنا وشعوب العالم، حتى شعوب الدول التي يسعى السعودي إلى توريطها أو توريط أنظمتها في العدوان على بلدنا أو الشراكة معه بأي مستوى. في تركيا أنا أقدر كثيرا المواقف النبيلة والأصوات الحرة والواعية في تركيا وباكستان التي تعارض أي مشاركة في العدوان على الشعب اليمني، وتعي حقيقة ما يفعله المعتدي السعودي على شعبنا العزيز. وأنا أقول أن النظام السعودي معروف لدى العالم، مثلا في تركيا وما فعله في القنصلية في إسطنبول. العدو السعودي أبو منشار الذي فعل تلك الجريمة البشعة بحق المغدور المظلوم جمال خاشقجي، هو بتلك العدوانية المفرطة التي قطع بها إنسانا وحوله إلى أجزاء صغيرة بمنشاره، أبو منشار هذا هو الذي يرتكب هذه الأيام أبشع الجرائم لقتل أطفال اليمن.

0: نساء اليمن ويريد أن يورط الآخرين ليشتركوا معهم. وكذلك هذه الحقائق كذلك من المهم أن يعيها الشعب العزيز في باكستان، الشعب المسلم. الأصوات الحرة هناك محل تقدير كبير لدى شعبنا العزيز التي تعارض أي تورط باكستاني في العدوان على بلدنا. الموقف القطري الذي تبنى سياسيا وإعلاميا العدوان على شعبنا وما يفعله العدو السعودي المعتدي ضد بلدنا، مثل ما فعل حينما تورط في بداية العام 2015، عليه أن يتذكر كيف غدر به النظام السعودي ولم يقدر له ذلك، وما فعله ضده المعتدي السعودي على بلدنا من إجراءات ظالمة. غدر به، حاصره، حضر عليه الأجواء، منع منه حتى لبن المراعي وبدون سبب يبرر له ذلك. هكذا هو السعودي، ولا تظنوا بأنه وفي سيقدر لكم ما تفعلونه معه الآن. قناة الجزيرة التي هبطت لتكون كأي قناة سعودية، كالعربية والحدث، العبرية والحدث، تقدم تمارس التضليل الإعلامي وتقدم الأكاذيب وتسعى لتشويه موقف شعبنا العزيز وتغطي على الإجرام السعودي على بلدنا، هي في سياق الموقف القطري. ولكن السعودي في يوم من الأيام لن يتحاشى أن يغدر من جديد بالقطري كما غدر به آنذاك، وأن يفعل معه ما فعله آنذاك. السعودي ليس وفيا مع أحد ولا يقدر أحدا، لهذا يجب أن يكون الجميع على وعي بحقيقة السعودي، طبيعته، غروره، استكباره، ما هو معروف عنه، هو ألد الخصام. على كل، في نهاية هذه الكلمة أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز، العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودي الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك. أيضا أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة رفض الجبهات بالمال والرجال في إطار التعبئة العامة، وأشيد بالتحرك القبلي الشجاع والبطل لقبائل شعبنا، القبائل الحرة الشجاعة العزيزة الوفية الأبية التي هي العمود الفقري لهذا الشعب. أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات لحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والخصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية. نحن ثابتون على موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني في أي جولة جديدة من التصعيد مع العدو الإسرائيلي، حاضرون بكل ما نستطيع وأقصى ما نستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني. موقفنا ثابت في إطار محور الجهاد والمقاومة، ندعو كل أمتنا الإسلامية إلى أن تتحرك في تحالف إسلامي لمواجهة الخطر الصهيوني الذي هو خطر على كل هذه الأمة، وللتصدي للمخطط الصهيوني الذي يستهدف كل شعوب المنطقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن مستمعينا الأعزاء، استمعنا إلى خطاب السيد القائد يوم أمس في الذكرى 3 لطوفان الأقصى. ومن أبرز ما جاء في هذا الخطاب، تحدث السيد القائد عن طوفان الأقصى واعتبره ملحمة تاريخية، حيث بارك هذه الذكرى مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى هي أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ احتلاله. تطرق أيضا السيد القائد إلى الغرب وكيف كانت شراكته الكاملة في العدوان. أكد أن العدوان الأمريكي والبريطاني ودول غربية بادرت من أجل إنقاذ العدو الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى، وأن الأمريكي وصل إلى حد الشراكة الكاملة في دعم العدو ووفر الغطاء الكبير وفتح كل مخازنه في المنطقة. مما جاء أيضا في كلمة السيد القائد الفرز الكبير من موقف مع الحق ومن تخاذل. أكد السيد القائد أن طوفان الأقصى مثل عامل فرز للأمة وفق السنن الإلهية، وأنه كان على الأمة أن تبادر في تشكيل كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني، لكن الذي حصل أن الذي بادر بكل اهتمام لدعم العدو المحتل هو الغرب وأدواته الصهيونية. أشار أيضا إلى أن الحالة السائدة في الأمة كانت الخذلان والتواطؤ من قبل البعض، وأن الإسناد كان في إطار محدود في محور الجهاد والمقاومة، ولم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني إلا المقاومة الإسلامية في لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية والفصائل العراقية وجبهة الإسناد اليمنية. أكد أيضا أن من المؤسف أن المسلمين والعرب بشكل خاص فوتوا فرصة حقيقية لدعم الشعب الفلسطيني.
0: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، التأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضية العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عامة.
3: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. دعا قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حكومات وشعوب الأمة الإسلامية باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه مؤامرات النظام السعودي على المقدسات الإسلامية ومحاولته المستمرة لتوريط دول أخرى في العدوان الذي يشنه على الشعب اليمني بدون أي مبرر. استهدفت القوات المسلحة بصواريخ فلسطينية تجمعات وتحشيدات للعدو السعودي في معسكر قعوة بمنطقة رأس العارة وجنوب باب المندب ومنطقة السقية ورأس العارة، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف العدو. استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بجروح إثر غارة شنها طيران العدو السعودي استهدفت محطة للوقود في منطقة هران بمحافظة ذمار. واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة في مديرية الظاهر وشبكة الاتصالات في مديرية الصفرة وآل سالم بمحافظة صعدة. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني للخروج المليوني عصر غد الجمعة في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات في مسيرات ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي على الشعب اليمني بأنه يستهدف المقدسات الإسلامية. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم 36 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شروط إيران لإنهاء الحرب في جميع الجبهات والاتفاق مع عمان بشأن أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، مشيرا إلى أنه ستقدم الردود اللازمة على مقترحات الطرف الآخر عبر الوسطاء. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
4: وقفة إعلانية.
5: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
6: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
5: الهيئة العامة للزكاة.
7: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
8: هيا، ما بدك تكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
9: بينكتب رسالة حب واعتذار.
8: لمن؟
9: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
8: ما رأيك تغني لهن؟
9: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
8: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
9: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
8: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
9: كلام في محله.
10: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
12: عيلطف الله، ما نفعل لها.
11: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
12: نسينا،
11: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
12: وهذا ما يقع به،
11: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
12: خلاص، جل من لا يسهو.
11: السلامة تشتي الحرص.
12: وما نفعل؟
11: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
12: إن شاء الله.
11: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
12: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
13: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
14: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
15: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
16: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
17: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
18: أخي المستهلك، تجنب الإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي على ملونات صناعية كالمقرمشات والسكاكر، الحلوى بجميع أنواعها، لما لها من تأثير سلبي على الصحة، وخصوصا التركيز والحركة لدى الأطفال. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
14: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
0: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت للتمسك بقضية العادل والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة القاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم، جميعا يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عامة.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام فترتنا المفتوحة تحيا اليمن. ما بين كلمة قائد مسيرة النور وبين الميدان مستمعينا الكرام، أقل ما نستطيع قوله الأمور أكثر من طيبة في اليمن، هذا اليمن المنصور بالله، وتعز قاب قوسين أو أدنى بين يدي من يخافون الله وبين يدي هذه المسيرة، ومأرب على الطريق لتصبح الميمنة الحافظة لباب المندب، لا مكان للمترددين وأصحاب اللون الرمادي، بين جند الرحمن وجند الشيطان لا مكان للحياد. التحول والتغيير في الميدان يتسارع، عالم المترفين يتساقط ومدن الملح تنحسر، وعالم المستضعفين يتقدم وروح يثرب تنتصر اليوم. مستمعينا الكرام، ما بين كلمة قائد مسيرة النور والميدان وكلمته الأخيرة التي حملت الكثير من الإضاءات، وعلينا أن نفندها وأن نأخذ منها ما يجب أن يفعل في الميدان. حولها سيكون ضيفنا الأستاذ حسن خيران الناشط الثقافي. صباحكم خير سيدي الكريم.
1: صباح الخير والعافية، حياكم الله.
0: نبارك لأنفسنا ولأهلنا ولسامعينا ولكم أيضا هذه الانتصارات في الميدان.
1: الله يبارك فيكم ونبارك للجميع هذا اليوم المبارك والعظيم الذي يمثل نقلة في وعي هذه الأمة الإسلامية.
0: الحمد لله والشكر لله، قل فبذلك فليفرحوا، ومن حقنا أن نفرح اليوم رغم كل الجراح التي يثخنها فينا العدو من استهدافه للمدنيين الآمنين العزل. سيدي الكريم، طبعا في الحديث عن دور محور الجهاد والمقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني والدفاع عن قضايا الأمة، ومن ذلك طبعا دور حزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران، والذي يعني اللذين قدما فيه أعظم الشهداء ومنهم شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله وقائد وإمام الثورة الإسلامية السيد علي الخامنائي، عن هذا الدور كدور محوري، ما الذي قدم وما النتيجة التي وصلنا إليها إثرها؟
1: طبعا الأمة الإسلامية عندما تحركت في واقع حال القضية الفلسطينية تحركت وهي ترى الإجرام الصهيوني، ترى القذف والاستباحة اليومية، ترى الاستفحال الكبير في واقع حياة الأخوة في فلسطين، واقع مأساوي، أبشع الجرائم، إبادة جماعية، أحزمة نارية، حصار مطبق، قتل بالجملة، أيضا التفنن في القتل، انتهاك للمسجد الأقصى، انتهاك للمحرمات، كل هذه الأشياء وأشياء أكثر يشاهدها العالم الإسلامي ولا يحرك ساكنا، صمت مطبق أمام هذه الأمة الإسلامية. انقسمت الأمة الإسلامية إلى قسمين، القسم الأول الذي طبع مع الكيان الصهيوني وتحرك أجندة الكيان الصهيوني، ودائما ما يغدر بمن يتحركون مع فلسطين ومع القضية الفلسطينية. الفئة الأخرى وهي الفئة التي تمثل محور الجهاد والمقاومة، محور العزة والكرامة، يتمثل في اليمن وإيران والعراق ولبنان، يتحركون وفق ما يملي عليهم الدين الحنيف، القرآن الكريم، الرسالة النبوية، الرسالة الإلهية التي تأمر الناس بأن يكونوا أمة واحدة، أن يتحركوا ضمن أمة واحدة، أن ينصروا المظلوم، أن يتحركوا في موقف يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يباينوا أعداء الله، أن يقدموا كل ما يستطيعون في مواجهة أعداء الله. تحرك هذا المحور في مواجهة الكيان الصهيوني، بدأت معركة طوفان الأقصى، وكان هناك إسناد كبير من هذا المحور، محور الجهاد والمقاومة، بدءا بالجبهة اليمنية التي تحركت في الخروج المشرف يوم 17 أكتوبر في أمانة العاصمة وبعض المحافظات، وأيضا الإسناد القوي التي بدأه حزب الله في يوم 8 أكتوبر. تحرك المجاهدون في إسنادهم لإخواننا في فلسطين، وكانوا يرون المظلومية الفلسطينية من أعظم المظلوميات التي يمكن أن يسمع بها. تحرك الأخوة المجاهدون في حزب الله في تقديم كل ما يستطيعون في ضرب هذا العدو وإسناد إخواننا في فلسطين من الجهة الشمالية، وكانوا ينكون بهذا العدو وكانوا في مسار تصاعدي. العدو استخدم أعتى القنابل وكان يدمر ويستفحل في لبنان مقابل نصرتها لفلسطين. وصل الحال إلى تقديم أعظم قربان يمكن أن يقدمه الإخوان في حزب الله، وهو سماحة شهيد الإسلام السيد الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفيتين. هذا أرقى شيء يمكن أن يقدموه في هذه القضية المباركة، ولذلك قدموا هذا القربان العظيم والمبارك لهذه الأمة الإسلامية. أيضا كان هناك إسناد كبير، كان هناك استهداف من قبل العدو الصهيوني بالبيجر وغيرها للأخوة المجاهدين في لبنان، ولكن لا زالت هذه الجبهة صامدة ثابتة إلى اليوم، مواقفها حرة وعظيمة وتتحرك في إسناد إخواننا في غزة. أما على مستوى الجمهورية الإسلامية في إيران فما حدث من عدوان في الوعد الصادق 1 و2 و3 و4 هو نتاج تحركها مع إخواننا في فلسطين، ولذلك العدو دائما يرفع أن محور الجهاد، ودائما يريد أن يتحرك في إضعاف هذا المحور، تحرك بكل ما يستطيع في استهداف القادة وعلى رأسهم السيد الشهيد الإمام علي خامنئي. وهذا شيء لفت انتباه الأمة الإسلامية، من هو الذي مع أمريكا وإسرائيل ومن هو الذي ضد أمريكا وإسرائيل. كان هناك دعايات كبيرة جدا حول إيران وحول الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن تلاشت هذه الدعايات وانبطحت كل الأصوات التي كانت تخفت بالحديث عن هذه الجمهورية التي قدمت الغالي والنفيس مقابل دعمها لإخوتنا في فلسطين.
0: نعم.
1: هناك جبهات العراق، وهناك أيضا جبهة اليمن، الجبهة العزيزة والعظيمة التي قدمت كل ما تستطيع من التضحيات وأيضا كل ما تملك وكل ما تستطيع في إسناد إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأغلقت باب المندب وقدمت الشهداء رئيس الأركان السيد هاشم الغماري وكل هؤلاء المجاهدين وكل ورئيس الوزراء والوزراء وكل من استطاعوا أن يقدموه في هذه المعركة العظيمة والمباركة. أما على الجانب الآخر فهو جانب التطبيع، وهذا جانب يطول الحديث فيه، لأنهم أسندوا هذا العدو بكل ما يستطيعون، سواء كان النظام السعودي أو من لف لفيفة. فهذا النظام الذي اليوم يواجه الشعب اليمني إسنادا للعدو الصهيوني، ودائما يشتغل على الحرب في باب المندب بسبب أنه يريد السيطرة عليه وأن لا يكون باب يمكن أن يضغط على العدو الصهيوني.
0: أجل سيدي الكريم، طبعا لهذا الذي ذكرتموه شيء يذكر، ابقوا معنا.
2: والدور الذي قامت به الجمهورية الإسلامية على مستوى خدمة القضية الفلسطينية والشعوب المنطقة، وكذلك ثباتها العظيم في مواجهة الطغيان الأمريكي والصهيوني والإسرائيلي والعدوان، هو يفيد كل هذه المنطقة وكل شعوبها. الثبات العظيم والتماسك القوي الصلب الجمهورية الإسلامية بالرغم من العدوان الكبير الذي استهدفها واستهدف قادتها وقدمت فيه أعظم الشهداء منها شهداء عظماء وكبار على مستوى قائد وإمام الثورة الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، القادة العسكريين وقادة كثر في إيران، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإيراني، كل هذا لأن المنظومة الصهيونية لا تقبل بأن يكون هناك في هذه المنطقة بلد إسلامي حر لا يخضع لها، يتمسك بحقه في الحرية والاستقلال، يسعى للنهضة الحضارية وفق نموذج إسلامي مستقل، ويخدم قضايا المنطقة والشعوب هذه المنطقة ويدعم حقوق هذه الشعوب المشروعة.
0: طبعا سيدي الكريم، من هذا الحديث عن الدور اليمني في دعم وأسناد الشعب الفلسطيني والذي بذل فيه كل يعني في سبيل الله كل ما يستطيع بأعلى سقف على قدر استطاعته، وطبعا منه الخروج الشعبي لأكثر من عامين والحصار البحري للعدو الصهيوني وقصف العدو بصواريخ المسيرات. أستاذ حسن، ما أهمية الحاضنة الشعبية لإضفاء هذه الشرعية لمعركة الإسناد؟
1: طبعا التحرك الشعبي كان قوي جدا ولم يسبق له مثيل في هذا الشعب العظيم. كان هناك تحرك شعبي كبير جدا من أول يوم في السابع من أكتوبر.
0: نعم، لكن أن يضفي هذه الشرعية هذا يعطي رسائل للداخل وللخارج، ما هي؟
1: طبعا الشعب دائما هو يتحرك ليقول كلمته التي دائما ما يصم آذانه المجتمع الدولي وأيضا الخارج والداخل من المرتزقة وغيره. طبعا الشعب اليمني يؤيد ويبارك كل العمليات التي قام بها ويعطيها الشرعية الكبيرة ويضفي عليها بصمة كل يمني حر في هذا الشعب المبارك، يضفي على إسناده لغزة. لم يتحد الشعب اليمني بقدر ما اتحد في هذه المعركة العظيمة والمباركة التي قدمت النموذج على وحدة الشعب اليمني، وقدمت نموذج راقي على أن العدو الأمريكي والإسرائيلي لم يستطع أن يعمل أي شيء في هذا الشعب، وأن الشعب هو شعب الإيمان والحكمة، والذي قدم نموذج راقي في إسناده لغزة من خلال التحرك الشعبي وأيضا الإسناد بالقوات المسلحة والطيران المسير والسلاح الجو، أيضا القوة الصاروخية.
0: نعم، طبعا أيضا من ضمن حديث السيد القائد الحديث عن التحديات التي واجهها اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، منها طبعا تحالفين أمريكيين وجولتين من الصراع المباشر مع الأمريكي، وعن التضحيات التي قدمها في مقدمتها طبعا رئيس هيئة الأركان السيد محمد الغماري كما ذكرتم، وحكومة البناء والتغيير. ما واجهه اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وجها لوجه مع الأمريكي، كيف تقرؤون انخراط الولايات المتحدة الأمريكية اليوم للمرة الثالثة مع السعودي في هذه في هذا العدوان على اليمن المتجدد، رغم أنه قد ذاق بأس اليمن الشديد ورفض علانية المشاركة فيه، ولكن اليوم كشفت يعني المخططات وانخراطه كليا لوجستيا وعسكريا في هذه المعركة.
1: طبعا اليوم لابد أن نفهم أن الأوراق كشفت وأن الأحداث مكشوفة وأن المرتزقة معروفين وأن الجبهات معروفة من يقودها ومن يسودها. اليوم الأمريكي للمرة الثالثة، وكان هناك مرات متعددة يتحركون في إسنادهم للعدو الصهيوني، اليوم العدو الأمريكي يتحرك بضغط على العدو السعودي وبقية لفيفة الباكستاني والتركي وغيرهم من شذاذ الآفاق الذين يريدون أن يدخلوا إلى الشعب اليمني ويريدون أن يتحركوا لضرب الشعب. الشعب اليمني وإعادة السيطرة لهذا الشعب. طبعا الأمريكي لم نقول لم تصلها الرسالة يمكن التي كانت في جولات طوفان الأقصى، ولكن اليوم يمكن أن تصله رسالة أقوى وأعظم من خلال دخول هذا الشعب اليمني يتلهف ويتمنى بأن يدخل الأمريكي والإسرائيلي في أي مواجهة، لأن الشعب اليمني دائما ما يشتاق لمواجهة هذا هؤلاء الأعداء. العدو السعودي اليوم في معركته يستجلب كل من يستطيع أن يستجلبه، سواء الأمريكي أو غيره من الدول الخاضعة والخانعة للريال والدولار. حتى أنني سمعت أمس المجرم ترامب وهو يتكلم عن السعودية أنها إذا لم تدفع أنا بحاجة المال، ودائما يستخف بهم أنهم بقرة حلوب وأنهم لا بد أن يدفعوا مقابل الحماية، مقابل الإسناد، مقابل أشياء كثيرة، ولذلك هو دائما يراها بقرة حلوب. ولم تستطيع هذه البقرة الحلوب أن تكمل هذا المشوار، لأن أحرار هذا الشعب اليمني يضربونها في مخنق، ويضربونها في العمق الاقتصادي لها. وهذه الأشياء لابد أن يستوعبها الكثير، أن زوال المهلكة قريب جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، ومهما ساروا مع أعداء الله ومع الأمريكي لابد أن يكون هناك زوال قريب، وأن تكون هناك نهاية حتمية وقريبة بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: يفتري عليه بالبهتان بأنه يسعى لاستهداف مكة أو المدينة. أنا أقول وأنا متأكد من صحة ما أقول وبمعلومات أن منشأ هذا البهتان العظيم هو صهيوني وفي إطار مؤامرة صهيونية، والعدو السعودي يشهد على نفسه بنفسه، ويشهد عليه الأمريكي والبريطاني، ويشهد عليه الغرب بأنه لا يتردد ولا يتحاشى من توظيف أي عنوان ديني إسلامي في خدمة أمريكا والغرب. بن سلمان بنفسه صرح واعترف وأقر على نفسه بأنه دعم المد التكفيري، النظام السعودي دعم المد التكفيري وسعى لنشره ووفر له كل أشكال الدعم بأمر وتوجيه ممن يسميهم بحلفاء السعودية، بحلفائهم يعني الأمريكي، الكل يعرف يعني الأمريكي البريطاني الغرب. وهو في هذا الاتجاه ماذا عمل؟ ألم يوظف العنوان الديني؟ ألم يجعل المد التكفيري قائما على أساس أنه جماعات دينية تحت عناوين دينية وحتى تحت عنوان الجهاد في سبيل الله؟ فالسعودي الذي وظف عنوان الجهاد في سبيل الله وهو عنوان إسلامي مقدس يتحرك فيه أبناء أمتنا الإسلامية في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة والقيم الإسلامية ووفق التعليمات الإلهية، وظف هذا العنوان وحط من قيمته وأساء إليه أبلغ الإساءة لخدمة أمريكا باعترافه واعترافه حجة عليه، وأيضا باعتراف الأمريكي، اعتراف مسؤولين أمريكيين ترامب، هيلاري كلينتون وغيرهم.
0: طبعا ومن هذا نخلص أستاذ حسن إلى أن هناك تحديات كبيرة تقف أمام اليمن، نريد من خلالكم أن نعرف ما هي التحديات هذه برأيكم اليوم التي تواجه اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس؟
1: طبعا لا بد أن نستوعب هذا الموضوع، أن اليوم معركتنا مع والشر مع أمريكا وإسرائيل، وأيضا مع من لف لفيفهم وكل من دعم وساهم وتحرك في إسناد العدو الصهيوني وتحرك في طمس هذه القضية الفلسطينية، سواء كان إسناده بالمال أو بالدعم أو بكل الحماية التي كان يتحرك بها العدو السعودي أو غيره من الأعداء في ضرب كل ما يستطيعون لإسنادهم للعدو الصهيوني. طبعا لا بد أن نستوعب أن العدو السعودي اليوم يشتغل في خلخلة محور الجهاد والمقاومة، وهذا ما رأيناه بدءا في العراق وأيضا في لبنان وأيضا في اليمن. وما يحرك الجبهات اليوم هو أن العدو السعودي دائما يريد أن يخلخل الجبهة ومحور الجهاد والمقاومة، وأيضا كيف يحرض على محور الجهاد والمقاومة سواء كان في إيران أو في اليمن أو في بقية المناطق. دائما يتحدثون بكل شيء، ولكن لا نسمعهم يتحدثون عن العدو الصهيوني ولا عن ما يعمله العدو الصهيوني.
0: نعم طبعا العدو السعودي، لماذا هذا الإصرار من قبله على تفكيك اليمن والسيطرة عليه رغم كل هذه الخسائر والمقاربة أيضا لفناء المملكة رغم كل ذلك هو مصر، لماذا هذا الإصرار العجيب؟
1: طبعا هناك أشياء كثيرة جدا وراء هذا الإصرار. طبعا لابد أن نستوعب أن العدو الأمريكي والإسرائيلي دائما هو يتحرك في استعباد هؤلاء الذين يمثلون شذاذ الآفاق، وأيضا هناك انحراف كبير لدى هؤلاء، انحراف في القيم والأخلاق، أيضا انحراف في العقائد الذي أدى إلى أن يكون هؤلاء ممن يساندون العدو والأعداء وأعداء هذه الأمة. أيضا لا بد أن نفهم ملفات إبريستين وغيرها التي يتم الضغط بها على هؤلاء. هناك أيضا من الأشياء الكبيرة جدا عدم وضوح الرؤية لديهم. الرؤية القرآنية تعرف الناس بمن الصديق من العدو، ولذلك لا بد أن يستوعبوا هذه النقطة، أن القرآن يعرفك من هو أعداؤنا ومن هم أصدقاؤنا. ولذلك هم ابتعدوا عن القرآن وابتعدوا عن المنهجية القرآنية فتاهوا في هذه الحياة وأصبحوا لقمة سائغة لأعدائنا. أيضا هناك حقد وهناك كبر لدى هذا النظام، الكبر والحقد لدى هذا النظام من أن يعلو أي إنسان، وأيضا سببه أنه يرى نفسه كبيرا في هذه الأمة. لكن الكبر هذا أمام أعدائنا، أمام أمريكا وإسرائيل يصبح كشا ويستهزئون بهم. ولكن اليوم هناك إرهاصات كبيرة جدا لدى هذا النظام، هناك حتى من الأسرة المالكة خلل كبير، وهناك يعني أحداث كبيرة جدا في واقع الحياة تجعل من هذا النظام غير مقبول لدى الناس، ونهايته وزواله قريب جدا. هناك قضايا في العالم وأيضا في هذه الدول التي تريد أن تسند العدو السعودي مثل تركيا، ما ذكره السيد القائد أمس من أبو منشار الذي حدث مع خاشفجي، وهذه الأحداث، وأن العدو السعودي هذا لا يمكن أن يكون له لا عهد ولا ذمة، ولا يمكن أن يقف أي موقف يمكن أن يأنس ويأمن له المؤمنون. ولذلك هو حتى كيف يتعامل مع مرتزقته، من باعوا أنفسهم له يتعامل بإهانة باستهتار، يعني باستحقار، بكل أنواع الذل والمذلة. ولذلك لا بد أن نفهم أن هذا هو العدو التاريخي للشعب اليمني، وأن هذا هو العدو الذي يسند العدو الصهيوني، وأنه أحد أجنحة هذا العدو الصهيوني في العالم. ولا بد أن يتم بعون الله سبحانه وتعالى استعادة المقدسات الإسلامية من هذا العدو المجرم والمتغطرس.
0: نعم مثل ما قلتم وذكر السيد القائد أيضا في حديثه تأكيد يعني أكد على أن السعودي لو سيطر على اليمن لجعله قاعدة أمريكية وإسرائيلية وعلى أنه لا يتحرج في استخدام أي عناوين دينية في خدمة الأمريكي والإسرائيلي، ومن ذلك طبعا البهتان العظيم بحق اليمن في استهداف مكة المكرمة من حماها مالك الأشتر في ذلك الحين من استهداف يزيد الفاجر. سيدي الكريم، اليمنيين هم أحق بحماية المقدسات من هذه الأسرة الفاسدة الساقطة المنحدرة أيضا والتي تعود إلى أبناء عمومتهم الصهيونية الكبرى. أستاذ حسن، تأكيد أيضا من خلال حديث السيد القائد أن العدو السعودي مؤامرة كبيرة وخبيثة بالشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي تستهدف قدسية مكة المكرمة لاستغلال مشاعر المسلمين، هكذا فند السيد القائد الأحداث الأخيرة. مكة المكرمة وجميع المقدسات، هل ترون أنه قد آن الأوان لأن تستبدل يستبدل هذا النظام الفاجر بنظام جديد لحماية هذه المقدسات من استهلاكها في مؤامرته؟
1: طبعا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى سنمتهم في طغيانهم يعمهون. يعمهون، قد تكون هذه الأحداث وهذه الإرهاصات الكبيرة سواء كان من ما قبل طوفان الأقصى أو ما بعد طوفان الأقصى، قد تكون هذه الإرهاصات الكبيرة والتي حصلت وفضحت العدو السعودي أشياء إيجابية في متغيرات الواقع والأحداث. أيضا لا بد أن نستوعب أننا في حاجة أن نفهم أن كل هذه الأشياء هي في صالح المؤمنين، وأن هذا العدو سيقرب زواله وينهي احتلاله لهذه المناطق المقدسة والعظيمة لدى هذه الأمة الإسلامية بسبب أفعاله وبسبب ما يسارع به من قبل أعداء هذه الأمة الإسلامية. أيضا نبدأ نستوعب أننا اليوم أمام فضح كبير جدا لهذا العدو ولهذا النظام، ولذلك هذا الفضح يترافق معه تأييد من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله للمؤمنين ليكون العقوبة بأيدي المؤمنين. طبعا الله سبحانه وتعالى، ونريد أن نتذكر قليلا في سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كيف احتل المشركون مكة المكرمة وبقيت تحت أيدي هؤلاء الأعداء، وأن الله سبحانه وتعالى من على رسوله صلوات الله عليه وعلى آله كما سيمن على حفيده بإذن الله سبحانه وتعالى على أن يكون هناك فتح مكة وتفتح هذه البلاد وتعود جدوائية هذه المقدسات في نصرة الأمة الإسلامية وفي تغيير واقع هذه الأمة الإسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: في هذا السياق نفسه، في سياق أن الموقف السعودي مرتبط بالصهيونية، مرتبط بالعدو الإسرائيلي، بخدمة هدف أمريكي بريطاني إسرائيلي، ووضع هذا البلد اليمن تحت الاحتلال المباشر، تحت السيطرة المباشرة لعميل تابع لأمريكا، سيمكن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي من فعل أي شيء في هذا البلد ويعطيهم أي شيء في هذا البلد. والله والله لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لأعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد، قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه لا أعطاهم ولا ما مانع من ذلك أبدا. أما مرتزقته فليسوا شيئا، يعني هم مجرد متلقين أوامر، مأمورين، خاضعين وبشكل عبيد للسعودي، لا يترددون عن أي شيء يريده أو يأمر به أو يوجه به، يتركون له المجال في فعل أي شيء. خائنون لوطنهم ولشعبهم، خائن هل يمكن أن يتحفظ عن شيء؟ قد رضي على نفسه بالخيانة العظمى. على كل، هذه هي الحقيقة في الموقف السعودي، لأن البعض يحاول أن يصوره موقفا هناك وكأنه في اتجاه بعيد عن الأمريكي وعن الصهيونية، بل البعض يحاول أن يسيء إلى شعبنا ويقدم اتهامات وافتراءات سخيفة للغاية. في هذا السياق نفسه، في من هو المرتبط بالأمريكي والإسرائيلي؟ من يخدم الأمريكي والإسرائيلي؟ من له ارتباط بالموقف الصهيوني؟ السعودي شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل في كل مؤامراتها وأجنداتها في المنطقة. وما يفعله ضد بلدنا هو في هذا السياق وليس له أي سياق آخر، ومنذ البداية، منذ العام 2015 وإلى اليوم. مرحلة حفظ التصعيد استثمرها في خدمة الصهيونية بأقصى ما يستطيع.
0: إذن أستاذ حسن، طبعا تم التأكيد على أن للعدو السعودي مؤامرة كبيرة وخبيثة بالشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي، استهدفت قدسية مكة المكرمة، وهنا استغل مشاعر المسلمين حتى خرجوا بحلف مكة، والذي ورط فيها التركي الذي خبر اليمن مسبقا، والباكستاني أيضا الذي يمر بمشاكل داخلية كثيرة. بالأمس سمعنا سيد القائد يدعو الشعوب الإسلامية للوقوف بوجه هذه المؤامرة السعودية التي تستهدف قدسية مكة المكرمة، ورأينا استجابة الشعب الباكستاني عندما خرج ليندد بالتدخل الباكستاني في اليمن. هل ترون أن الشعوب اليوم قد استفاقت من ذلك النوم والسبات العميق؟ هل ترون بوادر لذلك؟
1: طبعا هذه بركات من بركات طوفان الأقصى.
0: الحمد لله
1: أن الشعوب الإسلامية بدأت تستيقظ، وأنها أصبحت تعرف عدوها من صديقها، وهذا من الإيجابيات، إيجابيات الصراع مع أعداء الله، مع الأمريكي وغطرسته، ومع الإسرائيلي ووحشيته وإجرامه. طبعا لا بد أن نفهم أن الشعوب العربية ترفض أن يكون هناك الحديث عن استهداف مكة والمدينة. طبعا سمعنا الكثير من الناشطين الأحرار الذين يتحدثون بقولهم أن الشعب اليمني أسند غزة وفلسطين على بعد أكثر من 2000 كيلومتر، فكيف لا يسند مكة والمدينة ويحمي هذه المقدسات؟ حمى المسجد الأقصى، تحرك بكل ما يستطيع في نصرة القرآن الكريم، في نصرة المقدسات الإسلامية والدينية. الشعب اليمني ليس غريب عن هذه المواقف العظيمة والمباركة، ولذلك أصبح الحديث عن مثل هذه القضايا مكشوف لدى أحرار هذه الأمة، وأنه مجرد استغلال لوجود هذه المناطق لدى هذا النظام الغبي والنظام السيء، النظام المتعربد الذي يريد أن يدخل تحت هذه المسميات، ويدخل الشعب اليمني، ويدخل تحالفات كبيرة جدا. لكن هناك تحالفات قامت وانتهت، وهناك قصص كثيرة. التركي لا بد أن يفهم أن الشعب اليمني سيقف في وجهه وفي وجه كل من يريد أن يتحرك مع أبناء مردوخاي. وأيضا لا بد أن يتذكر التركي أن هناك مجازر كثيرة، منها مجزرة مذبح التي قتل فيها أكثر من 5000 تركي. عليهم أن يعودوا إلى التاريخ وأن يعرفوا أن اليمن مقبرة للغزاة، وأن هذا التحالفات إنما ستصيبهم بذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى مقابل هذا الظلم والعدوان، وأن الله سبحانه

0: من أي وقت مضى، وكيف نقول كيف جعلت السعودية الإمارات في مزبلة اليمن، وكيف انقلبت على الإمارات، السعودية انقلبت على الإمارات. وهناك أحداث كثيرة جدا في واقع حال الأمة الإسلامية التي أسندوا غزة، وكيف الله سبحانه وتعالى عاقبهم، أسندوا العدو السعودي عفوا، وكيف أن الله عاقبهم ولقنهم دروسا كبيرة. واليوم هناك يعيشون أزمات مالية وأزمات اقتصادية، غير أن هناك تمزق وتشرذم في بلدانهم.
1: نعم أستاذ حسن، طبعا من خلالكم نريد أن نعرف إلى أي مدى تكشف جرائم العدو السعودي بحق الأسرى والأطفال والنساء والعزل الآمنين في بيوتهم، تكشف حقيقة هذا العدو على مرأة ومشهد من العالم الذي كان لزمن يعني طويل كان في سبات عميق لا يعلم ما الذي يدور.
0: طبعا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هؤلاء لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. طبعا هم اعتمدوا على منهجية العدو الصهيوني في تحركهم وحقدهم، ولذلك يعملون كل ما يستطيعون أن يعملونه في حق الأطفال والنساء والكبار والصغار، لأن منهجيتهم واحدة، هي المنهجية الوهابية المتطرفة التي هي بعيدة عن الإسلام وعن أخلاق الإسلام وعن منهجية الإسلام. طبعا هؤلاء يتحركون في هذه المنهجية التي تشبه رغباتهم الوحشية والإجرامية، يتحركون ولا يقفون عند حد في مواقفهم. قد يكون هناك كافر يقف عند موقف، قد يكون هناك مجرم يقف عند موقف معين، لكن هؤلاء لا يقفون عند المواقف ولا يتراجعون عن الوحشية، بل هم الذين يتفاخرون بما يعملونه. قتلوا الأطفال، وآخرها طالبة كانت ذاهبة أو عائدة من المدرسة، واستباحوا أسر بأكملها، أسواق بأكملها، أيضا ما حدث بحق الأسرى. كل هذه الوحشية هي نتاج الفكر الوهابي الخطير الذي يضرب هذه الأمة ويضرب ثقافة هذه الأمة. أيضا هذا هو ما يملي عليهم سيدهم وإمامهم ترامب وكل هؤلاء الذين يتحركون معهم. أيضا هذا الفكر الوهابي بعلمائه هم الذين يبررون لمثل هذه الأحداث والأعمال، لأنهم شياطين العصر وشياطين الأمة الإسلامية، شياطين بالفاق والشيطان في أعمالهم وسوء إجرام.
1: نعم. قبل أن نختم أستاذ حسن، هنا أمر لابد أن نعرج عليه أستاذ حسن. طبعا الإشادة، سيد القائد أشاد بأبناء تعز العز الذين وقفوا إلى جانب إخوتهم من أبناء القوات المسلحة لطرد تحشيدات العدو الصهيوني، إلى أي مدى تعكس مشاركة أبناء تعز لتطهير محافظتهم من دنس هذا اللفيف وتفند أكاذيبهم بأن أبناء تعز يرفضون المسيرة القرآنية ويرفضون أنصار الله، ويعني وإلى أي مدى ذاقوا مرارة وجود هذا اللفيف النجس بينهم؟
2: توجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودية الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية؟ فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.
1: إذن سيد حسن، إلى أي مدى قلنا

0: تعكس مشاركة ابنات عز لتطهير محافظتهم من دنس هذا اللفيف وتفنيد أكاذيبهم في كراهيتهم لهذه كراهية هذه الحاضنة الشعبية لأنصار الله.
1: نوجه أيضا رسالة لإخواننا في محافظة تعز أو في المناطق التي تبقت في تعز أن لا يقبلوا هؤلاء المرتزقة الذين لا يمثلون لا اليمن ولا أبناء وإخواننا في تعز. طبعا تعز معروفة بمجاهديها الأبطال ومجاهديها العظماء الذين سطروا أقوى وأعظم الملاحم في العلم والجهاد والتحرك وفي كل شيء، في قيادتها الحكيمة وفي كل ما يستطيع الإنسان أن يتحدث به عن تعز. طبعا لا بد أن نفهم أن المرتزقة بإجرامهم بما عملوه بوحشيتهم التي عملوها، رأينا ما حدث بحق آل الصراري وآل الرميمة وما يحدث بسحل المجاهدين وسحل كل من يتعاطف مع المجاهدين، أوصل الناس إلى حالة السخط. في الفترة الأخيرة لم يجدوا حتى الماء، أصبح الواي بأكثر من 120 ألف قعيطي، يعني مبالغ كبيرة جدا لا يستطيع أحد أن يوفر قوته اليومي أو ما يستطيع أحد أن يعيش بأمن وأمان وسلام. طبعا هذه الإرهاصات الكثيرة جدا جعلت من الحاضنة في من أبناء تعز يتحركون في إخراج هؤلاء المرتزقة الذين دائما كانوا يستولون على ثرواتهم وكانوا أحذية للعدو السعودي الذي لا يبالي بهم. كان هناك أبواق إعلامية يتحركون في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثلون أي شيء ولا يمثلون تعز، يجي يتصور لك فيديو ويتكلم عن تعز وأنها تعز ولن تسر. بالعكس رأينا كيف رحب أبناء تعز في التربة وفي غيرها من المناطق الكثيرة في سامع وغيرها، كيف رحبوا بالمجاهدين، ورأينا خروج الكثير من أبناء هذه المدن وأبناء هذه القرى يخرجون لاستقبال المجاهدين، استقبال الفاتحين، استقبال العظماء، وهذا عرفتنا بمن هم أبناء تعز الحقيقيين وأن المرتزقة إلى زوال وإلى بوار بإذن الله.
0: بإذنه تعالى. أستاذ حسن خيرا، طبعا منهجية الكذب التي يتبنى النظام السعودي أوقعت الكثير كثيرا يعني من وسائل الإعلام في مستنقع كذبه وفجوره وما حققته أو ما حققه العدو السعودي لا يتعدى انتصارات وهمية في وسائل الإعلام، انكشفت أمام جمهورها المخدوع بتبني سرديتها الزائفة. والساحل الغربي وجميع المديريات الغربية لمحافظة تعز محمية برجال القوة المسلحة اليمنية بمباركة شعبية من أبناء تعز العز، أبنائها الشرفاء الأحرار. نشكر لكم هذه السويعة في إطلالتكم عبر أثيرنا وفترة مفتوحة. تحية من الأستاذ حسن خيرا الناشط الثقافي، شكرا لكم.
2: والله ضربهم هذا الذي شنوه لن يخيفنا ولن يفنينا عن موقفنا الثابت، نحن ثابتون مع غزة مهما كان،
3: لم تخيفنا ولم تفزعنا أبدا.
2: والله العظيم إن يوم وقت وقع علينا هذا التواريخ إن قلوبنا وقعت زي الحجر زي الحجر.
4: زالتنا لكل حكام الحرب المتخاذلين والمتحالفين مع أبناء إسرائيل بأننا لن نتراجع، لو يضربوا كل شبر في أرض اليمن، حتى لو يضربونا نووي، حتى قنابل ذرية، حتى لو تنزل من السماء صواريخ، لو نحارب الكون ونحارب العالم ما تركنا غزة.
5: وأنا أقول للأمريكي وللإسرائيلي والله إننا لم ننتصرون وإننا مشتاقون ومترهبون للقاءكم.
6: يحرقوا تل أبيب عن بكرة أبيات
7: بالميت مثل ما فعلوا بالفلسطينيين فعلوا بالميت،
8: وإحنا متحملين النتائج كاملة
9: ولا تراجع عن قرارنا إلا أن ينتصر الشعب الفلسطيني.
10: واحنا مستعدين ان احنا نضرب حتى بروسنا هذه نقطعها ونضربها الى تل ابيب،
11: وان دماءنا وروسنا هذه لو طلبها سيدي عبد الملك أن يحولها إلى سوارق صواعق إن إحنا مسلم له.
9: نقول للقوى الصاروخية وللسيد عبد الملك فوضناك على أرواحنا، فوضناك على دمائنا، على أموالنا، على أهلنا، على رؤوسنا، نحن جاهزون أن ننطلق كصواريخ مجنحة إلى أن نتشاء.
12: أنا أعرف هذا الشعب العزيز، هو شعبي، أنا أعرفه جيدا، هو سعيد بأنه في مواجهة مباشرة ضد العدو الإسرائيلي. في ما يتعلق بموقفنا في اليمن، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بأداء واجبنا الإسلامي منذ عملية طوفان الأقصى بأقصى ما يستطيعه شعبنا العزيز وبلدنا رسميا وشعبيا على المستوى العسكري، المساهمة العسكرية بأقصى ما نستطيع بتوفيق الله بفضل الله، ليس تمننا إنما ذكرا لنعمة الله علينا وتوفيقه لنا كشعب يمني. عمل شعبنا على أن يتحرك بأقصى مستوى تحركا غير مسبوق في تاريخه، ولا تجاه أي قضية حتى من قضاياه هو. حجم الحضور الشعبي المليوني في الساحات في كل جمعة معظم تلك المدة الزمنية على مدى عامين وأكثر لا نظير له ولا مثيل له في كل العالم. واليمن قدم حكومته ومعظم وزرائه ورئيس وزرائه أيضا شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في إطار هذا الموقف الحق في نصرة القضية الفلسطينية.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير، وهذه نشرة إخبارية مفصلا، وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. السيد القائد يؤكد أن طوفان الأقصى أكبر ملحمة جهادية هزت كيان العدو، ويكشف عن تحالف سعودي صهيوني ضد اليمن. القوات المسلحة تستهدف عمق العدو السعودي وتجمعاتهم بالصواريخ البالستية. اللجنة المنظمة الدولية تدعو الشعب اليمني إلى الخروج المليوني في صنعاء ومختلف المحافظات. إيران تعلن شروطها لإنهاء الحرب والاتفاق مع عمان بشأن أمن مضيق هرمز. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن عملية طوفان الأقصى مثلت أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ احتلاله، وأكبر عملية جهادية هزت كيان العدو الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الذكرى السنوية الثالثة للعملية محطة لتقييم واقع الأمة.

0: تذكيرها بمسؤوليتها الكبرى تجاه القضية الفلسطينية. وأوضح السيد القائد أن اليمن قام بواجبه الإسلامي والإنساني والأخلاقي بأقصى ما يمكن دعما ومساندة للشعب الفلسطيني بكافة المستويات. وكشف السيد القائد عن وجود تحالف سري سعودي صهيوني وتعاون أمريكي إسرائيلي سعودي ضد الشعب اليمني لتنفيذ الأهداف الصهيونية وجعل اليمن بلدا خاضعا للاحتلال المباشر والسيطرة الأجنبية، مؤكدا أن النظام السعودي يعمل تحت المظلة الأمريكية واشترك مع العدو الصهيوني في وضع خطة خبيثة لاستهداف الشعب اليمني وتطويق أمنه ومحاصرته وتدمير بنيته التحتية وتوظيف الخطاب التكفيري والبهتان الإعلامي لخلق ذرائع كاذبة حول المقدسات. وأشار قائد الثورة إلى الدور السعودي الخادم لأعداء الأمة عبر الإعلام الداعم للصهاينة والبيانات الشكلية التي لم تصل حدا لمستوى المقاطعة، مؤكدا وجود أدلة على تقديم النظام السعودي تسهيلات وإمدادات للكيان الإسرائيلي. وعن المعاناة الإنسانية بيّن السيد القائد أن العدوان والحصار السعودي المتواصلين تسببا في حرمان أكثر من مليون موظف من مرتباتهم وتحويل عائدات النفط اليمني للبنك الأهلي السعودي، فضلا عن وفاة 1,400,000 مريض جراء تدهور القطاع الصحي. وأشاد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأبناء محافظة تعز ووعيهم الوطني وموقفهم الأصيل إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية وتأمين المحافظة، داعيا أبناء الشعب اليمني العزيز إلى الاستمرار في رفض الجبهات والالتفاف حول الموقف القبلي الشجاع والخروج المليوني الكبير غدا الجمعة ثباتا على الموقف الإيماني والتضامن مع الشعب الفلسطيني والمقدسات والتصدي للعدوان والحصار. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، مؤكدة إصابة الهدف بدقة عالية وتعطيل حركة المطار. وجدد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع تحذيره الأخير لجميع شركات الطيران العالمية من الاستمرار في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية باعتبارها مسرحا للعمليات العسكرية باستثناء أجواء المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. واستهدفت القوات المسلحة بصواريخ باليستية تجمعات وتحشيدات للعدو السعودي في معسكر قعوة بمنطقة رأس العارة وجنوب باب المندب ومنطقة السقية ورأس العارة، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف العدو واحتراق مخازن أسلحة. هذا وأسقطت طائرة استطلاع مسلحة أسقطتها القوات المسلحة نوع بيريغرار AKG تركية الصنع تابعة للعدو السعودي بسلاح مناسب أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة تعز. وبالتوازي استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون بجروح إثر غارة شنها طيران العدو السعودي استهدفت محطة للوقود في منطقة هران بمحافظة ذمار. واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة في مديرية الظاهر وشبكة الاتصالات في مديريتي الصفراء وآل سالم بمحافظة صعدة. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني للخروج المليوني عصر غد الجمعة في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات في مسيرات ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي على الشعب اليمني، تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن المجتمع الدولي معني بالضغط على العدو السعودي للالتزام بما عليه من استحقاقات للشعب اليمني، وفي مقدمتها رفع الحصار وإنهاء العدوان بدلا من التوجه لإشعال حرب في باب المندب. وأوضحت الوزارة أن العدو السعودي حول باب المندب إلى ساحة حرب، وهذا هو ما يمثل تهديدا حقيقيا للملاحة البحرية. وأشار إلى أن المجتمع الدولي أثار ردود فعل واسعة عندما شرع الشعب اليمني في بسط السيادة الوطنية على الأراضي التابعة للجمهورية اليمنية في الساحل الغربي وباب المندب، في حين يغض الطرف عما قام به العدو السعودي من تحويل لباب المندب إلى منطقة اقتتال واشتباك عسكري، كون ذلك يصب في مصلحة الأمريكي والإسرائيلي. وشدد على أن العدو السعودي هو من يتحمل المسؤولية عما يحصل من تصعيد في باب المندب. وشددت الوزارة في بيانها على الالتزام بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية بعد دحر تحشيدات العدو السعودي من السواحل الغربية للبلاد، وأن ممارسات اليمن لسيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل أنها ستكون أكثر أمنا. وجه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني رسالتين إلى قيادتي ومجاهدي كتائب القسام وسرايا القدس الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في الذكرى 33 لعملية طوفان الأقصى والذكرى 39 لتأسيس حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس. هنأهم فيهما بالملاحم البطولية والتاريخية التي دحرت مشروع التطبيع وأسقطت الرهانات الإسرائيلية والأمريكية. وأكد اللواء المداني ثبات الموقف اليمني المبدئي والإيماني في مساندة غزة والتمسك بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية لا تخضع للمساومة، مشددا على عدم السماح بعودة الحرب والعدوان على قطاع غزة والجاهزية العسكرية التامة للعودة إلى التصعيد فورا لمواجهة أي حماقة أو عدوان جديد يمارسه العدو الصهيوني. استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي مدفعي استهدف محيط محطة الخزدار شمال غرب مدينة غزة. واعتقلت قوات العدو 36 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وفي لبنان استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري بقضاء صور ومحيط بلدتي حداثة وبن عشيت ووادي زبقين جنوب البلاد. النبأ الأخير. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شروط إيران لإنهاء الحرب المفروضة على جميع الجبهات والاتفاق مع عمان بشأن إعادة الأمن إلى منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز بشكل صريح وقاطع. وأشار بقائي إلى أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الأحداثيات الجغرافية للمسارات الآمنة للملاحة في مضيق هرمز وطريقة إعلانها في المنظمة الدولية المعنية، مؤكدا بأن الردود اللازمة على مقترحات الطرف الآخر ستقدم عبر الوسطاء. كان ذلك هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. السيد القائد يؤكد أن طوفان الأقصى أكبر ملحمة جهادية هزت كيان العدو ويكشف عن تحالف سعودي صهيوني ضد اليمن. القوات المسلحة تستهدف عمق العدو السعودي وتجمعاتهم بالصواريخ البالستية. اللجنة المنظمة الدولية تدعو الشعب اليمني إلى الخروج المليوني في صنعاء ومختلف المحافظات. وإيران تعلن شروطها لإنهاء الحرب والاتفاق مع عمان بشأن أمن مضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إننا تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركه من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تامين شامل، تامين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركه منذ 1990 تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6%، والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي، وتؤخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات، وأن على أساس نستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها. تم اعتمادي وتسجيلي في بنك الكاك بنك. استلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات شهريا دون انقطاع، حتى بسبب ظروف الحرب وظروف المعيشة اللي احنا نعيشها الآن، ولكن الراتب يتم استلامه شهريا دون انقطاع او نقصان او تأخير. والله التأمينات انا ما كنت افهمها سوا ولا كنت اقدرها الا بعد التقاعد، فأنا أنصح كل شخص يشتغل في شركة خاصة أن يتجه إلى التأمين وأن يسجل اسمه في التأمينات من أول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث أن هذه الفائدة بتكون له، بدل أن يمد جده لحد بعد التقاعد أو عند الإصابة أو عند الوفاة هو أو أولاده، فهذا أفضل طريقة له أنه يجي له راتبه معزز مكرم في بيته دون أي عمل أو مجهود. أنصح كل شخص مش مؤمن أن يأمن، هذا شيء ومرجع لك ولأولادك.
6: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
7: شعبنا اليمني الثائر العظيم، جميعا يوم الجمعة إلى ميدان الـ70 والمحافظات، والدعوة عامة.

0: برنامج العام فترتنا المفتوحة تحية اليمن. وفي إطار هذه المساحة الخدمية سنتوجه وإياكم إلى محافظة ذمار، حيث يقام هناك نكف قبلي مسلح لأبناء مديرية الحدا بالمحافظة تحت شعار تعبئة واستنفار. مراسلنا هناك ينقل لنا الصورة صوتيا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا كارم، نلتقيكم اليوم من قبيلة الحدا، هذه القبيلة الكبيرة بمحافظة ذمار، واليوم أبناؤها منذ ساعات الصباح الباكر تداعوا من جميع القرى إلى الساحة الكبرى اليوم معلنين النكب القبلي المسلح للاستنفار والتعبئة وكذلك لمواجهة التصعيد بالتصعيد كغيرهم من أبناء قبائل اليمن. فهم اليوم أبناء قبيلة الحدا يوجهون هذه الرسالة القوية ويوجهون استعدادهم للتوجه إلى جبهات العزة والكرامة للدفاع عن أرض الوطن الغالي ضد كل معتدي. وفي هذه الفعالية الكبرى واللقاء القبلي المسلح والنكف ألقى الأستاذ أحمد الأشبر كلمة ترحيبية باسم أبناء قبيلة الحدا حيث قال:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابته المنتجبين. يا أبناء قبيلة الحدا الأبية، مشايخ ووجهاء وأعيان ومكاتب تنفيذية ومجاهدين وعاملين من رجال الحدا الشرفاء، يا ضيوفنا الكرام الذين شرفتمونا بحضوركم من كل مكان، حياكم الله ونرحب بكم أجمل ترحيب باسمي ونيابة عن قيادة السلطة المحلية والتعبئة العامة بالمديرية. أرحب بكم أجمل ترحيب إن حضوركم اليوم في هذه الوقفة القبلية المشرفة ليس بغريب على أبناء قبيلة الحدا، قبيلة التاريخ والموقف، قبيلة الوفاء والنخوة والكرم التي كانت ولا زالت صمام أمان للوطن وسند للدين ونصرة للإسلام والمسلمين. يا أبناء قبيلة الحدا، إن هذه الوقفة تجسد وحدة الصف وتلاحم القبيلة مع قيادتها، وتؤكد بأن قبيلة الحدا على قلب رجل واحد في مواجهة العدوان والحفاظ على الأمن والاستقرار، وقد أثبتتم ذلك منذ بداية العدوان الغاشم على شعبنا العزيز بتماسككم ووقوفكم خلف القيادة في دعم الجبهات بالمال والرجال. وقد قدمت قبيلة الحدا قوافل من الشهداء الأبرار في سبيل الله ونصرة المستضعفين، وكنتم ولا زلتم في مقدمة الصفوف من مجاهدين عظماء، وفي أشرف وأقدس معركة، إنها معركة الحق ضد الباطل، معركة بين الإسلام والكفر، معركة الطواقيت العالم أمريكا وإسرائيل وآل سعود. وقد رأيتم ما حدث من جرائم بشعة تدين لها الأجبن من دهس وسح للمجاهدين الشرفاء، وما هذا إلا دليل على مخطط كبير قد يسعون من خلاله لاستهداف أبناء شعبنا العظيم بعد أن استهدفوا مقتلاتنا وحاصرونا قرابة 12 عام، وها نحن اليوم نجدد عهدنا لقيادتنا الثورية والسياسية بأننا على العهد ماضون، وسنبذل أموالنا ودماءنا حتى تحرير كل شبر من أراضينا واستعادة أراضينا المحتلة. وما هذا الجمع إلا رسالة للعالم أن القبيلة هي الركيزة الأساسية، لبناء الدولة المنيع. أجدد الترحيب بكم مرة أخرى جميعا فردا فردا، ونشكركم تلبية الدعوة وحضوركم المشرف الذي زادنا عزا وشرفا، ونسأل الله أن يجمع كلمتنا ويوحد صفنا وينصر قضيتنا ويرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفك عن أسرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس
4: إلى ذلك. تم إلقاء بيان عن هذه الوقفة المسلحة باسم أبناء قبيلة الحدا، ألقى الشيخ عبد الله حسين الحليبي حيث جاء فيه.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم وبرضاك عن أصحابهم الجميل. قال الله سبحانه وتعالى: ولمن أنتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. انصارا لمظلومية شعبنا اليمني العظيم، ورفضا للعدوان والحصار المفروضة منذ 12 عاما من قبل العدو السعودي، واستنكار الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا اليمني وأطفاله ونسائه، خرجنا اليوم جهادا في سبيل الله تعبئة ونفير لمواجهة هذا العدوان والحصار، رفع الظلم عن شعبنا وبلدنا. ولنؤكد ما يلي: أولا، إعلان النفير العام من كل قبائل يمن الإيمان والحكمة بسلاحنا ورجالنا وعدتنا وعتادنا في مواجهة الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي منذ 12 عاما، وآخرها استهداف شوكة عز المركزي في مفرق ماوية قبل أيام، وغيرها من الجرائم في مختلف المحافظات، واستمرار الحصار بحق شعبنا لثنيه عن موقفه الإيماني والثابتة في قضايا الأمة وفي مقدمة القضية الفلسطينية. ثانيا، تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله واثقين بنصره، مجددين المضي قدما خلف قيادتها الثورية القرآنية وجيشهم المجاهد، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ثالثا، نجدد الدعوة المقرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من العفو الرئاسي والكف عن استمرار تورطهم في سفك دماء أبناء شعبهم والمشاركة في معاناته خدمة للعدو السعودي وأسياده ومشغلها لهود الصهاينة. رابعا، نؤكد تمسكنا المطلق والثابت مواقفنا الإيمانية القرآنية والأخلاقية والأخلاقية المشرفات جاء قضايا أمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. خامسا، إننا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهيد القدس والتضحية الشهيد القائد الفريق الرب محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان رضوان الله عليه، نجدد العهد والولاء والوفاء بأن تبقى دماءه حية في نفوسنا وأن نواصل الدرب الذي استشهد عليه وصولا إلى القدس بإذن الله. سادسا، نبارك لأهلنا في غزة وللمقاومة الفلسطينية الباسلة الذكرى السنوية الثالثة للعملية البطولية التاريخية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر التي كشفت هشاشة العدو الصهيوني المجرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج على الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء. ساطر عن الوقفة القبلية لقبيلة الحدا بعنوان تعبئة واستنفار لمواجهة تصعيد بالتصعيد بتاريخ 27 ربيع الآخر 1445 هجرية الموافق 18/2026 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، اشعلوها يا الجا.
4: هكذا هم أبناء قبيلة الحدا في اختتام هذه الوقفة المسلحة، والتي الآن نشاهد أبناء قبيلة الحدا متوجهون كلهم وكلهم استعداد وفداء لهذا الوطن الغالي للتوجه إلى جبهات العزة والكرامة، معلنين وكذلك مسلمين بأن الوطن أغلى من كل شيء، وأنهم لن يساوموا على أي شيء من هذا الوطن، وأنهم سوف يتحدوا كل من أراد أن يعتدي على أرضه الغالية. من مديرية الحدا هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

قصوصان الكبرى تم بقصف جوي حدث في قاعة عزاء بالعاصمة اليمنية صنعاء يوم 8 أكتوبر 2016، أي أنه مر على هذا اليوم 10 أعوام. نفذته طائرات التحالف السعودي وهذا النظام المتهالك. تمت الإشارة إلى هذه الجريمة في الأمم المتحدة والتي أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون، وأشار إن التقارير الأولية تشير إلى مسؤولية هذا التحالف المعتوه الذي يستهدف صالات العزاء، يستهدف صالات الأعراس، يستهدف المواطنين العزل الآمنين، يستهدف المزارعين، الفلاحين، المزارع، البنى التحتية، الشجر والحجر، ولكن أن تصل بهم الجرأة أن يقصفون صالة عزاء فقد سقطوا سقوطا مدويا في يعني إقدامهم على أن يستهدفوا معزين. يعني ما الذي سيجدونه هناك؟ شخصيات يمنية بارزة مثلا؟ حتى من ضمن تلك الشخصيات كان من هو يؤيدهم أو كان معهم أو كان محايدا وفي المنطقة الرمادية. لتعرفون فقط أن السعودي لا يفرق بين أتباعه وبين معارضيه. فمثلت جريمة الصالة الكبرى من أبرز الجرائم التي ارتكبت في اليمن، ويأتي تاريخ 8 أكتوبر ليعيدنا إلى ذلك التاريخ وإلى ذلك الحدث البارز المهم والذي لن ينسى اليمني ثأره بالتقادم.

0: لم يكن توجيه اليمنيين أصابع الاتهام إلى الدور الأمريكي المباشر في العدوان منذ أول غارة أمرا مبالغا فيه، فالدلائل القاطعة هي من تشير إلى ذلك، إضافة إلى أن أغلب القنابل التي تستهدف اليمن منذ 17 شهرا كانت أمريكية، وإن التي استهدفت الصالة الكبرى بصنعاء هي أيضا أمريكية، تم تزويد النظام السعودي بالآلاف منها خلال السنوات الماضية. بقايا القنابل التي وثقتها الكاميرات في مكان الجريمة هي من نوع مارك 82 أنتجتها شركة أمريكية. لا تمر جريمة في اليمن إلا وأمريكا مساهمة فيها، إما عن طريق المعلومات التي توفرها للطيران أو من خلال تزويد الطائرات بالوقود والإشراف عليها، وحتى السلاح الذي تبيعه للنظام السعودي لا يتوجه إلا بتناغم مع المصلحة الأمريكية.
1: 20 مليون من اليمنيين يعيشون كارثة إنسانية، المسؤول الأكبر هي المملكة السعودية وحلفاؤها والولايات المتحدة الشريكة في هذه الحرب. يزودون الطائرات بالوقود ويزودونها بالمعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي. أمريكا وبريطانيا إذا طلبت الآن من الملك سلمان إيقاف الحرب لتوقف فورا، لأن الطائرات السعودية لا يمكن أن تعمل بدون الدعم الأمريكي والبريطاني.
0: حصار اليمني وغض الطرف من قبل المجتمع الدولي وتواطؤ الغالبية فيه كان برعاية أمريكية أيضا، حرصا على تمرير مشروع استهداف اليمني وإخضاعه للهيمنة من جديد، غير أنها آمال تصطدم مع واقع الصمود اليمني.
2: إذن مستمعينا الأعزاء، هذه الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي قبل 10 سنوات وما زال إلى الآن يرتكب جرائم مماثلة. هذه الجرائم تؤكد وحشية هذا العدو وتؤكد حجم إجرامه. أكثر من 100 قتيل كان ذلك اليوم في هذه الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي باستهدافه قاعة العزاء بصنعاء، وكانت هذه القاعة مخصصة لاستقبال عزاء، فأصبح المعزون هم من يعزى عليهم في هذه القاعة بعد الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي في ذلك الوقت. جرائم مماثلة ما زلنا نشهدها اليوم، ويتفاخر ويتبجح السعودي بارتكابه لمثل هذه الجرائم، وعندما تثبت هذه الجريمة بالفيديو بالصوت بالصورة بأنها ليست مكان عسكري، يبرر العدو السعودي هذه الجريمة بأنها كانت هناك إحداثيات خاطئة، وكأن كل تلك الدماء التي سفكت كأنها يعني مجرد ماء وليست دماء وليست أرواح بشرية أزهقها هذا العدو المجرم الظالم. بفضل الله سبحانه وتعالى أمام هذا الصلف وأمام هذه الغارات الجوية وأمام هذا العدوان كان هناك رد من قواتنا المسلحة بحجم هذه الجرائم التي ارتكبت في صنعاء، سواء جريمة القاعة الكبرى التي يصادف اليوم هذه ذكراها التي حدثت في يوم 8 أكتوبر من العام 2016 ونفذته طائرات العدو السعودي، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى لم تعد تجرؤ الطائرات السعودية حتى على التحليق في الأجواء اليمنية، وإن كان هناك بعض الاختراقات إلا أن الرد اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى يأتي سريعا على كل اختراق تقوم به السعودية في أجوائنا.
3: شعب اليمن عمله ما صب دمعه في الخدود ولا ارتجف لحظة أو ضاع صبره والصمود. ابن اليمن قلبه ما تملكه حتى الأسود، واليوم قد جارك يصرخ بصوته في الحدود. الصالة الكبرى
4: نهايتك يا بن سعود، قصفك ذي حطم واحرق لنا الميتم، اللي سفك للدم خلى الجلود تفحم، اللي حرق شعبي وأطفالها يتم، جعل رجال العز تكسم بخلاق الوجود. الصالة الكبرى نهايتك يا بن سعود، يا من سفكت الدم وزدت في ظلمك، جولك جيوش الموت تمتص من دمك، تنهي أبوك تشوي تفرم سريع عظمك، تقول لك يا نذ واصواتها تنزل رعود الصالة الكبرى نهايتك يا بن سعود قصفك على شعبي مرجوع يا سلمان عاد الملف مفتوح في مجزرة سنبا عاد المخات شعل في قلبنا للآء وكم يا مجازر كم ومجزرة حي الهنود الثاري بقاثة لابد ما نقضيه ومن لعب بالنار النار بات شوي دم اليماني حق صعب التخاذل فيه الكل يعرفنا بس لا فنا من ذو الجدود الحرب جنتنا والعز قايتنا والرب قايتنا والنصر رايتنا تبع حضارتنا وبلقيس موطننا واللي يعاندنا بانسكنه بين اللحوم الصالة الكبرى ملفها يكفي يجعل قبائلنا تحذف أبوك تخفي واليوم حان الجد لدينكم نوفي جالك رجال الموت جت لك قبائلنا حشو
5: كلمات الشاعر عايد الخيل
4: لك الطبول الجد لا بد تسمعها خولان تتأهب تحشد قبائلها والعين تشعل نار بركان داخلها تقسم برب الكو لا تقنص قنص القرود ما ظن بعد اليوم أمريك باتحميك خولان باتزحف للدين باتقضيك لو عدت بطن امك يمين لا تديك هولا وحوش الارض ما ظن توقفهم قيود يا عبد امريكا يا حلف متهدم يا ذيب دين الله تلعب ومتحكم ابن اليمن جالك والزحف متقدم جو يكتبوا بالدم عرض الفيافي والحيود الصالة الكبرى نهايتك يا بن سعود والختم يا حرفي هات صالح الاعمى صلي على الطاها نبينا والاء صلي عليه دايم تصلح لنا الاحوال صلوا على احمد ذي وحد الرب الودود.

مملكة. إذن مستمعينا الأعزاء، هذه الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان كان بمساعدة مجموعة من الخونة الذين رفعوا الإحداثيات في قاعة بالقاعة الكبرى. كانت هذه الجريمة تعتبر إبادة جماعية من خلال إحداث انفجارين بإلقاء قنبلتين من نوع مارك MK82، كل واحدة منهما تزن 241 كيلوغراما بواسطة طائرة حربية. تم إلقاؤها على القاعة الكبرى في شارع 50 بالعاصمة صنعاء أثناء تواجد مئات المواطنين الذين حضروا لتقديم واجب العزاء لآل الرويشان. تسبب الانفجاران في تدمير القاعة الكبرى بكامل محتوياتها واشتعال الحريق فيها، وأسفر عن استشهاد 151 شخص، 151 شهيد تفحمت جثثهم وتمزقت إلى أشلاء متناثرة. أيضا أدت إلى إصابة 799 شخص بإصابات بالغة وعاهات مستديمة، وتدمير أكثر من 15 سيارة كانت متوقفة في ساحة القاعة. أيضا إضافة إلى ذلك تم تدمير مجموعة من المنازل المجاورة. كل هذا الإجرام كان بتعاون وتخابر من الخونة الذين رفعوا الإحداثيات للعدو السعودي. طبعا تم محاكمة الخونة الذين قاموا برفع الإحداثيات، وكان عددهم 39 متهما برفع الإحداثيات عن الصالة الكبرى الذي تم استهدافها من قبل طيران العدوان السعودي. مهما بلغ إجرام هذا العدو، ومهما بلغ إجرام هذا العدو الظالم، ومهما بلغت الغارات التي كان يحاول من خلالها كسر هزيمة الشعب اليمني، إلا أنها بفضل الله سبحانه وتعالى كانت هي الوقود الذي يدفع الشعب اليمني إلى مواصلة هذه المعركة، والذي يؤكد له يوما بعد يوم أحقية هذا الموقف الذي يقفه ضد النظام السعودي.

0: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله، خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

إذن مستمعين الأعزاء، ردا على هذه الجريمة، جريمة القاع الكبرى وكل الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي منذ بدء عدوانه على اليمن والجرائم التي ما زال يرتكبها إلى اليوم، إضافة إلى المجازر التي ترتكب في كل يوم بحق المسلمين في كل بقاع الأرض، ومنها وعلى رأسها ما يرتكب في فلسطين المحتلة وما يرتكبه العدو الإسرائيلي هناك من مجازر، وكيف أصبح يذبح الشعب الفلسطيني أمام مرأة ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنا، بل على العكس من ذلك، بدل من أن تقوم هذه الشعوب العربية والإسلامية لتقف صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني، فإذا بها تقف مع العدو الإسرائيلي وتدعمه إما بالأسلحة إما بالاستخبارات إما بالمال، تدعمه بكل الوسائل الممكنة. لذلك من بعد عملية طوفان الأقصى، وهي المرحلة التي مايزت كما ذكر السيد القائد يوم أمس، مثلت ملحمة كبرى ومايزت بين صف الحق ومن يقف مع الشعب الفلسطيني حقيقة وفعلا وليس تباكيا، وبين من يقف في الميدان الإسرائيلي والأمريكي ويدعمهما. بعد معركة طوفان الأقصى تجلت الكثير من الحقائق، ومن أهمها وعلى رأسها هذه الحقيقة، الكثير من الشعوب العربية التي كانت تتباكى وتستخدم القضية الفلسطينية كورقة تمرر بها الكثير من المشاريع التي كانت تريدها دون أن يكون للشعب الفلسطيني أي صلة، معركة طوفان الأقصى كشفت هذه الحقائق وأكدت بالفعل أنه لم يقف مع الشعب الفلسطيني إلا الدول، دول محور المقاومة، منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق، وأيضا الشعب اليمني بفضل من الله سبحانه وتعالى كان له الكثير من المواقف التي تجلت في هذه المعركة، واستطاع أن يصل ميناء إيلات التابع لكيان العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مرحلة الإفلاس. من أجل هذه الذكرى كان هناك خطاب يوم أمس للسيد القائد، دعا فيه الشعب اليمني للخروج يوم غد الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى لإحياء الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى، هذه المعركة التي ما زالت مستمرة إلى اليوم، سواء في الشعب ما يعانيه الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية أمام العدو الإسرائيلي، وما تجرعت أيضا من ويلاته الدول محور المقاومة التي ما زالت إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ثابتة على أرض الميدان وتقود هذه المعركة باقتدار. دعا السيد القائد إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة، والشعب اليمني هو خير من يلبي هذا النداء إلى ميادين الجهاد والمقاومة، إلى ميدان 70 والميادين التي خصصت في المحافظات للخروج لإحياء الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى.

إذن مستمعينا الأعزاء الميادين غدا بانتظاركم وبانتظار الرجال الثابتين في الميادين، رجال يمن الإيمان والحكمة الذين سيخرجون بإذن الله سبحانه وتعالى تلبية لدعوة السيد القائد بالخروج المليوني الكبير يوم غد الجمعة، تأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة غزة والمقدسات والتصدي للعدوان والحصار، والتنديد أيضا بالجرائم والمؤامرات السعودية الصهيونية.

أعزائي وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. لكم التحية من الإعداد والتقديم سماح حكوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران ومن إدارة الأخبار ميسون الرديني ويونس جغمان وطه سلامة. لكم التحايا أيضا من الصيانة مأمون الدرواني ومن النظم والمعلومات محمد المتوكل. من الهندسة الصوتية يحيى مهدي ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله.

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، إليكم موجزا للأنباء. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض بصاروخ فلسطيني، مؤكدة إصابة الهدف بدقة عالية وتعطيل حركة المطار. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني للخروج المليوني عصر غد الجمعة في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات. استشهد فلسطينيون اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف شارعا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأصيب 7 فلسطينيين في قصف مدفعي على منزل في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. انفجرت ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران في مضيق هرمز بالقرب من منطقة تجمع ناقلات شرق الفجيرة. أدان مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع اللجنة 6 القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جرائم الكيان الصهيوني وأمريكا ضد الشعبين الإيراني والفلسطيني، مؤكدا ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والأعمال الإرهابية التي يرتكبها. من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء. شكرا لكم. إلى
2: وقفة إعلانية.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
3: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
7: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل حديثنا عن مقارنة بين الإسلام والكفر، وما يتركه الإسلام لنعرف أنه نعمة، وما يتركه الكفر لنعرف أنه لعنة ونقمة ودمار كبير جدا على الإنسان. وكل هذا الحديث نتحدث عن ما يتركه الإسلام في حياة الناس في الدنيا، وما يترك الكفر في حياة الناس في الدنيا. قبل الحديث عن نار جهنم، نحن لا نتحدث عن العاقبة في الآخرة، بل عن آثار الإسلام في الدنيا وآثار الكفر في الدنيا. تحدثنا سابقا ما يتركه الإسلام من نور وبصيرة ووعي لدى الإنسان في الدنيا ليستفيد في الدنيا، وما يتركه الكفر من ضلال وظلام وعمى في الدنيا يؤثر عليه سلبا في الدنيا. تحدثنا أيضا عن ما يتركه الكفر من قسوة وإجرام وخبث في النفسيات تسبب الكوارث على بقية البشر عند الكافر ضد بقية المجتمع في الدنيا، وما يتركه الإسلام من رقة، من رحمة، من أخوة في الدنيا تعود بالنفع على بقية الناس، على الإنسان وعلى بقية المجتمع البشري في الدنيا. تحدثنا سابقا أيضا بينما يتركه الإسلام من ذوق راقي يظهر الحياة راقية في الدنيا، وما يتركه الكفر من انحطاط، وما يتركه الإسلام من اتجاه نحو الطيبات ليبقى تبقى النفس طيبة راقية زاكية والجسد طيبا معافى صحيحا قوية، وبينما يتركه الكفر من انحطاط واتجاه نحو المحرمات وأكل المحرمات وشرب المحرمات وظهور الأمراض وضعف الجسد وخبث في النفسيات وانحطاط وهكذا. ووصلنا إلى الحديث عما يتركه الإسلام من رقي في الجانب الأسري والاجتماعي وترابط وتراحم وتكاتف، وبينما يتركه الكفر من تفكك رهيب جدا وانحطاط في الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية. ضربنا عليها كثير من الأمثلة في واقع المجتمع الغربي والمجتمع الأمريكي خاصة. نكمل الحديث عن هذا الجانب لنعرف أن دين الله نعمة علينا في هذه الحياة، وأن يتعامل الإنسان مع الإسلام كنعمة ليس كروتين، لأن من أكبر ما أضر بالمجتمع المسلم أن المسلمين في كثير من بلدان الأمة أصبحوا يتعاملون مع الإسلام كروتين، كأشياء اعتادوا عليها، اعتاد على الصلاة، اعتاد على الصيام، واعتاد على أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن يقرأ القرآن، ولم يعد ينظر بقداسة إلى شعائر الدين، إلى قيم الدين، إلى مبادئه، إلى أخلاقه، لم يعرف أنه نعمة، ولم يقارن بين ما يتركه الإسلام وما يترك الكفر، ليعرف النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. في الجانب الأسري والجانب الاجتماعي نصل بالحديث إلى ما يصنع الكفر بالفطرة وما يصنع الإسلام بالفطرة. بالطبع أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويفطر الإنسان وهو راقي، معنى أن فطرة الإنسان عندما يخلقه الله راقية زاكية سامية عالية، وجعل الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان حب للمكارم، حب للخير، حب للرقي اتجاه نحوهما، وجعل الله في فطرة الإنسان نفور من المساوئ، نفور من السلبيات، نفور من كل شيء سيء وسلبي، حتى نفور من الكفر نفسه. فالإسلام يرتقي بالفطرة، والكفر يدمر تلك الفطرة. ومن أكبر الشواهد على ذلك ما ظهر في هذا الزمن من إجرام ربما لم يكن يصل إلى خيال أي إنسان على وجه الأرض، ما ظهر من فضائح المجرم اليهودي الصهيوني جيفري أبستين وجريمة أو جزيرة الشيطان، ما ظهر هناك وما كانوا يفعلون هناك وما لا زالوا يفعلون حتى الآن في أماكن أخرى، لأنها عقائد موجودة لديهم. كيف تعامل الإسلام مع المرأة؟ وكيف يتعامل الكفر ويتعامل الغرب الكافر مع المرأة؟ الإسلام قدم المرأة باعتبارها جزء من المجتمع، بل اعتبرها باعتبار أن المرأة والرجل جزء واحد ومكون واحد اسمه الإنسان. حتى تلك المصطلحات التي تأتي من الغرب تظهر وكأنها تحمي المرأة وتدافع عن حقوق المرأة، هي كاذبة. عندما يقولون أن المرأة نصف المجتمع، يقول شهيد القرآن نحن سنقول أن المرأة هي المجتمع كله، هي التي تربي وتبني هذا المجتمع، وهي التي إذا صلحت أصلحت وإذا فسدت أفسدت. وما يريد لها الغرب هو الانحطاط والفساد والبعد عن الخير في الدنيا وعن الخير في الآخرة. بالطبع فإن النظرة الصهيونية، النظرة الغربية، النظرة الرأسمالية تنظر إلى المرأة كسلعة تستخدم في كل جوانب الربح المادي التي تؤدي إلى الربح المادي، من حيث الصورة، من أول شيء الصورة، صورة المرأة يعتبرونها إعلان مناسب وترويج للسلعة، فيلصقون صورة تلك المرأة في كل السلع التي تباع في الحياة لتجذب الآخرين، إذن هنا يعتبرونها كسلعة فقط. أيضا في الإعلانات أيضا يستخدمون المرأة حتى على مستوى العمالة، عندما يدعون إلى عمالة المرأة، أنه حتى في الغرب أجور المرأة أقل من أجور الرجل، فهم يريدون منها أن تعمل أكثر من الرجل وتتلقى أجور أقل من الرجل، فقط نظرتهم مادية. ينظرون إلى المرأة كسلعة أيضا جسدية يتعاملون معها لإشباع غرائزهم، وعندما تصل إلى مرحلة الشيخوخة لا أحد يعبرها ولا أحد يهتم بها، ويرمونها ويلقونها في دار العجزة وكبار السن. بينما الإسلام يتعامل مع المرأة بإعزاز وتكريم، يتعامل مع المجتمع كله بإعزاز وتكريم، لأن الإسلام قائم على ولقد كرمنا بني آدم، هم لا، إنما ينظرون إلى الأموال وإلى المصالح المادية فقط، نظرتهم بهذا الشكل. ماذا فعل اليهودي جيفري أبستين، وكيف أوصل أولئك إلى تلك الجرائم في تلك الجزيرة؟ أن يصلوا إلى مرحلة اغتصاب الأطفال، اغتصاب البنات القاصرات إلى حد الموت، وحتى عندما يقتلونهم لا يقتلونهم بسهولة، يحاولون إرعاب الأطفال بشكل رهيب جدا، ثم يقتلونهم في أشد حالات الرعب. لماذا؟ قالوا لأن الجسد، جسد الطفل في تلك المرحلة يفرز الإدرينالين، يفرز مواد عندما يشفطونها بمجرد قتلهم للطفل من دماء ذلك الطفل، ويشربون تلك الدماء لتحافظ عليهم من الشيخوخة. إجرام فظيع جدا، عندما تلاحظ أنهم وصلوا إلى حد أن يأكلوا لحوم الأطفال، لاحظ ما يفعل الكفر وما يصنع الكفر. لماذا لا يأكلون لحوم الأغنام ولحوم الأبقار وغيرها من التي أحلها الله سبحانه وتعالى؟ هم لا يركزون على لحوم الأطفال باعتبار أنها مذاقها أفضل من مذاق لحوم الحيوانات، لا، وإنما يريدون أن يصلوا إلى قمة الخبث، قمة الإجرام، حتى لا تبقى أمام ذلك الإنسان جريمة إلا ويرتكبها، إلا ويعملها. لم يعد هناك حدود لإجرامه ولا حدود لفساده ولا حدود لانحطاطه، يريدون أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من خبث، من خبث ومن فساد ومن انحطاط. ربما الكثير من البشر وليس فقط من المسلمين لم يكونوا يفكروا أن هناك أناس يصلون إلى هذه الحالة أن يأكلوا لحوم الأطفال. فالكفر عبارة عن انحطاط، والإسلام عبارة عن رقي، عبارة عن عزة، عبارة عن كرامة، عبارة عن تكريم، عبارة عن رحمة، عن شفقة. بينما الكفر فظيع، سيء للغاية، يصل بالإنسان إلى هذا المستوى من الإجرام الفظيع. عندما يلاحظ الإنسان حتى تعامل الكافرين وتعامل المسلمين مع الأحياء وكذلك التعامل مع الأموات، مثلا تجد كيف أمرنا الإسلام أن نتعامل مع الميت، هناك كرامة للميت في الإسلام، اهتمام به، دفنه بطريقة لائقة، احترام قبره، عدم الجلوس عليه، عدم المشي عليه، اهتمام به من كافة النواحي، معنى أن له حرمة من الثرى إلى الثريا، اهتمام كبير جدا وهو ميت. لاحظ كيف يتعامل غير المسلمين مع الميت، عندما تأتي إلى الهندوس يحرقونه ويذرون رماده، عندما تصل أيضا إلى شعوب أخرى أيضا غير الهندوس، حتى في بلاد الغرب في بريطانيا وفي فرنسا وفي أوروبا، إذا كنت تستطيع أن تدفع ثمن القبر مبلغ باهظ فسيدفنوه، إذا لم تستطع فسيحرقون تلك الجثة. تعامل سيء للغاية. في بعض القبائل الكفرية في أمريكا الجنوبية في إفريقيا يقطعونه ويطعمونه للوحوش. فهذا ما يصنع الكفر وهذا ما يصنع الإسلام. ترى أن الإسلام جعل للإنسان حرمة، جعل الإنسان قيمة في حياته وبعد وفاته، جعل الإنسان مقام عالي، جعل الإنسان مكرمة، بينما الكفر يضرب كل تلك المكارم ويضرب كل تلك القيمة ويضرب كل ذلك التكريم، ويجعل الإنسان منحطا في نفسه ومنحطا في تعامله مع الآخرين. فمن هنا نعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ونعرف أن الكفر سيء في ذاته وسيء فيما يتركه في نفسية ومشاعر وأقوال وأفعال وتصرفات الإنسان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
6: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

عجبته أسرار الجلال فدونهم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الموحدين وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا لقاء آخر من لقاءاتي معكم حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إنها الآية الأخيرة من سورة الكهف، وسورة الكهف مكية، ومن المعروف أن السورة حافلة بقصص كثيرة، وكلها تؤكد على التوحيد لله واليقين في عطائه والثقة برحمته، فمن المناسب أن تكون هذه الآية ختاما لها. وتبدأ السورة تلك القصص بقصة أصحاب الكهف الذين اطمأنوا إلى رحمة الله ورفقه، ولجأوا إلى الكهف الذي ليس فيه ما يغري ويعصم إلا رحمة الله وعطاؤه. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إنه الوثوق بالله والاطمئنان إليه والحب له الذي يفوق كل حب ويكبر على كل محبوب، وهو الإيمان الثابت بأن لا إله إلا الله والرفض الجازم لكل معبود سواه. يتضح هذا في قولهم: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وأمام هذا الإصرار على عبادة الله وحده وإصرار قومهم على الشرك بالله من دون علم وسلطان، اضطر الفتية إلى الاعتزال عن هذا المجتمع المشرك الغافل، وفضلوا الانحياز إلى ربهم واثقين من رحمته ورفقه وحفظه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهكذا كان، فهيأ الله لهم ما أملوه وأصبحوا من آياته عجبا. ولا غرو في ذلك، إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. ألا ترون أيها الإخوة إلى هؤلاء الفتية الموحدين كيف أصبحوا مثلا وآية تضيء من يتجه إلى الله مؤمنا غير مشرك، وكيف صاروا نبراسا لمن يوحدون الله ويدعونه بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكيف غدوا أنموذجا حيا للمؤمن القوي الصامد في محراب التوحيد والحق الذي لا يطيع من غفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكل من كان بهذه الصفة فإنه يصبح آمنا مطمئنا سعيدا، ويصير قويا حرا عزيزا، لا يرهبه بغي ولا يخيفه ظلم ولا يذله طغيان. ولهذا فالإنسان مدعو إلى توحيد الله وعبادته وحده وعدم الشرك به شيئا، ليصبح سيدا كريما حرا مكرما. ومن ادعى غير ذلك فقد افترى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وأمام هذه الحقيقة الساطعة الجلية توالت الأنباء في السورة بعد نبأ الفتية لتؤكد كلها نفس المبدأ، ولتدل الناس إلى نفس الهدف، وهو التوحيد لله وتوجيه الوجوه والمقاصد إليه وحده. ولهذا كان من المناسب أن تختم السورة بتلك الآية التي نحن بصددها، والتي يبلغ الله فيها عباده عن طريق رسوله الخاتم، ويلقنه بأن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم، إنما هو بشر، ولكنه اختاره الله واصطفاه ليبلغنا هداه، عسى أن نتبع فلا نضل ولا نشقى. وها هو الرسول يفصح عما جاء إليه ليسعد به البشر جميعا: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذه هي خلاصة كل الرسالات وأساس كل دعوة الرسل، ذلك أن الاعتقاد واليقين بإله واحد لا سواه هو الله يعصم الناس من تأليه الأهواء والشهوات، ويصونهم من عبادة أمثالهم من البشر الباغين، ويخلصهم من اتخاذ كثرة المال وقوة النفر والعشيرة أربابا من دون الله، ويسمو بهم عن السقوط في وحول المطامع والهلع، ومن الارتماء في ظلمات البخل والمنع للخير، ويخرجهم من متاهات اليأس والقنوط، ويحررهم من قيود الذل والخضوع لغير الله. إنما إلهكم إله واحد، فاتركوا يا عباد الله عبادة سواه من الأصنام الأرضية التي تنصبونها وتشركونها بالله، سواء كانت هذه الأصنام مالا أو نفرا أو متاعا أو بشرا أو أي قوة من قوى الأرض العاتية، فذلك كله لا يغني عنكم من الله شيئا، لأن هذه الأشياء ضعيفة زائلة، والله هو القوي الحي الباقي، وهو العاصم الواقي والمعطي. ومن اعتصم بغيره أو ركن إلى سواه أو انتصر بدونه فقد ضل وهوى وأضل وغوى، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وكما أن الشرك بالله قد يقع بالاعتماد على المال والقوة والعشيرة والهوى، فالعلم وهو نعمة من نعم الله قد يصبح سببا للشرك بالله. فإذا ما اغتر الإنسان بعلمه وتاه بفهمه وتعالى بما يعرف عن الناس فقد أنكر قدرة الله الذي هو فوق كل علم عليم. فواجب العالم أن يظل سائلا لله أن يزيده علما ويرزقه فهما، وأن يتأدب في تحصيل علمه ممن يلقى تماما، كما فعل موسى مع عبد من عباد الله الذي آتاه الله من لدنه علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال أيضا: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هكذا هو التأدب والتواضع. ثم إن على الإنسان العالم أن لا يفسد بالعلم، وأن لا يتخذه وسيلة للبغي والعدوان والسلب والنهب والطغيان وتدمير البيئة وإفسادها بعد أن أصلحها الله للإنسان. إن العالم الحق هو الذي يتخذ العلم كوسيلة للعدل والإصلاح وصد الشر والعدوان، وينفق مما علمه الله بكل سخاء واطمئنان، تماما كما فعل ذو القرنين الذي مكنه الله في الأرض وآتاه من كل شيء سببا، ومع ذلك فلم يفجر ولم يفخر ولم يبغي ولم يظلم، بل أحسن واتقى واعترف لله بما أعطى، وهو يقول للقوم الذين بذلوا له خرجا أي أجرا ليجعل بينهم وبين ياجوج وماجوج سدا، ها هو يقول لهم: ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة. يا للتواضع لله وللناس، فهو مع أنه يعينهم بعلمه ويمكنهم مما أعطاه الله لا يسمي ذلك عونا، بل يسمي قوتهم الذاتية هو العون له. ولما انتهى من تشييد السد الذي لم يستطيعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لم يفخر ولم يمن على الناس بإنجازه العلمي العظيم، وإنما قال: هذا رحمة من ربي. هكذا لم يقل: هذا بعلمي، ولا هذا بقوتي، ولا هذا بخبرتي، بل رحمة من ربي. وهذا هو موقف الموحدين الذين لا يريدون أن يصبحوا آلهة وأربابا على الناس من دون الله بما مكنهم الله من علم وقوة. فأين هذا ممن يتخذون العلم اليوم لقهر الشعوب وامتصاص خيراتها واستغلال ثرواتها؟ أين هذا ممن يشترون بخبرتهم وعلمهم استقلال الأمم وسيادتها، ويغرقونها في الديون الربوية لإذلالها وضمان تبعيتها؟ بل ويدمرون بالعلم الحياة وأهلها وبرها وبحرها وجوها، ويفسدون به كل صالح وجميل في هذه الأرض الذلول. إنما يعيشه العالم اليوم من زهو بالعلم ومن غطرسة بالتكنولوجيا إنما هو شرك بالله وتبديل لنعمة الله كفرا. ومن هنا نصل إلى بقية الآية التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، من كان يريد القرب من الله والحب، من كان يريد أن يحفظه الله ويرعاه، ومن كان يريد أن يكون الله معه ناصرا ومؤيدا، ومن كان يريد أن يزيد له الله في عطاياه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يريد القرب من الله والحب، ومن كان يريد أن يحفظه الله ويرعاه، ومن كان يريد أن يكون الله معه ناصرا ومؤيدا، فليعمل عملا صالحا. وتنكير العمل وصفته في الآية ليشمل كل أعمال الصلاح بدون تحديد، فهو يعطي مما آتاه الله من علم أو مال أو جاه أو قوة، ويسخر ذلك لخدمة الناس ورخائهم وأمنهم، لا لخوفهم واستعبادهم واستلاب حقوقهم. يفعل كل ذلك العمل الصالح وسواه كثير، بحيث يكون هذا العمل لوجه الله وحده، لا يريد به جزاء من أحد أو شكرا من بشر. إن هذا هو معنى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح عبادة لله، فيجب أن لا يشرك العامل بعبادة الله أحدا في هذا العمل. فلا يصح أن يقصد به أن يقال فلان عمل، أو يريد به أن ينال رضا فلان أو إسخاط فلان، ولا يجوز أن يعمل عملا صالحا اتقاء نقد جريدة أو انتظارا لمدح صحيفة أو أملا في تأييد حزب أو جماعة أو تقربا من سلطة محلية أو قوة دولية. كلا، بل يعمل ذلك لوجه الله وحده، وإلا فقد أشرك بالله أحدا سواه في عمله، وأصبح عمله الصالح محبطا فاسدا غير مقبول. إنما يتقبل الله من المتقين. إن العمل الصالح قد يبدو صالحا أمام الناس، لكنه عند الله غير مقبول. فقد نجد شخصا يبني مسجدا أو يشيد مصحا أو يرسف طريقا، إن هذا في الظاهر عمل صالح، لكنه لا يكون صالحا في الظاهر والباطن إلا إذا قصد به وجه الله وحده، لا الرياء ولا الجزاء ولا الشكر من الناس. فإن شاركه شيء واحد في القصد فالله أغنى الشريكين. فلنقصد بأعمالنا كلها وجه الله وحده، ولا نشرك به شيئا ولا أحدا. فإلهكم إله واحد، ولتسقط كل الآلهة المزيفة، وكل الأرباب المدعاة، وكل الأصنام الكاذبة العاجزة التي لا تنفع حتى نفسها، لتسقط ليتحرر الناس من الذل والخوف والحاجة، إلا لله الواحد الأحد الذي لا شريك له في الملك. والسلام عليكم ورحمة الله.

قد حسدت سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة الغراء والمنحنى والحجر والأركان والمشعر يا رب.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة الثالثة والعشرون.

0: كنت أظن أنك ستسعى للقائي هنا في صنعاء، فالشعراء يقصدونني من كل حدب وصوب.
1: معهم حق يا سيدي، إن لم يسعوا إلى لقاء الإمام المتوكل على الله فإلى لقاء من سيسعون؟
0: وأنت؟
1: أنا أسعى للقائك يا مولاي، لكي أبث إليك حزني وآلامي على آل البيت عليهم السلام وما حل بهم، ولهذا فقد يختلف هدف لقائي بك وأهداف البقية.
0: إذن أنت تسعى للقائي من أجل أن تقدم لي وليس من أجل أن أعطي لك.

0: أهلا بالشاعر محمد السحولي، أهلا بك، تفضل.
1: ولكن لماذا جمعت الشعراء هنا ونحن على فترة قريبة فقط منذ أن جمعنا الإمام المتوكل؟
0: لقد أحببت جمعكم بدلا من الإمام، فهو مسافر اليوم وقد أوصاني فيكم خيرا. والآن يا محمد السحولي دعني أعرفك على ضيوفي. هذا هو جعفر الجرموزي الأديب والشاعر، وهذا أحمد الآنسي أيضا شاعر لا يقل إجادة وظرفا
2: وفقرا وسؤلا.
1: أنت فقير إلى هذا الحد؟
2: حد؟ الفقر لا يعرف حدودا يا أبا عز الدين. لو أنني أتمكن من هذا الفقر لأقيمن عليه الحد، فلقد سرق أمني وكرامتي.
0: كان الله في عون الجميع يا أحمد، ألا نبتدئ بالشعر؟
2: نعم سنبدأ، ولكن من عندي أنا.
0: تفضل يا أحمد الآنسي، تفضل.
2: أما أنا فلأصف حالتي سأستعير هذين البيتين لأحد الشعراء حين قال: الحمد لله ليس لي بخت ولا ثياب يضمها تخت، أمنت في بيت اللصوص فما للص فيه فوق ولا تحت.
3: ليتني أصير مشهورا كالحسن الهبل، لكنت غادرت الفقر سريعا بأثمن الهدايا.
1: الهبل؟ لا أفقر منه مالا في الشعراء. ثم إنك يا جعفر ذا منصب وجاه.
3: دعنا في الحديث عن الهبل يا محمد، فالهبل سيتغير حاله من دون شك، فمع انتشار قصائده المؤثرة سيتزايد الساعون إلى إكرامه.
2: من تقصد؟
3: الذين سيرغبون في توظيف شعره لتحقيق أهدافهم.
2: ليكفه الله أولئك الذين يظهرون كمحبين يقصدون المساعدة، لكن هداياهم تهدف إلى التأثير على رسالته.
1: حقا فالهدايا والمجاملات تعكر عقل الشعر.
2: تمييع الحقيقة من أجل القبول والأموال زلة أقسم أن الهبل لا يقع فيها أبداً.

0: ألن يتعبك السفر يا مولاي؟ فلازلت قريب العهد بالوصول إلى صنعاء.
1: إذا كان ذلك في خدمة الناس ومصلحتهم فلا يتعبني، ومهما كان ما ينتظرني في شهارة فإن سماع قصيدة من الهبل ينبغي التهيئ لها.
0: ها هو قد جاء.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا بالهبل.
2: أصحيح أنك مسافر يا مولاي؟
1: نعم، أنا عائد إلى شهارة.
0: الإمام ينتظر قصيدتك يا حسن.
2: وأنا جاهز. هل تسمح لي يا مولاي بهذه القصيدة التي كتبتها في الإمام علي عليه السلام؟
1: كيف لا، تفضل يا حسن ألقها.
2: من ترى غير علي كان صنوا للنبي، من ترى من بعد خير الأنبياء خير وصي، من ترى فاز بخم بالفخار الأبدي، من ترى والله خير الرسل عن أمر العلي، من ترى كان إمام الخلق بالنص الجلي، من ترى السابق في دين القديم الأزلي. أبه الملة حيطت أم بتيم وعدي؟ قل لنا فالأمر إن أنصفتنا غير خفي.
1: الله الله، سلام الله على مولاي وإمامي وجدي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.
2: صلوات الله عليه، لن ننسى هذه الأيام الجميلة التي قضيناها معك هنا يا مولاي، ألا تمكث عندنا أكثر؟
1: بودي يا حسن بودي، ولكن أنت تعرف أعمالي الواسعة.
2: كل أمل أن نلتقي مرة أخرى.
1: إن شاء الله، أنا بانتظار مجيئك إلى مقر إقامتي.
2: إذا كان هذا أمرا تأمرني به فالسمع والطاعة يا مولاي.
1: أنا أعرف لهفك وحبك لصنعاء وأنك لا تستطيع مفارقتها، ولكن لا تتأخر عن زيارتي.
2: بالتأكيد يا مولاي.

0: تغيب عنا كثيرا يا شاعر آل البيت.
1: شاعر آل البيت، لم أبلغ بعد هذه المنزلة يا شيخي.
0: أين كنت؟ لقد افتقدناك.
1: كنت في حضرة مولاي المتوكل، ودعته في سفره إلى شهارة.
0: ألا تسمعنا شيئا من شعرك؟ فوالله إني أتوج إليه كما أتوج إلى لقاء أطفالي.
2: لن تسمعه بمفردك يا شيخنا العزيز.
0: أهلا أحمد، هيا جئت في الوقت المناسب.
2: بل سنمضي سوية إلى المسجد، فالكثير هناك ينتظرون صديقنا حسن.
1: خيرا إن شاء الله، هيا بنا.

0: من حيث
1: مهما نسيت فلست أنسى مصرعا لأبي الحسين الدهر حتى أقبرا. ما زلت أسأل كل غاد رائح عن قبره لم ألق عنه مخبرا. بأبي وبي بل بالخلائق كلها من لا له قبر يزار ولا يرى. من لو يوازن فضله يوما بفضل الخلق كان أتم منه وأوفرا. من قام شاهر سيفه في عصبة زيدية يقف السبيل الأنورا. من لا يسامي كل فضل فضله من لا يداني قدره أن يقدرا. ورأى الضلال وقط طغى طوفانه والحق قد ولى هنالك مدبرا. سل السيوف البيض من عزماته ليؤيد الدين الحنيف وينصرا. وسرى على نجب الشهادة قاصدا دار البقاء يا قرب ما حمد السرى. فغدت وراحت فيهم حملاته وسقاهم كأس المنية أحمرا.
2: أكمل قصيدة الإمام زيد عليه السلام.
3: يا شاعرنا أكمل القصيدة.
2: أكمل يا شاعر.
3: كله
2: أكمل يا هبال.
4: قدمنا لكم أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
5: الواحدة ظهرا في استوديو إذاعة صنعاء، إليكم موجزا للأنباء. يلقي قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة في ذكرى جريمة صالة الكبرى وحول آخر المستجدات الرابعة عصرا. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن المجتمع الدولي معني بالضغط على العدو السعودي للالتزام بما عليه من استحقاقات للشعب اليمني، في مقدمتها رفع الحصار وإنهاء العدوان بدلا من التوجه لإشعال حرب في باب المندب. توغل العدو الإسرائيلي بأكثر من 15 آلية عسكرية محملة بالجنود ودبابتين وجرافة على طريق الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط بسوريا. أدان مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع اللجنة السادسة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جرائم الكيان الصهيوني وأمريكا ضد الشعبين الإيراني والفلسطيني، مؤكدا ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والأعمال الإرهابية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني. ختاما، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها دمرت معقلا للقوات الأوكرانية على محور دنيبروبيتروفسك باستخدام تكتيك الضرب المزدوج في منطقة دوبروبوليه. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم.
6: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت للتمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
0: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
7: وقفة أعلانية.
8: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
9: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

0: ساهم الآن في حملة سند للتوحد وكن جزءاً من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040 أو تواصل معنا على 7766266620.
1: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك.
2: صحتك في وعيك.
3: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيان. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعي الكرام، الجهاد نعمة عظيمة يدفع الإنسان به ظلم الظالمين وجبروت الجبابرة. الجهاد في سبيل الله الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الأرض وكرامة الإنسان، وأكبر شاهد على نعمة الجهاد وما نعيشه اليوم من عز ونصر ومساندة للمستضعفين الذين تخلى عنهم جميع إخوانهم من العرب والمسلمين، وقام الشعب اليمني بواجبه الإيماني ومساندتهم بكل ما تعنيه الكلمة، وسار هذا الشعب خلف قائده في طريق الجهاد والاستشهاد، ضحى من أجل إعلاء كلمة الله ورفع راية الوطن خفاقة وطرد كل المجرمين من أرض اليمن الكبير وتطهيره من العملاء والخونة والمرتزقة. فسلام ربي على كل من سقى تراب اليمن بدمه الطاهر.

كانت أخلاق شهيد حلقتنا كنسمة عليل لا تترك إلا الراحة والسكينة، أخلاق لا يأتي بها إلا من رشح من الله لنيل الشهادة الكبرى. الشهادة ذلك الوسام العظيم الذي تقلد به فكان سيفا من سيوف الله وفارسا من فرسان اليمن لا يشق له غبار. ولأننا نتصفح سيرة شهيدنا العطرة فلن نستطيع أن نقف عند كل صفاته وأخلاقه الكريمة، وإنما نمر مرور الكرام على حياة أعظم الرجال من تركوا في نفوس من عرفوهم حبا وأثرا وبصمة مزهوة بالعطر والمسك.

التحق الشهيد البطل عمرو دهشوش في مبتدأ ربيع عمره حاملاً على عاتقه شرف الجهاد والدفاع عن وطنه، تاركاً الدنيا بما فيها، منغمس في عالم الجهاد، إعلاء لكلمة الله، رافعاً لواء العزة، مدافعاً عن مظلومة بلده وكرامته، وعرضه ببطولة وشهامة وشجاعة ورجولة منقطعة النظير، حراً أبياً لا يخاف في الله لومة لائم، كان كل همه إرضاء الله والعمل لكل الصالحات لنيل رضاه، وقد نال المنى، وحين رضي الرحمن دعي إلى الجنان عبر سك الشهادة العظيم، بعد حياة حفلة ببطولة منقطعة النظير، فكان له مع جبهة العزة تاريخ من العظمة والخلود، فولد بعظيم صنعه وكبير تضحياته وإيمانه الكبير بمظلومية وطنه.

الشهداء عالم من المسك وذاكرة من العطر وصحب من الجمال وجنة من الجنان وباب به أمان وحب لا يخون بل يصان.

الشهداء هم شمس اليمن، وتضحياتهم هي مهرها، ودماؤهم هي شبابها ومجدها الساطع في سماء العزة. الشهداء هم عزنا الأبدي والحياة الكريمة، وهم نور القادم المنتظر وفجرنا الغافي ونجوم الحرية التي زينت سماء التاريخ فكانت سفرا ونهجا وطريقا وعبقا وتضحية تجلت في انتصارنا للحق. فنحن المدد والسند والعون لكل مظلوم، ولنا رجال عظماء استمدوا قوتهم من الله ومن دينه الحنيف، فكانت المعجزات في زمن ألا معجزات طهر ونقاء وبقاء كريم عظيم يليق بعظمة اليمن الكبير، الكبير بتاريخه ومجده وألقه وشعبه.

0: النبي.
1: استشهد الشهيد البطل عمرو دهشوش وبشهادته عاش فصلا جديدا للحياة، ورسم ببطولته عنوانا جديدا للبطولة والإباء. شهدون البطل أيها الشامخ، شموخ عيبان ونقوم ومران، أيها الشامخ وصولا إلى أصولنا التاريخية وإلى أعلى قمة في المجد والخلود وفي سماء البطولة والفداء. أيها البطل، أيها العظيم، غنتك المشاعر وغنتك كل القصائد وتشرفت بذكر عظيم مناقبك في ملحمة البطولة الكبرى. تجلت تلك العظمة الملونة بجسارة الجهاد وسطوة الرجولة والبطولة والنبل والنخوة والسخاء والبذل والعطاء وفدائية المنازلة وشرف المواجهة وقواعد الاشتباك.
0: شهادة كرامة، مصباح هدي وعلامة، والخصم يلقى الندامة، وإحنا إلى القدس ماضين.
1: مستمعين الكرام، تعجز الكلمات وتئن الحروف في الحديث عن العظماء الشرفاء الأنقياء الأتقياء، من كانوا شموسا تضيء للوطن الطريق. فسلام ربي على الشهيد البطل عمرو خالد علي دهشوش.

في إطار هذا المسار التحرري الإيماني لشعبنا العزيز يمن الإيمان، يمن الجهاد، يمن الحكمة، يمن الإباء والعزة والكرامة والحرية، الذين قضوا نحبهم هم في إطار قيامهم بمهامهم المقدسة، المهام الإيمانية، المهام الجهادية، المهام العملية في خدمة القضية العادلة لشعبهم المسلم العزيز ولأمتهم الإسلامية.

سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث أخت الشهيد البطل عمرو خالد علي دهشوش في مراحل حياته العطرة.

0: السعيد عمرو خالد علي دهشوش من محافظة حجة مديرية الجميمة. كان أخي طيب القلب محبا للخير هادئ الطبع قريبا من الجميع، وكان دائما حاضرا عندما يحتاجه أحد، أحبه الصغير قبل الكبير، وكان له في قلوب من عرفوها مكانا لا يشبهه مكان، فقد كان من أولئك الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى كثير من الكلام حتى يحبهم الناس. يكفيك إن جلست إلى جواره تشعر بصدقه وطيبة روحه. ومنذ طفولته كان يحمل قلبا جميلا وروحا محبة لمن حوله، كان قريبا من أهله، يحب أن يكون إلى جوار من يحبهم، وكانت فيه منذ صغره روح المحبة والمساعدة، فكان يرى حاجة الآخرين وكأنها حاجته. وكان لأخي شغف خاص بالأشياء التي تحتاج إلى عقل ويد تعملان معا، أحب الكهرباء والإلكترونيات، وكان يستمتع بصناعة الأشياء وإصلاحها، يصنع المصابيح بيده ويحاول إصلاح الأعمال الكهربائية داخل المنزل. كان يحمل منذ طفولته حلما كبيرا، كان يريد أن يلتحق بجامعة الهندسة بعد إنهائه لامتحانات الثانوية وبعد حصوله على نسبة الامتياز، وكأن تلك النتيجة كانت شهادة على اجتهاده وعلى مستقبل كان ينتظره. ولكن أخي لم يكن لديه حلم واحد، فقد كان له حلم آخر وبطريقة أخرى، إنه طريق الجهاد والاستشهاد، وقد حقق ما تمناه ونال الشهادة. ومنذ بداية العدوان كان التحاقه بالميدان، وكان أول نزول له إلى جبهات الإباء في عام 2014-2015 وهو ما زال في الصف الثالث الثانوي. بدأ بالحثيرة ثم إلى عسير، ومن ثم جاهد في مجال المدد للمجاهدين، وبعد عامين من ذلك التاريخ انتقل إلى جبهة ميدي، وهناك أخذ دور المثقف والخطيب لما كان يمتلكه من بلاغة في الكلام وفصاحة في اللسان وقدرة على التأثير في من حوله. وكان أخي كلما عاد إلى منزله بين وقت وآخر يأخذنا إلى جواره ويحدثنا ويثقفنا ويوعينا بأهمية الجهاد، ويحكي لنا عن الأدوار البطولية التي قام بها زملائه الشهداء وعن قوة الله في التمكين لهم. وكان إذا بدأ الحديث عن تلك المواقف يتغير كل شيء. وفي 5 إبريل 2017 جاء اليوم الذي وصل فيه خبر استشهاده. وصل الخبر في وقت متأخر من الليل، وكانت أمي في تلك الفترة لا يراودها النوم، كانت تنتظر لساعات متأخرة أمام باب المنزل في الظلمة، تاركة المجال للتفكير في ابنها الذي انقطعت عنها أخباره منذ فترة. وقبل ذلك كانت تلح على أبي وإخوته أن يتواصلوا معه، وكانت تشعر بقلق شديد عليه، وكانت هواتفهم وهواتف المشرفين مغلقة، فكان أبي وإخواني يطمئنانها ويقولان لها إنه بخير ولا داعي للقلق، لكنها لم تستطيع أن تصدق ذلك، كان قلبها يشعر بشيء لم تستطيع الكلمات أن تفسر. وعندما وصل خبر الاستشهاد لم تبكي أمي ولم تصرخ ولم تنهر، وإنما قالت الحمد لله كنت أعلم بذلك، وكأن قلب الأم كان قد عرف الخبر قبل أن يصل إليها. لم نعرف حتى اليوم السبب الحقيقي لاستشهاده ولا كيف كانت لحظاته الأخيرة، فقد سجل ضمن المفقودين وبقيت الحقيقة غائبة عنا وقيل أن الليلة التي سبقت استشهاده شهدت مناوشات مع العدو، وأن أحد زملائه جرح فأخذه أخي لمحاولة إسعافه بين أصوات الرصاص والغارات، وأدخله مع أحد زملائه إلى المستشفى، ثم عاد مرة أخرى ليغطي مكان زميله الجريح الذي ارتقى شهيدا فيما بعد. ثم توغل أخي مع مجموعة من زملائه بين العدو، وبعد ذلك لم نعرف ماذا حدث لهم، ولكننا ما زلنا نسأل كل من كان بنفس الجبهة. وفي الأخير وصلنا خبر أن هناك أحد الأسرى تم الإفراج عنه، قد فك أسرى. فذهب أبي ليسأله عن أخي فقال إنه كان نائما، أي هذا الأسير. ثم سمع صوت أخي وهو يصرخ ويهتف الله أكبر. أما عمرو فلم نعرف بعد ذلك ماذا حدث له، وحتى اليوم لا نعرف السبب الحقيقي وراء استشهاده، ولم يدفن جسده الطاهر ولم نره منذ ذلك اليوم. لكن غياب الجسد لم يستطع أن يمحو حضوره من قلوبنا، فهو وإن غاب عن أعيننا ما زال حاضرا في كل تفاصيل حياتنا.
1: وفي الختام رسالة:
2: الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. أنا اسمي عمرو خالد علي علي حسن دهشوش من محافظة حجة بمديرية الجميمة منزلة قاهر أبو علي. نحمد الله تعالى بمن مننا علينا بالتحاق بركب المسيرة القرآنية والتحاق بأوليائه الصالحين، وإن نحن نقول لمن يعرفنا والأصدقاءنا والإخواننا وجميع جيراننا بالتحاق بركب هذه المسيرة القرآنية، لأنه تعتبر نهج الولاية ونهج تجديد الولاء لأسيادنا الإمام الحسن والحسين رضوان الله عليهم، وأننا نجدد الولاء لسيدي عبد الملك والدين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس لإسلام.

مدرسة الشهادة هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دربات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: للحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
17: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
18: هنا صنعاء.
9: في مسيرة النضال الثوري ضد كيان الاحتلال الصهيوني، كان صوت إذاعة صنعاء حاضرا ومواكبا للأحداث الفلسطينية والعربية بشكل عام، من خلال الأخبار والبرامج السياسية والتحليلات، ومن خلال التغطية المستمرة لمجريات الأحداث وفي أصعب المراحل وأقساها مرارة على الأمة العربية.
19: يا شعبنا العظيم، يا مقاتلين الأبطال، إن النصر صبر ساعة، سنقاتل وسنستمر بالقتال.
20: إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
0: صباح السبت 7 أكتوبر 2023 كتبت غزة بمقاوميها وشهدائها وشعبها حكاية فجر لتاريخ جديد وملحمة أسطورية، قال فيها المقاوم الفلسطيني كلمته.
20: في ظل هذه الجرائم المتواصلة بحق أهلنا وشعبنا، وفي ظل عربدة الاحتلال وتنكره للقوانين والقرارات الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي، فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله. يفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
9: أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد الضيف بدء عملية طوفان الأقصى
1: التي أسقطت أوهام الانهزام وخرافة الخنوع والاستسلام، ولقنت كيان الاحتلال الإسرائيلي ضربة قوية ولطمة قاسية أحرقت قلب المحتل وكبدته خسائر فادحة.
21: يا جماهير شعبنا وأمتنا، يا أحرار العالم، اليوم يتفجر غضب الأقصى، غضب شعبنا، غضب أمتنا، غضب أحرار العالم. مجاهدون الأبرار، هذا يومكم لتفهموا هذا العدو المجرم أنه قد انتهى زمنه. اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لا تقتلوا الشيوخ والأطفال، وأزيلوا هذا التنس عن أرضكم ومقدساتكم. قاتلوا، والملائكة سيقاتلون معكم مردفين، وسيمددكم الله بملائكته مسومين، وسيوفي الله بوعده لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
0: لم يكن صباح السابع من أكتوبر صباحا عاديا في عيون الفلسطينيين والعالم بأسره، كما لم ولن تكون صورة إسرائيل الدولة المجرمة بعد هذا اليوم هي نفسها في عيون أصدقائها وأعدائها.
22: هكذا تسللوا، وصلوا إلى حيث لم يتوقع أكبر المتفائلين بالفلسطينيين وأشد المتشائمين بالإسرائيليين. ضربوا بكل قوة وبالمزدوجة، فالصواريخ دوت فوق رؤوس الإسرائيليين في جنوب ووسط الدولة العبرية، والمقاتلون فاجأوهم في عقر المستوطنات، فقتلوا وأسروا واختنموا، وتركوا إسرائيل في صدمة تحاول أن تفهم ما الذي حدث للتو. هل حقا كان الفلسطينيون هنا فوق رؤوسنا؟ هل حقا اقتادوا منا الأسرى وقتلوا منا الجنود وضربونا بمقتل؟ وإن كانت الإجابة قد سبقت بالسيف العذب عبر بيان أطلقت فيه الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.
1: فار التنور وزلزلت الأرض في سبت السابع من أكتوبر، واستيقظت الدولة اليهودية على مشاهد لم تتوقعها في تاريخها،
22: حيث استفاقت إسرائيل في تمام الساعة 6:30 صباحا وفي يوم السبت الذي لا يعمل به اليهود على واحدة من أكبر موجات الصواريخ التي تعرضت لها بتاريخها قادمة من غزة. آلاف الصواريخ انطلقت صوب مستوطنات الغلاف، بل لتثير الهلع والرعب في تل أبيب والقدس، وتحول المستوطنين الإسرائيليين إلى نازحين لأول مرة بتاريخهم، وتسقط القتلى والجرحى بين الإسرائيليين في حصيلة تتضارب الأنباء حولها، مع تواتر أخبار عن سقوط شخصيات إسرائيلية رفيعة، بينهم رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شعار النجف. وأمام ما اعتقد الإسرائيليون أنها صواريخ هي نهاية المطاف كما العادة، انطلقت صفارات الإنذار شمالا حتى تل أبيب لتحذر الإسرائيليين من الموت القادم من السماء، بينما كان الموت والرعب الحقيقي قادم يزحف على الأرض عبر تسلل أعداد كبيرة من مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى مستوطنات حول غزة. وهذا بالطبع ما لم تحسب له إسرائيل أي حساب.
0: سقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وداست أقدام المقاومين على هيبته وترسانته العسكرية، فانهارت القبة الحديدية أمام صواريخ المقاومة، ودوت صفارات الإنذار في أنحاء الكيان بهذا اليوم الذي اعتبره رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يوما أسودا في تاريخ الشعب اليهودي.
22: وربما هو ما جعل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يقول إن بلاده تعيش ساعات صعبة منذ أعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل، بحيث كانت الموجة الأولى 5,000 صاروخ أطلقت في 20 دقيقة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية بالدولة العبرية بهدف وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحسب البيان الفلسطيني. فيما طالبت إسرائيل سكان إسرائيل بالبقاء في منازلهم لأن القادم يبدو أكبر.

0: الجاسوس الإسرائيليين.
1: الشباب سرايا القدس المظفرة.
2: انفجر الطوفان وانهار الجدار والتحصينات التي أنشأتها دولة الاحتلال لحماية نفسها أمام العشرات فقط من المقاومين الذين اقتحموا مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة وسيطروا على مناطق عدة فيها، كما انهارت العجرفة الصهيونية. وعبر عن ذلك كله الكاتب الصهيوني يؤاف ليمور بقوله:
3: إسرائيل تجثو على ركبتيها في واحدة من أصعب الأوقات في تاريخها، والأمريكيون يرسلون لنا حاملة طائرات في حالة من الذعر على مستقبلنا. إنه أمر لا يصدق.
2: ابتلع اليهود مرارة الهزيمة والذل والمهانة وتجرع الويل مع دوي أصوات صافرات الإنذار وسماع أصوات الانفجارات في كل مكان في الكيان المحتل.
0: بينما كان المستوطنون الإسرائيليون يفرون ويركضون في كل مكان على غير هدى ويتدافعون في الأحياء والشوارع وحتى في الأحراش والحقول وكأنه يوم الحشر.
3: اعترفت الصحافة الإسرائيلية بأن ما حدث هو فشل ذريع على كافة المستويات العسكرية والاستخبارية والسياسية، وفشل غير مسبوق لا يمكن وصفه أو شرحه، كما قالت صحيفة يديعوت أحرنوت.
2: كلف الجدار الأمني حول غزة مليارات الدولارات، وتحت الأرض وفوقها توجد أجهزة استشعار وأحدث تكنولوجيا المراقبة. كل ذلك انهار وكأنه جدار من ورق. يا للعار الذي لحق بجيش إسرائيل. قفز مقاتلو حماس فوق الجدار وعادوا إلى غزة مع عشرات الرهائن وتجولوا في قاعدة مدرعات وكأنها تابعة لهم.
0: ولم تتوقف المفاجآت هنا، بل بما عاد به مقاتلو الفصائل الفلسطينية من غنائم، فلم يكتفوا بإعطاب آليات عسكرية أو الاشتباك مع جنود إسرائيليين، بل عادوا مع أسرى ومدرعة اغتنموها من الإسرائيليين. إذ لم تستفق إسرائيل من الصدمة إلا وكان الفلسطينيون ينشرون صورا تظهر أسرى عدد من الجنود الإسرائيليين بعد تسلل أفرادها داخل مستوطنات غلاف غزة. كما نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صورا لعملياتها الخاصة والمباغتة داخل المستوطنات ولمقاتلين وهم يقودون دراجات نارية لاجتياز سياج حدودي، إضافة إلى عملية اقتحام قوة النخبة القسامية ثكنة عسكرية إسرائيلية لتثبت أنها استطاعت قتل عدد من الإسرائيليين وخوض اشتباكات بداخلها. وبالصور أيضا أثبتت الفصائل الفلسطينية أسرى 4 جنود إسرائيليين جاثين على الأرض وبجانبهم مقاتلون من الفصائل. فكان رد الفعل الإسرائيلي الأول على كل هذا البداية من تفعيل إنذارات متتالية في تل أبيب الكبرى ومختلف المدن وإعلان حالة تأهب الحرب لمواجهة طوفان الأقصى.
3: إعلام العدو الصهيوني غرق مع طوفان الأقصى في تحليلاته المتناقضة للمشهد القاتل بكل المقاييس ولحالة الهلع والصدمة التي عاشها الشارع الصهيوني وقياداته المتناحرة مع تزايد أعداد الأسرى والقتلى والغرق في سيل من الأكاذيب التي حاولت تلميع صورة الجيش المنهزم.
2: تخبطات الإعلام الصهيونية تتزايد بشكل هائل وفاضح حين يتعلق الأمر بالجبهة مع لبنان، وأصبح التباكي والخوف من صواريخ حزب الله أخبارا ساخرة بامتياز.
3: مشاهد البكاء والتباكي الغربي والدولي على هزيمة الكيان الصهيوني

0: كشفت عنها هستيريا التصريحات الغربية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وغيرها من دول الشر العالمي التي انفجرت بكل وقاحة وانحطاط في تصريحات شيطانية عبرت عن قلقها وخوفها.
1: عندما يقول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تكن هناك إسرائيل فإننا سنخلق دولة إسرائيل، وعندما تقول وزيرة خارجية ألمانيا نحن كلنا يهود، وعندما يصرح وزير خارجية الولايات المتحدة بأنه جاء إلى تل أبيب كيهودي وليس كوزير خارجية، ويصف العمليات الفلسطينية بأنها بربرية وإرهابية ويجب القضاء على حماس كما تم القضاء على داعش، فكل هذه التصريحات وغيرها الفارغة والتي تعكس الوجه القبيح لدول الشر والطغيان العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تعد إعلانا صريحا بأن هذه الدول هي شريك مع العدو الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وضد الأمة العربية والإسلامية بشكل عام.
0: لم تخفي أمريكا قلقها ومخاوفها من انهيار الكيان الصهيوني بعد هزيمته في 7 أكتوبر، بل سارعت إلى إعلان دعمها المطلق للكيان الإسرائيلي وفتحت مخازن السلاح وحركت السفن والطائرات وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب أبشع المجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
2: التحريك الأمريكي لحاملة الطائرات جيرال فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط أثار تساؤلات مهمة حول الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة وتأثيره على إسرائيل والمنطقة بشكل عام. هذا التحريك قد أعطى انطباعا بأن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي للدفاع عن نفسها، ما يزلزل صورتها كقوة عسكرية في المنطقة ويشير إلى عدم قدرتها على مواجهة التحديات بشكل مستقل. بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن عملية طوفان الأقصى حطمت أوهام بايدن المتمثلة في شرق أوسط هادئ، فقد أجبر هجوم الفصائل الفلسطينية إسرائيل على إعلان حالة الحرب للمرة الأولى منذ 50 عاما. ففي واشنطن يواجه البيت الأبيض أزمة لم يكن يتوقعها، فمنذ تولي بايدن منصبه حاولت إدارته أن تنأى بنفسها عن الصراعات الشائكة في الشرق الأوسط، وانصرفت إلى مواجهة ما تراه تحديا لهيمنتها على النظام العالمي، وهو الصعود الصاروخي من جانب الصين وقيادة الرد الغربي على روسيا في الحرب الأوكرانية. فما فعلته الفصائل الفلسطينية أدهش إسرائيل وأمريكا حقا وقلب عليهم الطاولة.
1: التدخل العسكري الأمريكي في الحرب على غزة ودعم إسرائيل المطلق من قبل الإدارة الأمريكية ودول الشر الغربية الأخرى ليس سوى فصل جديد من فصول الإجرام والإرهاب لقوى الطغيان العالمية لتحقيق أهدافهم العنصرية المتوحشة التي لا تتحقق إلا بالقتل والإجرام والإبادة والهيمنة.
2: صدمة، فشل، كابوس. 7 أكتوبر 2023، تاريخ سيبقى عارا على إسرائيل. كارثة مهينة أرعبت بلدا بأكمله. طوفان الأقصى فضح مدى هشاشة جيش إسرائيل، أحد أكبر الجيوش تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.
0: عقارب الساعات في تل أبيب وواشنطن ومراكزهم العسكرية والاستراتيجية ستتوقف أمام مشاهد الحجمة الحماسية القسامية وأمام عملية طوفان الأقصى التي مثلت الهجوم الأكثر إذلالا وهزيمة في تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب.
2: فلا يزال الخبراء يتداولون في دهشة وارتباك عمق الفشل الاستخباراتي لجهاز الأمن الإسرائيلي الذي يمتلك أعتى أدوات المراقبة في العالم، من مسيرات في السماء إلى أجهزة استشعار تكتشف الأنفاق تحت الأرض وتتجسس على قطاع غزة.
1: مشاهد الدراجات النارية والدراجات البخارية الطائرة وأبطالها من المقاومة الفلسطينية وهم يقتحمون جدار الكيان الصهيوني ويدمرونه.
0: مشاهد تصوير عملية أسر الجنود وسحبهم من على دبابات المركافة الإسرائيلية وهروب المستوطنين اليهود ورعبهم واختبائهم.
1: مشاهد البكاء والتباكي في وسائل إعلام العدو والإعلام الغربي ستستمر مع دوي صافرات الإنذار في كافة المستوطنات والأراضي المحتلة، وحتما لا محالة سيغرق الكيان الصهيوني في المصائب والكوارث وفي صواريخ المقاومة الباسلة.
3: شعبنا اليمني العزيز كان له صوت مسموع وواضح من اليوم الأول، وحاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين وأن يذهب إلى فلسطين ويلتحق بالشعب الفلسطيني لخوض هذا الجهاد المقدس في مواجهة العدو الصهيوني.
0: من الإرشيف،
1: وإذا الدهور تصفحت تاريخها فاليوم أروع ما يرى المتصفحين.
0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أنا محمد صالح زوجة سعيد محمد السلام، كان يشتغل بالقطاع الخاص. أتوفى زوجي واليوم جيت استلم المعاش حقه مصاريفي من المؤسسة العامة للتأمينات.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: مستمعين الأعزاء،
1: المستمعات العزيزات،
2: سلام الله عليكم وما أسعدنا بلقائكم،
0: فأهلا بكم إلى أحداث الحلقة العاشرة للموسم الثاني
1: من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة
2: للباحث عبد الله بن عامر، فكونوا معنا.
0: المستمعون الأكارم، في حلقة اليوم سنواصل معكم أحداث المواجهات والمعارك التي خاضها الإمام عبد الله بن حمزة ضد الغزاة الأيوبيين، وكما يصور تلكم المعارك والمواجهات البطولية الباحث عبد الله بن عامر، حيث يقول: فقد رأى الإمام عبد الله بن حمزة إشغال الأيوبيين في تهامة عن صنعاء، حيث أرسل مجاميع من الجيش المنصوري لشن الغارات عليهم في تهامة.
1: فتهامة ذات أهمية كبيرة من حيث إرسال التعزيزات العسكرية إلى الجيش الأيوبي في صنعاء وغيرها، ولذلك فقد رأى الإمام حسم المواجهات مع الأيوبيين من خلال قطع الإمدادات عليهم، وعندئذ سيضطرون إلى الاستسلام وتسليم صنعاء، ومن ثم تسليم ذمار والتراجع إلى تعز.
2: وهذا ما يعني تحرير كافة المناطق الشمالية حتى تعز، وانتقال المواجهات إلى المناطق الجنوبية في وقت تكون فيه قوات الإمام قد تمكنت من إحكام سيطرتها على تهامة، الأمر الذي سيؤدي إلى انسحاب الأيوبيين من كل مناطق اليمن، ولن يكون أمامهم منفذ للانسحاب سوى عدن.
0: ومن أجل تحقيق تلك الاحتمالات ضد الأيوبيين، فقد تسارعت وتيرة العمليات الهجومية لقوات الإمام من غارات وغزوات مكثفة ومتوالية، أظهرت فيها قوات الإمام شجاعة وإقدام الإنسان اليمني في الدفاع عن أرضه وتحريرها من الاحتلال الأجنبي، حتى تم تحرير صنعاء من الغزاة الأيوبيين، وذلك في العام 1198 ميلادية.
1: واستغلالا لحالة الانهيار في صفوف الأيوبيين في صنعاء بعد تحريرها من قبضتهم ودحرهم منها، فقد سارع الإمام إلى مضاعفة الجهد الحربي في ذمار من خلال حشد القبائل لتوسيع الهجمات على الحامية الأيوبية المتواجدة في المدينة لإرغامها على الاستسلام.
2: المستمعون الأعزاء، لم نزل نواصل أحداث المعارك الضارية التي خاضتها قوات الإمام عبد الله بن حمزة ضد المحتلين الأيوبيين في كل من صنعاء وذمار، فبعد أن تم السيطرة على صنعاء وتحريرها من الغزاة الأيوبيين في العام 1198 للميلاد كما أشرنا سابقا، يقول الباحث عبد الله بن عامر:
0: لم يكن انتصار الجيش المنصوري في صنعاء ضد الأيوبيين حاسما، رغم أنه قد استولى على المدينة، إلا أن عددا كبيرا من الأيوبيين الذين تم طردهم من صنعاء قد تمكنوا من إعادة ترتيب وضعهم العسكري في الحصون الواقعة في شرق صنعاء التي لجأوا إليها، ثم عادوا إلى محيط صنعاء لفرض الحصار على أتباع الإمام الذين كانوا قد انتصروا وسيطروا عليها من أيدي الأيوبيين.
1: ويضيف الباحث قائلا أن ذلك قد تم بعد انتقال الإمام إلى ذمار لقيادة المعارك فيها، والتي أدت إلى هزيمة الأيوبيين بعد أن فرض الحصار عليهم وخاض ضدهم أشرس المعارك التي قتل فيها العشرات من الأيوبيين، أما من تبقى منهم فقد وقع في الأسر.
2: وعندما بلغ الإمام عودة الأيوبيين نحو صنعاء وبدأوا في حصارها، سرعان ما عاد إليها من ذمار، وكان ذلك في شهر مايو من العام 1199 للميلاد، وذلك يعني بأن المعارك والمواجهات ظلت محتدمة بين الطرفين لمدة عام كامل في كل من صنعاء وذمار وتهامة. وعند وصول الإمام إلى صنعاء تمكن من دخولها عن طريق أحد أبوابها، فقام بتعزيز قوته المدافعة عنها.
0: فقد أدى ذلك التعزيز إلى تراجع الفرقة الأيوبية عن حصار صنعاء، حيث فرت هاربة بقيادة الشهاب الخزرجي نحو حصن براش الذي يقع شرق صنعاء لغرض التحصن فيه، ولكن الإمام سارع بتجهيز حملة عسكرية لملاحقتها، وبالفعل تمكنت تلك الحملة من الوصول إلى براش وضربت عليه الحصار حتى ضاق الحال بجميع من فيه من الأيوبيين الذين طلبوا العفو من الإمام وقرروا الاستسلام مقابل السماح لهم بالمغادرة السالمين إلى تعز. وأثناء مغادرتهم أمر الإمام بالقبض على قائدهم الخزرجي الذي أمر الإمام بسجنه في حصن فدة.
1: وبذلك تكون السيطرة الأيوبية على المناطق الشمالية قد انتهت، وانتقلت المعارك إلى المناطق الوسطى التي سنواصل أحداثها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
2: فاسمحوا لنا أعزائنا المستمعين أن نودعكم متمنين لكم حياة سعيدة وكريمة،
0: وفي ظل يمن حر مستقل ذات سيادة وخال من الغزاة المحتلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
2: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
1: إسكندر المعطري،
0: منى العراسي،
2: ومن الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: ومن الإخراج نوري صالح الحرازي. قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: جلة
1: من قوة الله جعل من ضعفنا قوة وموقف الحق قوتنا الإضافية ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة وتصدرت البراكين اليمنية
2: وتصدرت البراكين
3: اليمنية الله إني بالصدارة ما خاف من أندام الوضايا
4: ورب الكون شاهد إننا معكم معابر في الحزام بان ساندكم وللجودة نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام
0: وحنا في تحالف معتدي الرجاء وحده على هالاعتماد واثق بوعده للسماء رافع يدي النصر والتوفيق منه والسداد
5: ونحن يا الله منك كل شيء ونستمد العون والرضا من الله والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله نصر ولا شهادة فأنا أخذ إحداها ما تبكى يا الرجال الحكومة.

لا وهم لا ضعف دام الله معنا في الظروف اليسيرة ولا في العسيرة. جل سبحانه على الباقي نصرنا والثقة به في علنا والسريرة.

بإذن الله سبحانه وتعالى سننجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الأمة الواحدة الآخرون قد يكونون سبب ضلالهم وإن كانوا بعد 2000 أو 3000 سنة، قد يكونوا سبب ضلالهم أولئك المتقدمين عليهم 2000 سنة، 3000 سنة، 4000 سنة. فأنت لازم إذا كنت تتأسى تقتدي بمن تتأسى، بمن تقتدي من الماضين، أحذر أن تقتفي أثر مضل. ثانيا أنه هنا في الدنيا اكتشف، هنا في الدنيا ابحث، هنا في الدنيا عرف منابع الضلال، العن المضلين هنا في الدنيا، ابتعد عنهم هنا في الدنيا، اكشف حقائقهم هنا في الدنيا، لا تنطلق لتدافع عنهم. أنت في الآخرة ستطلب زيادة إن أمكن هناك زيادة في العذاب لهم، أصبحت تكرههم كراهة شديدة، تمقتهم مقتا شديدا، تلعنهم، لكن ذلك لن ينفعك. المطلوب أن تتبرأ هنا منهم في الدنيا، أن تفضحهم في الدنيا، أن تكشف حقائقهم في الدنيا. أما أن تصفق لهم وتكتفي أثرهم ويصعدون من على كتفك، في الآخرة ستلعنهم وستتبرأ منهم، ولكن في المكان الذي لا ينفع. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أليس هذا يحكي كلام الظالم في الآخرة في يوم الحساب؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أليس هو يتلهف ويتحسر على تلك الصداقة التي أقامها مع فلان في الدنيا وكان ممن يضله؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أليست هذه حسرة شديدة؟ تصور لو أن الواحد منا يتصور أنه هو من يقول هذا، أليست هذه ندامة شديدة وحسرة كبرى؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخلاؤك المتقون هنا من ترتبط بهم، من تجالسهم، من تهتدي بهم، من تقف مواقفهم من المتقين، هم من سترى نفسك يوم القيامة أكثر حبا وأكثر ودا وأكثر علاقة بهم، وترى أنك كنت في نعمة عظيمة أن ارتبطت بأولياء من أولياء الله. لكن كل صداقة ستتحول إلى عداء يوم القيامة، كل ولاء، كل تقديس في هذه الدنيا، وكل تصفيق وكل تأييد سيتحول، إذا لم يكن هنا في الدنيا على حق، سيتحول كله في الآخرة إلى عداء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قل هنا في الدنيا، قل هنا في الدنيا، لا تنتظر حتى تقول هذه يوم القيامة. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ليت أني لم أعرفك، ليت أن بيني وبينك بعد المشرقين، بعد المشرقين، بعد ما بين المغرب والمشرق، فلا أعرفك ولا تعرفني، فبئس القرين، بئس القرين. لكن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما ينفعك أن تقول ليتني كنت وليتنا كنا، كلها انتهت، أصبحتم مشتركين في العذاب جميعا. فهذا التمني لا يخفف شيئا من آلامك، وهذا التمني لا يزيد في عذاب قرينك الذي أضلك. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أن تجلس أنت وقرينك، هو الذي أضلني، هو الذي كذا، هو الذي كذا، هذا ليس وقته الآن. قدمت إليكم بالوعيد، كان ينبغي أن تعرف وأنت ما زلت في الدنيا، أعرف كيف تختار القرين الصالح الذي لا يضلك، الذي سيقودك إلى الهدى. ماذا سينفعك أن تقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟ لا تنفعك في الآخرة، هنا في الدنيا ستنفعك. أن تبتعد عن قرناء السوء وجلساء السوء كالبعد ما بين المشرق والمغرب. صور القرآن الكريم هذه الحالة وهي من أسوأ الحالات بصور متعددة، وشخصها تشخيصا واضحا. نجد صورة منها فيما بين القرناء كأفراد، وفيما بين الفرقاء فريق المستكبرين وفريق المستضعفين الذين كانوا أتباعا، وإذ يتحاجون في النار يتخاصمون ويتجادلون، وكل شخص يحاول أن يحج الآخر، أو كل فئة تحاول أن تحج الأخرى فتثبت أنها هي السبب فيما وصل إليه الجميع. وإذ يتحاجون، لكن أين يتحاجون؟ في النار، قد صاروا كلهم في النار. فيقول الضعفاء للذين استكبروا، الضعفاء الأتبع الذين كانوا يؤيدون ويصفقون ويباركون للمستكبرين، للكبار من زعماء السوء من المضلين، إنا كنا لكم تبعا، نحن كنا أتباعا لكم في الدنيا، وكنا نفديكم بأرواحنا، وكنا لكم كذا وكذا، وكنا نعمل لكم كذا وكذا، وكنا وكنا إلى آخر. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، تدفعون عنا نصيبا من النار، أو تحاولون بأي طريقة أن يحصل تخفيف علينا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، ماذا نعمل لكم؟ كلنا الآن قد أصبحنا فيها. إن الله قد حكم بين العباد. يقول الناس أيضا ممن لا يحققون لأنفسهم صحة ولائهم هنا في الدنيا، فيتأثرون بالدعايات، يتأثرون بالتطبيل، يتأثرون بتنميق القول، بزخرفة الآخرين، فيتولون هكذا ويتبعون هكذا اتباعا عشوائيا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، وجهاءنا مشائخنا زعماءنا الذين كانوا مضلين، نحن أطعناهم في الدنيا فأضلون السبيل، ولكننا أصبحنا لا نملك شيئا، لا نملك إلا أن نقول لشدة ألمنا مما وقعنا فيه وحسرتنا التي نعاني منها، إذا كان بالإمكان ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لاحظوا في أكثر من آية، ليس أمامهم إلا أن يطلبوا أن يزيد الله تلك الطائفة التي أضلتهم، أو ذلك الشخص الذي أضلهم، أو ذلك القرين الذي أضله، أن يزيده عذابا. يقول لهم المسألة واحدة، لكل ضعف، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أعطهم مثلنا مرتين أو أكثر ولعنهم لعنا كبيرا. أليس أولئك الذين قالوا عنهم إنا كنا لكم تبعا؟ هم من كانوا يؤيدونهم، هم من كانوا يدافعون عنهم، هم من كانوا قد لا يسمحون بالسب لهم ولا يسمحون لأحد أن ينالهم بكلمة جارحة، هم من كانوا ينطلقون جواسيس لهم في الدنيا. أولئك لشدة حسرتهم هم من سيقولون ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هنا في الدنيا العنهم، هنا في الدنيا تبرأ منهم، هنا في الدنيا ابتعد عنهم. كل هذه الآيات تنبهنا على أن نصحح موقفنا هنا في الدنيا، لأن من المحتمل أن يكون هذا أو هذا، أنت أو أنت أو ذاك، أن يكون ممن يقول هذا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لأن سادتنا وكبراءنا هي تبدأ من عند الوجه الذي في قريتك، من عند عميد أسرتك، كبير قريتك، كبير القبيلة، كبير الشعب الذي أنت فيه، كبير الأمة التي أنت منها، هم سادتنا وكبراءنا، هم أضلون السبيل، هم أضلون السبيل. هل تحدث الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن أنه قبل عذرا؟ نحن لم نكن نفهم، لم نكن ندري، لم نكن إلى آخره. الضال والمضل كلهم في جهنم، لا يقبل عذر ولا تنفع براءة في ذلك اليوم في قعر جهنم، لا ينفع. حول هذه الآية قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والأنس، ثم قوله قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، مع هذه الآيات الأخرى، ونحن لم نستكمل نقل الآيات الأخرى، هي كلها تنبيه لكل واحد منا أن تلك الصرامة التي ستبدو منه في الآخرة وذلك الوعي الذي سيبدو منه في ذلك اليوم في أرض المحشر أو في قعر جهنم فليبدو منك الآن في الدنيا. وعيك، صرامتك، موقفك القوي، تلعن الضال، تبتعد عنه، لا تؤيده، تعمل على قهره هنا في الدنيا، وإلا فستكون أنت من يقول هذه العبارات ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم، تلعنهم حيث لا ينفع. إن هذا القرآن هو نور ينير لنا الطريق، هو هدى يهدينا إلى كيف نقف المواقف الصحيحة. لا تظن أنها قضية سهلة، من أول خطوة تقف فيها مع قرين لك، مع صديق لك، انظر، ربما قد يكون هذا الصديق ممن تأتي يوم القيامة فتقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. انظر في من تصاحب، من تطيع، من تتولى، من تؤيد، وإلا فستكون أنت ممن يندم يوم القيامة. نعوذ بالله أن نكون ممن يندم، نعوذ بالله أن نكون من النادمين. قبل الختام نأتي إلى ذكر أبرز النقاط التي مررنا بها أثناء القراءة للجزء الأخير من المنزلة. أولا، أن كل ولاء، كل تقديس في هذه الدنيا، وكل تصفيق وكل تأييد سيتحول، إذا لم يكن هنا في الدنيا على حق سيتحول كله في الآخرة إلى عداء. ثانيا، أنه من أول خطوة تقف فيها مع قرين لك، مع صديق لك، انظر، ربما قد يكون هذا الصديق ممن تأتي يوم القيامة فتقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. انظر في من تصاحب، من تطع، من تتولى، من تؤيد، وإلا فستكون أنت ممن يندم يوم القيامة. أيضا، الصرامة التي ستبدو منك في جهنم وأنت تتبرأ وتلعن الضالين والمضلين يجب أن تبدو منك هنا في الدنيا حيث سينفع، أما في الآخرة لن ينفعك. وصلنا إلى الأخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المهتدين في الدنيا إلى ما فيه نجاتنا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقصى

0: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. في إطلالته وكلمته الهامة التي ألقاها عصر أمس الأربعاء بمناسبة ذكرى عملية طوفان الأقصى المباركة، وصف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله هذه العملية النوعية بأنها أكبر ملحمة في تاريخ الجهاد الفلسطيني، ولها أثارها ومفاعيلها على مستوى العالم بكله، وأنها هزت العدو الصهيوني هزة كبرى. وعبر السيد القائد عن الأسف من أن المسلمين والعرب بشكل خاص فوتوا في طوفان الأقصى فرصة حقيقية لدعم الشعب الفلسطيني، لأن عملية طوفان الأقصى مثلت نقلة للأمة بكلها في صراعها مع العدو، مشيرا أو مذكرا بأنه لم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني إلا المقاومة الإسلامية في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران والفصائل العراقية وجبهة الإسناد اليمنية. والواقع الملموح بجلاء في هذا المضمار الموضوعي أن ملحمة طوفان الأقصى الجهادية الفلسطينية التاريخية والمفصلية هي بالفعل وبحق، وكما وصفها أيضا بيان لحرس الثورة الإسلامية في إيران بالمناسبة ذاتها بأنها حولت جبهة المقاومة في منطقتنا العربية الإسلامية أو منطقة غرب آسيا إلى واقع استراتيجي لا يمكن إنكاره وتجاوزه. وعليه يلاحظ الملاحظ المراقب المهتم أنه وفي الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى بأبعاده الزلزالية الشادخة لصميم الراكز الوجودي المحوري لكيان العدو الصهيوني المحتل القاتل على نحو لا سابق له، قد بات هذا الطوفان طوافين أو طوفانات عاصفة بمخططات الأعداء وعدواناتهم، وثالمة لرماحهم الشيطانية العدوانية الدموية الإجرامية المتحركة في غير مكان وساحة. ففي اليمن انتصارات عظيمة

0: تحرير متواصل للأرض والإنسان من رجس المحتل المعتدي السعودي وعملائه المنافقين الخونة، وضرب لتحشيداته ومفاصله الحساسة في عمقه الجغرافي السياسي وفي إيران ومضيق هرمز، صمود فولاذي في وجه العدوان الأمريكي المتواصل وحصاره البحري الباغي، وتخسير متفاقم متصاعد لهذا المعتدي الأمريكي الصهيوني في قواعده واقتصاده وهيبته ووجوده اللاشرعي والغريب والدخيل في هذه المنطقة. وفي العراق تتويج لجهاد المقاومة الإسلامية وصمودها ومثابرتها بإخراج المحتل الأمريكي وطرد وإجلاء قواه العسكرية، وتكريس لمسار لا بد منه نحو التحرر الناجز من هيمنته الاقتصادية والسياسية. والشأن في لبنان ثبات وصمود للمقاومة الإسلامية حزب الله ومجاهديه رغم شتى الظروف والتعقيدات وما يرتبط بها من استهداف عدواني صهيوني أمريكي محموم ومتواصل بتواطؤ داخلي وإقليمي، وصولا إلى غزة العنفوان الخارق ورحم الطوفان المجيد المبارك، حيث التشبث الأسطوري لدى أهلها بالأرض والحياة والوجود والبقاء رغم المعاناة التي لا شبيه لها ولا نظير، ورغم استمرار العدوان الصهيوني الأمريكي والإبادة بشكل شيطاني صامت وتواصل حلقات المؤامرة التصفوية ومخططها الاستئصالي الجهنمي تحت غطاء مجلس ترامب المسمى زورا مجلس السلام. إذن هذه هي الخلفية الموضوعية والملابسات بشقيها الزماني والمكاني التي تحيط بذكرى هذا الحدث العظيم، طوفان الأقصى المبارك، الذي هو في المجمل طوفان الروح المجاهدة المؤمنة المقاومة والصامدة في أرض الإسراء، في غزة هاشم، غزة العزة والإباء، وفي عموم فلسطين. ثورة الجرح النازف منذ قرابة 8 عقود في وجه المحتل القاتل السفاح ومنظومته الصهيونية العدوانية الإجرامية العالمية ورأسها الشيطاني الأكبر القابع في البيت الأبيض وذراعها السعودي الإجرامي. إنه 7 أكتوبر، ذلك اليوم المعلمي الخالد من العام الميلادي 2023، الذي أعاد تذكير العالم بجوهر المشكلة وأصل الصراع مع العدو الصهيوني العنصري المستكبر وكيانه اللقيط السرطاني المزروع في فلسطين وامتداداته وحاشيته النفاقية الخيانية التطبيعية في الإقليم التي يتصدرها النظام السعودي العميل الخائن المجرم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

البداية بالعناوين. قائد الثورة يلقي كلمة الرابعة عصرا. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد في الرياض. إيران تعلن شروطها لإنهاء الحرب والاتفاق مع عمان بشأن أمن مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلقي قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة الرابعة عصرا في ذكرى جريمة الصالة الكبرى حول آخر المستجدات. استهدفت قواتنا المسلحة مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض بصاروخ بالستي، مؤكدة إصابة الهدف بدقة عالية وتعطيل حركة المطار. واستهدفت القوات المسلحة بصواريخ بالستية تجمعات وتحشيدات العدو السعودي في معسكر قعوة بمنطقة رأس العارة وجنوب باب المندب ومنطقة السوقية ورأس العارة، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف العدو واحتراق مخازن أسلحة. إلى ذلك أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع مسلحة نوع بيرغدار أكنجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي بسلاح مناسب أثناء تنفيذها أعمال عدائية في أجواء محافظة تعز. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن المجتمع الدولي معني بالضغط على العدو السعودي للالتزام بما عليه من استحقاقات للشعب اليمني، وفي مقدمتها رفع الحصار وإنهاء العدوان بدلا من التوجه لإشعال حرب في باب المندب. وأوضحت الوزارة أن العدو السعودي حول باب المندب إلى ساحة حرب، وعليه أن يتحمل المسؤولية عما يحصل من تصعيد فيه في باب المندب، وهذا يمثل تهديدا حقيقيا للملاحة البحرية، وعليه أن يتحمل المسؤولية عما يحصل من تصعيد في باب المندب. وشددت الوزارة في بيانها على الالتزام بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية بعد دحر تحشيدات العدو السعودي من السواحل الغربية للبلاد، وأن ممارسة اليمن لسيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل أنها ستكون أكثر أمناً. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني للخروج المليوني عصر غد الجمعة في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات في مسيرات ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي على الشعب اليمني، تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر غارة شنها طيران العدو السعودي استهدفت محطة للوقود في منطقة هران بمحافظة ذمارة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة في مديرية الظاهر وشبكة الاتصالات في مديريتي الصفرة وآل سالم بمحافظة صعدة. استشهد فلسطيني اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع في بيت لهية شمال قطاع غزة، وأصيب سبعة فلسطينيين في قصف مدفعي على منزل في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. واعتقلت قوات العدو الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أدان مندوب الجمهورية الإسلامية في اجتماع اللجنة السادسة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشدة جرائم الكيان الصهيوني وأمريكا ضد الشعبين الإيراني والفلسطيني، مؤكدا ضرورة محاسبة الكيان على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والأعمال الإرهابية التي يرتكبها الشعب الفلسطيني ضد الشعب الفلسطيني. وفي سياق منفصل أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شروط بلاده لإنهاء الحرب المفروضة على جميع الجبهات والاتفاق مع عمان بشأن إعادة الأمن إلى منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز بشكل صريح وقاطع، مؤكدا أن الردود اللازمة على مقترحات الطرف الآخر ستقدم عبر الوسطاء. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها دمرت بطائرات مسيرة معقلا للقوات الأوكرانية في منطقة دوبروبلي، واستهدفت القوات الروسية مناطق التمركز المؤقت للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقتي كوبينو وغونيغو في مقاطعة خاركوف. نشرتنا الإخبارية انتهت، وتذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
قائد الثورة يلقي كلمة الرابعة عصرا. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد في الرياض. إيران تعلن شروطها لإنهاء الحرب والاتفاق مع عمان بشأن أمن مضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الثالثة، وبعد فاصل قصير نوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه المتابعات تستمعون فيها. شواظ تقتل فرحة العدو وتدحض انتصاراته الوهمية في ذبابة، وإيران تؤكد لا فتح لمضيق هرمز إلا بتنفيذ شروطها. أهلا بكم.

فرحة عارمة وانتصارات وهمية ضجت بها وسائل أعلام العدو السعودي، سرعان ما تبرى رجال الرجال بطائرات شواظ يمنية الصنع التي قتلت هذه الفرحة الوهمية. من هنا نشر موقع المسيرة نت تحليلا سياسيا تحت عنوان شواظ اليمنية على شواطئ الساحل تنقل وتقتل. أكد فيه الكاتب أن في جبهات الساحل بضراوتها وامتدادها الاستراتيجية، حيث تساق تحشيدات العدو السعودي سوقا لخوض المعارك نيابة عن التحالف الخفي بين النظام السعودي وكيان العدو الإسرائيلي، تظهر صورة المواجهة أكثر وضوحا ولا تدع مجالا للشبهات، مبينا أنه على أشرطة الساحل تسقط كل مساحيق التجميل السياسية والإعلامية التي تسوق الأوهام للتغطية على الفشل الذريع لأدوات العدوان العسكري في مختلف المحاور والجبهات. ومع استمرار العدوان والحصار على شعبنا منذ 12 يوما، تتسارع الأحداث وتتداخل الجبهات وتتغير التكتيكات العسكرية، ويبقى الثابت الوحيد على تراب اليمن العظيم هو أن جغرافيا الميدان وحدها هي من تفرض كلمتها، بعيدا عن ضجيج المنصات الإعلامية ومطابخ التزييف والدعاية والحرب النفسية المكشوفة ومصانع الأوهام التابعة للنظام السعودي. وقد تجاوزت العلاقة بين العدو السعودي وكيان العدو الإسرائيلي مرحلة التنسيق الضمني إلى الشراكة الميدانية والتخطيط والعمل العسكري المشترك ضد الشعب اليمني، إذ لم تعد الشعارات الدينية البراقة والعناوين المستعارة من قبيل حلف مكة سوى ذريعة مكشوفة وستارا واهن فضحه التنسيق الميداني والخدمات الاستخبارية المتبادلة بين الطرفين. كما تجلت وحدة القلق والرهبة المشتركة بين النظام السعودي وكيان العدو الصهيوني الغاصب أمام معادلات اليمن الاستراتيجية، فالسيطرة اليمنية المطلقة على باب المندب وفرض معادلات الحصار بالحصار أضحت كابوسا يؤرق غرفة العمليات المشتركة للعدوان. وانعكست هذه المخاوف في تسريبات وتقديرات جيش كيان العدو الإسرائيلي الذي يقر بأن كيانه المؤقت قد يضطر للخروج إلى عملية عسكرية في إحدى ساحات المنطقة من باب المندب إلى غزة ومن الضفة الغربية والقنيطرة في سوريا إلى جنوب لبنان، مع رفع جيش العدو درجة استعداده لمواجهة سلسلة من السيناريوهات القادمة. أشار الموقع أيضا إلى أن هذه الاعترافات تكشف عمق المأزق الذي يعيشه تحالف العدوان، وتؤكد أن باب المندب غدا ساحة مواجهة استراتيجية تعيد رسم موازين القوى الإقليمية، فيما لا تزال معادلة صنعاء قائمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية رغم محاولات الرياض لصرف اليمن عن عدو الأمة الإسلامية واستنزافه بعيدا عن ذلك الميدان. لكن صنعاء تؤكد التزامها بإسناد غزة في حال اختيار العدو التصعيد، وهو ما أثار مخاوف الرياض وكيان العدو الإسرائيلي. ومع الخرق الذي وقع في الساحل، نفخ العدو السعودي في أبواقه الإعلامية نشوة الانتصار ليعلن تحرير صنعاء من رقعة الاختراق في الساحل، فأدخلت صنعاء طائرة مسيرة شواظ إلى قلب المعركة بعدستها الموثقة التي لا تكذب وبأسها الشديد في دقة الضربات، جنبا إلى جنب مع المنظومات الصاروخية البالستية الحديثة وفرض معادلات السيطرة الجوية لاستهداف التحشيدات السعودية وتجمعاتها. واستطاعت هذه الأسلحة الرادعة بعون الله وتوفيقه أن تفسد فرحة العدو السعودي وتحالفاته الأوهن من بيت العنكبوت وتحرجهم أمام العالم ببث المشاهد التي تدحض مزاعم العدو من قلب الميدان الذي أدعى السيطرة عليه. لتبقى معادلة الحصار بالحصار التي أعلنتها صنعاء ثابتة كواقع لا مفر منه، وجاءت هذه الضربات المسددة لتتصدى لمن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات طائعة في أيدي القوى الخارجية، وتحول تحركاتهم ومخططاتهم إلى عبرة جلية لكل من أجر عقله وسلاحه للخارج ضد أبناء جلدته ووطنه. واستدرك أن الشواهد الميدانية اليوم أسطع من أن تطمس بالدعاية، وهي تؤكد فشل السعودية وتحالفاتها التي تفتقر أساسا إلى أدنى معايير الحق والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. وإن لجوء الأعداء إلى تسويق انتصارات وهمية عبر الشاشات والمواقع الافتراضية ليس إلا خيار العاجز الذي أثبت
إفلاسة، فالكذبة لا تغير خطوط السيطرة الواقعية ولا تهب كرامة للأدوات الرخيصة. ومن يحاول إقناع المتابعين بأن سر انتصارات صنعاء يكمن في إعلامها الذي يسبق الميدان، إنما يبحث عن ساتر يداري به العجز العسكري الشامل والإخفاق التكتيكي الفاضح أمام ثبات رجال صنعاء واستبسالهم الأسطوري في كل الميادين، وهنا تبرز النصيحة الصادقة والمباشرة التي يجب أن يعيها أولئك المرتزقة قبل فوات الأمان، قبل فوات الأوان، إلعنوا النظام السعودي قبل أن يلعنكم. ففي يد صنعاء أوراق ضغط استراتيجية وثقيلة على المملكة، بمجرد تفعيلها ستترككم السعودية حتما في منتصف الطريق تائهين، وسترمي عليكم وحدكم أوزار الفشل والخيبة والاندحار، وعلى العدو السعودي أن يدرك يقينا أن الحسم الميداني والسياسي يصنع ويترسخ بثبات الرجال الأوفياء الذين يرسمون معادلات السيادة الوطنية بالحديد والنار على خطوط المواجهة التي تتبخر تحت أقدامها النشرات الإخبارية والبيانات الصحفية الدعائية الزائفة.

حددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة واضحة وحازمة شروطها وملاحظاتها بشأن إنهاء حرب وإعادة الأمن إلى مختلف الجبهات ومنطقة الخليج ومضيق هرمز. هذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم في تصريح له بشأن آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، مشيرا إلى أن طهران ستنقل ردها على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء. كما بيّن أن تبادل الرسائل بين الجانبين يجري من خلال الوسطاء، وأن إيران أوضحت موقفها وشروطها المتعلقة بإنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وأن الردود اللازمة على مقترحات الطرف الآخر ستقدم عبر القنوات ذاتها. وكشف بقائي عن توصل إيران وسلطنة عمان إلى تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية للممرات الآمنة المخصصة لحركة الملاحة في المضيق ذهابا وإيابا، إلى جانب الاتفاق على آلية طرح الإحداثيات وإبلاغها للمنظمة الدولية المعنية، موضحا أن المشاورات بين طهران ومسقط بهذا الشأن سيحدث صورة جيدة، مؤكدا أن البلدين توصلا إلى تفاهم بشأن كيفية عكس الاتفاق على المستوى الدولي، وأن الخطوات المرتبطة بذلك ستنجز قريبا، مشددا على أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يمثل أهمية خاصة بالنسبة لإيران باعتبارها إحدى الدول الساحلية للممر المائي، وأن بلاده بالتنسيق مع سلطنة عمان بذلت جهودا متواصلة من أجل إعادة الأمن إلى المضيق وضمان سلامة حركة الملاحة التجارية. وردا على تصريحات وزير خارجية العدو الأمريكي ماركو روبيو التي اتهم فيها إيران بإضاعة فرص التوصل إلى حل، التي اتهم فيها إيران بإضاعة فرص التوصل إلى اتفاق في أكثر من مناسبة، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذه الرواية، معتبرا أن محاولة تغييب الحقائق أو تغييرها لا يمكن أن يمحو من ذاكرة الرأي العام النقد المتكرر للعهود من جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018 وأنها لم تكتفي بذلك بل عملت على تعطيل المسارات الدبلوماسية وشنت عدوانا عسكريا على إيران خلال فترة المفاوضات قبل أن تتبع ذلك بانتهاك تفاهم في 18 يونيو، محملا في ذات السياق العدو الأمريكي مسؤولية حالة عدم الاستقرار الراهنة في المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية طالت الولايات المتحدة والعالم، مؤكدا أن تغييب المواقف والتراجع عن التصريحات السابقة لن يحجب. كما طالب الرأي العام الأمريكي والعالمي بمحاسبة المسؤولين عن الحرب غير القانونية وعن الجرائم المرتكبة خلالها، مجددا التأكيد على أن إيران ستواصل حركة الرامية إلى تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار فيها، مشيرا إلى أهمية استمرار التواصل مع الدول المطلة على الخليج.

وصلنا مستمعينا إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم التي جاء فيها: شواظ تقتل فرحة العدو وتدحض انتصاراته الوهمية في ذوباب، وإيران تؤكد لا فتح لمضيق هرمز إلا بتنفيذ شروطها. لكم التحية من الإعداد بسام عبدالله النجار، من الطباعة والإنترنت طه سلامة، من التنفيذ يحيى مهدي، ومن التقديم أماني عامر. دمتم بخير.

0: إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري الأول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: صحتك في وعيك.
1: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً، الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي. ثانياً، التخلص من أحواض المياه. ثالثاً، الحرص على تغطية خزانات المياه. رابعاً، التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أدعو شعبنا أيضاً إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجاً مليونياً عظيماً، تأكيداً على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات حرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت للتمسك بقضية العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتخالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
3: شعبنا اليمني الثائر العظيم، جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
4: مع الله ضايعنا قلينا الهدى والدين.

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

0: فجر
1: وصلنا اللحظة اللي منتظرها كل مؤمن حر، لهفة شوق تطحن كل شامخ تمحي اثاره. بابا والبكرمن فيه ذره كبرياء يبكر، ضد الشمس والشاصات للجبهات قواره. نفرنا كل متبندق من ابن شعبنا ينفر، ودي ماشي معاه بندقه نفر حتى بزقاره. وبا نوصل مكان الشم ويتبندق دي يسترش اللي فوق ظهره لو يحمل حمل سياره. وكل غر مع العجات يا الشعب المجاهد غر، أنا أتوكل على ربه رفع قدره ومقداره. أنا ساله وباسمه جل شانه وأطلبه ينصر مسيرتنا وقايدها الشجاع الحر وانصاره. وساله من يبا يكسر صمود الجيش ما يقدر، ويجعل معنوي الجيش المنهار منهاره. سفينة نوح ما تبحر وعز الله لا تبحر وتداور على العالم كما الأيام دواره. ووضع الشعب بايشبر، ووضع الجيش بايشبر، وتتطور صناعاته بفضل الله وحراره. وبا نزرع وبا نحصد محاصيل الذره والبر ونستكفي، وجار السوق يجهل ما مع جاره معنا شيء. لا يمكن على بال القبي يخطر بحوزة جيش من العالم كله يكسر اسراره. اذا ما مو في الهدنة فهو صاحي ومستنفر، وخط انتاج فرط الصوت عاده فول صداره. ومعنا دوم لا قالوا لها تحضرها، فما تحضر قمار الحرب نزها عندها لا شبك بونارة. فيالك تنتظر للسيد القايدة فقط الشر، وبا تعبر كتائبها الدب الخصمة لا داره. كتائبها متعجت وهجت جريابية جر تدغمر تقبر الغازي بغلاسها وبكاره. رجال الفرد يقدر لازحة في جيش العدوة يكسر زحوفاته، ولا استنفذ رصاصه رد بحجاره، ولا يرجع ولا يخضع لو انزان السماء تمطر قذايف فوق راسه. ما نفذ صبرها ولا اصراره. رجال ابطال في صم الجبال الصامله تزهر وتثمر نسر لو بيضربوا بالفينا طياره. اذا قالوا نشرنا الجايده والفر بينشر ويوصلها القماري قبل ما توصلها القماره. اذا استشهد جسد في الروحة لا تشعر بما نشعر، وما نبقى على مر الزمن نتداول افكاره. عصاها كما معانا ترسم الخطه وتستحضر وصايا السيد القائد مع القاداته واشواره. وتوادين نسمع كلمه القائد وهو يصدر قرار الحرب، ننفر للمعارك ساعه اصداره. وساعه صفرنا دقت، وساعه صفرنا دقت، وشاصات العدو تصفر، وبسم الله والفركانيه يضرب صوت الجاره. وشرشور المعدل بين سبح به ونستغفر، وبالدعوة مواصير الثلاثة شخص بصارة وصقر 12-7 بايت الكرسي يقول ابشر. أنا باشوش أفكاره وهاجم وقطع أخباره. رجال المدفعي منا بحمد الله ليمتر موادعهم ويسكعهم ويفجعهم بكباره. والاستطواع لا سرى بمترس خصمنا يوتر، وما قصف الفغارة نسته وتراها ولا ذكاره. وبعد اسناد ناري فوقهم والمحجرة تحجر قذايف هنش طارية صلى داخل أوكاره. دخلنا على موادعهم ولا احتجنا لكلمة سر، نأنتر بالذخاير كل رامية فك سحارة. هزمناهم على الوادع ولا يقدر بشر ينكر، وهم في الإكسا والفيسبوك يسوقارة ولا غارة. وتحرير المخايخ بر وتخبر واقعة مجزر ووادي بن جبارة والبلد والصوحة والجارة. أتانا الحلف متبختر ومتكبر ومتجبر، وبالتسبيح شوشنا على جمارة ولا دارة. هات المدبر وجنب ضدنا البياعة، والمدبر وجل المأجور يتجبر وواجه قومة جبارة. غزانا يطعم الحالي وذوقناه طعم المر، ولا توقع بيوم من اليمن بايحرق أباره. وعادة كل متمادى علينا العار لا يحفر بيده مجبر الجيشه وفرط الصوت مجباره. حضارة عام توقف من 6000 عام افكار، حضارة عام توقف ضد 6000 عام افكر. تخيل كوكب الارض اليمنى والمملكة حارة، حضارة قوم باتكسر حصارك وانت بس حصار.

نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير. نتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة بأصالة، نحن أصحاب قضية، ليست المسألة أن لدينا تحركا وهميا بدون قضية من أجل أطراف هنا أو هناك. نحن شركاء لإخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، وهذه الشراكة شراكة مواقف حق، مواقف تعني الأمة بكلها، قضايا تعني الأمة بأجمعها، مسؤوليات لكل مسلم بل لكل إنسان حر في هذا العالم.

نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وسنبقى وإياكم مع كلمة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى جريمة السارة الكبرى وحول آخر المستجدات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات القرآنية المباركة يقدم الله لنا تقييما وتشخيصا دقيقا لفئة من الناس بشكل عام، من الناس سواء في داخل الساحة الإسلامية، في واقع المنتسبين للإسلام، أو من خارجها. هذا التقييم وهذا التشخيص يرفع مستوى الوعي لدينا كأمة مسلمة تهتدي بالقرآن الكريم، وفي نفس الوقت تساعدنا على ألا نقع في الالتباس تجاه الخداع وأساليب الخداع التي تتقمص فيها تلك الفئة التي لها هذه المواصفات، العناوين البراقة والمخادعة التي تستخدم فيها الدعاية الإعلامية، وتستخدم فيها علماء السوء المضلين المبطلين ومن على شاكلتهم، ممن يعملون دائما على تحسين صورة الطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض والظالمين. هذه الآيات المباركة لها أهمية كبيرة جدا كي تكون أمتنا الإسلامية على بصيرة وبينة من أمرها، لا تخدع بأساليب الخداع التي يستخدمها المخادعون والمنافقون والمضلون والمبطلون والمجرمون والظالمون. من بداية الآية المباركة يبين الله لنا أن هذه حقيقة واقعية، حالة قائمة في واقع الناس، تجد مثل هذه الفئة التي تتحرك بهذه المواصفات، فهي فيما تقول تعمل على خداع الناس، تقدم العناوين والألقاب التي تستخدمها لخداع الناس الذين يعجبون بمثل تلك العناوين ويكتفون بذلك، بمثل تلك التوصيفات، بمثل تلك الأقوال التي تقدم للناس ما قد يعجبون به، إما لأنها أوصاف دينية وعناوين دينية، أو لأنها تتعلق بالواقع الإنساني وبالأشياء ذات الأهمية لدى الناس في أمور حياتهم. فهذا الوعي المهم الذي يجب أن نكتسبه من خلال القرآن الكريم كأمة مسلمة يساعدنا على أن نكون دائما على بصيرة من أمرنا، فلا نؤيد أي طاغية، أي ظالم، أي مجرم، أي فئة من الناس تتجه الاتجاه المنحرف. يقول: ويشهد الله على ما في قلبه. قد تكون العناوين أيضا عناوين دينية فيها
حتى هذا المستوى من التأكيد على عناوينهم أن يصبغوها بصبغة دينية، بينما في الواقع العملي تجد الحالة مختلفة تماما، وتأتي الفوارق الكبرى والفجوة الهائلة ما بين العناوين البراقة والعناوين المخادعة التي تتجلى حينما يكون هناك خصام. الخصام وكذلك المواجهة والمشاكل والنزاعات هي من الميادين التي يتم فيها الفرز وتتجلى فيها القيم بشكل دقيق في الأعمال وفي المواقف. فهذا النوع الذي هو ألد الخصام هو حينما يخاصم ويدخل في مشكلة يتجلى في واقعه أنه لا يلتزم لا بالقيم الدينية ولا بالقيم الإنسانية ولا بالقيم الأخلاقية، يفجر ويظلم ويعتدي، يتجاوز الحق ويتميز بإصراره على البغي وإصراره على الظلم وعناده عن الإذعان بالحق وبعده عن الإنصاف. فلهذا يعتبر ميدان الخصام وتعتبر النزاعات والصراعات من أهم الميادين التي يتجلى فيها الناس على حقيقتهم في أفعالهم في مواقفهم في تصرفاتهم. ويفترض بالناس أن يعتمدوا على التقييم الواقعي في الظروف التي يتحقق فيها الفرز الدقيق والتشخيص الدقيق وتتجلى فيها الحقائق بشكل عميق. وفي نفس الوقت يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا اتجه عمليا اتجه على هذا النحو مفسدا في الأرض، ممارساته التي يمارسها في الأرض هي ممارسات إفساد بعناوينه المتنوعة، إفساد لحياة الناس، إفساد لعلاقاتهم، لروابطهم، إفساد في سعيه للانحراف بالناس عن نهج الحق، إفساد بنشر الفتن بين أوساط المجتمعات، والعمل على تقطيع الروابط الأخوية والإيمانية والإنسانية، إفساد لنشر الرذائل والمفاسد في واقع الناس، إفساد في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الأمني، في كافة المجالات، عمل تخريبي في الواقع العملي واتجاه تخريبي في الواقع العملي في كل مجالات الحياة. ويهلك الحرث والنسل، يبلغ به عدوانه ونزعته العدوانية في ما يفعله في إطار خصومته، وهو ألد الخصام، أنه يصل إلى هذا المستوى من سعيه إلى إهلاك الحرث، يستهدف حتى المجال الزراعي والمجال المعيشي والمجال الاقتصادي للمجتمع بالسعي إلى تدميره وإلى إهلاكه بوسائل كثيرة ومتنوعة. والنسل استهدف المجتمعات البشرية بالجرائم التي فيها إبادة جماعية، استباحة للحياة الإنسانية، ويتجاوز ذلك من واقع المجتمع البشري حتى إلى استهداف الثروة الحيوانية. فهو يتجه بالخصومة بالإجرام، الطابع الإجرامي في ممارساته يميزه في مدى عدوانيته وإسرافه. والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهو لا يقبل النصح حينما يذكر حتى بالله سبحانه وتعالى وبالعقوبة الإلهية، لا يقبل، لا يرعوي لا لوازع ديني ولا لضمير إنساني ولا لنصح بأي شكل من الأشكال يقدم له، يعاند ويصر على مواصلة إجرامه
ولا يقبل بالإنصاف ولا يقبل بالعدل ولا يقبل بالحق، ويتجرأ على عظائم الأمور من الجرائم الكبيرة والإسراف في دماء الناس. نجد مثل هذه المواصفات، يعني يزداد عتوا، أخذته العزة بالإثم، يزداد عتوا، يزداد إجراما وإسرافا، يصر على ما هو عليه من الظلم والطغيان، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نجد هذه المواصفات من أبرز مصاديقها في عصرنا، ممن تنطبق عليه هذه المواصفات العدو الصهيوني ورعاته الصهاينة من الأمريكان والغرب الكافر. وفي ساحتنا الإسلامية نجد مصاديق متعددة لهذه المواصفات، من أبرزها المعتدي السعودي. المعتدي السعودي هو من أبرز من تنطبق عليه هذه المواصفات في الآيات الكريمة في عصرنا وزماننا، وهي حقائق واقعية في ممارساته في سلوكه، بدءا من محاولته أن يخادع المجتمع الإسلامي وأن يقدم نفسه تحت عناوين دينية، خادم الحرمين الشريفين، يقدم نفسه وكأنه الحامل للراية الإسلامية والممثل عن الإسلام والمسلمين، يجعل في العلم الوطني الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد وسيف فيها، لكن ذلك السيف الذي نجده في العلم السعودي لم يشهر إلا في وجه أمتنا الإسلامية، ولم يقتل إلا مسلمين، ولم يتجه إلا إلى أعناق أمتنا الإسلامية في كل تاريخه وإلى اليوم. سيف لم يقف وقفة واحدة بأي شكل من الأشكال في وجه أعداء الأمة، سواء ونعني بالسيف يعني أكثر المدلول العسكري بشكل عام، الموقف العسكري، متى كان للعدو السعودي المعتدي الظالم على شعبنا اليمني وعلى شعوب أمتنا الإسلامية وقفة عسكرية واحدة في مواجهة إسرائيل، العدو الصهيوني، العدو الصريح، العدو اللدود للأمة الإسلامية، أو تجاه الأمريكي أو تجاه غيره؟ متى؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ في أي قضية؟ ولا وقفة واحدة. كل تاريخه الإجرامي بحق أمتنا الإسلامية، في المقدمة الشعب اليمني، هو من أكثر الشعوب تضررا، وكذلك الشعب في الجزيرة العربية وبيدة قبائل بأكملها وعشائر كثيرة استؤصل أكثرها، هذه حقائق مذكورة في التاريخ. نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة، مجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية، وكذلك في الإسلام بشكل عام، ومما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد. وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني بالصواريخ، وعمل على قتل أكبر عدد ممكن. هذا هو هدفه من الاستهداف للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الإسلامية، واستمر في ذلك في الاستهداف لعدة مناسبات من هذا النوع، مناسبات عزاء وكذلك مناسبات أفراح في أعراس ونحوها.
استهدف الكثير. بالأمس كانت أيضا ذكرى أو في هذا الأسبوع نفسه بحسب التاريخ الميلادي كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين، وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا. ما من يوم بحسب الأيام وبحسب الأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. أليس هذا من الإسراف الكبير في الدماء؟ وأصر على الاستمرار في ذلك عاما بعد عام. نحن الآن في العام 12 منذ بداية عدوانه في العام 2015 ميلادية، وهو يصر على مواصلة العدوان، على مواصلة الحصار، على ممارسة الجرائم الكبيرة جدا بحق شعبنا العزيز. ولهذا هناك جرائم كثيرة، من بينها ومن أشهرها ومن أبرزها جريمة قنبلة عطان، قنبلة من الأسلحة المحرمة دوليا، وهذا واضح المشهد بنفسه لانفجار تلك القنبلة التي أطلقت في العاصمة صنعاء، وكيف كان حجم التدمير الهائل جدا، واضح أنها من القنابل، يعني من الأسلحة المحرمة دوليا، ونتج عنها جرائم كبيرة، يعني عدد كبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل في مساكن المواطنين. جريمة المعتدي السعودي في الاستهداف لحافلة أطفال ضحيان، حافلة مليئة بالطلاب أطفال، واستهدفهم وسماهم آنذاك خبراء عسكريين، وتجلت الحقيقة الدامغة بأن الحافلة تحمل طلابا وأطفالا وليس خبراء عسكريين. جريمة الاستهداف لعرس في ذمار، جريمة الاستهداف لعرس في بني قيس في حجة، ومشهد مؤلم أيضا من أبرز المشاهد المؤلمة والمحزنة. جريمة العدو في المخاب تعز، والجرائم كثيرة في تعز. جريمة العدو في الحديدة، جرائم في كل المحافظات اليمنية، يعني في العاصمة، في أمانة العاصمة، وفي محافظة صنعاء، في محافظة عمران، في محافظة صعدة، في محافظة الجوف، في محافظة مأرب، جرائم من هذا النوع التي هي جرائم توصف بمختلف التوصيفات، في محافظة أبين، البيضاء، دمار، الضالع، وريمة، والحديدة، كل المحافظات أو معظم المحافظات اليمنية شهدت من هذه الاعتداءات، لحج وغيرها، شهدت من هذه الجرائم التي هي جرائم توصف كما قلنا، منها ما يوصف بأنه جرائم ضد الإنسانية، منها ما يوصف بأنه جرائم حرب، منها ما يوصف بأنه جرائم كبرى، مختلف التوصيفات والعناوين. جرائم استهداف للناس وللمساجد، يعني ينتهك حرمة النفس البشرية المسلمة وحرمة المسجد وقدسيته، الاستهداف للناس في الأسواق وهكذا. وهو يواصل على هذا المنوال في جرائمه، الاستهداف الجماعي والاستهداف للأسواق والاستهداف للمساكن، للأحياء السكنية، بل كانت أول جريمة ارتكبها في بداية عدوانه على اليمن في 26 مارس 2015، استهدف الأحياء السكنية بصنعاء وأسفر الاستهداف عن استشهاد عدد من الأهالي من الأطفال والنساء والآمنين في مساكنهم، واستمر ويستمر على ذلك منذ أن استأنف التصعيد، ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس. عاد إلى نفس الطريقة، جرائمه في صنعاء استهداف للتلميذات وللأهالي، تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة، في تعز، وفي صعدة، شهداء من الأطفال والنساء، فهو قاتل الأطفال، قاتل النساء بالآلاف في اليمن.
الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة. إجرام وعمل ممنهج، بل في وسائل الإعلام الغربية يقولون في هذه الأيام أنه منذ أن استأنف العدو الصهيوني الإسرائيلي تعاونه مع العدو السعودي في هذا العدوان على اليمن في مرحلة الاستئناف للتصعيد، تزايد عدد الضحايا كما يعبرونهم، نقول الشهداء، من المدنيين ومن النساء والأطفال. وكان هذا أيضا واضحا فيما سبق فيما يتعلق بالدور الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنهم هم من يعتمد عليهم العدو السعودي في تحديد الأهداف وماذا يقصف وأين يقصف، وهم يتجهون وفق النهج الشيطاني. ولهذا نقول أن التوجه السعودي والمسلك السعودي والسلوك السعودي في العدوان على اليمن هو وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي تماما مع قيم الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام، والمتنافي أيضا مع القيم الفطرية وحتى مع الأعراف والقوانين الدولية. ولذلك اتجه هذا الاتجاه ويبني عليه موقفه العسكري وحتى التشكيلات العسكرية التابعة له، هو يربيها على هذا الأساس ويجعل هذا سلوكا أساسيا لها، كيف تتعامل مع الأسرى بطريقة وحشية إجرامية دنيئة لا صلة لها إطلاقا بتعاليم الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام ولا بأعراف الشعب اليمني الفطرية التي قامت على أساس القيم الإنسانية المتسقة تماما مع الفطرة ومع التعاليم الإسلامية. فهو ينهج النهج الصهيوني في ممارساته الإجرامية، وتنطبق عليه تلك الدلائل والمواصفات التي وردت في الآيات القرآنية المباركة، ألد الخصام. المشاهد التي نشاهدها ويشاهدها كل من يتابع القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية التي تبثها مشاهد مؤلمة للنساء والأطفال الشهداء والجرحى ولذوي الأسر الذين نكبوا بهذا الإجرام السعودي وتضرروا منه واستهدفهم المعتدي السعودي بإجرامه. من هذه المشاهد مشهد لمواطن يمني علي محمد عضلي في محافظة حجة، استهدف المعتدي السعودي أسرته وأبادها، بقي منها شخص واحد، البقية استشهدوا أطفالا ونساء، استشهدت كل الأسرة. مشهد من المشاهد المؤلمة، مشاهد في صنعاء، مشاهد في الحديدة، مشاهد في تعز للنساء للأطفال، وهكذا في سائر المحافظات جرائم مستمرة يرتكبها العدو المعتدي السعودي، وليس هناك ما يبرر له إطلاقا، يعني حتى في أماكنها خارج الجبهات أصلا في مناطق سكنية آهلة بالسكان يستهدف مساكن المواطنين، يقتلهم في مساكنهم، يستهدف الأسواق في تعز، استهدف السوق المركزي في مفرق ماوية، واتت القنوات المعادية لتوصف الجريمة التي هي لاستهداف سوق مركزي مزدحم بالناس، لتوصف بأنه استهدف تجمعات حوثية، هي تجمعات من المواطنين من أبناء الشعب اليمني من كافة الأطياف، وفي سوق مركزي، سوق يجتمع فيه الناس المدنيون من مختلف أطياف الشعب، ليس هناك ما يبرر الاستهداف له، والتوثيق واضح في أنه سوق ليس معسكرا، وليس هناك أصلا أي التباس في هذا، يعني ليس هناك حالة التباس بين البيوت والمساكن والأسواق والجبهات أين هي وكيف هي والمناطق التي فيها اشتباك وغير ذلك. فالعدو السعودي وبإشراف أمريكي ومشاركة صهيونية وبريطانية يتعمد ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا اليمني
والتي قد بلغت إلى هذا المستوى أنه ما من يوم بحسب الأيام والأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا العزيز، والجرائم الشهداء فيها من الأطفال والنساء بالآلاف، وكذلك الاستمرار في هذا المسلك الإجرامي الوحشي. ومن المهم العمل دائما على نشر المشاهد التي توثق هذه الجرائم في أوساط المجتمع الإسلامي في الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها، وكذلك على المستوى الإنساني. وقد اشتهرت في السنوات الماضية إلى درجة كبيرة، إلى درجة أصبح فيها المعتدي السعودي مفضوحا بين كل شعوب العالم بإجرامه، بالطابع الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه. وهذه مسألة مهمة جدا. لماذا يفعل المعتدي السعودي ذلك؟ هذا يدل أولا على أنه بخلاف ما يقدم نفسه كممثل للإسلام والمسلمين وخادم للحرمين الشريفين وغير ذلك من العناوين المخادعة، أنه مجرم المرتكب للإجرام المدمن على الجرائم بهذا المستوى من سفك الدماء البريئة، قتل الأطفال، قتل النساء. هناك مشاهد تدمي القلوب في كل هذه السنوات من جرائمه في اليمن من القتل للأطفال والنساء، ومشاهد مؤلمة ومحزنة للغاية للجرحى، وهي جرائم بالإجماع، بالإجماع العالمي عند المسلمين والكافرين. جرائم قتل الأطفال والنساء تعتبر جرائم لا شك في ذلك. الفطرة الإنسانية في كل الدنيا تجمع كل شعوب العالم بفطرتها الإنسانية على أن ذلك إجرام وتلك جرائم. ولهذا المعتدي السعودي هو مجرم يجب أن تنظر إليه كل شعوبنا الإسلامية بهذه النظرة الواقعية الحقيقية، أنه مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال والنساء، معتد أثيم، وأنه ليس كما يقدم نفسه تحت العباءة الدينية والعناوين الدينية المخادعة، مهما قدم لنفسه من ألقاب وعناوين فهو يستخدمها فقط للخداع، والذي ينخدع بها هم السذج من الناس والغافلون البعيدون عن الوعي القرآني وعن الوعي بحقائق الأمور التي تظهر في واقع الناس بشكل جلي يفهمها كل إنسان يفكر، يفهم، يتأمل، يميز، وليس غافلا أو مدجنا يدجنه الآخرون ليتقبل مثل ذلك. هذه الدلالة المهمة على أنه مجرم ويتبع النهج الصهيوني ولا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة، لا السنة المحمدية ولا السنة كطائفة أو مذهب، لا يمثل أحدا، هو يمثل النهج الصهيوني الإجرامي المتوحش المستبيح للحرمات، المعتدي على الناس، الذي لا يرعوي عند أي اعتبار لا شريعة إسلامية ولا تعاليم إلهية ولا قرآن ولا حديث ولا قوانين ولا أعراف ولا أي شيء، ينتهك كل ذلك ويرتكب أبشع الجرائم. ثم هو مع ذلك يرتكب الجرائم التي هي وزر كبير، هو آثم في ميزان العدل الإلهي، يعتبر المعتدي السعودي من المجرمين الذين توعدهم الله بما توعد به المجرمين في القرآن الكريم، ولذلك مصيره سيء في الدنيا والآخرة. من يجعل من النهج الإجرامي ومن الطغيان والإجرام والظلم وسيلة أساسية يعتمد عليها في تعامله مع الناس، فهو يتجه اتجاها سيئا في إطار سنن الله سبحانه وتعالى ووعيده، فهو محط المؤاخذة الإلهية والعقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حصل لكثير من الطغاة والظالمين المسرفين في الدماء والمستكبرين في كل التاريخ، كانوا بطغيانهم
وبما يبنون عليه من أمورهم، علاقات دولية، إمكانات مادية، إمكانات عسكرية ونحو ذلك، تصورون أنهم قد ضمنوا لأنفسهم البقاء، وضمنوا لأنفسهم أن تتحقق لهم أهدافهم وآمالهم في السيطرة، في الاستحواذ، وأنهم سيمارسون الجبروت والطغيان ليعززوا من سيطرتهم وليرضوا كبرياءهم وغطرستهم. ولكن يأتي التدبير الإلهي، والله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير، ليحيط بهم وتتغير الأيام والأحوال فيسقطون سقوطا في الهاوية، سقوطا مدويا. كم من الجبابرة، كم من الطغاة، كم من الظالمين المستكبرين كانوا على المستوى العسكري يمتلكون قدرات عسكرية هائلة وجيوشا جرارة، وعلى المستوى المادي والاقتصادي يمتلكون إمكانات هائلة، وعلى مستوى النفوذ، نفوذ سياسي ونفوذ بأشكال متعددة على مستوى كبير، لكنهم عندما اتجهوا اتجاه الظلم والطغيان والإجرام، وتزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم، أتت العقوبة الإلهية والمؤاخذة الإلهية وضربتهم الضربة القاضية. لم تغن عنهم أموالهم، ثرواتهم، جيوشهم، إمكاناتهم من الله شيئا. حتى في عصرنا نحن نتذكر عددا من الطغاة الجبابرة الذين كانوا على هذا النحو في عالمنا العربي بهذا المستوى، لهم الجيوش الكبيرة بمسمياتها وعناوينها، ولديهم الإمكانات الهائلة، ولديهم كذلك الأموال الكثيرة والاقتصاد القوي غير ذلك، لكنهم في نهاية المطاف حينما تزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم وإسرافهم في الدماء، أحاط الله بهم وأتت المؤاخذة الإلهية، فلم تغن عنهم إمكاناتهم شيئا، وانتهى أمرهم، انتهى أمرهم في الدنيا. لكن انتقلوا إلى الدار الآخرة وهم يحملون الأوزار الرهيبة والأثقال الرهيبة للعذاب التي تخلدهم في العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. أتون يوم القيامة في موقف سيء، والوعيد في القرآن الكريم كثير جدا للظالمين والمجرمين والمعتدين. الله سبحانه وتعالى غلظ في القرآن الكريم وحتى في الكتب الإلهية السابقة حرمة النفس البشرية. ليس شيئا سهلا أن تقتل الناس، تقتل الأطفال والنساء وتبيد أسرا بأكملها، وتستهدف مجتمعات لتبيد منها أكبر قدر ممكن من الناس، ليس أمرا سهلا ولا بسيطا في ميزان العدل الإلهي. والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، رب الناس أجمعين، رب هذا الكون. حينما يتصور البعض وكأنهم إذا ضمنوا الغطاء الأمريكي لإجرامهم فقد اطمأنوا، لم يعد هناك شيء يمكن أن يمثل مشكلة لهم أو خطورة عليهم، فهم غافلون عن الله، نسوا الله. الله يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا ما يحدث، العدو المعتدي السعودي يقتل الناس بغير حق، ويقتل الأطفال والنساء بغير حق، ويعتدي على شعبنا بغير حق، ومشاهد مؤلمة جدا، مشاهد الأطفال والنساء، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب أيها النظام السعودي، تقتل في اليمن الآلاف من الأطفال، تقتل في كل يوم الأطفال والنساء، بأي ذنب تقتلهم؟ ليس هناك ما يبرر لك ذلك. ثم هذا يدل أيضا على أن الخلفية الفكرية والتربوية للعدو المعتدي السعودي هي بعيدة كل البعد عن قيم الإسلام وتعاليمه، واتجه كما قلنا وفق النهج الصهيوني بقسوة قلب. أيضا مجرمون يتفاوتون في مستوى إجرامهم وقسوة قلوبهم وبحقد أعمى، ولهذا أصبح له رصيد إجرامي رهيب جدا. لذلك عندما يقدم المعتدي السعودي نفسه كحامل للمقدسات الإسلامية
ويفتري بالبهتان العظيم على شعبنا، ويحاول أن يصور معركته مع الشعب اليمني وكأنها معركة على المقدسات وحماية للمقدسات أو حماية تحت عناوين طائفية ومذهبية لمذهب معين أو اتجاه معين، فهو كذاب ومفتر، وفي واقع الحال مجرم. هذه جرائمه تكشف حقيقته، من يرتكب مثل هذه الجرائم يوميا بحق الشعب اليمني ويكون قاتلا للأطفال والنساء بشكل مستمر، كيف يمكن أن يكون هو من يتحرك تحت عناوين مشرفة بحق وبمصداقية مثل عنوان حماية المقدسات؟ شعبنا اليمني هو أكثر الشعوب حرصا على حماية المقدسات، وهو الحاضر كما كررنا كثيرا بأن يكون في مقدمة الشعوب التي تتحرك في أي مرحلة تقتضي ذلك، وفي مواجهة أي مخاطر من هذا القبيل على المقدسات. المعتدي السعودي من أهدافه الإجرامية فيما يرتكبه من جرائم أن يسعى لكسر إرادة شعبنا اليمني المسلم العزيز، ويحاول أن يرغمه بذلك على الاستسلام، وهذا وهم وسراب ونظرة خاطئة وعمى بكل ما تعنيه الكلمة. شعبنا اليمني بقدر ما يرى من مثل هذه الجرائم بحقه، وبقدر ما لها من آثار نفسية على المستوى النفسي في المشاعر، مشاعر الحزن والألم ومشاعر الغضب والاستياء، وكذلك بقدر ما يتعلق بهذا الأمر من مسؤوليات إيمانية ودينية وإنسانية وأخلاقية، ويزداد قناعة بأحقية موقفه وبعدالة قضيته وبمظلوميته الواضحة، ويزداد اندفاعا لأداء مسؤوليته المقدسة في مواجهة ذلك المعتدي الظالم القاتل المجرم، القاتل للأطفال والنساء المجرم. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة، وكل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة. كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم للإبادة الجماعية وكل أشكال الجرائم، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار، ذلة، انهيار، تحطم واتجاه نحو الاستسلام، أم أن هذا الشعب العزيز الأبي المنتمي بأصالة للإيمان، يمن الإيمان، يزداد استياء وحنقا وغضبا وحزنا تجاه هذه الجرائم، وكما قلنا اندفاعا لأداء مسؤوليته الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والجهادية، وحتى بالاعتبارات الأخرى الوطنية أيضا، لمواجهة المعتدي الظالم المجرم القاتل بغير حق المسرف في دماء الأطفال والنساء والمجتمع. هذا هو ما حصل عندما تشاهدون الفيديوهات حتى بعد الجرائم مباشرة، عندما يذهب البعض من الناس ويشاهد ما يشاهد، ومن يشاهد حتى على مستوى التلفاز كيف سيكون تفاعله. فعندما يؤمل المعتدي السعودي بأنه سيكسب الحرب والموقف ويرغم شعبنا على الاستسلام لأنه يرتكب مثل هذه الجرائم، فهو واهم حتى على مستوى الموقف الاجتماعي في بلدنا. يعني القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة تتحرك بكل جد باستشعار هذه المسؤولية الإيمانية والجهادية والأخلاقية والإنسانية وكل الاعتبارات، وكذلك المجتمع كمكونات قبلية وبأعرافه أيضا التي أعراف متسقة مع القيم الإسلامية، قيم فطرية. هو أيضا يغضب يستاء ولديه أعرافه حتى تجاه مثل هذا النوع من الجرائم، جرائم قتل الأطفال، قتل النساء، الإبادة للناس في مناسباتهم الاجتماعية، القتل للآمنين، القتل العزل. أشكال هذه الجرائم لشعبنا أيضا موقفه في مكونه القبلي، في المكون الاجتماعي لهذا الشعب والتركيبة القبلية لهذا الشعب،
ولهذا تتحرك القبائل اليمنية في موقفها وهي مستاءة جدا من هذه الجرائم، ولها أعرافها تجاه هذه الجرائم وتجاه من يؤيد مثل هذه الجرائم ويخون وطنه وشعبه وقبيلته ويلتحق بالمعتدي السعودي الذي يفعل كل هذا بشعبه وبأبناء هذا الشعب وقبائل هذا الشعب. هذه مسألة معروفة في بلدنا، المعتدي السعودي بهذا المستوى من الإجرام والإثم والعدوان والظلم والطغيان وبغير حق، ليس له ما يبرر عدوانه هذا ولا إجرامه هذا منذ أن بدأ في العام 2015 26 مارس وإلى اليوم، ليس له إطلاقا ما يبرر لا هذه الجرائم ولا هذا العدوان بكله وإصرار على الاستمرار في ذلك. ولهذا من يؤيده أو يورط نفسه معه في الساحة الإسلامية من حكومات وأنظمة أو جماعات وتنظيمات، فهو يورط نفسه بكل ما تعنيه الكلمة في الوقوع في الإثم والعدوان والإجرام والظلم بكل ما لهذا من تبعات في الدنيا والآخرة، وفي ميزان العدل الإلهي والمؤاخذة الإلهية في الدنيا والآخرة. لأن من أكبر المشاكل في أمتنا الإسلامية هي النسيان لله، النسيان لله في مثل هذه الحسابات، حسابات الولاءات والعداوات والمواقف والقتال والحرب والسلم، وهذه الاعتبارات أصبحت الدوافع والمعايير والحسابات أخرى بعيدة عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق وعن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية، بل متنافية مع كل ذلك، متنافية مع كل ذلك. من يورط نفسه مع المعتدي السعودي بكل رصيده الإجرامي الأسود في قتل الأطفال والنساء وفي ارتكاب كل أنواع الجرائم في بلدنا وبحق شعبنا، فهو يسيء إلى نفسه، يشوه نفسه، يدنس نفسه، ويسيء إلى شعبه، ويسيء إلى بلده. تشويه كبير أن تقف مع مجرم قاتل الأطفال والنساء مرتكب لكل أشكال الجرائم، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، بكل أنواع الجرائم، ثم تذهب لتشاركه. يفترض بكل بلد مسلم، بكل نظام، بكل حكومة، بكل جيش، بكل تنظيم يريد أن يكون له موقف أو أن يتحرك في أي موقف في الساحة الإسلامية، أن يذهب لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، القضية الإسلامية والإنسانية الواضحة التي لا لبس فيها، لا لبس فيها بإجماع عالمي في كل الدنيا بين كل شعوب العالم. والشعب يستحق أن تناصره، أن تؤازره، لأنه مظلوم وقضيته واضحة، قضية حق وقضية عادلة، ويحتاج إلى المساندة، مستضعف، بحاجة إلى أن تقف معه هذه الأمة. سعودي، ما الذي ينقصه؟ هل ينقصه المال؟ هل تنقصه الإمكانات العسكرية؟ هل ينقصه من يقف معه؟ شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل، هو يتحرك تحت المظلة الأمريكية وفي النهج الصهيوني، وعنده الإمكانات الهائلة على المستوى المادي والعسكري وغير ذلك، ليس بحاجة إلى أن تذهبوا لمناصرته أو أن تقفوا معه. فمن يقف معه هو يتورط في الإثم والعدوان. ولاحظوا يعني من التعاليم الإلهية العظيمة القيمة في كتاب الله المجيد في القرآن الكريم لأمتنا الإسلامية، للذين آمنوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين الكثير من الأنظمة، من الجماعات، من التنظيمات، من هذه التعاليم الإلهية في هذه الآية القرآنية المباركة؟ فهم لا يتجهون للتعاون على البر والتقوى، وسرعان ما يتجهون للتعاون على الإثم بكل ما هو إثم، من مثل جرائم القتل والإبادة للأطفال والنساء والوقوف مع قاتل الأطفال والنساء والمناصرة له، وكذلك العدوان، العدوان مثل العدوان على شعبنا اليمني، لأن السعودي اعتدى علينا وابتدأنا بالحرب والعدوان والهجوم والقتل والدمار والقصف
بدون أن نكون قد فعلنا به أي شيء على الإطلاق. حينما شن المعتدي السعودي عدوانه في 26 مارس في العام 2015، ما الذي كان قد فعله به الشعب اليمني؟ هل كان في عمليات هجومية عليه؟ الكل تفاجأ بالعدوان أصلا في الشعب اليمني وعلى المستوى الإقليمي والدولي عندما أعلن الخبر، لأنه لم يكن هناك ما يبرره. فمن يورط نفسه يسيء إلى نفسه كثيرا وبلده وشعبه، ويدنس تاريخه وشرفه، يتحول تاريخه إلى تاريخ أسود والصفحات سوداء قاتمة بالمشاركة في الإثم والعدوان والجرائم، ويصم نفسه بالعار، لأنه من العار أن تقف إلى جانب مجرم ظالم قاتل الأطفال والنساء مرتكب للجرائم الرهيبة والفظيعة والبشعة، ويبوء بوزر المشاركة في الظلم والإجرام ودماء الشعب اليمني المظلوم المسلم ودماء أطفاله ونسائه وكباره وصغاره. هذا وزر فظيع، يعني لا تظنوا أن المسألة بسيطة، المسألة ليست بسيطة. هذا الشعب اليمني، شعبنا العزيز، شعب مسلم ينتمي للإيمان بأصالة. الإيمان يمان، قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكمة يمانية. وشعب مظلوم ظلما كبيرا، الظلم السعودي للشعب اليمني ليس ظلما عاديا، هو من أبشع الظلم، ومظلومية شعبنا العزيز من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، مظلومية كبيرة للغاية. فمن يورط نفسه مع المعتدي السعودي في العدوان على شعبنا، هو يورط نفسه في ظلم كبير، في إجرام رهيب، له عواقبه في الدنيا والآخرة، العواقب الوخيمة جدا. وكما قلنا، مشكلة البعض ممن يتجهون في مواقفهم وفق حسابات أخرى بعيدة عن تعاليم الله، بعيدة عن القرآن الكريم، بعيدة عن مبادئ الإسلام العظيم، يتجهون إما بدافع الإغراء المادي، يريدون أن يحلبوا من السعودي أن يشاركوا مع الحالبين ليحصلوا على مكاسب مادية. هذا الدافع هو دافع شيطاني. عندما تكون المسألة بهذا الشكل، أن تقف في موقف الباطل، وأن تشارك الظالمين في ظلمهم، وأن تعتدي على المظلومين بغير حق لمجرد أن تحصل على مكاسب مالية، هذه جريمة، هذه خيانة، هذا من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، هذا من البيع والشراء في الدين والدنيا والمقايضة بدلا عن القيم والأخلاق والمبادئ بشيء تافه من الدنيا. تتمنى يوم القيامة لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، بعض الآيات ذهبا، يعني لو كانت الدنيا بكلها الكرة الأرضية بكل ما فيها وهي ذهب وأنت تمتلكه، لتمنيت يوم القيامة أن بإمكانك أن تفتدي به من عذاب الله، عذاب رهيب جدا. دع عنك ما يمكن أن تحصل عليه من مكاسب محدودة تنتهي،

علاقة أخوة إسلامية وعربية، وليس هناك أي مشكلة إطلاقا. فهو ذهب إلى السعودي ودخل في العداء للشعب اليمني، يتودد أولا بحسب المصالح السياسية عند أمريكا وعند الغرب وعند إسرائيل، بتودده إلى عملائها في المنطقة وبوقوفه معهم في عدوانهم وباطلهم وظلمهم وإجرامهم ضد شعبنا العزيز بدون أي مبرر وبدون أي حق، وأرسل الجيش السوداني للعدوان على بلدنا، وكذلك الجنجويد أتوا للعدوان على بلدنا بدون أي حد، وارتكبوا جرائم فظيعة جدا في المناطق التي هاجموها من بلادنا، من بلدنا، من الشعب اليمني، من أرض اليمن. فماذا كانت النتيجة؟ لاحظوا في التدبير الإلهي الحسابات السياسية والمكاسب والمصالح والأمور المادية كلها كانت أوهاما وآمالا سرابية في مقابل المؤاخذة الإلهية العاجلة، لأنه بغي كبير وعدوان شديد. مع أنه يؤسفنا جدا ما يحصل في السودان من حرب، ولا سيما أن الضحية هو الشعب السوداني، وجرائم رهيبة الآن ترتكب في السودان من الأطراف التي تتقاتل هناك، هذا شيء يحزننا ويؤسفنا. ولكن بالنسبة لعمر البشير ضاع عليه كل شيء، حساباته الشخصية والمصالح والمكاسب انتهت وتلاشت وانقلبوا عليه، والوضع معروف بالنسبة للجيش السوداني وللجنجويد والاتجاه الذي ذهبوا فيه، وهو امتداد أيضا امتداد لما اتجهوا فيه من البداية، حينما تتحول أنظمة وحكومات إلى مرتزقة تقاتل بالمال، تشترى مواقفها بمصالح دنيوية أو مكاسب سياسية. البعض مثلا قد يتجه إما لأسباب حقد وعقد بغير حق أو بأي أسباب ودوافع، يعني المشكلة هي النسيان لله، النسيان لله سبحانه وتعالى. بعض أيضا قد لا يتجهون بالدافع المالي، لديهم المال، وقد يتجهون بحسابات سياسية ودوافع أخرى. الأمس أيضا نصحنا القطري في كلمتنا بالأمس، نصحنا القطري الذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا سياسيا وإعلاميا، وحتى هذا القدر من المشاركة في العدوان على بلدنا هو مشاركة في الظلم. من شارك في قتل رجل مؤمن بكلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله، كما في معنى الحديث النبوي الشريف، على مستوى الكلمة تؤيد بها قتل إنسان مظلوم مؤمن، قتل أطفال ونساء. ونحن بالأمس أشرنا إشارة للقطري إلى ما فعله به السعودي، ونذكره اليوم إتماما للنصيحة. نقول للقطري نذكركم بحقائق عشتموها أنتم في واقعكم، يعني أنتم جربتم هذه الحقائق في واقعكم بعد أن كنتم في العام 2015 شاركتم مع المعتدي السعودي في عدوانه على بلدنا حتى على المستوى العسكري، ثم لم يقدر لكم ذلك، انقلب عليكم وأساء أكبر الإساءة إليكم، قام بحملة كبيرة تجاهكم على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، عمل على حصاركم وعمل على عزلكم حتى حضر عليكم الأجواء المحيطة بكم، يعني بالكاد بقي لقطر منفذ جوي تتحرك فيه في النقل الجوي وحركة الطيران المدني، عمل على العزل التام لقطر، عمل على المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية لها والحملات الإعلامية ضدها والترهيب العسكري، هذا شيء معروف وهم يتذكرونه. وكذلك مع كل هذا حرض الآخرين في دول الخليج وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وحرض الأمريكي على القطريين ووصفهم بالإرهاب وبدعم الإرهاب، وحتى حرض ترامب وعمل على أن يتبنى ترامب مواقف معينة من القطريين بأنهم يدعمون الإرهاب.

0: ومع ذلك أيضا اتجه اتجاها سلبيا ضدكم على المستوى الملفات الدولية والعلاقات العامة، كاد أن يعزلكم بشكل تام عن محيطكم العربي والإسلامي، وأنتم تتذكرون ذلك. ضايقكم حتى على الحج، وهذا شيء تذكرونه وتعرفون به. فعل بكم كل ذلك لماذا؟ هل كان له ما يبرر هذا؟ أنهم تعرفون أنه لم يكن له ما يبرر ذلك، وهو حتى يحتقركم. نحن نعرف وأنتم تعرفون أنه يحتقركم، وأن حتى طموحاته وآماله تجاهكم سلبية للغاية. يعني السعودي من المعروف عن أنه يطمح في أن يستولي على قطر بكلها، في حال واتته الفرصة لذلك وحظي بإذن أمريكي، فلديه هذا الطموح، هذا شيء معروف عنه، ولديه هذا الأمل، ولديه في الحد الأدنى أمل في أن يغير النظام في قطر، وأن يكون له في قطر أمير تابع كما آل خليفة في البحرين، يخضع له في كل إملاءاته وأوامره. هذه مسألة معروفة. كانت دولة قطر في أيام الأمير حمد قد حققت نقلة ملموسة في التحرر من التبعية للسعودي، وخطت لنفسها مسارا مستقلا بها في سياستها الخارجية. ومن بين سيئاتها وحسناتها كان الأجمل هو مسارها لحل النزاعات والسعي لإحلال السلام. عملت على ذلك عندنا في اليمن، وعملت في بلدان كثيرة، وكان هذا شيئا جميلا. تبوأت بذلك مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، إلى درجة الغيرة السعودية والحسد السعودي لها والغيظ السعودي منها. لذلك حينما تعود الآن إلى التبعية للسعودي إلى هذه الدرجة، وإلى حد أن تكون في سياستها الخارجية معتمدة على ما يأتيها عبر البريد الإلكتروني من النظام السعودي أو عبر رسائل الجوالات، قولوا افعلوا، اصدروا بيان كذا بصيغة كذا، اعملوا كذا، فهذا تراجع كبير جدا عما كانت قد وصلت إليه وعن المكان التي قد تبوأتها. ليس للقطري ما يبرر له إطلاقا موقفه السيء في التبني للعدوان على بلدنا سياسيا وإعلاميا، لم يفعل به بلدنا أي شيء. الشعب اليمني، هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يملأ الساحات، هذا الشعب بكل طاقاته بكل قدراته بهويته الإيمانية بانتمائه الأصيل، ما الذي فعل بكم؟ ليس هناك أي قضية تبرر لكم هذا الموقف السلبي. ولذلك ننصحكم نصحا أخويا بمراجعة حساباتكم. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب ندافع عن حريتنا. السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لهذا، يريد أن يستعبد الشعب اليمني وأن يسيطر على الشعب اليمني وأن يحتل اليمن ليخضعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ويكون وكيلا لهم في هذا البلد. يتبرع كما قلنا بالأمس، يتبرع للأمريكي والإسرائيلي والصهيوني أي شيء في اليمن، ثروة، موقع استراتيجي، أي شيء، يجيش جماعات تقاتل لخدمة الآخرين، يفعل أي شيء لهم. جده تبرع بفلسطين، والوثيقة التي هي باللهجة البدوية هي وثيقة تاريخية ومؤكدة، وفيها التبرع الكامل بفلسطين للمساكين اليهود بحسب تعبيره أو غيرهم، لمن تريد بريطانيا. ولا يزالون على ذلك النهج، هم يعتبرونه التزاما أبديا في الطاعة لبريطانيا، ودخل مع ذلك أمريكا وإسرائيل فيما بعد والصهيونية ليكونوا خاضعين بشكل تام، يفعلون لأولئك ما يشاءون ويريدون في البلاد الإسلامية، ويستهدفون بلدنا اليمن من أجل هذا. لهذا حينما يتجه السعودي بهذا الهدف ضد شعبنا العزيز ويريد أن يستهدف شعبنا، فنحن كما قلنا ندافع عن حريتنا كرامتنا وأرضنا وعرضنا وديننا في مواجهة العدوان والحصار الهادف إلى السيطرة والاحتلال والاستعباد. فأي تعاون على الإثم والعدوان من أي نظام عربي أو ينتمي للإسلام في أي بلد أو دولي، بريطانيا، أمريكا، أي طرف، لن يحسم للعدو السعودي ما يسعى له ولن يحقق له آماله. فشعبنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وشعب أصيل بهويته الإيمانية وتاريخه العريق، وليس كيانا طارئا على الساحة بعمر بعض المنتجات الصناعية. الشعب أصيل وشعب كبير، شعب له هذه الهوية الإيمانية المتجذرة، يعتمد على الله، يتوكل على الله، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يثق بالله جل شأنه، له رصيده الأخلاقي والقيمي، يمتلك العزة الإيمانية والشرف الإنساني والكرامة الإنسانية، لا يقبل بالإذلال ولا يقبل بالاستعباد لغير الله، ولن يخضع للطغاة والمجرمين والظالمين مهما فعلوا. لهذا كان ثبات شعبنا منذ بداية العدوان ونحن في العام 12 ثباتا عظيما مستمرا راسخا، وكان مساره في التصدي للعدوان مسارا تصاعديا من حيث الفاعلية ومن حيث قوة الموقف، على مستوى تطوير القدرات العسكرية وعلى مستوى العمليات العسكرية في الميدان وعلى مستوى التصدي الفعال والمواجهة القوية للمعتدي السعودي. ولهذا نجد مثلا النقلة الكبيرة جدا بين البداية وإلى اليوم، يعني من العام 2015 وإلى الآن، كيف هو مسار الأحداث وما هي الوقائع. نجد أن شعبنا بفضل الله، بثمرة توكله على الله واعتماده على الله وثقته بالله سبحانه وتعالى، هو أكثر قوة، أكثر فاعلية، أعظم أداء، والروح المعنوية كذلك ثابتة راسخة متجذرة، لأنها روح إيمانية جهادية تتجه من عمق إيماني وتحمل قضية عادلة وتتحرك في موقف الحق. لذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة، برفد من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفد مستمر بكل إباء، بكل ثبات، بكل شجاعة. يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال. هناك مشاهد لهذه البطولات موثقة تبين كم عليه هذا الشعب من إيمانه بالله، من ثقته بالله، من توكله على الله، من تفانيه في سبيل الله ويتحرك في موقفه الحق، في قضيته العادلة، في مواجهة الظالمين المجرمين المعتدين بغير حق عليه. هناك في مواقف الشهداء مدرسة خالدة للأجيال من بطولاتهم، من ثباتهم، من إقدامهم، من عزمهم، من صبرهم، ولمواقف أسر الشهداء في الاحتساب، في الصبر، في الاعتزاز بهذه التضحية في سبيل الله وفي الموقف الحق، في الحالة المعنوية للجرحى، في الحالة المعنوية للشعب بشكل عام، في الدور الراقي للمرأة اليمنية الذي يجسد القيم الإيمانية. كل هذا هو يبين الحقيقة. ثم في مستوى النتائج، يعني لو كان السعودي يعقل ويفهم لأخذ العبرة من كل ما قد مضى، أنه لا يمكن له أن يحقق أهدافه في السيطرة على الشعب اليمني. لو كان المسار بالشكل الذي يتيح له ذلك لكان الوضع مختلفا، كانت الحالة إلى انهيار معنوي مثلا في واقع الشعب اليمني، وحالة تراجع وحالة انكسار وحالة متجهة نحو الاستسلام والتراجع في القدرات والإمكانات وغير ذلك، ولكن الوضع مختلف. شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال. الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف، السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا. صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية. في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي يتجه اتجاها غبيا بكل ما تعنيه الكلمة. ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي. ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية. العدو فتح جبهة على باب المندب من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج إلى جوار باب المندب. هذا هو ما فعله وعمل من أجله هالة إعلامية قدم فيها الكثير من الأكاذيب، ووقعت في هذه الأكاذيب بعض القنوات الإقليمية لبعض الأنظمة العربية وبالغت إلى حد فظيع، إلى حد السقوط الكامل وتقديم الأكاذيب بشكل فظيع، وتجلت الحقائق لتفضحها. كل ما في الأمر هو هذا، فتح جبهة من أطراف محافظة لحج في صحراء هناك بجوار باب المندب يواجه بها أو يعتدي بها على باب المندب. الغيظ السعودي ومن ورائه الغيظ الصهيوني والغيظ الأمريكي والغيظ الغربي وغيظ القوى التي معهم في اتجاههم وتدور في فلكهم هو من بسط اليمن لسيادته الوطنية على باب المندب. كل غيظهم هو من هذا، لأنه على مستوى العمليات العسكرية في الإسناد لفلسطين على مدى كل المرحلة الماضية في طوفان الأقصى كنا بالعمليات الصاروخية نحقق أهدافنا من أي مكان في اليمن، نستهدف أهدافا في البحر الأحمر أو في البحر العربي وفي أي مكان في البحر الأحمر، في أي مكان في خليج عدن وحتى في باب المندب، يعني يمكننا ذلك من أي بقعة في اليمن. لكنهم مغتاظين أشد الغيظ، مغتاظون أشد الغيظ، لأن اليمن بسط سيادته الوطنية على أرضه، هذا من حقه، هذا من حقه بكل الأعراف الدولية، ولذلك يحاولون أن يستعيدوا السيطرة الأجنبية وأن يحتلوا تلك المنطقة وتلك الجغرافيا من الأرض اليمنية. الشيء الملحوظ مثلا السائد في الواقع العام وفي السياسة الدولية أنه لم تبرز أي حساسية عالمية من بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي من أن السعودي يعمل على تحويل باب المندب إلى جبهة مشتعلة بالحرب وميدان مشتعل بالمواجهات. موقف قواتنا المسلحة بفضل الله في المواجهة هناك وموقف قوي وفعال، وهم ينكلون بالتحشيدات السعودية أشد التنكيل في التدمير لآلياتهم وتجمعاتهم، ونشرت القوات المسلحة مشاهد موثقة لذلك في تلك الصحراء، يستهدفونهم بالصواريخ بالطائرات المسيرة بكل أنواع السلاح وينكلون بهم. لكن المسألة هي هذه، أن العدو السعودي يجعل من باب المندب منطقة حرب وميدان اشتباك ومكان مواجهة، وهذا هو الذي يهدد السلامة في الملاحة الدولية ويشكل خطرا على الملاحة الدولية. حينما تتحول تلك المنطقة إلى منطقة اشتباك وقتال ومعركة وحرب مستمرة وتراشق بالنيران، هذا يؤثر على الملاحة الدولية. أما موقفنا فهو موقف قوي، نحن في بلدنا في أرضنا في عمقنا الجغرافي والاستراتيجي نتحرك في أي وقت في أي امتداد بمعونة الله بتوفيق الله بالنصر من الله سبحانه وتعالى، ولدينا كل العزم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كل عناصر القوة كشعب يمني للصمود للثبات مهما طالت الحرب مهما كانت المواجهات. وهناك بفضل الله سبحانه وتعالى مسارات أيضا عسكرية ذات أهمية كبيرة سواء لباب المندب أو لغيره. المسارات العسكرية هي مستمرة، إنما الملفت هو كما ذكرنا أين هي الحساسية الدولية تجاه ذلك. العدو السعودي كلما أصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر أكثر. اليوم خسارته كبيرة جدا على مستوى خسارته في التصدير للبترول للنفط، وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة المنكلة، وقواعده الجوية والعسكرية كذلك. ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه. الأداء الفعال للقوات المسلحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى غير مسبوق أبدا منذ بداية العدوان في 2015 وإلى اليوم، أداء فعال ومدمر وقوي يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان. القبائل اليمنية الثابتة في موقفها المشرف تردف القوات المسلحة والجبهات باستمرار. لهذا نحن بحمد الله في موقع متقدم، ونحن في الموقف الحق، وهذه نعمة كبيرة. كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية. يوم الجمعة من أبرز ما فيه وكما ذكرنا التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، واستعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ثم ما ذكرناه عن مظلومية شعبنا، عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة والمدينة المنورة التي انحدر العدو السعودي انحدارا دنيئا وسيئا للغاية في بهتانه ومحاولته أن يوظف هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية في الاستهداف للمقدسات بالشراكة مع الصهاينة للإساءة إلى شعبنا. هذا منتهى الدناءة والانحطاط، أسوأ مستوى من الإساءة إلى المقدسات هو بالتصرف على هذا النحو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، أن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا نتابع وإياكم كلمة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ذكرى جريمة الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى، بل عن أعظم نعم الله، ولا زال حديثنا عن هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الهداية، نعمة الإسلام. ولا زال حديثنا عن مقارنة بين الكفر والإسلام، وما يترك الكفر في الإنسان وما يترك الإسلام في الإنسان. وصلنا إلى الحديث عن الأثر الاجتماعي في العلاقات والحياة الاجتماعية للكفر وللإسلام. طبعا الإسلام يبني حياة اجتماعية مستقرة بالنسبة للعلاقة بين الرجل والمرأة، قائمة على عقود، على مبادئ، على قيم، على أخلاق رسمها الله سبحانه وتعالى، وكذلك العلاقة بين كل أفراد المجتمع صغارا وكبارا. بينما الكفر يجعل الحياة مدمرة، مفككة، غير مترابطة، يعيش المجتمع في حالة من التباين، في حالة من الجريمة، مثل ما هو حاصل كما تحدثنا في الحلقات الماضية في المجتمعات الغربية الذي وصلت فيه جرائم الاغتصاب في أمريكا إلى جريمة اغتصاب كل 98 ثانية. من الأشياء الخطيرة التي يحاول اليهود والنصارى في هذا الزمن محوها من أذهان المسلمين هي نظرة الفرق بين المسلم والكافر. يحاولوا بكل وسيلة على أن يمسحوا هذا الفرق. الله سبحانه وتعالى في القرآن وضع فرق كبير جدا ما بين الكافر والمسلم، ليسوا سواء أبدا. تجد آيات القرآن كثير من الآيات تتحدث على أن هناك فرق، أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ آيات كثيرة تبين أن هناك فرق ما بين المؤمن وما بين الكافر. فالأعداء في هذه المرحلة يحاولوا أن يمسحوا هذا الفرق، لينظر الإنسان إلى كل الناس وكأن القضية متساوية، أنهم جميعا بشر ولا فرق بينهم. بينما الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم جميعا قال أن هناك فرق. ويكفي هذه الآية التي قال الله فيها أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وعندما يقول قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، في آية كثيرة يتحدث القرآن الكريم عن هذا الفرق، فيقول مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. يعني الله سبحانه وتعالى يضع هذه الفروق، فنحن يجب أن ننظر هكذا، أن الكافر ليس كالمسلم عند الله ولا في واقع الحياة. اليوم يحاول الصهاينة أن يعملوا لدى تلك الأنظمة التي تدعي الإسلام وتطبع مع اليهود تحت عنوان الإبراهيمية، هم من خلال هذا العنوان يريدوا أن يمسحوا هذا الفرق. لا تنظر نظرة فرق بين اليهود والنصارى والمسلمين، فيقولوا إبراهيم هو كبير الجميع وتحت لوائه تنضوي اليهودية والنصرانية والإسلام، بينما سنجد أنهم لن يقبلوا من الإسلام شيئا. والله تعالى يقول في كتابه العزيز ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. لو لم يكن هناك فرق لما استنكر الله سبحانه وتعالى أن ينسبوا إبراهيم إلى النصرانية أو إلى اليهودية، لأن هناك فرق ما بين هذا الكفر الواضح عند النصارى واليهود وما بين الإسلام. فاليهود والنصارى يريدون أن يجعلوا المسلمين مثلهم، لا فرق، يصبح المسلم فقط مسلم بالاسم، لا يلتزم بأي تشريع من تشريعات الله، لا يلتزم بالمبادئ ولا القيم الإلهية ولا بالحلال والحرام. ولذلك يأتوا بتلك العناوين الجذابة البراقة التي تحاول أن تمسح هذه الفروق، مثل حوار الأديان أو حوار الديانات أو حوار الحضارات. يأتوا بهذه العناوين ويجمعوا، وصل الحال أن يجمعوا في الرياض كل هؤلاء من يهود ونصارى وحتى بوذيون وهندوس ومسلمين ويتحاوروا جميعا وكأن القضية واحدة ولا فرق، ليس هناك فرق. هنا يريدون أن ننظر إلى الإسلام وكأنه لا فرق بينه وبين الكفر، هذه النظرة فظيعة جدا. اليوم حينما نشاهد ما على وجه الكرة الأرضية من حالات كفرية من أمم بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، كم يوجد من كفر على وجه الأرض؟ ستبرز أمامنا صور وأسماء كثير من الأمم البعيدة عن الإسلام، مثلا اليهود، النصارى، الهندوس، البوذيون، السيخ، الكونفوشيون وغيرهم الكثير. والمشكلة أن هناك من المسلمين من أصبح لا يمتلك من الإسلام إلا اسمه، وأصبح يحمل قيم الفساد والانحراف الموجودة لدى اليهود والنصارى بعيدا كل البعد عن الإسلام. لكن عندما ننظر ولو كمسمى سنجد أن الوثنية هي أكبر ما على وجه الأرض من عبادة للأوثان والأصنام، أكثر من المسلمين وأكثر من غيرهم. فالإسلام أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، لأنه بالإسلام بالهداية يعيش الإنسان مستقرا سعيدا في حالة ألطاف إلهية وعناية ورعاية من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي جنة الله في الآخرة. وبالكفر والبعد عن الله وعن الإسلام وعن الهدى يعيش الإنسان معيشة ضنكة في الدنيا، ويعيش في جهنم خالدا مخلدا في عذاب مقيم، في أسوأ عذاب، إلى أبد الآبدين، إلى ما لا نهاية. إذن يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الإسلام، لأنها أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. يجب أن نستشعر عظمة وقدسية الإسلام وقدسية القرآن وقدسية الشعائر التي فرضها الله علينا في الإسلام، لأن من أكبر ما تعاني منه الأمة أن يتم التعامل مع الإسلام وقيمه ومبادئه وأخلاقه وتشريعاته تعامل روتيني، تعامل وكأن القضية طبيعية، ليس هناك قدسية، ليس هناك تعظيم. أصبحنا لا نعتز بديننا، لا نعتز بقيمنا، لا نعتز كمسلمين بمبادئنا، لا نعتز بدين الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعتز بالدين وليس بأنفسنا، نعتز بالدين الذي حبانا الله به واختصه لنا وكرمنا به وشرفنا به، لنكون أتباعا لخير نبي، لخير كتاب، لأفضل تشريع، للرسالة الإلهية الخاتمة لكل الرسالات. لأن البعض من المسلمين، بل الكثير من المسلمين، ربما يهتم بالدخان بالتدخين أكثر مما يهتم بالإسلام. ربما يعتز الإنسان أحيانا بأشياء تافهة من متاع الحياة الدنيا أكثر من الإسلام، حالة ليست الحالة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. قد يعتز الإنسان بجنسية دولة من الدول النصرانية أو الدول الكافرة أكثر من اعتزازه بهويته الإيمانية الإسلامية، بهوية اختصه الله سبحانه وتعالى بها. ينسى الإنسان نعمة الله عليه بالهداية، بالإسلام، بالنور. يجب أن يعتز المسلم بإسلامه، يعتز الإنسان المسلم بكتابه، بنبيه، بالشعائر التي اختصه الله بها، بالصلاة، بالصيام، ببقية الفرائض الإلهية، بالجهاد، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، يعتز بكل شيء. استشعر النعمة الإلهية عليه من الله، أن تعتز المرأة المسلمة بتشريعات الله، تعتز بحجابها، تعتز بعفافها، تعتز بطهرها، تعتز بما ميزها الله سبحانه وتعالى. يعتز المسلم وتعتز المسلمة بأنهما لا زالا عبيدا لله سبحانه وتعالى في زمن استعبدت فيه الأهواء والشهوات والمطامع والأموال الملايين والمليارات من بني البشر. وفي نفس الوقت يجب أن نستشعر خطورة وسوء وقبح وخسارة الكفر والكافرين. يجب أن نشمئز حتى عندما نسمع كلمة كافر، عندما نسمع كلمة كفر، يجب أن نشمئز، أن ننظر إليها باحتقار، ننظر إليها بنفور، ونركز على قاعدة مهمة. هذه القاعدة تقول أن قيمة الحق عندك وبمقدار كراهيتك للباطل، معنى أنك إذا كنت تكره الباطل بنسبة 50% فأنت تهتم بالحق وتعتز بالحق وقيمة الحق لديك 50%. يجب أن تكون كراهيتك للباطل وللكفر 100%، عندها سيكون قيمة الحق لديك 100%. من يستشعر عظمة وقيمة الإسلام سيتحرك ويستجيب لله فيما أمر ونهى، سيجاهد، سينفق، سيقوم بالمسؤولية التي حمله الله إياها ليعيش أبيض الوجه في الدنيا ويلقى الله أبيض الوجه في الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون.

مضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه

فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

هم اليوم بلا صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ذي الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية نلتقي حوله، ونسأل الله أن يهدينا إلى نوره وأن ييسر لنا اقتباسه. سنقبس اليوم من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 70 إلى 72 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعتم يبدأها الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرفي التوكيد واللام على أنه كرم بني آدم. وتكريم الإنسان ذو شقين، فهو مكرم أولا في ذاته بطريقة خلقه وبما رافق ذلك من مظاهر يتميز بها عن سواه، فالإنسان قد نفخ الله فيه من روحه، وهذا هو معنى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الخلق الآخر هو نفخ الروح فيه، ثم إن الله خلقه وصوره وأنشأه، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما عصى إبليس طرده الله من رحمته وأوجب عليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تاب الله عليه، وهذه ميزة تضاف إلى تكريم الإنسان. وفوق ذلك فقد خلق لمهمة كبرى، هي قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الميزات لبني آدم كلها ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان متميز ومنزه عن صفات سواه من الحيوانات والمخلوقات، ومفضل على كثير ممن خلق الله. وهذا يفضي بنا إلى الشق الثاني من التكريم، وهو التكريم المكتسب الذي يجب على الإنسان أن يكتسبه ليكرم نفسه بجهده. فإذا كان مكرما ذاتيا كما سبق، فهو مكرم اكتسابا، أولا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومكرم ثانيا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لم يحاول أن يكرم نفسه بالعلم والتقوى فهو أضل من الحيوان. فما دام الإنسان ذا عقل، وما دام قد نفخ فيه من روح الله، وما دام خليفة الله، فمعنى هذا أن له قوة من قوة الله، وحكمة من حكمة الله، وقدرة من قدرة الله، ونورا من نور الله، وعزة من عزة الله، وكرما من كرم الله، وعلما من علم الله. ألم ينفخ فيه من روحه؟ ألم يكن خليفة في الأرض؟ فما بال الإنسان يستهين بنفسه ويهدم هذه الصفات ويضيعها في حياته ولا يرعاها؟ ما باله يكرهها في أبناء جنسه ويضيق أن يرى أخا له يتمتع بصفات العزة والكرامة والعلم والقدرة والحكمة والقوة؟ ما باله لا يسمح لنفسه بالارتفاع والسمو ليتصف بصفات ربه القادر الكريم العالم الحكيم؟ إن هذا ليس إلا جهلا لمكانته وكرامته، وكفرا بما وهبه الله ومكنه من نعمته، وإنه ليس إلا غباء وعما عما بين يديه من وسائل التكريم والقوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. فما أجهل الإنسان وما أبعده عما وهبه ربه من فضل وكرامة، وما منحه من نعمة ورحمة. ولننظر مع الآيات لنجد بعض ظواهر التكريم والتمييز من الله لبني آدم. ها هو الله يقول: وحملناهم في البر والبحر. والبر هنا معروف، أما البحر فإنه يشتمل على الماء والهواء معا. أليس الماء عنصرا من مكونات الهواء؟ كما أن الهواء بعض من مكونات الماء، إذن فالبحر والجو جسم واحد ومجال واحد لبني آدم. فالحمل هنا في البر والبحر لا يعني فقط أن الإنسان محمول الجسم عليهما، بل إن قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر يعني أنه سخر لهم ودلل لهم إمكانياتهما وموادهما وثرواتهما، وهيأ الجو والبر والبحر بنظام يتفق مع قدرات الإنسان ويتناسب مع تكوينه وطبيعة حياته ونظام خلقه، ويتوافق تماما مع مهماته وحاجاته، وينعمل لاختراعاته واكتشافاته ويستجيب لطموحاته. وهكذا فالإنسان محمول في البر والبحر، بمعنى أن كليهما يلبي حاجات الإنسان ويستجيب كل مطالبه ويتحمل كل مطامحه. فالمعادن له مستسلمة، والثروات له مستجيبة مبذولة، والثمار له دانية، والأنهار له جارية، وكل شيء في البر له ذليل مستسلم. وكذلك البحر، فها هي سفنه تمخر العباب، وها هي غواصاته تمخر الأبعاد والأعماق آمنة مطمئنة. وإذا البحر الصعب البهيب أنيس ذلول لحمل أثقاله ونقل مهماته، وإذا لجج البحر وأمواجه عون للإنسان على تطوير حياته، وإذا أحياء البحر ومخلوقاته وثرواته مستسلمة له غذاء وزينة وثروة. ومع العلم الذي مكنه الله للإنسان وعلمه إياه، ها هو قد اتخذ من الهواء سلما للسماء ووسيلة لنقل الأثقال ولاتصال الإنسان بالإنسان، فإذا هو ينام في الشرق ليفطر في أقصى الغرب، وإذا هو أينما كان من جوانب الأرض يرى ويسمع بواسطة الهواء ما يدور في الجانب الآخر من الأرض عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من الوسائل، ويسمع من شاء ومتى شاء مكالمته بمجرد أن يدوس على زر التليفون. فيا للنعم المتوالية، ويا للمكانة الغالية العالية التي بوأها الله لبني آدم، ويا للفضل العظيم الذي منحه الله لهذا الإنسان. ولكن للأسف هذه الأشياء كلها ينقصها شيء واحد، هو تكريم الإنسان لنفسه الذي أراده الله لبني آدم. فهم رغم قوتهم وقدراتهم، ورغم ما مكنهم الله في هذه الأرض وفي هذا العصر من وسائل السمو والتكريم، لم يرتفعوا إلى المكانة السامية التي شاء الله أن يصعدوها، وإلى مرتبة التكريم الذي أراده الله لهم، بل أخلدوا إلى الأدنى واتبعوا الأهواء. فما يزال الإنسان رغم قوته وثروته يتقلب في سعير الحاجة والذل والظلم والفقر والاستغلال، وما يزال الإنسان رغم قدرته وإمكانياته المعاصرة المذهلة التي مكنه الله منها، ما يزال ذاهلا عن نفسه وكرامتها وعزتها. فإذا هو عبد للقواء والأقوياء، مؤله للشهوات والأهواء، ظالم لنفسه، طاغ عليها، باغ على كرامته بما يقترفه من حماقات ضد بعضه البعض، وبما يضمره من عداء لأبناء جنسه، وبما يرتكبه من اعتداءات على إخوته واختراق لمثله وفضائله وإهدار لبيئته، ألا يتذكر الإنسان أنه مكرم؟ وهل لا فهم أنه مفضل على كثير من خلق الله؟ ألم يستمع إلى بقية الآية وهي قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فهو مفضل على كثير من خلق الله، وهو تفضيل مقصود من الله، بمعنى أنه أهل الإنسان وهيأ له من الأسباب الذاتية والحياتية والكونية من حوله ما يجعله مفضلا على سواه. ويكفي في ذلك أنه يمتلك العقل والفهم والتفكير والتدبير، وهذه هي التي ميزته على سواه وفضلته على كثير من خلق الله وقربته من الله وسمت به إليه. إنها مؤهلات وقدرات ليست إلا من قدرات الله الذي نفخ في روح الإنسان من روحه، ثم استخلفه على أرضه ليقيم عليها العدل والحق، وليتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، ولينفذ إرادة الله فلا يفسد ولا يطغى. ولكن هل حقق الإنسان هذه المهمة؟ للأسف الشديد لقد أخفق بنو آدم في هذه المهمة إلا قليل منهم، لكن أكثرهم قد فرط في الأمانة ونسي العهد وتخلى عن العزم واتبع غير هدى الله ومضى على غير إرادة الله، فصار له كل ضال متبوعا مصدقا، وصار كل طاغية موثوقا به، ولكن هل ينفعه هذا الذي اتبع وصدق؟ سنرى. ونواصل قراءة بقية الآيات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالإنسان ما دام مكرما فهو حر مطلق الإرادة مخير الرأي، فليحذر وليحرص على الهدى الذي من الله، وليكن إمامه الذي يتبعه هو هدى الله، أما غيره فهو العمى والضلال والخروج عن السبيل المستقيم. ولن ينفعه من اتبعه يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، ففي هذا اليوم يكون الناس فريقين. فأما من كان إمامه هدى الله فإنه يقرأ كتابه باطمئنان وينال جزاءه الأوفى ولا يظلم فتيلا، لكن من اتبع غير ذلك واتخذ له أربابا من دون الله فإنه أعمى يتخبط ضال محبط في هذه الدنيا، فلا ينال سعادة ولا أمنا مهما نال من أسباب القوة والثراء، ولا يحس سلاما ولا اطمئنانا مهما أوتي من أسباب النعم والغنى، ويستمر في عماه ومتاهاته حتى يأتي يوم يدعى فيه كل أناس بإمامهم، فإذا هو ومتبوعه في عمى على عمى وأضل سبيلا. فيا أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتختر لنفسك طريق الكرامة والتفضيل، واترك طريق الذلة والتضليل. أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتكن في نفسك كريما، ولتكن حريصا على كرامة سواك، ولتحرص على أن تكون أنت وهو في مرتبة المفضلين تفضيلا على كثير من خلق الله، وإلا فهو العمى والضلال في الدنيا والأخرى، وستبقى في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فما الآخرة إلا امتداد للدنيا ونتيجة لما كسبت. اللهم اجعلنا ممن كسب خيرا ونال خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الرابعة والعشرون.

0: من حيث العنوان
1: نريد الإمام
2: مهما نسيت فلست أنسى مصرعا لأبي الحسين الدهر حتى أقبرا. ما زلت أسأل كل غاد رائح عن قبره لم ألق عنه مخبرا. بأبي وبي بل بالخلائق كلها من لا له قبر يزار ولا يرى. من لو يوازن فضله يوما بفضل الخلق كان أتم منه وأوفرا. من قام شاهر سيفه في عصبة زيدية يقف السبيل الأنورا. من لا يسامي كل فضل فضله من لا يداني قدره أن يقدرا. ورأى الضلال وقط طغى طوفانه والحق قد ولى هنالك مدبرا. سل السيوف البيض من عزماته ليؤيد الدين الحنيف وينصرا. وسرى على نجب الشهادة قاصدا دار البقاء يا قرب ما حمد السرى. فغدت وراحت فيهم حملاته وسقاهم كأس المنية أحمرا.
3: أكمل قصيدة الإمام زيد عليه السلام.
4: يا شاعرنا أكمل القصيدة.
3: أكمل يا شاعر.
4: كله
3: أكمل يا هبل.
2: حتى لقد جبن المشجع منهم وانصع ليثهم الهصور مقهقرا. فهناك فوق كافر من بينهم سهما فشق به الجبين الأزهرا. تركوه منعفر الجبين وإنما تركوا به الدين الحنيف معفرا. عجبا لهم وهم الثعالب ذلة كيف اقتدى جزرا لهم أسد الشرى. صلبوه ظلما بالعراء مجردا عن برده وحموه من أن يسترى. حتى إذا تركوه عريانا على جذع عتوا منهم وتجبرا. نسجت عليه العنكبوت خيوطها ظنا بعورته المصونة أن ترى. ونعته أطيار السماء بواكيا لما رأت أمرا فظيعا منكرا. أكذا حبيب الله يا أهل الشقى وحبيب خير الرسل ينبذ بالعرى. يا قرب ما اقتصيتم من جده وذكرتم

0: يجري فيك من الأعادي ما جرى. باعوا بقتلك دينهم تبا لهم، يا صفقة في دينهم ما أخسرا. وذروا رمادك في الفرات ضلالة، أترى درى ذاري رمادك ما درى؟ أترى درى ذاري رمادك ما درى؟ سعد الفرات بقربه فلونه، للحن أجاج عاد عذبا كوثرا، عاد عذبا كوثرا.
1: سلام الله على الإمام زيد بن علي، وبارك الله فيك يا حسن، بارك الله فيك. والله إن قصائدك هذه لأبلغ من كل ما قد سمعت.
0: مهما قلت في أهل البيت عليهم السلام أبقى مقصرا في حقهم.
1: أوصيك يا أحمد ألا تفوت تدوين أي قصيدة للهبل، فوالله إنه لمفخرة اليمن واليمنيين.
2: أعدك أن أدون شعره كله ليكون في متناول الناس إلى ما بعد مئات السنين.

0: يا دهر كم أتلقى كل نائبة بعزم ذي جلد يوهي قوى النوب، وكم أصبر نفسا طالما طعمت طعم البلا في طلاب المجد كالضرب، وكم أؤمل والآمال تعكس آمالي وتمنعني عن نيل مطلبي، وكم أردد زفراتي وأكتمها خوفا من الحاسد الغيار يشمت بي، وحسرتا لهموم في الهموم غدت فعالة فيه فعل النار في الحطب.
1: الله المستعان، أهذا حال صديق الشاعر الهبل؟ ولا نعرف، كم أودت أن ألقاه في القريب العاجل،
0: ولكن الآن هذا غير ممكن، فقد أمر الإمام المتوكل أن تتوجه إلى حضرموت.
1: هذا صحيح، فلتنظر من ترسل إليه حاملا له هذه الهدية حتى نعود من حضرموت فألقاه إن شاء الله.
0: أمرك سيدي.

0: آه آه،
1: ما بك يا صديقي؟
0: تعبت يا صديقي، تعبت. الشهرة مع الفقر إنهما متعبان للغاية.
1: ألا تكفيك الشهرة يا حسن؟ إنك تلقي الشعر في أهم الأماكن في اليمن، وشعرك يمس قلوب اليمنيين.
0: آه آه،
2: أنا أعرف ما تمر به يا صديقي، فلا تدع الشهرة مع الفقر تضعف حماسة نصرتك لآل البيت التي أشعلت شرارة الشعر داخلك.
0: بلى، ولكن نصرتي لآل البيت لا يمكن أن تتأثر بأي شيء يا أحمد.
1: ولكن حذاري من وهج الأضواء، فهو يمكن أن يحرف رؤوس أقوى النفوس.
0: ليست الشهرة ما يتعبني يا أحمد.

0: أو يؤثر علي.
1: يقول الشعراء لو أنهم يمتلكون براعتك لكانوا من الأغنياء.
0: نعم، لكن الجميع يطلب منك أن تكون صوته هو، لسانه هو، فيكرمك إن فعلت ويعاديك إن رفضت، وأنا لست في هذا المقام.
1: هل يمكنك الموازنة بين أن تكون شهيرا ونزيها في الوقت ذاته؟
0: الانتهازيون الذين يستغلون حاجة الشاعر لا يتيحون ذلك يا أحمد.
1: من تقصد؟
0: أولئك التجار والأثرياء الذين لهم علاقات جيدة مع العثمانيين، وأولئك النواصب أعداء أهل البيت.
1: ماذا يفعل كل أولئك؟
0: إنهم يلحون علي لأجري تغييرات على شعري السابق واللاحق.
1: لا شك أنك لم تقبل، أم أن الأمر غير هذا يا حسن؟
0: لا أقبل يا صديقي،

0: نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا في حضرموت. حمدا لله. لكم أنا متشوق لأضلع الإمام المتوكل على الله على ما وفقنا الله إليه في حضرموت، لكني أتمنى أن يكون الهبل بصحبتي.
1: ولكن مع محبتي له ولشعره فأنا لا أفهم إصرارك عليه.
0: إن الهبل صديق صدوق، يمتدح نعم، لكنه في الوقت ذاته يذكر وينصح.
1: يبدو أنك تنوي أن تجعل له مقاما عندك.
0: إنه يستحق أن يكون مستشاري الخاص بمرتبة أحد الوزراء، ويكفي ثباته على حب آل البيت رغم ما عاناه من فقر ومتاعب.
1: هل أقول عنه؟
0: تفضل.
1: الهبل يرى أن مصدر رزقه الوحيد هو شعره الذي كرس له حياته، وقد لا يستطيع أن يقوم بأي عمل آخر تطلبه منه غير الشعر،
0: بل سيقوم بالمهمة على أكمل وجه.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني للخروج المليوني في مسيرات ثباتا مع فلسطين استنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي عسر غدا الجمعة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. أعلنت قبائل حريب القراميش بمحافظة مأرب اليوم النفير العام والجهوزية والاستعداد القتالي لإسناد القوات المسلحة في التصدي لتحشيدات العدو السعودي وخوض معركة كسر الحصار تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. وبارك المشاركون في لقاء قبلي الانتصارات والضربات المسددة للقوات المسلحة ضد الأهداف الحيوية في العمق السعودي والتحشيدات التابعة له في الأراضي اليمنية. واستنكرت قبائل القراميش بأشد العبارات الجريمة البشعة التي أقدم عليها مرتزقة السعودي بحق الأسرى، مؤكدين أن هذه الممارسات الدنيئة تعكس الانحطاط الأخلاقي والسقوط القيمي وتمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق القبلية والإنسانية. وجدد المشاركون التفويض للقيادة الثورية في اتخاذ كافة الخيارات الاستراتيجية الرادعة داعية في الوقت ذاته كافة قبائل اليمن إلى تعزيز التعبئة العامة وتوحيد الصف لإفشال كل مخططات العدو التآمرية. نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة في مديرية السخنة بمحافظة الحديدة اليوم وقفة حاشدة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد لتأكيد الجهوزية التامة لإسناد الجيش في مواجهة تحشيدات العدو السعودي. وأكد المشاركون في الوقفة أن أبناء السخنة على أهبة الاستعداد للاضطلاع بواجبين في معركة الدفاع عن الوطن، مجددين تمسكهم بخيار التصعيد في مواجهة التصعيد والوقوف إلى جانب القوات المسلحة في عملياتها الرامية إلى كسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. كما جددوا التفويض المطلق لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتنفيذ كل الخيارات لمواجهة التحديات والاستعداد لتنفيذ ما تتطلبه المرحلة من مواقف وتحركات دفاعا عن سيادة اليمن واستقلاله. نظمت قبائل همدان بني زيد بمحافظة سعد اليوم نكثا قبليا مسلحا بمشاركة قيادات السلطة المحلية والتعبئة العامة والمشايخ والعيان تأكيدا على الجاهزية الكاملة لمواجهة تصعيد العدو السعودي. وخلال النكف القبلي أكد مشايخ وعيان مديريات همدان بني زيد أن العدو السعودي أوغل في دماء الشعب اليمني وحصاره، وبدلا من أن يمتثل للحق والعدل بإيقاف العدوان ورفع الحصار عامل على التصعيد بشكل إجرامي. كما أكدوا أن الشعب اليمني بدأ معركة الحرية والاستقلال للخلاص من الهيمنة السعودية ولا يمكن أن يتراجع مهما كانت التضحيات، وعلى العدو السعودي أن يفهم أن عدوانه وتصعيده سينعكس عليه سلبا في منشآته النفطية ومطاراته. وأعلن بيان صادر عن النكف القبلي المسلح لقبائل همدان بن زيد بصعدة مساندتها ووقوفها صفا واحدا إلى جانب القوات المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام متوكلين على الله سبحانه وتعالى وواثقين بنصره. وجدد التأكيد على المضي خلف القيادة الثورية والقوات المسلحة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انتهاء الحصار والعدوان وكل أشكال الظلم والوصاية واستعادة حقوق شعبنا العزيز وثرواته المنهوبة وتحقيق النصر بإذن الله تعالى. وجدد البيان الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من العفو الرئاسي والكفة عن الاستمرار في تورطهم في سفك دماء أبناء شعبهم والمشاركة في معاناته. شهدت عدد من مديريات محافظة عمران اليوم مسيرات راجلة تطبيقا قتاليا لخريجي الدورات العسكرية المفتوحة عقب استكمال برامج التدريب والتأهيل تزامنا مع الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى.
ويأتي تنفيذ المسيرات الرجلة والتطبيق القتالي في إطار أنشطة التعبئة العامة وإعلانا للجهوزية العالية والاستنفار لمواجهة تصعيد العدو السعودي ومرتزقته وإسنادا للقوات المسلحة. وأكد المشاركون في المسيرات والتطبيق القتالي استمرار حالة التعبئة والاستنفار الجهوزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد والاستعداد لمساندة القوات المسلحة والتصدي لأي تحركات أو تصعيد يستهدف الشعب اليمني وأمنه واستقراره. نظمت الهيئة النسائية في مديرية الشبام كوكبان بمحافظة المحويت اليوم وقفة إحياء لذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى والتأكيد على استمرار موقف الإسناد للشعب الفلسطيني وتضامنا مع القضية الفلسطينية. ورفعت المشاركات في الوقفة الشعارات المؤكدة على مركزية القضية الفلسطينية مجددات موقفهن الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن أرضه ومقدساته ومستنكرات ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين ولبنان من اعتداءات وجرائم في ظل صمت وتواطؤ للمجتمع الدولي. وأكدت المشاركات أهمية استمرار الفعاليات والأنشطة الشعبية والمجتمعية والمساندة للقضية الفلسطينية وتعزيز

0: باعتبارها قضية عادلة تستوجب مواصلة المواقف النظامية والتضامنية والمناصرة وإعادة المشاركات الجرائم والانتهاكات على التي طالت قطاع التعليم والمنشآت التعليمية وما ترتب عليها من أضرار طالت العملية التعليمية. تفقد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي اليوم سير العمل والخدمات الطبية في مستشفى الخوخ العام ومتابعة لتنفيذ آلية تشغيله تنفيذا لاتفاق التوأمة المبرم بين المستشفى وهيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة. واطلع المحافظ على مرافق وأقسام المستشفى ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والخطوات التنفيذية لنقل تجربة هيئة مستشفى الثورة الإدارية والفنية لتسيير العملية بالمستشفى وتلبية احتياجات التشغيلية. وعقد محافظ الحديدة اجتماعا مع الكادر الصحي والإداري وفريق هيئة مستشفى الثورة العام كرس لمناقشة آلية تقديم وتطوير الخدمات الطبية المجانية للمرضى من أبناء المديرية والمناطق المجاورة وتوفير الدعم اللازم لتفعيل أداء المستشفى والارتقاء به ليكون عند المستوى المطلوب. ختاما شيع بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم جثمانا الشهيدين المقدم محمد إبراهيم عبد الرحمن جعفر من أبناء الحانكة عزلة الأبناء والملازم أول محمد صالح علي زهير من أبناء منطقة الحيوف عزلة رجام الأعلى واللذان استشهدا وهما يؤديان واجبهما دفاعا عن الوطن. وخلال مراسم التشييع أشاد المشيعون بمناقب الشهداء وتضحياتهم التي حققت للشعب اليمني الحرية والخلاص من التبعية والوصاية معتبرين الانتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة في معركة الدفاع عن الوطن وانتزاع حقوقه المشروعة ثمرة من ثمار تضحيات الشهداء. وقد وريا جثمانا الشهيدين الثرى في روضة الأغربي كما شيع بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء جثمان الشهيد أكرم علي هادي الدغيشي الذي ارتقى شهيدا في سبيل الله وهو يؤدي واجبه دفاعا عن الوطن. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء بمسقط رأسه في عزلة الجدعان بالحيمة الداخلية. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا لأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتجة،
5: وهذا ما يقع به،
4: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص جل من لا يسهو،
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة
5: إن شاء الله.
4: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

0: سائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
2: أخي المزارع، انظر إلى الفرق. هنا تجد نباتات قوية وسليمة ونموا خضريا جيدا وإنباتا متحسنا وكثافة نباتية أفضل ونباتات خالية من مظاهر الإصابة بالأمراض والآفات. أما هنا فتجد نباتات ضعيفة ونموا غير متجانس ومساحات فارغة ونباتات مصفرة ومتفاوتة في النمو. ما السبب؟ السبب أن المزارع الأول زرع ببذور مغربلة خالية من الشوائب والبذور المكسرة وبذور الأعشاب، فكانت النتيجة كما رأيت، بينما زرع المزارع الآخر ببذور غير مغربلة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى، صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
4: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
3: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
5: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
4: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: مستمعين الأعزاء،
1: المستمعات العزيزات،
2: سلام الله عليكم وما أسعدنا بلقائكم،
0: فأهلا بكم إلى أحداث الحلقة العاشرة للموسم الثاني
1: من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة
2: للباحث عبد الله بن عامر، فكونوا معنا.
0: المستمعون الأكارم، في حلقة اليوم سنواصل معكم أحداث المواجهات والمعارك التي خاضها الإمام عبد الله بن حمزة ضد الغزاة الأيوبيين، وكما يصور تلكم المعارك والمواجهات البطولية الباحث عبد الله بن عامر، حيث يقول: فقد رأى الإمام عبد الله بن حمزة إشغال الأيوبيين في تهامة عن صنعاء، حيث أرسل مجاميع من الجيش المنصوري لشن الغارات عليهم في تهامة.
1: فتهامة ذات أهمية كبيرة من حيث إرسال التعزيزات العسكرية إلى الجيش الأيوبي في صنعاء وغيرها، ولذلك فقد رأى الإمام حسم المواجهات مع الأيوبيين من خلال قطع الإمدادات عليهم، وعندئذ سيضطرون إلى الاستسلام وتسليم صنعاء، ومن ثم تسليم ذمار والتراجع إلى تعز.
2: وهذا ما يعني تحرير كافة المناطق الشمالية حتى تعز، وانتقال المواجهات إلى المناطق الجنوبية في وقت تكون فيه قوات الإمام قد تمكنت من إحكام سيطرتها على تهامة، الأمر الذي سيؤدي إلى انسحاب الأيوبيين من كل مناطق اليمن، ولن يكون أمامهم منفذ للانسحاب سوى عدن.
0: ومن أجل تحقيق تلك الاحتمالات ضد الأيوبيين، فقد تسارعت وتيرة العمليات الهجومية لقوات الإمام من غارات وغزوات مكثفة ومتوالية، أظهرت فيها قوات الإمام شجاعة وإقدام الإنسان اليمني في الدفاع عن أرضه وتحريرها من الاحتلال الأجنبي، حتى تم تحرير صنعاء من الغزاة الأيوبيين، وذلك في العام 1198 ميلادية.
1: واستغلالا لحالة الانهيار في صفوف الأيوبيين في صنعاء بعد تحريرها من قبضتهم ودحرهم منها، فقد سارع الإمام إلى مضاعفة الجهد الحربي في دمار من خلال حشد القبائل لتوسيع الهجمات على الحامية الأيوبية المتواجدة في المدينة لإرغامها على الاستسلام.
2: المستمعون الأعزاء، لم نزل نواصل أحداث المعارك الضارية التي خاضتها قوات الإمام عبد الله بن حمزة ضد المحتلين الأيوبيين في كل من صنعاء وذمار، فبعد أن تم السيطرة على صنعاء وتحريرها من الغزاة الأيوبيين في العام 1198 للميلاد كما أشرنا سابقا، يقول الباحث عبد الله بن عامر:
0: لم يكن انتصار الجيش المنصوري في صنعاء ضد الأيوبيين حاسما، رغم أنه قد استولى على المدينة، إلا أن عددا كبيرا من الأيوبيين الذين تم طردهم من صنعاء قد تمكنوا من إعادة ترتيب وضعهم العسكري في الحصون الواقعة في شرق صنعاء التي لجأوا إليها، ثم عادوا إلى محيط صنعاء لفرض الحصار على أتباع الإمام الذين كانوا قد انتصروا وسيطروا عليها من أيدي الأيوبيين.
1: ويضيف الباحث قائلا أن ذلك قد تم بعد انتقال الإمام إلى ذمار لقيادة المعارك فيها، والتي أدت إلى هزيمة الأيوبيين بعد أن فرض الحصار عليهم وخاض ضدهم أشرس المعارك التي قتل فيها العشرات من الأيوبيين، أما من تبقى منهم فقد وقع في الأسر.
2: وعندما بلغ الإمام عودة الأيوبيين نحو صنعاء وبدأوا في حصارها، سرعان ما عاد إليها من دمار، وكان ذلك في شهر مايو من العام 1199 للميلاد، وذلك يعني بأن المعارك والمواجهات ظلت محتدمة بين الطرفين لمدة عام كامل في كل من صنعاء وذمار وتهامة. وعند وصول الإمام إلى صنعاء تمكن من دخولها عن طريق أحد أبوابها، فقام بتعزيز قوته المدافعة عنها.
0: فقد أدى ذلك التعزيز إلى تراجع الفرقة الأيوبية عن حصار صنعاء، حيث فرت هاربة بقيادة الشهاب الخزرجي نحو حصن براش الذي يقع شرق صنعاء لغرض التحصن فيه، ولكن الإمام صارع بتجهيز حملة عسكرية لملاحقتها، وبالفعل تمكنت تلك الحملة من الوصول إلى براش وضربت عليه الحصار حتى ضاق الحال بجميع من فيه من الأيوبيين الذين طلبوا العفو من الإمام وقرروا الاستسلام مقابل السماح لهم بالمغادرة السالمين إلى تعز. وأثناء مغادرتهم أمر الإمام بالقبض على قائدهم الخزرجي الذي أمر الإمام بسجنه في حصن فدة.
1: وبذلك تكون السيطرة الأيوبية على المناطق الشمالية قد انتهت، وانتقلت المعارك إلى المناطق الوسطى التي سنواصل أحداثها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
2: فاسمحوا لنا أعزائنا المستمعين أن نودعكم متمنين لكم حياة سعيدة وكريمة،
0: وفي ظل يمن حر مستقل ذات سيادة وخال من الغزاة المحتلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
2: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
1: إسكندر المعطري،
0: منى العراسي،
2: ومن الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: ومن الإخراج نوري صالح الحرازي. قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد، أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، معا إلى حلقة جديدة مع جمال الطبيعة وأصالة التاريخ وعراقة الحضارة. المدينة المتجذرة في عمق التاريخ اليمني بما تتمتع به من تراث إسلامي وصناعات قديمة. إنها صعدة التي تحمل أسرارا يجهلها العديد من الناس.
1: تاريخها القديم زاخر بالأحداث التاريخية منذ أقدم العصور، والآثار الماثلة على أرضها تشهد على عراقة تلك الأرض التي قامت عليها أهم وأعظم الحضارات في العالم بأسره.
0: أرض لمهد الحضارات الإنسانية الأولى في العالم، وما تزال شواهدها قائمة حتى يومنا هذا. إنها شام اليمن ونقش حمير وحاضرة الهادي وكنوز من آثار لا تحصى، ومن المدن الإسلامية العتيقة المحورية الضاربة في القدم، وهجرة علم ومركز انتعاش متنوع زراعيا وصناعيا وتجاريا.
1: وهي أيضا خلاصة مناخ متعدد من الحرارة الشديدة والاعتدال والبرودة، حيث التضاريس مدهشة للتناقض والتنوع بين سهول خصبة ووفيرة العطاء ومرتفعات لجبال تبدو عصية وصعبة المراس.
0: يطغى على المدينة الطابع القديم من زمن الأصالة العربية الإسلامية لتخطيطها المعماري الهندسي البديع وتكويناته الجذابة، وتنوع الحارات وحمامات قديمة ومساجد ومدارس وأسوار وبوابات عريقة وأسواق شعبية يتطاير من جنباتها عبق التاريخ. قال الحاج صالح السياغي: رغم أن الحروب نالت من مدينة صعدة، إلا أنها ستظل أعجوبة زمانها.
2: الحديث عن صعدة القديمة ذو شجون. صعدة القديمة التاريخية التي يمتد تاريخها في عمق التاريخ، صعدة تعرضت لكثير من التخريب. أولا تعرضت للتخريب في الحرب السادسة، طال التخريب العديد من المباني التاريخية ومن المساجد، وأغلبها المساجد التاريخية. يلي ذلك العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي الغاشم، تعمد المدينة التاريخية في عدوانه لطمس المعالم التاريخية وأيضا تعرضت لكثير من الهجمات الصاروخية، مما طال كذلك المنشآت الحيوية، إضافة إلى المباني التاريخية وأغلبها المساجد التاريخية. صعدة هي صعدة الحضارة، صعدة العلم، صعدة العلماء. صعدة لها تاريخ لا يسعنا في هذا الحلقة أن نسرد أو نتكلم عن تاريخ الصعدة، تاريخ صعدة، سواء في تصنيع الحرف اليدوية والتاريخية، سواء في معمل الياجور القديم الذي كان موجود في صعدة القديمة.
1: لازالت محتفظة بطابع أصالتها الإسلامية الزاخرة لتبقى معلما عربيا وإسلاميا وكنزا للتراث الإنساني. صعدة مدينة القلاع والحصون والجبال، المدينة تعكس عظمة العمارة اليمنية وفنونها، ومدينة التراث التاريخي المفقود.
0: صعدة حباها الله جبالا شاهقة وتضاريس وعرة، وفيها المساجد العتيقة الموغلة في القدم، حيث تلتقي الدهشة بسحر المكان وعلاوة الجبال بلذة العنب وفاكهة التفاح وطعم الرمان الصعدي.
1: تقع في الجزء الشمالي من اليمن، يبعد مركزها الإداري عن العاصمة، عن عاصمة الدولة 243 كيلومتر، وعدد مديرياتها 15 مديرية.
0: تتنوع الأشكال والظواهر الجغرافية لصعدة نتيجة العوامل الطبيعية المعقدة التي مرت بها خلال العصور البيولوجية، حيث التضاريس المعقدة بين المنخفضات والمرتفعات الجبلية شديدة البعورة والارتفاع، وتخللها الواحات والصحارى الداخلية.
1: تتشكل حلقات الذكر بعد كل صلاة، خصوصا في جامع الهادي، وهو الجامع الأكبر والأشهر في القدم في مدينة صعدة، يرجع تاريخ بنائه إلى أواخر القرن الثالث الهجري.
0: يعد جامع الإمام الهادي عليه السلام ثالث جامع بني في اليمن، الأمر الذي أكسبه مكانة دينية كبيرة، فضلا عن اعتباره أنه في فنه الهندسي الإسلامي يقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة صعدة التاريخية القديمة.
1: على امتداد الفترات التاريخية لليمن، كان الجامع مقصدا لطلاب العلم، لا سيما في المواسم الدينية كشهر رمضان الذي يستغله الناس للتجمع في حلقات الذكر وقراءة القرآن الكريم وتدبر آياته.
0: بتصميم يعكس أحد وجوه جمال العمارة الإسلامية في اليمن، ترتفع إحدى منارات المسجد 50 مترا باتجاه السماء، ويقف بمحرابيه المنفصلين على 50 عمودا. يتألف مسجد الهادي من صحن مكشوف في الوسط تحيط به 4 أروقة أعمقها رواق القبلة، ويعده المؤرخون على مدى أكثر من 10 قرون خلت جامعة علمية ومنارة إشعاع فكري وديني وثقافي.
1: مدينة صعدة القديمة، وهي مدينة تاريخية يعود تشييدها بشكلها الحالي إلى القرن الثالث الهجري، وهي ذات طراز معماري فريد، وتتكون المباني فيها من الطين المخلوط بالتبن ليتلائم مع بيئة الإنسان، بحيث يعكس البرودة في الصيف والدفء في فصل الشتاء.
0: سور المدينة القديم يعتبر من أهم المعالم السياحية، بل من أهم المعالم السياحية في كل البلاد، لأنه الوحيد الذي لا يزال قائما من أسوار المدن العربية. وقد بني سور صعدة من مادة الطين والتبن بشكل دائري متعرج، وذلك لصد الهجمات على المدينة. ويتخلل السور 4 أبواب، أشهرها باب اليمن وباب نجران، ويتكون من 25 برجا من أبراج المراقبة.
1: سور صعدة الذي بني في عهد شرف الدين عام 140 للهجرة، ويبلغ طوله حوالي 335 مترا وارتفاعه من الخارج 8 أمتار عن السطح. تلك المساجد القديمة ذات المآذن والقباب والزخارف والنقوش تمثل نماذج رائعة للعمارة اليمنية الإسلامية، وأشهرها المدارس الفكرية والعلمية عبر مئات السنين. وقال الأستاذ أحمد شعرة إن مدينة صعدة مدينة تاريخية وصناعية، وتشمل العديد من الحارات المغلة في القدم.
3: فمدينة صعدة القديمة هي مدينة تاريخية، كان هناك قبل 1200 سنة أو 1000 من قبل الإسلام مدينة صعدة تحت تلمس. فمن حينما أسلم اليمن وآمن اليمن، ما نسمي انفسنا مسلمين، احنا آمنا بالرسالة، المسلم ذي يسلم بالسيف بالقوة، احنا آمن اليمن بالرسالة، وكان اليمن يعتنق اليهودية، الديانة اليهودية قبل الإسلام، فمنهم الأغلبية أسلموا ومنهم من بقي يهود. فمدينة صعدة كانت مدينة صناعية، مدينة صناعية. حال ما جاء الإمام الهادي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، هناك جت السيل السيول، مدينة صعدة القديمة هي مدينة صعدة بجوار جبل طرمس، بنيت مدينة صعدة وبني جامع الهادي. ومدينة صعدة مدينة أثرية قديمة، هناك تشمل عدد من الحارات الداخلية، الحارات منها حارة الدرب، حارة التوت، شيبان، غيرها من الوتسفال كامل، الذي مبانيها يكون إلى 900 سنة، إلى 800 سنة، إلى 700 سنة. هناك تتميز مدينة صعدة بالمدارس العلمية، وتتميز بجامع الإمام الهادي الذي له أكثر من 1000 سنة من يوم عمر، وهناك جامع النزاري الذي له 800 سنة وشوية، 850 سنة. هناك قام عيابس الذي قاموا بترغيمه الطغاة، كان ليش سمى قام عيابس؟ لأن كان هناك حوض يجي فيه ماء، إذا جاء فيك أي فعل ولا أي إذا شيء تغسل رجلك ويبس الفعل. هناك كان مدرسة علمية، وكان هناك عالمة كبيرة الشريفة فاطمة، كانت تدرس العلم من وراء حجاب تدرس. كما استمر التدريس في جامع الهادي، هناك سور صعدها العظيم، سور صعدها العظيم الذي لا يوجد سور متكامل مثل في العالم. هناك بيعملوا بدايا أسوار، لا زال دايم بيبان باب نجران، باب همدان كان يسموه الآن جعران، باب اليمن، باب المنصورة، وعد فتح بابين، باب السلام وباب المركزي. هناك القشرة الإمام شرف الدين إذا قال بان نبني القشرة على الخبث، كان هناك درامطة على الخبث، هذه مبني عليها الخبث. كان درب الإمام مصنع للسيوف، مصنع للأرماح، كان يسطر الحديد والسلاح إلى جميع الدول المجاورة، وكان يخرج من درب الإمام 1000 فارس. وإلى الآن يبهلوا الآثار المنازل لا يلقوها، يلقوا إذا بنا واحد كان يلقى البيض، يلقى حجار، يلقى أرباح، يلقى، لكن إحنا مهملين.
0: وفيها المدرسة العلمية الملحقة بجامع الهادي التي كان لها وما تزال مكانة رفيعة بين المدارس العلمية الأخرى، مثل مدارس زبيد التي تزخر بها البلاد، ومن خريجي هذه المدارس لسان اليمن الهمداني ونشوان الحميري والجلال وابن إسحاق وغيرهم الذين أثروا المكتبة اليمنية بما أبدعوه وخلفوه من كتب علمية وثقافية بلغت الآفاق.
1: توجد في مدينة صعدة العديد من الأسواق الأسبوعية التي تقام بمختلف مديريات المحافظة، من أهمها وأشهرها صيتا سوق الطلح القريب من مدينة صعدة الذي يقام يوم السبت من كل أسبوع، وسوق القديم في وسط مدينة صعدة يقام على مدار أيام الأسبوع، حيث يجد زائر فيه متعة كبيرة لمشاهدة المصنوعات المحلية والفضية والتحف الجميلة واقتناء بعضا منها.
0: ومن أهم أسواقها سوق شعارة، وهو سوق بمدينة رازح يحضره الناس يوم السبت، وهو من أهم الأسواق. يباع فيه البن اليمني الشهير، وتتركز زراعته في مديريات حيدان ورازح وبمنطقة خولان بن عامر وبني بحر وذويب، وهناك الرمان ينتشر في قاع صعدة، ويتميز الرمان الصعدي بجودته وسكريته ويسمى الخازمي، وهو نوع لا يوجد إلا في صعدة.
1: كما تتميز صعدة بالعنب بمختلف أنواعه وأشهرها النوع الأسود، بالإضافة إلى المشمش والخوخ، وتتركز زراعته في سحار. بالرجوع إلى مديرية رازح، تعتبر من أشهر مديريات المحافظة، حيث يزرع الموز الرازحي الذي لا يوجد له نظير في الجزيرة العربية، ومن أشهر الأودية لزراعته وادي سحار ودهون النظير والمغاوير.

تلك هي صعدة، جنة خلقها الله في الأرض، جمال رباني ولوحة فنية بديعة أبدعها الله والإنسان لتنطق عبقا فريدا إلى العصور الوسطى، وهي متحف مفتوح للزائرين بتراثها القديم وموروثها الحضاري الثقافي الزاهر إلى يومنا هذا.

مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة يجدد الدعوة للشعب اليمني للخروج المليوني غدا تنديدا بجرائم العدو السعودي ونصرة لفلسطين والمقدسات. القوات المسلحة اليمنية تدك مطاري الرياض ونجران وقاعدة خميس مشيط. شهداء وجرحى جراء اعتداء العدو السعودي على المدنيين بعدد من المحافظات. والجيش الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن المسلك السعودي في العدوان على اليمن وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي مع قيم الإسلام وتعاليمه والقيم الفطرية والقوانين الدولية. وقال في كلمة له اليوم في ذكرى جريمة الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات: نحن في ذكرى جريمة ومجزرة كبيرة من جرائم المعتدي السعودي باستهداف عزاء آل الرويشان بالعاصمة صنعاء واستشهاد وإصابة أكثر من 1000 يمني في هذه المجزرة التي استهدفت صالة العزاء، وذلك في 8 أكتوبر عام 2016. لافتا إلى أن العدو السعودي استهدف التجمع الكبير في صالة العزاء بالصواريخ عاملا على قتل أكبر عدد ممكن، وهذا كان هدفا له، مؤكدا أن النظام السعودي هو نظام مجرم وقاتل للأطفال وللنساء، ويمارس استهدافا جماعيا ومتواصلا طال المدنيين والأعيان المدنية والمساجد والأسواق والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء وفي كل المحافظات اليمنية. مزيدا من التفاصيل وتسليطا للضوء على كلمة السيد القائد في البرنامج المباشر على الهواء عقب هذه النشرة. أصيب 3 مواطنين اليوم جراء استهداف طيران العدو السعودي الخط العام في مديرية السيان بمحافظة إب. مصدر محلي أوضح أن طيران العدو السعودي استهدف أيضا ب5 غارات شبكات الاتصالات في مديرية السيان. وفي محافظة تعز استهدف طيران العدو السعودي بغارتين باص نقل للمواطنين في طريق شرجب التربة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. فيما شن طيران العدو غارات على شبكة الاتصالات في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء وشبكة الاتصالات في مديرية كسمة بمحافظة ريمة. واستهدف طيران العدو السعودي مطار الحديدة الدولي، كما شن غارة على مديرية الظاهر الحدودية وغارة على مديرية آل سالم بمحافظة صعدة. إلى ذلك أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات موجة الجرائم الوحشية التي ارتكبها طيران العدو السعودي خلال الساعات الماضية، وتكشف عن حقد ممنهج ضد البنية التحتية المدنية والشعب اليمني. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها مطار الملك خالد في الرياض ومطار نجران والقاعدة الجوية في خميس مشيط، حيث أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة استهدفت مساء اليوم مطار الملك خالد في الرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين
وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. وفي وقت سابق من هذا اليوم تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من استهداف مطار الملك خالد في الرياض على مرحلتين متتاليتين بصواريخ باليستية حققت أهدافها بنجاح. في السياق ذاته استهدفت القوات المسلحة بصواريخ باليستية تجمعات وتحشيدات العدو السعودي في معسكر كعوة بمنطقة رأس العارة وجنوب باب المندب ومنطقة السقية ورأس العارة، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف العدو واحتراق مخازن الأسلحة. إلى ذلك أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع من نوع بير قدار أكنجي، وهي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي بسلاح مناسب، وذلك أثناء تنفيذها أعمالا عدائية بأجواء محافظة تعز. فيما حذرت القوات المسلحة اليمنية جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا للقوات المسلحة اليمنية، حيث أوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة اليمنية تحذر جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في كل المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة، وذلك حتى لا يتعرضوا للخطر سواء التي تم استهدافها من قبل أو غيرها. وجدد التحذير لشركات الملاحة الجوية في المجالات الجوية والمطارات والمسافرين والعاملين فيها التي تم الإعلان عنها سابقا. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الروسي لدى اليمن يفيغني كودروف آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وخلال اللقاء أكد نائب وزير الخارجية حرص اليمن على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا بمختلف المجالات، وأشار إلى التصعيد الحالي للنظام السعودي والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين والأعيان المدنية. وأكد أبو راس أن صنعاء سوف تستمر في ممارسة حقها في الرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار المفروض على بلادنا، كما أكد الالتزام باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني والحرص على حماية الملاحة في البحر الأحمر وتحقيق السلام العادل والشامل في اليمن. بدوره جدد السفير الروسي لدى اليمن التأكيد على دعم بلاده للجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. استشهد فلسطينيان اليوم إثر استهداف طائرة مسيرة صهيونية لسيارة قرب المستشفى الميداني الأردني بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. وفي شمال غربي المدينة أصيب فلسطيني بجروح حرجة إثر غارة شنتها طائرة صهيونية على المخيم المصري في منطقة التوام.

0: واصل العدو الإسرائيلي اليوم غاراته الجوية وقصفه المدفعي على عدد من البلدات جنوب لبنان في استمرار لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شن الطيران الحربي الصهيوني غارتين على وادي السلوقي في قضاء بنت جبيل وغارة على بلدة بني حيان. وفي سوريا أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار باتجاه رعاة للمواشي في محيط قرية كودنة بريف القنيطرة الأوسط. النبأ الأخير. قال القائم بأعمال وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد ابن الرضا اليوم إن الميدان هو من يملك الكلمة الأخيرة، وإن صواريخ بلاده هي التي تحدد المسافة بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف مخاطبا الرئيس الأمريكي: لا يزال يرسم الحرب في روضة أطفال البنتاغون، غافلا عن أن العالم لا يمكن تقسيمه بالخطابات والاستعراضات، فالميدان هو من يقول الكلمة الأخيرة، وإن المسافة بينكم وبيننا تحددها صواريخنا. بالأمس كان بحر عمان، واليوم المحيط الهندي، وغدا خليج الخنازير. بدوره أكد نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد محمد حسين دادارس، أكد أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع اليوم بمستوى غير مسبوق من القوة والجاهزية، مشددا على الاستعداد لمواجهة مختلف الخيارات والتهديدات. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يجدد الدعوة للشعب اليمني للخروج المليوني غدا تنديدا بجرائم العدو السعودي ونصرة لفلسطين والمقدسات. القوات المسلحة اليمنية تدك مطاري الرياض ونجران وقاعدة خميس مشيط. شهداء وجرحى جراء اعتداءات العدو السعودي على المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية. والجيش الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى الذي كان يوم أمس طبعا، وكذلك خطاب السيد القائد اليوم بمناسبة ذكرى الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي والإعلامي القدير الأستاذ أحمد داود. مرحبا بك أستاذ أحمد.
3: أهلا ومرحبا بكم.
2: نبدأ أولا بخطاب أمس الذي كان بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى. خطب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطابا تاريخيا، وكان الخطاب موسعا وشاملا لكل الأحداث على الساحة المحلية والعربية والإقليمية والعالمية، وخاطب الأمتين العربية والعالم الإسلامي كمان، وأكمل والعالم أكمل طبعا. وكان الخطاب بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة طوفان الأقصى، وتوقف السيد القائد عند نتائجها لتقييم واقع الأمة وتذكير من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية الفلسطينية والموقف من العدو الإسرائيلي. أستاذ أحمد، كيف قيم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بذكرى طوفان الأقصى الثالثة نتائج العملية وما الذي ذكر به الأمة حول مسؤوليتها تجاه فلسطين والموقف من العدو الإسرائيلي؟
3: أولا التحية لك والأستاذ المستمعين، وحقيقة أمر للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتحدث في هذه المحاضرة ووضع الكثير من النقاط على الحروف ويعني شخص المشكلة وأوجد لديها وشخص المشكلة بشكل دقيق جدا. تحدث عن أمة العربية والإسلامية وهي تتفرج على معاناة إخواننا في قطاع غزة نتيجة للمظلومية الكبيرة التي تعرض لها قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني المستمر على القطاع، ويعني تحدث وأثر في هذا الموضوع بأن طوفان الأقصى يعني كان مرحلة مهمة جدا في تاريخ هذه الأمة، وأنه يعني أوجد هذه الأمة يعني أوجد حالة من الفرز بين المواقف هذه الأمة نحو المؤيد لهذا الطوفان وآخر المعارض لهذا الطوفان، وتحدث عن المواقف العربية والإسلامية وكذلك المواقف الدولية، ويعني أوجد أن النظام السعودي هو كان يعمل ويتمهى بشكل كبير ومتواصل مع العدو السعودي مع العدو الصهيوني من حيث الدعم الاقتصادي والدعم العسكري وما إلى ذلك، إضافة إلى الدول الأخرى التي تتبنى التي تندرج ضمن الصهيونية العربية.
2: نعم.
3: وأنه لم يقف مع طوفان الأقصى والقضية الفلسطينية إلا محور المقاومة.
2: نعم. حتى أنه
3: الجمهورية الإسلامية.
2: نعم.
3: ولبنان واليمن.
2: طيب أستاذ، طالما وقد ذكرت المقاومة الإسلامية في لبنان وأيضا الجمهورية الإسلامية والفصائل العراقية أيضا وجبهات الإسناد اليمني، كيف فسر القائد انفراد جبهات الإسناد في لبنان وإيران والعراق واليمن بنصرة فلسطين في مقابل سطوه في مقابل سطوة الخذلان والتواطؤ العربي والإسلامي؟
3: لأن هذه هي جاءت في مرحلة الضرورة، عندما يتعرض الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة لهجوم كبير وعنيف وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجير أخواننا في قطاع غزة في ظل الصمت العربي والإسلامي المطبق وكذلك الصمت العالمي، كان لابد لمحور المقاومة ومحور المقاومة وعلى رأس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله أن يتحرك بشكل كبير أو بخطوات منظمة متصاعدة لدفع البلاء عن أخواننا في قطاع غزة، ولذلك تحرك هذا المحور ضمن خطة معدة يعني قد نتفق عليها أو قد لا نتفق، ولكنه تحرك في إطار المساندة لأخواننا في قطاع غزة، وكانت نتيجة هذا التحرك أنه استطاع أن يدفع العدو الصهيوني من تحقيق هدفين رئيسيين يتمثل الهدف الأول في تهجير إخواننا في قطاع غزة إلى بلدان أخرى، وفي الهدف الثاني لمساندة إخواننا في قطاع غزة بالكثير من السلاح أو يعني في تزويدهم بالمعلومات أو للدفع يعني المعنوياتهم لمواجهة العدو الصهيوني الذي لم يحقق الانتصار الكبير في هذه المعركة.
2: نعم، عندما طبعا أستاذ أحمد عندما بدأ طوفان الأقصى حدث فرز كبير في واقعنا العربي والإسلامي، أظهر دول من تظاهرت بأنها في مستوى التمثيل الأول للأمة دينيا ولا سيما النظام السعودي الذي أنشأه البريطاني لخدمة أعداء الأمة الإسلامية، ومن الحقائق المهمة التي يجب أن تستفيد منها الأمة منها في هذا الفرز أن أن أن أن, أن يعرفوا دور النظام السعودي. طيب أستاذ أحمد، هكذا وصف السيد القائد أو وضح السيد القائد في خطابه بهذه المناسبة، ما حقيقة الفرز الكبير الذي أحدثه طوفان الأقصى وما الدور الذي كشفه السيد القائد للنظام السعودي باعتباره نظاما أنشأه النظام البريطاني لخدمة أعداء الإسلام والمسلمين وخاصة الكيان الصهيوني؟
3: نعم، هو طوفان الأقصى وضح الأنظمة العربية والإسلامية ووضح من الذي يقف مع القضية الفلسطينية ومن الذي يقف ضدها، واتضح أن للأسف الشديد أن معظم الدول العربية والإسلامية تفرجت على الشعب الفلسطيني، كثير منها هي فضلت الحياد وبعضها لم يعني انتقلت إلى مرحلة أخرى تتجاوز مرحلة الحياد عن طريق الدعم والمساندة للكيان الصهيوني ضد القضية الفلسطينية، وعلى رأس هؤلاء هو النظام الإسرائيلي، النظام السعودي والنظام الإماراتي وكذلك النظام الأردني والنظام المصري، كل هؤلاء اشتغلوا في خانة تخدم العدو الإسرائيلي ولا تخدم القضية الفلسطينية. المواقف المشرفة والمساندة لإخواننا في قطاع غزة كانت محدودة وواضحة للعيان، هي تمثلت في موقف حزب الله اللبناني والفصائل العراقية، وأكبر موقف مساند لإخواننا في قطاع غزة كان الموقف اليمني المشرف.
2: نعم، طيب أسأل السيد القائد ألمح إلى أن المنظومة الصهيونية انكشفت مع طوفان الأقصى بشكل غير مسبوق في ممارستها وتوجيهها الذي يمثل خطورة على المجتمعات البشرية، وأن النظام السعودي كان على علاقة وثيقة مع المجرم جيفري أبستن. طيب إلى أي مدى كشف طوفان الأقصى حقيقة المنظومة الصهيونية كخطر على المجتمعات البشرية، وما الذي تكشفه علاقة النظام السعودي الحميمية بالمجرم جيفري أبستن عن حقيقة ارتباطه بالمشروع الصهيوني؟
3: هي منظومة واحدة متكاملة كلها تعمل في محاولة استهداف القضية الفلسطينية واستهداف المقدسات الإسلامية، العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني وكذلك السعودي والإماراتي كلهم يعملون في هدف واحد وفي خندق واحد، هدفهم الرئيسي هو استهداف كل هذه المقدسات والقضية الفلسطينية. لذلك لاحظنا أن كل هذه الدول قدمت الدعم اللامحدود للكيان الصهيوني في مواجهة القضية الفلسطينية وفي ضد إخواننا في فلسطين وفي حركات المقاومة الفلسطينية، وهؤلاء أنفسهم هم الذين يتحركون ضد محور المقاومة بشكل رئيسي، لذلك كلهم يصطفون في مواجهة القضية الفلسطينية، في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهؤلاء أيضا يصطفون في مواجهة اليمن، لذلك هم يتحركون وفق أجندة معينة ووفق مخطط واحد، وهدفهم الأساسي هو تحقيق مشروعهم الكبير المتمثل في إسرائيل الكبرى أو تغيير الشرق الأوسط الجديد ونشر الإلحاد ويعني الاستكبار العالمي بشكل كبير في المنطقة والعالم أجمع.
2: نعم، أيضا خاطب السيد القائد في هذه المناسبة، المناسبة طوفان الأقصى المناسبة الثالثة، خاطب العالم والأمم المتحدة أن من النتائج المهمة لطوفان الأقصى نبذ الصهيونية وفي المقدمة حكومة العدو والمجرم نتنياهو، وقد تجلت في خروج الوفد في الأمم المتحدة عند لقاء المجرم نتنياهو في تلك في ذلك الاجتماع في الجمعية. نعم، لكن لماذا دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأمم المتحدة لا نبذ الصهيونية وحكومة نتنياهو بالتحديد في هذا الاجتماع، وهل سيكون لهذه الدعوة الذي دعا بها السيد القائد أن يخرج نتنياهو من منظومة الأمم المتحدة أو من منظومة الجمعية العمومية سيكون لها صدى عند المجتمع الدولي، خاصة ونحن رأينا الكثير من أعضاء الجمعية خرجوا أثناء ما صعد المجرم نتنياهو إلى منصة الخطاب؟
3: أولا الصهيونية لا يمكن حصرها في المجرم نتنياهو أو في الصهيونية التي تتحرك بخصوص اليهود الموجودين في الكيان الصهيوني،
2: لكن هي تعتبر رأس الحرب.
3: الصهيونية هي لديها ثلاثة أضلاع، الضلع الأول هي الضلع الصهيوني المسيحي، والضلع أيضا المتمثل في اليهودي الصهيوني، والضلع الثالث هي تتمثل في الصهيونية العربية. كل هؤلاء هم يشتغلون في هدف واحد وفي إطار واحد، لكن كما هو واضح أن العالم نظر إلى المجرم نتنياهو بنظرة الزراء، وخاصة أنه أسرف في عدوانه الكبير على قطاع غزة وارتكب الكثير من جرائم الإبادة، وكان لديه هناك محاكمة متعددة، محكمة الجنايات الدولية، وكان يعني غضب كبير جدا تجاه التصرفات التي يرتكبها هذا المجرم نتنياهو، ولذلك أصبح العالم ينبذ هذه التصرفات الخطيرة جدا التي يرتكبها هذا المجرم. ويعني أنا أرى أنه يتم نبذ المجرم نتنياهو وليس الصهيونية، لأن الصهيونية لديها امتداد واسع في كثير من الدول، واليهود هم بطبيعة الحال يتحركون في هذا المشروع امتدادا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني إلى البلدان العربية، ومخططهم كبير ومشروعهم كبير، ولذلك يجب الوعي والانتباه لهذا المخطط الذي هو يهدف إلى الاستيلاء على العالم بشكل عام وإلى تمزيق أمتنا ومنطقتنا ونهب ثرواتها ومقدراتها.
2: نعم، لو تكلمنا عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودورها تجاه فلسطين والمنطقة وثباتها في مواجهة الطغيان الصهيوني، السيد القائد ذكر أنه أفاد ويفيد الأمة كلها طبعا النظام الإيراني، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت التضحيات الكبيرة في مواجهة الطغيان الصهيوني، وعلى رأسها قائد وإمام الثورة الإسلامية في إيران السيد الشهيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه. طيب أستاذ أحمد، ما أوجه الاستفادة التي تعود إلى الأمة من ثبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الطغيان الصهيوني ونصرتها لفلسطين والمنطقة بشكل عام، وما قيمة التضحيات الكبيرة التي قدمتها وعلى رأسها شهادة قائد استشهاد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الحسيني الخامنئي؟
3: بالنسبة للجمهورية الإسلامية، هي منذ انتصارها في عام 1979 هي كانت على لديها مبدأ واحد، هو يتمثل في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاستكبار العالمي الأمريكي والصهيوني. لذلك هذا المبدأ لم يتغير على الإطلاق في كل مراحل الصراع الذي جرى بين الكيان الصهيوني والإخوان في فلسطين. كانت الجمهورية الإسلامية تقدم الدعم الكبير والمتزايد للحركات وفصائل المقاومة الفلسطينية، ولولا إيران لما امتلكت هذه الفصائل السلاح المتطور ولم امتلكت القدرات المالية. لذلك عندما جاءت اللحظة الفاصلة أو المعركة الكبرى بعد طوفان الأقصى، العدو الصهيوني ونظر إلى أن إيران هي تمثل رأس الحربة فيما يتعلق بمواجهة الاستكبار العالمي، فقررت الولايات المتحدة الأمريكية ومنظومتها العالمية التخلص من هذا النظام. فلذلك الجمهورية الإسلامية هي دفعت ثمن باهظ جدا أثناء مناصرتها للقضية الفلسطينية، ومثل ما تفضلت أنه أبرز ثمن هو استشهاد السيد القائد علي الخامنئي في وهو شهيدا على طريق القدس، وكذلك استشهد قاسم سليماني ومن قبله الكثير من القادة الإيرانيين وهم في هذه الجبهة المفصلية مع أخواننا في فلسطين.
2: نعم، لو ذهبنا إلى العراق وما جاء في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو الخروج الأمريكي من العراق درس كبير للأمة ومن ثمار المقاومة في العراق، وإلا ما الذي يدفع الأمريكي من الخروج في هذه الأثناء؟ طيب هذا ما قاله السيد القائد. طيب ما الدرس الكبير الهام والمهم للأمة من إجبار المقاومة العراقية للخروج الأمريكي من أراضيها من أراضي جمهورية العراق؟
3: نعم، يجب أن نفهم أن الاحتلال الأمريكي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف إلى احتلال الكثير من الدول العربية والإسلامية. هي احتلت العراق عام 2002، ولذلك هي منذ ذلك التاريخ عملت على نهب الثروات العراقية وعلى تفتيت الشعب العراقي وعلى تمزيقه وتحويله إلى كيانات متناحرة، فيما بينها هي غدة الطائفية المذهبية أوجدت شعبا فقيرا. ولذلك أي دولة، هكذا هو سياسة الاحتلال، عندما يسعى إلى أي منطقة هو يسعى إلى تدميرها إلى تفكيكها إلى تمزيقها، وهذه هي سياسة الاحتلال في كل مكان وفي كل عصر وفي كل زمان. ولذلك مهما كان ومهما طال عمر الاحتلال، لا بد له من يوم أن يخرج من هذه الأراضي. وهذا هو درس كبير، أن الاحتلال الأمريكي خرج من العراق وخرج من أفغانستان وسيخرج من البلدان العربية ذليلا صاغرا، وتبقى صفحته سوداء في هذه المنطقة نتيجة لإجرامه وجرائمه البشعة التي هي ومن أبرزها المتمثلة في سجن غوانتنامو وأبو غريب وغيرها.
2: نعم، أيضا أشار السيد القائد إلى أن هناك أصوات داخل تركيا وباكستان التي ترفض أن يزج بها النظام السعودي في العدوان على اليمن. طبعا هناك مظاهرات شعبية حاشدة خرجت في كل من تلك الدولتين. طيب إلى أي مدى ستعكس تلك الأصوات والحشود الرافضة دخول تركيا وباكستان للزج بسلطتها في العدوان على اليمن مع النظام السعودي؟
3: هي من وجهة نظري أن هاتين الدولتين هي لا يمكن أن ينخرطا في العدوان على اليمن بشكل مباشر. هم يريدون الحصول على المال والمكاسب المالية من جانب السعودي، وهذه ذكرها السيد القائد في خطابه اليوم، أنهم يحرصون على المكاسب المالية. لكن مهما كانت هذه المكاسب المالية، هي فيها إساءة لدورهم في الاشتراك في هذه الجرائم التي تستهدف الأطفال والنساء وتدمر الشعب اليمني. لذلك ليس من مصلحة تركيا ولا باكستان أن تدخل أو تنخرط بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان على بلادنا، لأن هذا الانخراط سيجلب لها المزيد من المشاكل والمزيد من الدمار. أيضا أضف إلى ذلك أن الشعوب في باكستان وفي تركيا هي بعكس الشعوب العربية والشعوب العربية هي ترفض مثل هذا التدخلات، وهي تعتبره تدخل سافر في الشارع اليمني ولا يعود لها ولا يعود بالمصلحة الوطنية عليها. يعني ما فائدة تتدخل باكستان في عدوان على اليمن، وما فائدة تتدخل تركيا في العدوان اليمن؟ هذا لن يجلبها إلا مزيد من العزلة، مزيد من يعني المشاكل الكبيرة التي سترتد بشكل أساسي على النظامين التركي والباكستاني.
2: لكن هل سيكون لها تأثير لدى النظام، يعني المسؤولين على النظام الباكستاني والتركي؟
3: هو ربما أن يعني هناك مظاهرات خاصة في باكستان، أن هناك سلطة وهناك معارضة، المعارضة هي تشتغل بشكل كبير جدا ضد هذا النظام الذي هو أصلا هو نظام انقلابي وصل إلى السلطة عن طريق الانقلاب على رئيس الوزراء الحر عمران خان الذي كان هو رئيس الوزراء باكستان، وتم الانقلاب عليه من قبل العسكر. باكستان يحكمها العسكر وليس الجيش، لكن هو بطبيعة الحال باكستان هي دولة ذات يعني دولة متعددة فيها الكثير من التنوعات، وفيها معارضة وفيها يعني مشاكل كبيرة جدا. لذلك هو من الغباء أنها تزج بالقوات الباكستانية في معركة اليمن، لأنها تواجه الكثير من التحديات في باكستان وكذلك مع الهند وكذلك مع الداخل الباكستاني الذي يتواجد فيه 10% من الشيعة الذي لديهم تأثير كبير جدا داخل باكستان.
2: نعم.
3: ولذلك لا أعتقد أنه سيصب في مصلحة هذا النظام.
2: نعم. ننتقل إلى خطاب اليوم الذي كان بمناسبة ذكرى جريمة الصالة الكبرى، وأفتتح السيد القائد خطابه اليوم بأن النظام السعودي يقدم نفسه كخادم للحرمين الشريفين، والسيف المرسوم على علمه لم يشر إلا بوجه شعوب أمتنا الإسلامية، وجريمة الصالة الكبرى التي ارتكبها النظام السعودي في صنعاء أدت إلى استشهاد وجرح نحو 1000 مواطن من اليمنيين. طيب أستاذ أحمد، ما التناقض بين ادعاء النظام السعودي خدمة الحرمين وسيفه المسلط على شعوب الأمة كما تجلى في جريمة الصالة الكبرى بصنعاء؟
3: هذا أهم توصيف لم يتطرق إليها الكثير من الباحثين والمفكرين والعلماء الذين يتحدثون عن النظام السعودي. السيد القائد عبد الملك بدر الدين السعودي هو تحدث عن هذا النظام الذي يتخذ من الدين شعار له في والمقدسات الإسلامية شعار له، وهو في حقيقة الأمر هو يتجه في يعني في معارضة المقدسات الإسلامية وفي محاربة كل ما هو إسلامي في سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. لذلك هذا السيد هو حاول أن يفضح هذا النظام السعودي وأن يقول له بأنك عندما تدعي بأنك خادم الحرمين الشريفين يجب عليك أن تحقن دماء الأبرياء وتحقن دماء اليمنيين.
2: نعم.
3: لكن النظام مثل ما هو تحدث السيد القائد بأنه ألد الخصام وبأنه هو في هذه المعركة هو يحاول أن يستمر إلى ما لا نهاية دون أن يستفيد من تجارب 12 سنة قد مضت.
2: نعم. كل المحافظات اليمنية شهدت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها النظام السعودي، وبشراكة أمريكية صهيونية يتعمد ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، هكذا تكلم السيد القائد في خطاب اليوم بمناسبة ذكرى الصالة الكبرى. طيب ما الذي تكشف من وراء جرائم العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني بحق أبناء الشعب اليمني في عموم المحافظات عن طبيعة الإجرامية واستهدافه الممنهج للمدنيين والبنى التحتية وحرق الحرث والنسل؟
3: النظام السعودي هو تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بارتكابه للجرائم ضد أبناء الشعب اليمني، لم يترك شيئا إلا وتم استهدافه في هذا البلد. استهدف المساجد، المنازل، استهدف الأسواق، استهدف كل شيء، حتى المقابر لم تسلم من هذا الاستهداف. وأسوأ شيء أنه استهدف وقتل النفس المحرمة باستهدافه للأعيان المدنية، وما زال يستمر بهذه الجرائم إلى يومنا هذا. عن طريق اليوم يتم استهداف حافلة في محافظة تعز، ويستهدف الطلاب والطالبات، يستهدف كل شيء. لذلك لم يعد مثل ما قال السيد القائد لم يعد يوم إلا وارتكب فيه هذا العدو جريمة معينة ضد الشعب اليمني. لذلك الفاتورة كبيرة والحساب عسير على هذا النظام، وأنه إذا لم يتوقف عن عدوانه على الشعب اليمني فإن القوات المسلحة اليمنية قد وصلت اليوم إلى مرحلة من القدرات التي تجعل العدو السعودي يكف عن جرائمه البشعة ضد الشعب اليمني. وسيظل التاريخ يدون كل هذه الجرائم في صفحاته السوداء، وسيظل محمد بن سلمان رمز للفساد والإجرام والطغيان الذي لا يمكن للشعب اليمني أن ينساه أو أن يغفر له.
2: نعم، أيضا تكلم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن النظام السعودي بأنه يسعى إلى كسر إرادة الشعب اليمني وإجباره على الاستسلام، وهذا وهم وسراب، وأن السنوات الاثنى عشر من العدوان تشهد على أنه كلما أسرف في الدماء فإن الشعب اليمني الأبي يزداد اندفاعا لمواجهة المعتدي. طيب لماذا فشل رهان النظام السعودي على كسر إرادة الشعب اليمني بعد 12 عاما من العدوان؟
3: نعم، لأن هذا الشعب اليمني شعب أصيل، شعب عزيز، شعب يحمل من الإباء والكرامة والعزة والنخوة ما لا يملكه أي شعب في هذا العالم. الشعب اليمني عندما ينظر إلى هذه الجرائم وهو يرتكبها العدو السعودي بدم بارد، هو يستفز هذه الجرائم وتدفعه للصمود والثبات والتوجه إلى الجبهات أو إلى الانتقال في كل طرف في عمله أو في أماكنه. ولذلك الشعب اليمني أثبت وحدة منسجمة متناغمة في وجه المشروع الصهيوني السعودي الأمريكي، وهي الحقائق هي تتجلى من يوم إلى آخر. والشعب اليمني أصبح على درجة عالية من الوعي، وهو يدرك جيدا أن العدو السعودي هو يريد احتلال أراضيه ونهب ثرواته، وأنه يريد استعباده ويريد السيطرة وتحويله إلى حديقة خلفية. لكن الآن الشعب اليمني عندما وجد قيادة ثورية ووجد مشروعا قرآنيا، هو الآن يتحرك في ظل هذا المشروع وفي ظل هذه القيادة للثأر والانتقام من العدو السعودي الذي كان لديه سوابق سيئة في اليمن، ليس منذ 12 سنة الماضية، وإنما من بعد تحقيق الجمهورية في ستينيات القرن الماضي.
2: نعم، أيضا خاطب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي النظام القطري بأن النظام السعودي له أمل في تغيير نظامه، نظام القطري طبعا، كما غير نظام خليفة الخليفة في البحرين. وقال السيد القائد بالأمس: نصحنا القطري الذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا وهذا القدر من المشاركة، مشاركة في الظلم على شعبنا. طيب ما الذي يفضح رهان النظام السعودي على تكرار سيناريو البحرين في قطر وانخراط الدوحة في عدوانها الظالم على الشعب اليمني حتى من خلال قنواتها الإعلامية؟
3: نعم، هو السيد القائد هو وضح طبيعة النظام السعودي ووجه النصيحة الصادقة والمخلصة للنظام القطري ألا يكرر تجربتها الماضية التي بدأ فيها عام 2015 حتى مشترك في العدوان على اليمن، ووجه له النصيحة بأن العدو السعودي انقلب عليه. نعم. وحاطره وسبب له الكثير من المشاكل، وهو السيد القائد يوضح لهم جميعا بأن هذا العدو السعودي هو ليس وفيا مع أحد
2: من باب الذكرى، ذكرهم من باب الذكرى حتى يذكروا المواقف السعودية.
3: نعم، هو بالضبط يأتي في هذا السياق.
2: نعم، هناك رسالة للسيد القائد في هذا الخطاب، قال: نضرب أي أهداف في البحر الأحمر والبحر العربي من أي بقعة في اليمن، والأعداء متغاضون لأن اليمن بسط سيادته على أرضه، ومن يهدد السلامة للملاحة الدولية هو تحويل النظام السعودي منطقة باب المندب إلى منطقة حرب. طيب ما هو محتوى الرسالة من هذه الجزئية، ومن المسؤول الحقيقي عن تهديد الملاحة في باب المندب؟ سيادة اليمن أم سيادة اليمن على أرض الواقع أم النظام السعودي؟
3: لا، الرسالة كانت واضحة. الرسالة هي للدول العالم أجمع بأنه العدو السعودي هو الذي يستعمل المشاكل في باب المندب وليس الحكومة في صنعاء، ولذلك إذا ما حدثت أي مشاكل في هذه المنطقة التي تحاول المملكة العربية السعودية افتعالها فإنه يعني يقول لهم: لقد أنذرتناكم ولقد وضحنا لكم وبينا لكم. ولكن كان هناك يعني استغراب من السيد القائد أن العالم لم يتحرك ولم يكن لديه أي تحرك تجاه منطقة حساسة فيما يتعلق بباب المندب. وهذه هي سببها الدعاية السعودية ومحاولة تضليل العالم بما يحدث في هذه المنطقة، وكأن الصراع هو يدور في مناطق بعيدة من باب المندب وليس في المنطقة الاستراتيجية. لكن السيد القائد هو وضح بأن موقفنا متقدم وفعال، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق العدو السعودي أي انتصار في هذه المنطقة التي حققنا فيها انتصارات كبيرة وفعالة.
2: أيضا صح نعم، حتى أنه تكلم السيد القائد عن التحشيدات القائمة وأكد أن الموقف اليمني قوي وينكل بتحشيدات السعودية أشد التنكيل، وكلما أصرت السعودية على العدوان والحصار تخسر أكثر وأكثر. طيب كيف تحطمت تحشيدات النظام السعودي على صخرة صمود اليمن وقوة موقفه بعد 12 عاما من العدوان والحصار الجائر؟
3: هو في حقيقة الأمر وخاصة فيما يتعلق بمنطقة باب المندب ولن تهدأ هذه المعركة، وسيظل العدو الأمريكي والصهيوني والسعودي يعملون بشتى الوسائل المتاحة من أجل إبعاد يعني القوات الوطنية قوات المسلحة والأمن من هذه المنطقة. هم يريدون أن تبقى هذه المنطقة تحت سيطرتهم وتحت احتلالهم، لأن لكل طرف من هذه الدول مصلحته المعينة. الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد هذه منطقة باب المندب في صراعها مع الصين، والكيان الصهيوني يريدها في صراع مع العرب، والسعودية تريدها في خدمة المشروع الصهيوني والأمريكي. لذلك نحن نتوقع بأن تظل هذه منطقة ساخنة وملتهبة، وأن يتم الزج بالكثير من التحشيدات في هذه المنطقة بغية إخراج القوات المسلحة اليمنية من هذه المنطقة. لكن مع ذلك الشعب اليمني أو القوات المسلحة قد امتلكت الكثير من المهارات والقدرات القتالية، وهي ستبقى في هذه المنطقة وستعمل على ضرب التحشيدات العسكرية بكل قوة وبكل ضراوة حتى تتمكن من تحرير اليمن بالكامل من كل التحشيدات التابعة للعدو السعودي.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد داود. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى الذي كان يوم أمس، وكذلك خطاب السيد القائد اليوم بمناسبة ذكرى الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات على الساحة اليمنية والعربية كمان، مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي والإعلامي القدير الأستاذ أحمد داود. شكرا مرة أخرى للزميل الإعلامي القدير،
3: شكرا جزيلا لكم،
2: شكرا لك على هذا الإطراء الجيد والمختصر لحلقتين في حلقة واحدة. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، أحمد عامر، سليم الحميدي، محمد سنهوب، وكذلك من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرزحي، وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
4: وقفة إعلانية.
5: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري الأول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الدهلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
6: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
7: الكلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في إطلالته وكلمته الهامة التي ألقاها عصر أمس الأربعاء بمناسبة ذكرى عملية طوفان الأقصى المباركة، وصف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله هذه العملية النوعية بأنها أكبر ملحمة في تاريخ الجهاد الفلسطيني، ولها أثارها ومفاعيلها على مستوى العالم بكله، وأنها هزت العدو الصهيوني هزة كبرى. وعبر السيد القائد عن الأسف من أن المسلمين والعرب بشكل خاص فوتوا في طوفان الأقصى فرصة حقيقية لدعم الشعب الفلسطيني، لأن عملية طوفان الأقصى مثلت نقلة للأمة بكلها في صراعها مع العدو، مشيرا أو مذكرا بأنه لم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني إلا المقاومة الإسلامية في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران والفصائل العراقية وجبهة الإسناد اليمنية. والواقع الملموح بجلاء في هذا المضمار الموضوعي أن ملحمة طوفان الأقصى

0: الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى بأبعاده الزلزالية الشادخة لصميم الراكز الوجودي المحوري لكيان العدو الصهيوني المحتل القاتل على نحو لا سابق له. قد بات هذا الطوفان طوافين أو طوفانات عاصفة بمخططات الأعداء وعدواناتهم، وثالمة لرماحهم الشيطانية العدوانية الدموية الإجرامية المتحركة في غير مكان وساحة. ففي اليمن انتصارات عظيمة وتحرير متواصل للأرض والإنسان من رجس المحتل المعتدي السعودي وعملائه المنافقين الخونة، وضرب لتحشيداته ومفاصله الحساسة في عمقه الجغرافي السياسي وفي إيران ومضيق هرمز، صمود فولاذي في وجه العدوان الأمريكي المتواصل وحصاره البحري الباغي، وتخسير متفاقم متصاعد لهذا المعتدي الأمريكي الصهيوني في قواعده واقتصاده وهيبته ووجوده اللاشرعي والغريب والدخيل في هذه المنطقة. وفي العراق تتويج لجهاد المقاومة الإسلامية وصمودها ومثابرتها بإخراج المحتل الأمريكي وطرد وإجلاء قواه العسكرية، وتكريس لمسار لا بد منه نحو التحرر الناجز من هيمنته الاقتصادية والسياسية. والشأن في لبنان ثبات وصمود للمقاومة الإسلامية حزب الله ومجاهديه رغم شتى الظروف والتعقيدات وما يرتبط بها من استهداف عدواني صهيوني أمريكي محموم ومتواصل بتواطؤ داخلي وإقليمي، وصولا إلى غزة العنفوان الخارق ورحم الطوفان المجيد المبارك، حيث التشبث الأسطوري لدى أهلها بالأرض والحياة والوجود والبقاء رغم المعاناة التي لا شبيه لها ولا نظير، ورغم استمرار العدوان الصهيوني الأمريكي والإبادة بشكل شيطاني صامت وتواصل حلقات المؤامرة التصفوية ومخططها الاستئصالي الجهنمي تحت غطاء مجلس ترامب المسمى زورا مجلس السلام. إذن هذه هي الخلفية الموضوعية والملابسات بشقيها الزماني والمكاني التي تحيط بذكرى هذا الحدث العظيم طوفان الأقصى المبارك، الذي هو في المجمل طوفان الروح المجاهدة المؤمنة المقاومة والصامدة في أرض الإسراء، في غزة هاشم، غزة العزة والإباء، وفي عموم فلسطين. ثورة الجرح النازف منذ قرابة 8 عقود في وجه المحتل القاتل السفاح ومنظومته الصهيونية العدوانية الإجرامية العالمية ورأسها الشيطاني الأكبر القابع في البيت الأبيض وذراعها السعودي الإجرامي. إنه 7 أكتوبر ذلك اليوم المعلمي الخالد من العام الميلادي 2023 الذي أعاد تذكير العالم بجوهر المشكلة وأصل الصراع مع العدو الصهيوني العنصري المستكبر وكيانه اللقيط السرطاني المزروع في فلسطين وامتداداته وحاشيته النفاقية الخيانية التطبيعية في الإقليم التي يتصدرها النظام السعودي العميل الخائن المجرم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه

0: عبد الكريم الوشري.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي العامل في القطاع الخاص، المنافع التأمينية حقوق تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعمال القطاع الخاص المشتركين لديها. وهذه المنافع: أولا المعاشات التأمينية، وهي كالتالي: شيخوخة أساسي، شيخوخة مبكر، عجز غير مهني كلي مستدين، وفاة طبيعية، السجين، الفقد. ثانيا تعويضات الدفعة الواحدة، وهي كالتالي: استقالة المؤمن عليها، هجرة اليمني المؤمن عليه، مغادرة الأجنبي للبلاد، بلوغ سن التقاعد دون توفر شروط استحقاق المعاش، حدوث العجز أو الوفاة دون توفر شروط استحقاق المعاش، السجن. ثالثا المنح والإعانات، وهي: إعانة مصاريف الدفن، منحة الزواج، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعون الله مستقبلك مضمون.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
3: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحل من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
4: وسيبقى نبض قلبي يا
0: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
5: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار.

0: براعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
1: من طوفان الأقصى إلى معركة التحرر والاستقلال. عهد اليمن يتجدد على الثبات في الموقف والاستمرار في الإسناد، والقوات المسلحة تثبت معادلة الحصار بالحصار بعمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي وتحشيداته العسكرية وتحرير مناطق واسعة في محافظة تعز على طريق الاستقلال الكامل. ويبقى أكتوبر في سجلات التاريخ شاهدا على أعظم ثورة قلعت جذور الاستعمار البريطاني من جنوب الوطن، كما سيبقى شاهدا على أشد هزيمة تجرعها العدو الصهيوني في تاريخه. الحرية والمجد والشموخ لليمن ولكل أحرار الأمة.
2: قسما بالله وبالقرآن، قسما بالحي.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. جوعان يفتك بالمواطنين ورفض شعبي يكسر سوق النخاسة العسكري في المحافظات الجنوبية المحتلة.
2: هذه عملة 1000 ريال من حق صنعاء، صح ولا لا؟ 1000 ريال من حق صنعاء. تخيلوا يا جماعة، مشان تعرفوا الفشل حق الشرعية، بس كان معي عملة من حق صنعاء. تخيلوا يا جماعة، تخيل إنهم يشوفون هذه 1000 ريال مثل اليورو والدولار والاسترليني، اللي يقول لك بكم بتصرفها، واللي يقول لك كم تشتي فيها من الأخير، وصاحب المطعم يقول لي عيب عليك، أنا اتفقت نوان تعشى وتعال بصرفها كم ما قال راسك. يا جماعة، هذه عملة يمني، عملة يمني، ما يش دولار ولا يورو ولا استرليني، استحوه قليل. بعد 12 سنة من حصار الحوثي تأتي عملة الحوثي لتدوس على المناطق المحررة وعلى عملة الشرعية. أنا ما اعتبرها هيانة للشرعية، أنا اعتبرها هيانة كذلك للتحالف.
3: وصلت معاناة المواطنين في مدينة عدن والمحافظة الجنوبية والشرقية المحتلة إلى نقطة انفجار غير مسبوقة. لم يعد الجوع والفقر مجرد أرقام تذكر في التقارير، بل واقعا طاحنا يهدد الأسر في أمنها الغذائي اليومي. وفي ظل انهيار العملة المحلية والممارسات الاحتكارية وغياب الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وغاز، وجد الملايين من الأحرار أنفسهم تحت خط الفقر. ولم يتوقف الأمر عند حدود التجويع الممنهجة وإفقار الناس، بل عمدت شبكات وسماسرة مرتبطون بالتحالف الإجرامية إلى استغلال الحاجة والعوز والفقر الخانق للاتجار بالشباب والأطفال القصر عبر تجنيدهم بمبالغ زهيدة واستغلال ضائقتهم المعيشية لسوقهم كوقود بشرية إلى جبهات القتال الحدودية والمعارك العبثية.
0: وفي عدن، ميليشيات السعودية تنكل وتعتقل مدنيين بمزاعم نشر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي عن استهداف مركز قيادة القوة 22 بمعسكر بدر قرب مطار عدن. ارتياح شعبي واسع في المناطق المحررة في تعز بعد تحريرها من الاحتلال وأدواته، ومشايخ ووجهاء تعز يرفضون تحشيدات العدو السعودي.
4: إلى مديريتي المعافر والشمايتين جنوبية غرب تعز نحث الخطى، نواكب الفرحة الكبرى هنا بتطهير الأرض من التحشيدات السعودية وعودة الحياة إلى طبيعتها.
5: بعد حد راح الكابوس من الأمانة، سحرنا بالأمن والأمان كده، الأمانة وهذا الناس، هذا مع الوطن، ما نسي إحنا مع السعودية، مع إسرائيل وأمريكا، هذا الهدف حقنا، هذا أخواننا اليمنيين فوق على رؤوسنا، الناس هذون بيحمون الناس كامل، بيحمون اليمن، بيحمون كله.
6: نحن شعب يمنيا واحد، من الجنوب إلى الشمال، من صعدة إلى عدن، إلى أقصى البلاد. يمن لا بيننا بين سد عادي، أهم شيء العدوان الأجنبي.
7: الوضع الآن تمام، مستقر تمام جدا، راحوا البلاطقة، راحوا يعني جميع التشكيلات الميليشيات العسكرية، الآن الحمد لله الوضع تمام جدا،
8: الأوضاع مستتبة والأمور صابر وبخير وعافية. تخرجنا من الدواعش،
9: الحمد لله
8: اتخارجنا من الدواعش، كل يوم معانا شكل دالحين، الحمد لله رب العالمين، فضل المسيح القرآنية، فضل السيد، الدنيا امان ايمان.
0: نفط حضرموت يدخل دائرة التهريب بعد اعلان استئناف التصدير، وهو أمير الفساد وعلى رأسهم نجل العليمي يتصدر نهب النفط وأبناء المحافظة بلا مرتبات ولا خدمة.
10: نفط حضرموت يتسلل ليلا، أين تذهب 40 مليون دولار؟ رغم توقف تصدير النفط اليمني منذ نحو 4 سنوات، جرى نقل كميات من النفط الخام ليلا من سواحل قصيعر على بحر العرب بمحافظة حضرموت إلى ناقلة في عرض البحر. السفينة أصالة نقلت كميات من النفط قبل أن تفرغ حمولتها في ناقلة أخرى تحمل اسم أدرين، دون أن تعرف حتى الآن الوجهة النهائية للناقلة أو الجهة المستفيدة من الشحنة. العملية تمت خارج مسار التصدير النفطي المعتاد، وذلك عبر أنبوب طويل يمتد من الساحل إلى عرض البحر لضخ النفط مباشرة إلى الناقلة، وبغطاء تجاري قدمته شركة أمريكية تعمل في اليمن لم يعلن عن هويتها. كما استخدم ساحل قشن كمسار لخروج النفط، وأشارت بعض الوثائق إلى تسجيل الشحنات باعتبارها شحنات غاز لتسهيل نقلها والالتفاف على تصدير النفط الخام. ولا توجد حتى الآن بيانات رسمية تحدد كمية النفط المنقول أو الجهة التي اشترته أو القيمة الدقيقة للشحنة، لكن التقديرات تشير إلى أن قيمة النفط تتراوح بين 39 و40 مليون دولار. وجاءت هذه العملية في وقت لا تزال فيه صادرات النفط الخام من موانئ حضرموت وشبوة متوقفة منذ أكتوبر 2022، كما ورد اسم عبد الحافظ رشاد العليمي نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي باعتباره مرتبطا بالجهة التي وفرت الغطاء التجاري للعملية. ويرتبط ذلك بتسريبات سابقة نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قبل نحو 10 سنوات، وتحدثت حينها عن استخدام مسؤولين وأبناء مسؤولين لشركات مسجلة في مناطق خارجية وملاذات ضريبية. وتأتي عملية النقل هذه بعد إعلان رشاد العليمي في 20 يوليو تحركات لإعادة تصدير النفط، وهي تحركات اصطدمت بعراقيل أمنية وعسكرية، إضافة إلى نزاعات مع قبائل حضرموت التي تطالب بحصة تبلغ 20% من مبيعات النفط.
0: وفي متنوع الأخبار، بعد انهيار الجبهات في تعز تتكشف خصاصة المرتزقة والعملاء وحزب الإصلاح باتهام المواطنين الشرفاء الأحرار بالخيانة، وأبناء تعز يكشفون حقيقة حزب الإصلاح.
9: يعني تخيلوا اليوم لما الحوثة دخلوا إلى أرياف تعز ظهر خبث كثير، ناس كنا نحسبهم مع الشرعية مع الحق، وإذا بهم كانوا من أحفاد أبي رغال ولا نعلمهم، وكانوا أعين الحوثي بيننا. فبمجرد أن وصل الحوثي ظهر هذا الخبث، لكن لو لم يصل كنا سنظنهم معنا.
11: أصحابنا شرعيتنا 12 سنة ما قدموا لنا لحد الآن. أنا بالأخير مواطن يا أخي، من حقي أننا ننتقد وتكلم بالصح إلى متى شكسوا توهمون. إحنا بالواقع معقكم الناس هذوم المروجين، هؤلاء يشتغلوا مع الشرعية بالإعلام نقول لهم رواتب، فمن حقهم يقولهم بالفراش وراء الكواليس. خلاص ما نصدقكمش بعد ما تركتم المتارس شليتم السلاح وهربتم خليتم نحن بلا سلاح. لو كانت شمس كانت أمس، لو كنت رجل إنك تحرر المديرية محرر كنت حررت عدوم بسامع عدوم باء خارج البلاد. أما اليوم تقدر تقول قيل.

0: برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: الحصار بالحصار، الحظر الجوي من المناطق المحتلة إلى العمق السعودي. صنعاء تعلن حظر الملاحة الجوية، والقوات المسلحة تترجم بيان الحظر بسلسلة من العمليات العسكرية والنوعية الدقيقة ضد مواقع ومطارات وقواعد عسكرية في العمق السعودي، بالتزامن مع ضرب تحشيدات العدو في عدن ورأس العارة. وعملية صنعاء مستمرة حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
2: دائرة الأهداف اليمنية تتسع وشعاع العمليات يتمدد. الأجواء السعودية مضطربة، المملكة تحت النار. صواريخ ومسيرات القوات المسلحة اليمنية طربت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار أبها، وقاعدة خميس مشيط الجوية، ومعسكر عاكفة في عسير، ومعسكرية غارير والموسم في جيزان. سلسلة عمليات مكثفة ونتائج عملية بالجملة. هذه العمليات المتنقلة تكشف عن إحاطة استخبارية متقدمة، وتطور في القدرات، وعن احتراف في التكتيك، وصلابة في الإرادة السياسية، كما أن جميعها يحمل من المؤشرات الكثيرة حول المستوى العالي والمتقدم من التحكم والسيطرة للقوات المسلحة في إطار المسار العملياتي الثلاثي المفتوح المكرس لمعادلات مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. العتمة السعودية المشددة على الخسائر جراء عمليات اليمن لا تحجب كل شيء ولا تخفي المأزق. مشاهد نتائج العمليات السابقة تقدم صورة مصغرة عن الجديدة. مزيج الاستهداف الاقتصادي والعسكري يبعثر حسابات الرياض ويعمق مأزقها في الجو والبر، ويزحف بها رويدا رويدا نحو أسوأ السيناريوهات المحتملة، والمراقبون يرجحون اقتراب دويها بالفعل. يعزز حضور هذا الاستنتاج تسجيل القوات المسلحة رقما قياسيا في عدد العمليات في الساعات الماضية. لم تعد صنعاء تفضل عمليات تكتيكية محدودة، بل تمضي إلى تصعيد أوسع يحاصر التصعيد السعودي العدواني ويخنقه ويحيل ساحة العمليات المختلفة إلى بيئة معقدة. في هذا السياق تبرز المسيرات والصواريخ كسلاح حاسم يعيد تشكيل ميزان الاشتباك. من معسكر بدر في عدن إلى مطار خالد الدولي في الرياض، امتد شعاع النيران اليمنية على طريق التعامل مع استحقاق استراتيجي أكبر تهرب منه السعودية، لكنها لا تجد الملجأ. الاستهداف المكثف لعمقها يعميها ويعجزها عن المناورة، ويضعها تحت تهديد دائم وضربات دقيقة ليست مجرد أداة تكتيكية، بل عنصر حاسم في فرض الردع الميداني.
1: القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء العد التنازلي لزوال النظام السعودي الذي تغول في إجرامه وعدوانه بقتل الأبرياء المدنيين من النساء والأطفال، وقصف البنى التحتية على مدى 12 عاما من عدوانه. وما يمارسه النظام السعودي وإعلامه من تضليل وخداع للرأي العام العربي والعالمي لن ينجيه من صواريخ ومسيرات صنعاء التي ستحلق في كل أنحاء مملكة الشر ما عدا مكة والمدينة.
3: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير.
4: القوات المسلحة اليمنية تصعد عملياتها في العمق السعودي عبر استهداف تحشيدات العدو ومنشآته النفطية ومطاراته، وسط تحذيرات جديدة لشركات الطيران العالمية بأن أجواء السعودية غير آمنة. في هذا السياق أعلن متحدث القوات المسلحة استهداف مطار أبها وتحشيدات العدو السعودي في معسكر الدغارير بجيزان بصواريخ بالستية، مؤكدا تعطل حركة الملاحة في المطار ومصرع وجرح العشرات في معسكر الدغارير. وخلال البيان جدد العميد سريع التحذير لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية كونها أصبحت مسرحا لعمليات القوات المسلحة. وفي المقابل كانت هيئة الطيران السعودية قد صرحت بتعرض مطار الملك خالد في جيزان ومطار نجران الدولي لهجومين الليلة الماضية، في حين تجاهلت توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض منذ يوم أمس رغم رصد مواقع ملاحية عند الواحدة بعد منتصف الليل توجه الطائرات نحو مطارات بديلة عن مطار الرياض. إلى جانب ذلك أظهر صور أقمار اصطناعية حديثة عن ضربات استهدفت منشآت تابعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وظهور احتراق على مبنى يبدو بحسب الصور أنه مستودع أو حظيرة للطائرات.
3: استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف.
4: تصريحات متحدث القوات المسلحة أكدتها مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت تصاعد الأدخنة الضخمة وألسنة اللهب من منشأة رابغ من زوايا مختلفة بعد استهدافها بالصواريخ والمسيرات اليمنية. تظهر التطورات الميدانية ورصد الأقمار الاصطناعية وتأكيد المشاهد الميدانية لاستهداف المنشآت الحيوية اتساع نطاق الضربات اليمنية ونفاد خيارات العدو السعودي لتفرض القوات المسلحة معادلة التصعيد بالتصعيد وتضع المواجهة أمام مرحلة عسكرية مختلفة.
1: أكاذيب العدوان وأخباره المضللة سقطت في الساحل الغربي وفي كل مدن وقرى تعز المحررة من قوات الاحتلال السعودي وأدواته، وحجم انتصاراتنا أكبر بكثير مما يتصور ويتوقعه العدو، وحجم هزيمة العدو وتحشيداته أكبر بكثير مما يحاول إظهاره في إعلامه الكاذب والمضلل. وتصعيد العدو السعودي سيقابل بتصعيد أشد ورد يمني قاس ومؤلم سيسمع العالم عويل وصراخ مملكة الشر المتهالكة. وما بين هذا وذاك رسم السيد القائد في خطاب ذكرى طوفان الأقصى الثالثة خريطة طريق المرحلة القادمة، وأكد على خيارات اليمن لمعركة التحرر والاستقلال الكامل من الوصاية والاحتلال. هنا وللوقوف على آخر الأحداث والمستجدات وما شهدته الأيام الماضية من تصعيد يسرنا أن نستضيف الخبير العسكري العميد أمين أبو حيدر في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. أهلا بكم عميد أمين معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، حياتي لكم ولكل المستمعين.
1: حياكم الله. القوات المسلحة تنتقل من مرحلة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي إلى تثبيت معادلة الحظر الجوي على مطارات العدو، وتحذر صنعاء شركات الطيران الدولية بأن الأجواء السعودية غير آمنة. ما دلالة هذا التحذير؟ وهل عمليات القوات المسلحة تعلن دخول مرحلة المواجهة المباشرة والكاملة مع العدو السعودي؟
5: الجمهورية اليمنية والقوات المسلحة تواجه عدوانا كبيرا، عدوانا لا يمكن أن نختزله في السعودي ومرتزقته، عدوان أمريكي، عدوان صهيوني، عدوان عالمي، عدوان كان سببه أولا طوفان الأقصى والأثر الكبير الذي كان اليمن له تأثير فيه بشكل كبير، وهزم الأمريكان والصهاينة في البحر الأحمر. لجأ العدو الصهيوني والأمريكي لخيار استخدام المرتزقة من الداخل عن طريق العدو السعودي. هذا العدوان ليس وليد اليوم أيضا، وليس وليد تأثيرات طوفان الأقصى فقط.
1: نعم،
5: ثورة 21 سبتمبر عندما أخذت اليمن من الأعباء السعودية والوصاية وامتلك اليمن قراره ولموقعها الاستراتيجي ولكمها البشري ولرخوته ولبأسها الشديد، يشعر أعداء الأمة بخطر استقلالية القرار اليمني. وبالتالي رأينا هذه الحملة ورأينا هذا التجيش الذي جعلنا نفتتح مع هذا العدو الذي استخدم بوائرجه، استخدم طائراته، استخدم الأمريكان من خلفه، استخدم الصهاينة من ورائه، حشد، استخدم الدعايات البهتانية البذيئة الحقيرة من استهداف المقدسات. وبالتالي هي بدأت العملية بالحصار مقابل الحصار وضرب التحشيدات والتصعيد مقابل التصعيد. العدو صعد وضرب الأبرياء مساكين
1: نعم.
5: مدعيا أنه يضرب منصات، استهدف العاصمة صنعاء، استهدف المحافظات، جيش الإعلام، زوروا في الإعلام، تساقطت قنوات كانت تعتبر من القنوات الكبرى أمام السردية الذي تناولت هذه الأحداث. انتصر اليمن في كل شيء كما استطاع في تلك الأيام البسيطة 3 أيام أو 48 ساعة أن يحقق ذلك الانتصار الكبير في معركة الساحل الغربي في تحرير 5400 كيلو والقضاء على قوة قوامها 38 لواء وسبع فرق وأكثر من 70,000 مقاتل وتحصينات كان العدو الصهيوني يعول عليها في بناء قاعدة شبيهة بقاعدة أرض الصومال. استطاع اليمن أن يضرب السعودية فيها ضربة موجعة ومؤلمة بعد أن أخرجت الإمارات ونحته جانبا وقادت العملية بنفسها وعملت مناطق وقواعد متقدمة، قاعدة في الطوال وقاعدة رئيسية في شرورة وقاعدة في الوديعة وقاعدة في الساحل الغربي وقاعدة في رأس العارة، قواعد عدة عملتها على أساس أن تتحرك بتحشيداتها، لكن القوات المسلحة ضربتها بذلك الشكل وفرضت الحصار الكبير البحري على العدو واستهدفت منشآته النفطية، شلت عصب اقتصاده وإلهه المقدس الذي يقدسه وهو المال والنفط. تلك هي مقدسات العدو السعودي، لذلك رأت القوات المسلحة أن تضرب ذلك الضرب. لكن هذا العدو من تصعيده وادعاءاته الكاذبة وحشده ودخوله مباشرة بعد أن كان يتخفى وراء مرتزقاته وزيادة غاراته واستهدافه المدنيين وإيقاظ الألم القديم لحرب السبع سنوات التي كانت قبل الهدنة.
1: نعم.
5: تلك الجرائم الكبيرة وأكثر من 500,000 غارة، هذه جعلت القوات المسلحة تدخل في خيارات جديدة ومن ضمنها الحظر الجوي الشامل، وهي أرسلت على لسان المتحدث العسكري اليوم التحذير الأخير، وهو لم يستخدم التحذير الثاني أو الثالث أو الرابع، استخدم التحذير الأخير.
1: نعم.
5: لأن ما بعد التحذير الأخير سيكون غير ما قبله من كم وكيف ودخول حتى أسلحة جديدة في استهداف العدو.
1: نعم.
5: وقد تضرب مدارج المطارات وقد تشل المطارات وتعطل بالكامل.
1: نعم. طبعا البيان الخاص بالقوات المسلحة وقرار الحظر هو استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى يبطل البهتان السعودي عن أن القوات المسلحة اليمنية تقوم بضرب،
5: لأن العدو السعودي
1: نعم.
5: كان سيستغل حظر الأجواء ويقول ها هم يعني يحضروا على
1: الأماكن المقدسة
5: والعمرة ويحضروا الأماكن المقدسة ويروجها، ولذلك كانت القوة المسلحة وأيضا القيادة السياسية والحكومة كلها يعرفون التحركات ويقرؤون تفكير العدو السعودي وبواطنه قطعوا عليها الطريق بهذه الذي الكلمة وهي حقيقة. القوات المسلحة هي أحرص بكثير على الأماكن المقدسة ومضحها بحكومته وكل ماله وكل ومستعد أن يضحي أكثر من أجل الأقصى، سيضحي بأكثر من ذلك من أجل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: صحيح. أيضا يعني هل يعتبر عميد أمين هذا القرار الحظر الجوي رد على الشائعات التي كانت تنتشر عن أن هناك محاولة لضرب المعتمرين وأن هناك أسلحة مثل طائرات لوكاس الأمريكية الانتحارية، طائرات الدرون التي كانوا يحاولون أن يستخدمونها من أجل ضرب مكة والمدينة وإلصاق التهمة بالقوات المسلحة اليمنية، هل نعتبر قرار الحظر الجوي وبأنه رد على تلك الشائعات أيضا؟
5: أولا الحظر هو عقاب فوق العقاب الاقتصادي وزيادة عقاب أكثر، شل حركة الشحن الجوي والتجاري للعدو، تعطيل المطارات، التأثير الكبير اقتصاديا وسياسيا على العدو السعودي. نحن أخذنا تجربة مطار ابن غريون وكيف أن كثير من الشركات تحاشت الدخول فيه، فشلت في عمل عزلة أكبر على العدو السعودي، إضافة أيضا إلى توخيم ما ذكرته من أسباب عسكرية واستخباراتية. العدو السعودي بعض هذه الطائرات لبعض الشركات قد تستخدم في مجالات غير عسكرية.
1: صحيح.
5: ومن ضمنها أيضا الآن استهداف مثلا مطار عدن الذي أكثر ما حذرنا وتحدثنا مع أخواننا أن لا لا نستهدف المحافظات الجنوبية ولا نستهدف أخواننا في المحافظات الجنوبية، لكن العدو استخدم أيضا الآن مطار عدن استخدامات عسكرية ومعسكر بدر بجانبه منطقة للتحشيد، وهي أقرب المناطق الذي يستخدمها الآن ويستغلها لإدخال مرتزقاته وتحشيداته، ولا يستبعد علينا أن يدخلوا التكفيريين من سوريا وغيرهم، لا سيما أن الشرع عرض على ابن سعود أنه سيقدم مساعدة عسكرية، وماذا لديه من المساعدة العسكرية غير التكفيريين؟
1: صحيح. عميد أمين، القوات المسلحة فرضت شللا ملاحيا وعسكريا على العاصمة الرياض، وأصبحت مطارات السعودية تحت مرمى نيران الصواريخ والطائرات المسيرة. ما هي أبعاد وتداعيات هذا الحظر على العدو إلى جانب الحظر الملاحي البحري؟
5: الأبعاد كبيرة وقوية ومؤثرة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وإعلاميا وعالميا، لأن من يتعاطى ويتعاطف مع العدو الصهيوني نفاقا وعملاقا معه، لأنه لديه المال ولديه شراء الدمم حتى على مستوى الأمم المتحدة. أصبح عملية بص القوات المسلحة السيطرة على باب المندب وعلى الساحل وعلى أراضيها عمل تدخل، بينما عسكرة الباب المندب من عند السعودي يعتبر انه عمل شرعي. هذا في اي قانون وفي اي شيء؟ القوات المسلحة اولا التركيز الاكبر على فرض السيادة اليمنية بشكل كبير واجحاض مشروع العدو في حربه وفي العمليات التي اطلقها وفي التعبئات التي يعملها. هذه المرحلة التي روج لها بشكل كبير اعلاميا وادعى انه وصل الى اكثر من مكان، هذه ضربة مؤلمة وقاصمة لظهر العدو السعودي بشكل تأثيراتها أكبر بكثير مما يتم حتى من الحظر عليه. لكن العدو الذي يصر على أن يجعل المعركة في إطار الجغرافية اليمنية وأن يتقاتل اليمنيون فيما بينهم داخليا ويظل هو يتفرج ولا يهم أن تمتد حتى إلى المحافظات الجنوبية، نحن نقوله لا، العمليات ستستمر في استهداف الداخل السعودي وفرض الحصار عليه واستهداف مناطق الحشد والمعسكرات السعودية، سواء للمرتزقة الذي يتم عسكرتهم وحشدهم في ما وراء الحدود، أو من يستجلبهم من باكستانيين وأتراك وتشاديين ومن شركات أخرى وسودانيين وغيرهم. وبالتالي المعركة ستنتقل وتتوسع بأكثر وأكثر داخل العمق السعودي، وعليه أن يعيش حصارا مثل ما هو يحاصر الشعب اليمني لمعادلة الحصار بالحصار، ليس فقط على مستوى البحر وحصار تجارة البحرية، بل أيضا على مستوى الأجواء.
1: نشر الإعلام الحربي مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو في منطقة رأس العارة، وكذلك مشاهد طرد تحشيدات العدو من مديريتي المعافر والمواسط في تعز ظهرت فيها حالة الارتياح الشعبي من طرد قوات الاحتلال وأدواته. هذه المشاهد تعيد للذاكرة مشاهد رحيل الاحتلال البريطاني المخزية وهروبها المذل من جنوب الوطن، وكالعادة لجأ العدو عبر أبواقه ووسائل إعلامه إلى الكذب والتضليل والخداع وتقديم سردية كاذبة عن سير المعارك سواء في الساحل الغربي أو في محافظة تعز، ومحاولة تعويض خسائرها في الميدان بصناعة الأكاذيب. كيف يمكن مواجهة هذه الأكاذيب، وكيف يمكن أيضا أن نقوم بكشفها وفضحها في هذه المرحلة المهمة على مستوى الداخل اليمني، وتعزيز انتصارات الجيش والمجاهدين للمضي في تحرير كل المناطق المحتلة؟
5: هي أقوى وسيلة لكشف وفضح هذه الأساليب الإعلامية أن تقوم القوات المسلحة بصمتها الاستراتيجي وتترك العدو ليتحدث عن انتصاراتها الوهمية ويصل إلى باب المندب والذباب والمخا والوازعية ويقترب قريبا قليلا من حيص والحديدة، لتمر 48 و 24 ساعة وتبدأ القوات المسلحة بنشر الصور نشر الصور من الميدان والمراسلين في الميدان، وأيضا ضربة نشر الصور التي تستهدف التحشدات الكبيرة عن طريق الصواريخ البالستية والمسيرات المجنحة أو تلك التحشدات أو الفلول التي يتم مضاربتها بطائرة شواظ. وبالتالي هذه السردية عندما تعيد الشريط من بداية مجريات المعركة تبين كيف كانت المعركة، تحكي هذه الصور أنهم تقدموا تحت كثافة النيران والطائرات ووصلوا إلى تلك المناطق، فوجدوا خطا منيعا ودحرهم بشكل كبير وفروا بذلك. فلحقتهم طائرات شواظ لتصطادهم واحدا تلو الآخر، حتى وصلوا إلى مناطق التحشد الكبير الذي وصلوا إلى رأس العارة، وانتظرتهم القوات المسلحة ليكونوا بتلك المجاميع الكبيرة حيث أيضا مناطق الحشد الرئيسة، وحيث توجد الأسلحة أيضا المضللة والمخزنة ليتم استهدافها بذلك الاستهداف الكبير الذي تظاهرت فيها السيارات. والقوات المسلحة لم تنشر إلا الجزء اليسير مما تم في تلك العملية غير المسبوقة، والتي خسر فيها العدو من عتاده وأفراده وقواه البشرية وغيرها أكثر مما خسر في التحشيدات الأخرى. وبالتالي هي قضت على السردية التي حاول أن يحييها في الإعلام، وجاء أيضا المقاطع والتصوير لعدة قنوات من قنوات سواء المحلية الوطنية أو قنوات محور المقاومة أو قنوات الشريفة التي دخلت وأخذت الصور من كل تلك المناطق وأثبتت أن لا تواجد للعدو سوى في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وهم فقط.
1: نعم، لأن هناك موجة سخرية كبيرة من الإعلام الخاص بالعدو وأنه لا يحقق الانتصارات سوى في وسائل التواصل الاجتماعي فقط، ولكن في الميدان اليمن هي من تحقق هذه الانتصارات الكبيرة. عميد أمين، كما انتصرت صناعة عسكريا وعالميا أيضا انتصرت أخلاقيا، وأثبت الجيش والمجاهدون بأنهم أكثر التزاما بأخلاقيات الحرب في العالم، بينما في المقابل أثبت النظام السعودي ومرتزقته بأنهم مجرد قتلة بلا أخلاق ولا مبادئ. وتكشفت في الأيام الماضية حقيقة النظام الإرهابي التكفيري الداعشي الذي صدرته السعودية إلى بلادنا وغيرها من بلدان العالم، تلك الوحشية التي مارسها مرتزقة العدو السعودي في الساحل الغربي، فتحت الباب أمام الكثير من التساؤلات عن أثر الجريمة وما تحمله تلك الجماعات من مشاريع إرهابية وتدميرية ضد أبناء اليمن. فهل هذا هو السلام الذي تدعيه السعودية وتريد تحقيقه في اليمن؟
5: لولا سقوط الإعلام وسقوط هوية الإعلام العربي الذي يدعي أنه يناصر حقوق الإنسان ويدعي أنه ينشر حرية الرأي ويحافظ على الكلمة، حرية الكلمة، ومشهد مع أنهم هم الذين وثقوا تلك الصور في قنواتهم المتبجحة، لكن سرعان ما أنهم حجبوا تلك المشاهد ولم يعرضوها بشكل كبير إلا ما عرض في وسائل التواصل الاجتماعي وما عرضته بشكل بسيط قنواتنا. هذه الصورة ماذا تنتظرون من الفكر الداعشي والتكفيري الذي أحدث ما شابهه في سوريا وفي العراق وفي مناطق أخرى وفي ليبيا وفي غيرها؟ هذه هي الصورة النمطية التي يسوقون بها انتصاراتهم. فهو لم يعبر أو يتقدم إلى ذباب ولا إلى المخاوة، إنما تقدم على مجموعة أو عدد أفراد بسيطين سلموا أنفسهم على بعد 35 كيلو متر من باب المندب في بداية السقيا وراس العارة، سلموا. فقام العدو بذلك المشهد القبيح الذي أحدثه وكان لذلك التأثير وكان مقدمة لهزيمتهم بشكل كبير. وعلى العموم المتحدث العسكري تحدث في بياناته الأخيرة أنه تم استهداف اللواء 13 عمالقة الذي تنتمي إليه السرية التي قامت بهذا الفعل القبيح، وتم استهدافهم وإيقاعهم ما بين قتيل وجريح.
1: هذا هو يعني هذه هي الصورة النمطية.
5: أما الصورة الذي نقلتها ونشاهدها دائما وعلى مدار حروبنا مع هؤلاء المرتزقة سواء السابقة أو الآن، نحن نتعامل معهم كأخوان يمنيين، ومجرد حتى في وصل المعركة مع أن قالوا الحرب لا يجبرنا على أن نقوم بتلك التصرفات الأخلاقية والإنسانية العظيمة، نقوم بمعالجة الجريح ونقوم بتطبيبه ثم نقوم بالاهتمام به ومعاملة كواحد منا حتى أنه لا يشعر بالغربة. وهذا له تأثيرات انعكست بشكل كبير على عودة كثير من المغررين إلى الصف الوطني، وهو الماس يحقق الانتصار. أما أعمالهم فلن تحقق لهم إلا الخيبة ومزيد من الحزائم.
1: نعم، عميد أمين، رسم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى خريطة طريق المرحلة القادمة، مؤكدا خيارة اليمن في الثبات على الموقف والإسناد لغزة والمضي في معركة تحرير اليمن وإنهاء الاحتلال. ومما ذكره قائد الثورة في خطابه وأكد عليه أننا وصلنا مع العدو السعودي إلى مرحلة اليأس، فلا مفاوضات أجدت معه ولا غيرها، وبهذا لم يعد أمام اليمن إلا خيار الحسم العسكري، وهذا الخيار سيكلف العدو السعودي الكثير والكثير ووفقا للمعطيات والأحداث وما تعيشه السعودية من هزيمة وفشل. سؤالي لكم هنا عميد أمين، هل ستصمد السعودية وتتحمل أعباء تلك الحرب أم أنها ستعود لطرق باب المفاوضات بعد إغلاق صنعاء هذا الباب؟
5: قد كتب الله على هذا النظام الذي ازداد في الافتراء والظلم والفساد، كتب عليه النهاية والقضاء، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مفسديها
1: فسدوا فيها
5: فدمرناها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا الآن وصلوا إلى الفساد الكبير وإلى الفسق الكبير وإلى المكابرة وإلى الغرور وإلى الاستعلاء، وبالتالي فعلا وصلت اليمن وصلت إلى اليأس من التفاوض أو الخيارات المفاوضة. وصل التآمر القبيح عليهم كما قال السيد القائد إلى استجلاب الصهاينة من قبرص عبر طائرات وضعها في مناطق الحدود للتجسس على اليمن، وصل إلى إعطاء الإحتافيات للصهاينة والأمريكان لضربنا في أثناء إسناد غزة، وصل إلى اعتراض أسلحتنا التي كانت تدعم الشعب الفلسطيني، وصل إلى زرع خلايا كشفت كلها، ولا يزال عمله واستعداءه بشكل كبير على اليمن، وكأنه لم يوظف ولم يأتي بهذا النظام إلا ليطول ظل للصهيونية، ولتكون مهمتها الأساسية أن يقف حجر عثر عن نهوض اليمن، وأن يظل اليمن عبارة عن ورقة أو ملف في حقيبته المسمى باللجنة الخاصة يتم التصرف بها كيفما يشاء.
1: نعم، سؤالي الأخير لكم عميد أمين، وجه السيد القائد رسالة شكر وامتنان لأبناء محافظة تعز الشرفاء ممن وقفوا إلى جانب القوات المسلحة في طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي، كما وجه في خطاب سابق تطمين لأبناء المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة بأن القوات المسلحة وعملياتها لا تستهدفهم وإنما تستهدف تحشيدات العدو السعودي. ومع ذلك، هل ستنجح السعودية بجر عدن لدائرة المواجهة أم أن أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية سيرفضون المواجهة مع صنعاء ويقفون في صف الوطن لطرد الاحتلال؟
5: كثير من المغرر بهم من هؤلاء الذين سقطوا ضمن الدعاية والإشاعات الكاذبة عن قواتنا المسلحة وعن أخلاقنا والكلام عن أننا سوف نقوم بأفعال مشابهة لأفعالهم، جعلت الكثيرين يتخوفون ويترقبون ما سيحدث، وبالتالي عند بمجرد ما أن تدخل قواتنا إلى منطقة يكتشف أهاليها وأصحابها تلك الأخلاق وذلك التصرف العظيم، ويكتشفوا تحريرهم من ما سواء من الرواية التي كانت أو الحرب التي كانت تشن عليهم ناعمة وفكرية، أو أيضا من ما كانت تفرض عليهم تلك القوى المحتلة لهم من تضييق كبير. الصورة التي نقلت من المخا ومن الصوخة ومن حيس ومن باب المندب ومن ذوباب عن الاستقبال الكبير والحفاوة التي واجهتها القوات المسلحة انتقلت أيضا وتثبتت أكثر في مديريات تعز التي يتم تحريرها، والتعاون والحاضنة الكبيرة استطاع اليمنيون اكتشفوا فعلا أن هناك أن هذه الحركة وحركة المسيرة القرآنية هي حركة تحررية فعلا، حتى أولئك الذين كانوا مضلل بهم ومغرر بهم. وهناك أيضا في المناطق في المحافظة الجنوبية الكثيرون من ينتظروا التحرير والخلاص، ومن لا زالت على عيونهم غشاوة، بمجرد ما يتم انقشاع الصورة ويشاهدون الأخلاق التي تتمتع بها القوات المسلحة في صنعاء والجانة الشعبية وأيضا الخطر والكذب الكبير الذي يقوم به السعودي يزدادون ميولا ورغبة وتوجها إلى التحرر من الاستعمار وأدوات وأزلامه.
1: نعم، إذن في معركة الحرية والاستقلال ومعادلة الحصار بالحصار تواصل صنعاء حربها لكسر الحصار وانتزاع الحقوق وإنهاء الاحتلال، وهذه المطالب المشروعة والمستحقة التي تغابت وتعامت عنها مملكة الشر ودفعتها حماقتها للتصعيد والتحشيد بدلا من خيار السلم الذي كان سيحميها ويجنبها كل تلك الخسائر والتحالفات التي تنفق عليها الكثير من الأموال التي تخص قوت الشعب. وصنعاء لن تتراجع عن قرارها حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. في الختام أشكركم كثيرا العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار.
5: حياك الله. وبرع يستعمار ولن يعود. منذ أن يوم انطلقت الصرخة الغالب كالصفعة في وجه الغاصب والمحتل يولي هارب من رتفن والله الغالب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا لكم. وبرع يستعمر هو شعار كل حر داخل أرض اليمن الحبيب. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
0: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
6: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
7: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: على أبواب تعز الحالمة لاحت بشائر النصر والتحرير، وكما انطلقت منها شرارة الكفاح المسلح لثورة 14 أكتوبر 1963، ستنطلق منها شرارة التحرير الكامل لكل شبر من أرض الوطن. فالتحية لكل أبنائها الأوفياء وقيادتها الوطنية. وتعز ليست أولئك المرتزقة القلة الذين يقاتلون في الصف السعودي، بل هي القلعة الشامخة التي انحنى لها التاريخ والثقافة والعلم والأدب بشرف وكرامة وكبرياء.
8: أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز، العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودية الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية؟ فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.
9: والقوات المسلحة اليمنية إلى صفكم وإلى جانبكم وإلى جانب القوى الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بمحافظة تعز بقيادة الأخ أحمد أمين المساوى، ونرجو من الجميع التعاون والإطمئنان والعيش. تعز ستعود أجمل، تعز ستعود إلى ما كانت عليه في الماضي وأكثر. تعز التي أراد العدو أن يمزقها خلال سنوات العدوان وقسمها إلى ثلاث مناطق، بل إلى ثلاث سلطات كانت تديرها، اليوم تعز تعود سلطة واحدة بإذن الله. ستعود تعز ب23 مديرية، ستعود تعز لتصافح كل مديرية، كل مديرية مزقها وفرقها العدو. سيتصافح أبناء تعز ليعود الجميع إلى بيوتهم ومساكنهم، إلى جميع من نهبت منازلهم. نحن جئنا لنعيد المنازل التي نهبها حزب الإصلاح في مدينة تعز ونهيدة وسلبة، وطرد يعني ملاكها من داخلها، نحن سنعيدها بإذن الله. ولم يكون ما لن ترون من القوات المسلحة اليمنية إلا ما يرضيكم لإقامة دولة، دولة للشعب، لا دولة يعني خاضعة للعدو السعودي وتحشيداته ومرزقته.
10: لا بد من نصر، طال الوقت ولا قصر. يا شعبنا في الجنوب استل آن الأوان، ركز على الوضع، شكل الوضع ما يستعر، ود العصابات زجك في الهب والدخان. ما بايعز عدن، ما بايعز عدن من حالها المنحسر دي جرعوها في 90 كاس الهوان. حثالة هوغاد نهابة قدر في قدر، سرق طرق كل أبوهم ما عليهم ركان، باعوا بحار اليمن وحقولها والجزر، وسافروا أنقلة والقاهرة وانديان. وإحنا ثبتنا بعون القادر المقتدر، سبحان ذي لا خذل يخذل ولا عان عان، والحمد لله ركبنا التحالف متر، وتم بين اليمن والنصر عقد القران. يا شعبنا ادخل التاريخ حر بن حر، واخرج عدوك من التاريخ صاغر مهان، واخرج عدوك من التاريخ صاغر مهان.

0: إرادة الشعب اليمني قادرة على إسقاط الاحتلال السعودي وأدواته، كما أسقطت الاحتلال البريطاني وأذلته. واليمن لن يبقى كعكة تتقاسمه أطماع القوى الاستعمارية وتنهب ثرواته. وقرار صنعاء اليوم هو العنوان الأبرز لحرية اليمن وسيادته واستقلاله، كما سيبقى بالرعي الاستعمار هتاف كل الأحرار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد برعي استعمار،
2: برعي استعمار،
3: برع من أرض الأحرار،
1: برعي استعمار.

برعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برعي استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن المسلك السعودي في العدوان على اليمن وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي مع قيم الإسلام وتعاليمه والقيم الفطرية والقوانين الدولية. وقال في كلمة له اليوم في ذكرى جريمة الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات أن النظام السعودي هو نظام مجرم وقاتل للأطفال والنساء، يمارس استهدافا جماعيا متواصلا طال المدنيين والمساجد والأسواق والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية. وأشار إلى أن العدو السعودي بجرائمه بات مفضوحا بين كل شعوب العالم طبعه الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه، والإجرام السعودي يفضح العناوين التي يرفعها وهو المدمن على الجرائم وسفك الدماء البريئة. كما أكد أن الشعب اليمني يمتلك اليوم كل العزم وعناصر القوة بالصمود والثبات مهما طالت الحرب وكانت المواجهة مع العدو السعودي. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت مساء اليوم مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ بالستي والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ بالستي، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. وفي وقت سابق من اليوم تمكنت القوات المسلحة من استهداف مطار الملك خالد في الرياض على مرحلتين متتاليتين بصواريخ بالستية محققة أهدافها بنجاح. في ذات السياق استهدفت القوات المسلحة بصواريخ بالستية تجمعات وتحشدات للعدو السعودي في معسكر قعوة بمنطقة راس العارة وجنوب باب المندب ومنطقة السقية وراس العارة، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف العدو واحتراق مخازن أسلحة. إلى ذلك أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع مسلحة نوع بمقدار تركية الصنع تابعة للعدو السعودي بسلاح مناسب أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة تعز. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 11 مواطنا جراء استهداف طيران العدو السعودي اليوم محافظتي حجة وتعز بينهم نساء وأطفال. وأوضحت أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة عزلة ذبحان مديرية التربة بمحافظة تعز، نجم عنها استشهاد رجل وامرأة وإصابة طفلتين وأربعة آخرين. وأشارت إلى أن إصابة مواطن إثر غارة على مديرية يارين بمحافظة إب فيما استشهد مواطن وأصيب آخر جراء استهداف طيران العدو السعودي الخط العام في مديرية السيان بإب. استشهد فلسطينيان اليوم إثر استهداف طائرة مسيرة صهيونية سيارة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. وفي شمال غرب مدينة غزة أصيب فلسطيني بجروح حرجة إثر غارة شنتها طائرة للعدو على المخيم المصري في منطقة التوأم. هكذا سمعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا، ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حيا وقوى يا ابو محمد.
5: الله يحييك.
4: ها بشرنا، مالك اليوم زقرع؟
5: بيني وبينيش فلت العمل لاني بلغت 60 سنة.
4: ما هو فلت العمل ومنع يصرف على البيت يا ابو محمد، خصوصا وانت عامل في القطاع الخاص، انا على اخر عمرنا عنت بهذال.
5: لا تقلقيش يا ام محمد، ما عنت بهذلش ولا شي، وبكره ان شاء الله شاسير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأقدم على معاشي التقاعدي.
4: كيفه؟ وحق ما عيدوا لك هالمعاش وانت ما عبى تشتغلش؟ ومش انت موظف حكومي يا ابو محمد؟
5: انت داري ان انا اشتغل في شركة خاصة، والشركة هذا امنت على العاملين في المؤسسة علشان لو ما قدحنا شيبات نحصل على معاش تقاعدي.
4: ها قلت لي.
5: ومن بكره ان شاء الله نبدأ حياة جديدة.
4: اللهم لك الحمد ولك الشكر.
2: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون. البرنامج العائل في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع. نواصل حلقة هذا الأسبوع كما وعدناكم سابقا من محافظة تعز. في حلقة هذا الأسبوع سنتناول لقاء موسع عقد في محافظة تعز لمشايخ وشخصيات ووجهاء وأعيان المحافظة، وذلك رفضا لتحشيدة العدو السعودي وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار ومباركة لعمليات القوات المسلحة، إلى جانب أيضا تأييد قرار العفو العام. أيضا في حلقة هذا الأسبوع سنناقش مع العديد من المكاتب في محافظة تعز، طبعا المكاتب التنفيذية، ما الذي تم عمله بعد تحرير هذه المناطق، وهل تم النزول إلى هذه المديريات والمناطق التي تم تحريرها، تفعيل المكاتب التنفيذية هناك خدمة لهذا المواطن الذي كان محروم من هذه الخدمة على مدى 12 عام. سامعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا الأولى من حلقتنا لهذا اليوم، والذي سنخصصها للقاء الموسع لمشايخ وشخصيات ووجهاء وأعيان محافظة تعز، رفضا لتحشيدات العدو السعودي وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار، حيث جدد المشاركون في هذا اللقاء موقفهم الرافض للتحشيد السعودية محاولات شق الصف الوطني، مؤكدين وقوفهم إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة العدوان وتحرير ما تبقى من هذه المناطق في المحافظة. طبعا في بداية اللقاء الموسع للمشايخ وشخصيات محافظة تعز، التقينا بعدد من المشايخ وشخصيات الاجتماعية الذي أكدوا وأرسلوا رسائل لأبناء محافظة تعز للم الشمل، وأيضا استغلال قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط. للمغرر بهم التابعين لتحشيدات العدو السعودي في هذه المحافظة. بداية سامعين الكرام، التقينا بالشيخ محمد سفيان الكامل شيخ مشايخ شرع تعز.
7: أولا نوجه رسالنا لإخواننا المتواجدين في محافظة تعز، نقول لهم عليكم استغلال العفو الصادر من السيد القائد المجاهد السيد عبد الملك بن الدين الحوثي والرئيس المهدي المشاط رئيس المجلس الجمهوري، ونقول لهم العفو قد صدر فعليكم استغلال هذا العفو، وإلى هنا يكفي من هذه الأحداث. ماذا جنت تعز؟ جنت القتلى والجرحى والمعاقين فقط. هل حققوا شيء بما حصل خلال 12 عام؟ لماذا لم تكن تعز مثل محافظة إب التي أصبحت إب فوق إب؟ فكان علينا أن نرجع عقولنا قبل أن ندخل هذه المواجهة الخاسرة التي لا تخدم إلا مرتزقة العدوان ودول العدوان في أن تدمر بلادنا وتدمر شعبنا وتدمر قدراتنا العسكرية. وأيضا نوجه رسالتنا للمتواجدين والمرتزقة في فنادق الرياض وتركيا أن اللعبة قد انتهت، وأن الحق، والله سبحانه وتعالى يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فالمسيطرون على الأرض هم المنتصرون بإذن الله، والحق مع أصحاب الحق وليس مع أصحاب الباطل، ولا مع أصحاب من يستلمون في الريال السعودي والدولار الأمريكي. فدول العدوان قد خابت وخسرت، وانتصر الحق على الظلم والطغيان. فنحن نفتح أذرعنا وصدورنا لكم، فأنتم إخواننا وأنتم أبناء جلدتنا، فعودوا إلى صف الوطن وحافظوا على وطنكم وحافظوا على تعز. تعز ظلمت منذ 12 عام دون سبب يذكر. اللهم لمن استفاد وقتنا من هذه الحرب الخاسرة التي دمرت بلادنا ودمرت قدراتنا ودمرت كل مقدرات هذا الوطن الذي اعتدي عليه ظلمان وعدوان.
6: أيضا سامعين الكرام، التقينا بالشيخ عادل شعلان وهو مدير مدينة الصلو.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يأتي انعقاد هذا اللقاء المسع في فترة تحتاج فيها محافظة تعز لمثل هؤلاء الوقاهات والمشايخ لتوصيل الرسالة، وهي الرسالة الأخيرة التي نوصلها للمغرر بهم لإقامة الحجة أمام الله بأن يستجيبوا وأن يستفيدوا من قرار العفو الذي أطلقه الرئيس مهدي المشاط، ويستجيبوا أيضا للنداء الذي أطلقه الأخ القائم بأعمال محافظ المحافظة والذي كان له الأثر الكبير في عودة الكثير من المغرر بهم. أيضا من خلال هذا المنبر الإعلامي نوجه ونتبرأ مما قام به بعض المرتزقة المحسوبين على داعش والقاعدة من أعمال مشينة هي تعتبر دخيلة على ثقافة مجتمعنا اليمني المسلم، أيضا تعتبر ثقافة مرفوضة ومنبذة من كل أبناء اليمن. نقول للمغرر بهم ولمن تبقى منهم حان الوقت لنضع أيدينا بأيدي بعض ونقف صفا واحدا في مواجهة العدو السعودي المتربص بوطننا وأرضنا.
6: أيضا معنا سامع الأكرام الشيخ عبد الرؤوف العزاني مدير مديرية صبر تعز.
9: نعقد اليوم الاجتماع الموسع المشايخ محافظة تعز مباركة للانتصارات في محافظة تعز، دعوة وتأييدا فرض الحصار بالحصار، وندعو أخواننا المغرر بهم العودة واغتنام الفرصة بالعفو العام والرجوع إلى قادة الصواب، وأن لا مع باقي وقت للمزايدة أو المكابرة. نحن اليوم حربنا مع العدو السعودي، ما هو حربنا مع أخواننا. نقول لهم كفوا، يكفي، ارجعوا إلى الوطن، بلاد تسع الجميع ونحن أخوان، ولا فلا داعي للمقاتلة من أجل السعودي والأمريكي.
6: أيضا سامعين الكرام معنا مشوار المحامي من مشايخ محافظة تعز.
10: نوصل رسالتنا من خلال هذا الاجتماع لمشايخ وأعيار محافظة تعز بأن الوقت قد حان للتحرر واستكمال تحرير محافظة تعز من الوصاية والهيمنة السعودية، ونقول لإخواننا في مدينة تعز بأن يشاركونا بهذا النصر والانتصار الذي سيحقق ضد العدو السعودي، وأن ثقافة تعز الحقيقية ليست ما قام بها بعض الأشخاص من تمثيل الجثث، وإنما هي ثقافة دخيلة على محافظة تعز، وهي من ستقوم وأن هذه التصرفات منهم هي من ستعجل بالفتح والنصر. ونقول لهم أننا تعلم من في محافظة تعز الحرية والاستقلال، وأن العدو السعودي هو من كان يمارس على اليمن كافة وسائل الاستعمار المعنوي، بل أنه وصل به الحد إلى أن يكون مستعمرا في أرض الوطن. اليوم نقول لأبناء محافظة تعز، عودوا إلى صوابكم وفوقوا من غيكم، سيتم تحرير كافة تراب الأرض من الوصاية السعودية، ونستقل استقلال تام وستنهض اليمن. كونوا شركاء معنا، نمد لكم يد السلام، ونقول لكم استغلوا العفو الذي أطلقه رئيس الجمهورية المشير مهدي المشاط، لأن من سيحمل السلاح سيواجه بالسلاح، وأن ثقافة تعز ثقافة سلمية، وأن كافة أبناء محافظة تعز قد انطلقوا انطلاق صحيح منذ 2015 ضد هذا العدوان. يكفيكم اتباع أولئك المرتزقة المرتهنين للخارج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: أيضا معنا الشيخ ناصر الهمداني أحد مشايخ تعز أيضا.
12: طبعا رسالتنا هي رسالة للأخوة في باكستان وفي تركيا، بأن تحالفكم مع العدوان السعودي من أجل ماذا؟ المدرسة ضربت، والجامع ضرب، والبنى التحتية ضربت في اليمن، والمرأة قتلت، والطفل قتل، والشيخ قتل، والشاب قتل، كل شيء في اليمن تم قتله من قبل النظام السعودي. فبأي تحالف ستشاركون؟ ستشاركون بما تبقى من أبناء من دماء أبناء اليمن، أبناء الإيمان والحكمة لقتلهم وتدميرهم. فهذا شيء مقرف وشيء مقزز أن يكون هناك تحالف إسلامي، تحالف تحت مسمى الإسلام من أجل قتل أبناء الإسلام. فكان الأحرى أن يكون التحالف والتعاون والعمل المشترك من قبل الأنظمة العربية والإسلامية تجاه العدو الحقيقي الصهيوني الذي قتل ودمر وانتهك العرض وانتهك كل شيء في الإسلام والمسلمين. فهذا كان الأحرى. ورسالة الأخرى إلى المرتزقة، مرتزقة الترفيه، لم يبقى مع السعودية إلا مرتزقة الترفيه، من يبحثون عن الترفيه وعن الأشياء التي تسيء للإسلام والمسلمين. دعوتنا البقية من بهم حتى قليل من النخوة أن يعودوا إلى إلى إلى رشدهم، ويعودوا إلى إلى إلى وحدة الصف، وإلى أن نبني وطننا، ونعمل جميعا من أجل بناء هذه القدرات الحقيقية التي نضاهي بها الدول العالمية في المواجهة والقوة والانتصار والعمل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
11: الشيخ وائل محمد سعيد من مشيخ سامع تعز.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مشايخ وعيان محافظة تعز، نوجه رسالة لباقي التحشيدات السعودية عليهم الرجوع إلى حظ الوطن، ويغنموا العفو العام الذي أطلقه الرئيس المشير مهدي المشاط، واليمن يتسع للجميع.
14: سعيد الوقيم من محافظة تعز، من جامعة الجنات جامعة الصحابية الجليل معاذ بن جبل، ندعو إخواننا في محافظة تعز أن نلم الجراح وأن نعود إلى حضن الوطن، وأن نفوت فرصة السعودي، وكما يقول الإمام علي سلام الله عليه ترك الفرصة غصة، الأخذ بالعفو العام، وأن نكون يد واحدة، وأن نقف ضد العدو الذي أراد أن يمزق النسيج الاجتماعي لمحافظة أبناء محافظة تعز، كوننا أسرة واحدة، وأن النظام السعودي منذ زمن طويل وهو يريد أن يمزق اليمن ويريد أن تكون حديقة خلفية لها.
11: أيضا سامعنا الكرام، كان لهذا اللقاء الموسع بيان أصدره المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في محافظة تعز. ألقى طبعا البيان الشيخ عفيف الذبحاني، وهو أحد المشايخ في هذه المحافظة.
15: الأخوة المشايخ والوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية من أبناء محافظة تعز الأبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم في ظل ما يتعرض له وطننا من عدوان وحصار مستمرين استهدف أبناء شعبنا ومقدراته وخلف المآسي والدمار في محاولة لتركيع اليمن والنيل من صموده وكرامته. كما تواجه محافظة تعز تحشيدات المستقرقة والتكفيريين تهدف إلى إشعال الفتنة وتبزيق الصف الداخلي، وجعل المحافظة ساحة لصراع دائم. ومن هذا المنبر نعلن رفضنا القاطع لهذه التحشيحات، ونعدها عدوانا جديدا يستهدف تعز وأبنائها، ونؤكد وقوفنا صفا واحدا في مواجهتها. فتعز ليست للبيع، وأبنائها لن يكونوا أداة لتنفيذ أجندة خارجية. وأمام استمرار الحصار والتصعيد، نعلن تأييدنا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، باعتبارها معادلة دفاع وحق وكرامة، ورد المشروع على المعتدين حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن شعبنا. كما نبارك الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة اليمنية، ونحيي تضحياتها وثباتها في الدفاع عن الوطن، ونؤكد وقوف أبناء تعز ومشايخها ووجهائها إلى جانبها حتى تحرير كل شبرين من أرض الوطن. ونؤيد القرار العفو العام الذي أعلنه فخامة الأخ المشير الرئيس مهدي المشاط، ونراه خطوة شجاعة لحقن الدماء ولم الشمل وفتح باب العودة أمام المخدوعين والمغرر بهم. وندعو أبناء تعز الموجودين في سطح العدوان إلى اغتنام هذه الفرصة والعودة إلى أهلهم ووطنهم، كما ندعو الوشائخ والوجهاء إلى التواصل معهم ومساعدتهم على العودة الآمنة. إن وحدة أبناء تعز واليمن هي صمام الأمان، ولن تنجح محاولة زرع الفتنة الطائفية أو المناطقية بينهم. فتعز وأبناؤها غزة واحد تجمعهم الأخوة والمحبة والتعايش، وتوحدهم قضية الدفاع عن الدين والوطن. وفي الختام نجدد العهد والولاء للسيد القائد، إن على العهد ماضون، ونؤكد أن قضية فلسطين ستظل قضية المركزية، ونسأل الله أن ينصر قواتنا المسلحة ويحفظ اليمن وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
16: الله أكبر. الموت يا أمريكا، الموت يا إسرائيل، اللعنة عليكم.

0: أيضا سامعين الكرام سيكون معنا الأستاذ علي عبده مقبل أحد أبناء محافظة تعز. مرحبا بك أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا بكم على الرحب والسعة. شكرا لكم على هذه الزيارة الذي نتشرف بلقاء إذاعة صنعاء لما لها من باع في بث البرامج الموضوعية والطروحات المؤسسية على مستوى واسع من أرضنا الحبيبة الجمهورية اليمنية.
0: أستاذ علي، قوة الجيش والتعبئة العامة تحرر 6 مديريات بالكامل من محافظة تعز وتعيدها إلى حضن الوطن، تفسح المجال أمام المواطنين للتنقل من مكان إلى آخر، يكون لهم الحرية، يكون لهم الأمن والاستقرار، يعني ما تكونش لديهم عرقلة. هذه المديريات كان يحشد بها العدو السعودي ويعبث فيها عبر أدواته ويغلق الطرقات ويفتش من يدخل إليها. اليوم المواطن يستبشر الحرية وينبذ التبعية للعدو السعودي. أستاذ علي، كونكم أحد أبناء محافظة تعز، ممكن تصف لنا فرحة المواطن بعد تحرير العديد من المناطق في محافظة تعز؟
1: وضع محافظة تعز وضع استثنائي على مستوى الجمهورية اليمنية. أولا من حيث كثافتها السكانية، من حيث الجوانب الإنسانية. أما ما هو حاصل الآن من تأزيم وضع محافظة تعز من قبل المرتزقة، هم دائما وضعوا محافظة تعز موضع غير لائق بها، فمحافظة تعز تعتبر نواة لمحافظة الجمهورية، وهي إذا لم تكن يعني الأولى في ما تحمله من جوانب ثقافية، جوانب إنسانية، جوانب اقتصادية، جوانب تعليمية. لمحافظة تعز وضع الآن محافظة تعز في أمس الحاجة إلى بث روح الإخاء، بث روح الأمل، بث روح التعاون، كي أن ينعموا محافظة تعز مثل بقية محافظة الجمهورية بالأمن والاستقرار والرخاء. مع أن محافظة تعز أصبحت يعني عليها ضغوطات من قبل العدوان، ممثل بالمملكة السعودية اليهودية، أنا أسميها المملكة اليهودية ليست سعودية، مع أنهم جاءوهم أنفسهم متطفلين على الحكم في نجد والحجاز. وضع تعز يا صاحبي لها أولويتها. كثافة سكانية زي ما قلت لك هي الآن في أمس الحاجة، لكن البشائر موجودة الآن. ونطمن أهلنا وأحبتنا، أولا في تعز صنعاء وصنعاء تعز، تعز الجمهورية، بأنه الخير قادم والانتصارات قادمة. الانتصارات ليس على تعز، إنما على أعداء تعز من الداخل تحت شجرة العدوان، وتحت وما يحشدوها العدوان الآن على تعز هم ضد لأبناء تعز وليس مع أبناء تعز. نبشر أبناء تعز بأن الخير قادم والأمن قادم والتعنيم قادم والتنمية قادم والاستقرار قادم. فتوحات التي حصلت في المخاء وفي ذباب، في الوازعية، في سامع وفي الصل، في حيفان وفي الحكوم، في التربة، عن طريق راسن وعن طريق الزكيرة، يعني في هيئة العبد، تعز الآن تبشر وتستبشر بالخير القادم لها إن شاء الله بسواعد الرجال.
0: ومقدموا على قطع الطريق بين المدينة وتعز الجديدة، وهذا هو يشكل عبء على المواطن، يعني وكيف عدم يحكموهم بقطع الطرق؟
1: يا سيدي، من قام بقطع الطريق هذه حرابة، من قام بقتل الآمن هذه حرابة، من قام بعمل المتارس، من قام بإثارة الفتن والمناطقية، يعني هم تيار من التيارات ومحسوب على مستوى الجمهورية. هذول ناس مرتزقة عايشين على دماء الآخرين، استغلوا بعض النفوس الضعيفة للوصول إلى مآربهم. لكن تعز عصية إن شاء الله عن هذم يعني الوافدين الغزاة من باكستان ومن سوريا ومن السعودية ومن الخليج.
0: المواطن بأبناء تعز مستبشرين يعني لعودة جميع المناطق إلى حضن الدولة في محافظة تعز التي كانت فيها يعني مناطق تعيش في ظل عصابات ومناطق تعيش في ظل دولة.
1: شوف، احنا نعتبر في خط التماس بالنسبة للوضع القائم ما بين رجال الحق ورجال الباطل. الآن احنا في الحوبان أمن واستقرار وتنمية وهدوء إلا أبعد الحدود، لكنهم الآن ما أقدموا عليه مرتزقة السعودية بقطع خط الخط الخط المؤدي خط صالة القصر الجمهوري، سببوا نكبة كبيرة على أبناء محافظة تعز، حرمان طلاب، حرمان المواطنين، حرمان المرضى، مرضى القلب، حرمان أصحاب الكلى، حرمان يعني المواطن البسيط الذي هدفه قوت يومه أو هدف الوصول إلى ما هو في أدنى شيء لقوت أولاده أصبح محروم منه الآن بحكم ما حصلوا له من عملية قطع للطريق هذا، وهذا يعتبر إنهم يعني قطعوا وريد محافظة تعز بعضها عن بعض، وهذا تعتبر جريمة في حق المواطنين في داخل المدينة بأنهم الآن أصبحوا يتضوروا بحاجة إلى أبسط مقومات الحياة من القوت، من العلاج، من الألبان، من كذا من كذا، برغم إنه ما حصله هم الذي قطعوا الطريق، هم الذي تسببوا في أذى الطريق، هم الآن يعني صواريخ العدو الآن يضرب النقطة الذي حق انصار الله يعني لغرض إنه يقفلها بأي طريقة كانت، برغم إنهم مستميتين لحد الآن فاتحين الخط من اتجاه الجيش، فاتح الخطوط هذه سواء كانت من القصر الجمهوري أو كانت من الدمنة أو كانت عن طريق الحيفان أو الخط الثاني الذي كان عن طريق الوازعية أو الخط الذي هو من العرقوب، هذه كانت خطوط مفتوحة ولا زالت مفتوحة من اتجاه الجيش، مؤمنة بكل ما تعنيها الكلمة من مواد غذائية، من إيواء، من بطانيات، من غذاء، من دواء، من مع الجيش. الجيش يمشي بكل الأشياء الموجودة متحركة معه، يعني الجيش جيش أمن واستقرار، جيش حياة، جيش ليس معه طلقة بقدر ما معه طلقة الحياة. طلقة الحياة هذا مع الجيش، هذا يعني ممد المواطنين بكل ما تعنيها الكلمة من مقومات الحياة من الغذاء والدواء.
0: ما تم افتتاح الطرقات التي كان لها 11 سنة بين المخا والخوخة وحيس، وكانت الطريق هناك مقطعة، إن شاء الله قريب جدا سيتم فتح خط المدينة عيد بتعود إلى حضر الوطن ويعيش اللي في المدينة واللي في الحوبان ويتبادل بينهم بين الزيارات، وأيضا يبسط لهم الأمن والاستقرار والمعيشة الاقتصادية. نصيحتك لمن تبقى أن يستغلوا العفو الرئاسي لديه ما يعود إلى حضر الوطن.
1: يا سيدي، الجيش وما يحمله يحمل أمل للجمهورية اليمنية من أقصاها إلى أقصاها. ما كان من إصدار عفو عام من قبل الجانب السياسي فيما يخص محافظة تعز وكل المحافظات، هذا يعتبر نصر في حد ذاته، ويجب على البقية المغرر بهم يستغلوا هذه المكرمة والعفو ويعودوا إلى أحضان الوطن. الوطن متسع الجميع، صاحب تعز هو صاحب صنعاء، وصاحب صنعاء هو صاحب صعدة، وصاحب صنعاء صعدة هو صاحب تعز، والجمهورية بعضها لبعض. أنا أنصح من تبقى من المغرر بهم بأن يستغلوا العفو العام ويعودوا إلى بيوتهم آمنين مطمئنين ولا عليهم شائبة.
0: في الأخير أتوقع أن نشكر الأستاذ علي عبدو مقبل، شكرا لكم أستاذ علي.
1: شكرا لكم أولا، وشكرا لإذاعة صنعاء، هذه الإذاعة التي صيتها منذ نعومة أطفالي وأنا أسمع لإذاعة صنعاء، وأتمنى لطاقم إذاعة صنعاء السلامة والصحة والعافية، وأتمنى لوطننا الحبيب السلامة والصحة والعافية، كما أرجو من الكل بأن يلتف حول الجيش وأن نحمي حما بلادنا. هذه بلادنا، إذا لم نحميها من سيحميها؟ إذا لم نكون إحنا فداء لهذا التراب من سيكون فداء له؟ لن نرتهن، سنموت نحن أولادنا ببقائنا، بقوتنا، بعزيمتنا، بشرفنا، ببلادنا، بكرامتنا على وطننا، وليس للمرتزقة عندنا أي وجود.

0: سامعين الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي خصصناها للعديد من المكاتب في محافظة تعز. طبعا سنطلقكم ما تم عمله في هذه المكاتب، وهل انتقلوا إلى المناطق التي تم تحريرها مؤخرا لتفعيل المكاتب التنفيذية هناك خدمة لهذا المواطن. بداية انتقلنا إلى فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بمحافظة تعز. سنطلعكم ما تم عمله في فرع الهيئة، وهل تم النزول الميداني إلى هذه المناطق التي تم تحريرها مؤخرا، وهي 6 مديريات إلى اليوم. ما الذي سيتم عمله في هذه المكاتب؟ هل سيتم تفعيل المكاتب هناك التنفيذية للرقابة والخدمة لهذا المواطن الذي حرم منها على مدى 12 عاما؟ طبعا سيكون ضيفي الأستاذ رياض البخيتي، مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة. مرحبا بك أستاذ.
1: مرحبا بكم هنا في تعز، أهلا وسهلا فيكم
0: أستاذ. قبل ما نخوض في أعمال المكتب، نلاحظ اليوم تم تحرير العديد من المناطق استعدتها من التحشيدة السعودية وطردهم مناطق كثيرة لمحافظة تعز، وقريبا إن شاء الله مدينة تعز. هل عملتم زيارات إلى هذه المناطق التي تم تحريرها مؤخرا وفعلتم المكاتب هناك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الانتصارات العظيمة التي تم فيها تحرير العديد من المناطق الخاصة في محافظة تعز، وتم مباشرة العمل بالفعل من مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس محافظة تعز والنزول إلى مدينة المخا، حيث تم النزول الأول بتاريخ 11 سبتمبر والنزول الثاني بتاريخ 14 سبتمبر. تم في نزولين هذا الوقوف عن كثب، طبعا بمشاركة مكتب الاقتصاد والاستثمار والصناعة، عن الوضع التمويني بعد تحرير المدينة، بالإضافة إلى الوقوف عن كثب وعن قرب ما هي المتطلبات والاحتياجات التي سنحتاجها لتفعيل دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس هناك في مدينة المخا، لسيما وأنها تمتاز بوجود الميناء. الميناء طبعا يعتبر رئة بالنسبة لمحافظة تعز، وإن شاء الله هناك توجيهات من القيادة بإعادة تفعيله وإعادة سمعته العالمية كموكا كافي، حيث أنه كان في الفترة السابقة تم تغييبه تماما من قبل العدوان السعودي وجعله ثكنة عسكرية ويمنع دخوله تماما. الآن تم الرفع بالمتطلبات بعد الزيارة عن قرب إلى الميناء وإلى المدينة، والآن يتم توفير المتطلبات وربط الأنظمة وعمل كل التجهيزات الخاصة بهذا الميناء، حيث سيتم الرقابة على السلع والبضائع الواردة من ميناء المخا ورقابتها وتطبيق نظام الواردات عليها والتحقق من مطابقتها وتسهيل انسياب السلع عبر هذا الميناء، لا سيما وأن المحافظة محافظة اقتصادية وصناعية، سيكون إن شاء الله كل المواد الخام تدخل من عبر ميناء المخا، لأنها ستخفف تكلفة كبيرة في نقل المواد الخام ووصولها إلى المصانع المحافظة، وبذلك ينعكس تماما إلى سعر التكلفة للمنتج النهائي للمستهلك.
0: بالأمس إشاعات كبيرة يقولون أنهم دخلوا باب المندب، فيشاهد المواطن في يمننا الحبيب أن الكذب والإشاعات هي تصدر من هؤلاء.
1: هذه الأحداث اللي صارت أمس أو الزوبعة اللي صارت أمس ما معهم منها إلا الجرائم فقط، أما ما سموه انتصارات أو استعادة مناطق هي كله افتراضي، هي في العالم الافتراضي، هم يعيشون الآن عالم افتراضي فقط، أما العالم الواقع أو ميدان الواقع هو الأنصار، الانتصارات تسجل للأنصار في الواقع، ومن يكذب جرب، عليه من كذب له عليه الوجود في الميدان، المخا وذباب بالعكس أمس كان الانتصارات المجاهدين موجودين في بيت العليمي، فإذا كان العليمي نفسه غير قادر على حماية بيته وسلطان البركاني، فإذا هم غير قادرين على حماية بيوتهم فكيف سيستعيدون مناطق؟ أما ما نتحسر عليه ويتيل فيه الدم وغيره لهذه الجرائم التي لا تليق بالشعب اليمني، وهذا يساء للشعب اليمني ككل، حتى لو كانت من جانب المرتزقة أو جانب المنقول اللي موالي للقوات السعودية، فهي لا تموت إلى الشعب اليمني، فالشعب اليمني بريء من هذه الجرائم، ولا تموت للشعب اليمني بصلة، الشعب اليمني شعب شهامة وشرف ونخوة ووقف مع المظلومين، وموقف غزة شاهد على ذلك. أما هذه الأحداث أو هذه التفاهات اللي حصلت هي دخيلة على مجتمعنا اليمني، وكل اليمن سواء كانوا في مناطق أنصار الله أو في غير مناطق أنصار الله بريئين من هذه الجرائم التي تحدث، وهي دخيلة تماما وغريبة تماما على المجتمع اليمني. فلذلك كل ما يحصل سواء كان في مناطق حكومة صنعاء أو مناطق غير حكومة صنعاء كلهم يستنكرون هذه الجرائم التي تعتبر دخيل على المجتمع اليمني ككل.
0: طيب نأتي أستاذ رياض إلى عملكم في المواصفات والمقاييس محافظة تعز، كيف يتم الرقابة؟ ما هي أنشطتكم التي تقومون بها بالمكتب؟
1: بالفعل الآن بمناسبة تحرير المناطق، لأن إحنا بإعداد خطة جديدة، خطة موسعة حتى لتشمل مناطق المحررة المخا والمندب وذباب وموزع وكذلك التربة والشمايتين، كل هذه المناطق الآن ستشملها الخطة التي نقوم بإعدادها للرقابة على أولا على المصانع المنشآت الصناعية، وتم بالفعل أخذ البيانات الخاصة للمنشآت الصناعية في المخا وفي المندب والذباب وفي التربة. أيضا يتم الرقابة على محلات الورش الذهب ومحلات الذهب وعرض المسوقات الذهبية. كذلك قمنا فعلا في مدينة المخا بمعايرة والتحقق من الميازين المحلات التجارية، وقدمناها كخدمة مجانية كتشجيعية للتجار، وحتى لقينا ارتياح كبير من التجار هناك في مدينة المخا والمناطق المحررة، حيث قالوا أن هذا الدور للهيئة كان مغيب تماما أيام الاحتلال السعودي. والآن الحمد لله لقينا ارتياح كبير من التجار ومن أصحاب المحلات لوجود هذه الخدمة والتحقق من الميازين، وكذلك منحهم الرخص، وهذه طبعا خدمة قدمناها مجانية بمناسبة التحرير اللي حصل لهذه المناطق. طبعا الأنشطة الأخرى رقابة محطة الغاز مع محطة النفط، المصانع الإنشاء
2: هناك نزلتوا إليهم؟
1: نعم تم النزول هناك، وإلى الآن عدوا في مرحلة إعداد البيانات الخاصة الموجودة، لأنه نزلنا على مناطق صفر بيانات، لم يكن أي نشاط. زي ما تفضلت أنت كانت سكانات عسكرية، لا يوجد أي نشاط حكومي أو مدني لهذه المناطق.
2: طيب بالنسبة للتفتيش هنا في محافظة عز كيف يتم، وهل ستنتقلون مثلا إلى المناطق أو المديريات التي تم تحريرها مؤخرا، مثلا التربة، سامع، الصلو أعتقد، ومناطق أخرى؟
1: طبعا سيتم هناك زي ما أسلفت لك أنه يتم إدخال هذه المناطق ضمن الخطة القادمة الآن، بحيث أنه يتم تشكيل فريق فني صناعي وغذائي وكذلك مقاييس ليتم إجراء الرقابة الدورية على المحلات والمنشآت الصناعية الموجودة في هذه المناطق.
2: طيب نشاطكم هنا في المحافظة؟
1: نشاطنا نفس النشاط هذا اللي يتكلم عليه، لأنه المحافظات تتميز بخصوصية أنها قلعة صناعية بالنسبة للجمهورية اليمنية. معظم المصانع الكبرى اللي في اليمن موجودة هنا في المحافظة، فنحن يعني حتى الآن أنت دخلت المكتب كل الفريق نزل الآن للرقابة على المصانع والمنشآت الصناعية. أمس كان في معنا في منشآت الصابون مثلا، تم أخذ عينات للفحص، تم معايرة الميازين الموجودة في المصنع وإرسال هذه العينات إلى المختبرات في صنعاء للتحقق مدى مطابقة المواصفات والمقاييس، وهذا الشيء ساري على جميع المصانع الموجودة في المحافظة حتى نكون بمستوى الذي يرجوه مننا المجتمع والمواطن، بأنه يتناول أو يتداول منتج مطابق للمواصفات والمقاييس.
2: هل أتلفتم مثلا بعض المواد التي تم ضبط؟
1: نعم تم إتلاف مثلا قطع غيار سيارات غير مرخص بها، هناك 7 أصناف غير محظورة تم إتلافها، تم إتلاف مسحوق شراب صناعي مخالف لوجود مواد ملونة أكثر، تم إتلاف بطاطس كمية تقريبا 120 كرتون بسبب قرب انتهاء الصلاحية، تم إتلاف حوالي 1009 كرتون حليب أطفال بسبب احتمالية التلوث ذوب التلوث الميكروبي، تم كسر حوالي 200 جرام من الذهب المسؤولة الذهبية التي أثبتت الفحوصات أنها مخالفة للعيار القانوني.
2: هذه الإتلافات التي أتلفتموها مؤخرا. طيب خطتكم لـ 48
1: 48 احنا خطتنا بالاشهر بالسنه الميلاديه بحسب ايوه، لانها مرتبطه بسيرفر وانظمه الكترونيه مع ديوان عام الهيئه في صنعاء، فكل الخطه الان احنا الان على نهايه خطه 2026 ويتم اعداد الخطه الجديده الان ل 2027. نعم انجزنا خطه 2027 وتم نزول 26 وتم النزول لجميع المنشات الموجوده حوالي 105 منشاه. المصانع المنشآت هي مصانع سواء مصانع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وكذلك يوجد لدينا الدعم الفني للأسر المنتجة، تم دعم فني للأسر المنتجة بحيث أنها تتواكب مع متطلبات السوق مما يرجوه المنتج من جودة ومواصفات لهذه المنتجات.
2: طيب قبل أختم معك، طريق الآن مغلقة إلى المدينة تعز، أغلقها مرتزقة العدو السعودي، ما هي المعاناة التي يعانوها هؤلاء المواطنين جراء إغلاق هذه النقطة؟ لأنه بيأتوا معظم المواطنين من مدينة تعز يتقضوا من تعز الجديدة الحوبان ويعودوا إلى مناطقهم في مدينة تعز، اليوم أغلقوا أمام الآلاف، ماذا عن هذا الإغلاق والصعوبات التي يلاحظها المواطن في هذا الخصوص؟
1: دعني أحدثك عن الصعوبات التي أواجهها أنا لدي موظفين هنا في الهيئة الآن محاصرين داخل المدينة مش قادرين يجوا، والآن تعطلت بعض العمل عندي في المكتب بسبب عدم تواجد هذول الموظفين، وهم طبعا لا حيلة لهم مقطع الطريق. للأسف مرتزقة العدوان بيستخدموا الناس كدروع بشرية لأغراض في نفسهم أو نقول لأغراض شخصية، ولا ما هو الداعي أنك تغلق الطرقات؟ ما دخلت الطرقات في الحرب ولا في حساباتك الشخصية؟ الآن الحوبان اللي احنا فيها الآن تعتبر كانت متنفس لأهل المدينة، هي كانوا يتنفسون الصعداء حينما يوصلون المدينة، وهذا حتى أخذهم من أي مواطن. عندما إلى الحوبان نعم، لأنه هناك مضايقات، هناك عدم آمن، هناك عدم حتى على مستوى الاقتصادي. نعم، أنت لا يمكنك أن تدخل المدينة إلا مرتزقة علوان يطلب منك البطاقة الشخصية وتفتيش تلفونك، والآن يغلقها. هناك نساء يبكون ويذفون الدموع، أبنائهن دا يعني فصلوا بين أفراد الأسرة نفسها، يعني من كان هنا للعلاج، أو الآن معك مثلا مرضى فشل الكلوي الذي يريد أن يغسل الآن غير قادر. الآن هذه جريمة كبيرة وتعتبر جريمة حرب أن تغلق على مدنيين ليس لهم لا ناقة ولا جمل بما يحدث في محافظة تعز. هذا إذا وصل المدينة، لأن الطريقة اللي هي البديلة هي طريق خطيرة الآن بطريقة اشتباكات ومواجهات الآن، فهذا يعني جعلوا الناس في مرمى الخطر. يعني
2: في الختام مهر، ستود قولها بالنسبة للمواصفات والمقاييس للمواطنين هنا في محافظة تعز.
1: نوجه عبركم عبر أثير إذاعتكم الرائعة إذاعة صنعاء رسالة إلى المواطن، أنك أي أخي المواطن، أخي المستهلك، أنت رديف ورقيق مراقب لدى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس. أي شكوى، أي ملاحظة من منتجات، من تداول، من عرض، يتم الإبلاغ عليها إلى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبر الرقم المجاني 800-023-3000، وحتى يتم اتخاذ اللازم. ولذلك نحن نتلقى الشكاوي ونتلقى تغذية راجعة من المستهلك، لأنه هو المراقب الفعلي والمقيم الفعلي لجودة هذه المنتجات.
2: ننبه عليهم أنه أي مخالفات، أي مواد منتهية، أي مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، أيضا عدم شراء المواد الغذائية التي هي فيها دكمات، يعني لأنها قدها المواد الحافظة فيها منتهية. أيضا تواصلوا مع فرع المواصفات والمقاييس سواء في محافظة عز أو بقية المحافظات، لأنه إذا عدنا هي على جميع المحافظات، لكي يكون الأمن الغذائي لدينا آمن وصحيح، والصحة دائما هي تنطلق من هذه المواد الغذائية لصحتنا جميعا. إذا سمعك لما تبقى أن نشكر المهندس رياض محمد أمين البخيتي مدير عام فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة تعز. شكرا لكم مهندس.
1: شكرا جزيلا، وشكرا على زيارتكم وشرفتونا بالزيارة هذه.
2: سمعنا الكرام، بعد ذلك انتقلنا إلى فرع هيئة الزكاة بمحافظة تعز، والذي التقينا بالأستاذ فواز محمد علي حسان نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة تعز. مرحبا بك أستاذ فواز.
3: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم، ونرحب بكم محافظة تعز.
2: أستاذ فواز، بعد تحرير المديريات في الساحل، ما الذي تم عمله بالنسبة للفرع الهيئة وتوزيع السلة الغذائية هناك ومساعدة الفقراء والمحتاجين؟
3: الذي تم مؤخرا صرف أكثر من 20,000 سلة غذائية لمديريات الساحل، هذا ما يخص محافظة تعز، و20,000 سلة، بينما كان مجموع السلال الغذائية أكثر 50,000 سلة غذائية بمبلغ 1 مليار ريال لمديريات الساحل الغربي بشكل عام.
2: طيب بالنسبة للأكاذيب التي أفتعلها أو أفتعلتها المواقع الصفراء التابعة للعدو السعودي، أنكم نزلتم تحصلوا الزكاة للعديد من السنوات الماضية، ما ردكم حول هذا الشيء؟
3: أحب أن أؤكد أن هذا الكلام عاري عن الصحة تماما، والآن لا تزال فرق توزيع السلال الغذائية مشغلة بتوزيع السلال، لم يتفرغوا إلى موضوع المكتب، مكتب الزكاة في فرع المخاء عادوا إلى الآن لم يؤسس، وهذا الكلام عاري عن الصحة تماما. وهدف الزكاة، يعني أحب أن أوضح نقطة، أنه كنا نتحصل قرابة 2 مليون ريال من بعض عزل المخاء، بينما كنا نقوم بدفع 40 مليون ريال عبارة عن مساعدة 2000 أسرة من أبناء المخاء، هذا في عام 2020-2021-2022.
2: مديرية مقبنة والأخرى تم توزيع لهم؟
3: مديرية مقبنة والمديرية الأخرى يتم توزيع لهم بين الحين والآخر، لكن في أيوه لكن الآن ما تم صرفه كان لمديرية الساحل.
2: تم تحرير مديريات الشماتين والتربة وسامع، هل سيتم نزول لهنكم ساعة المواطنين؟
3: لا شك بأن القيادة السياسية تولي هذه المناطق اهتمام، و مؤكد أن هيئة الزكاة ستنزل لجميع المناطق المحررة.
2: يعني أي منطقة يتم تحريرها سيتم إنزال مسلات قضائية هناك من هيئة العمل الزكاة؟
3: هذا بلا شك بلا شك.
2: طيب نأتي إلى آلية وعمل الفرع لديكم، ما هي المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الماضي؟
3: هناك جملة من المشاريع التي يقوم مكتب هيئة الزكاة بتنفيذها في كل عام. نذكر من ضمن هذه المشاريع مشروع زكاة الفطر والمساعدات النقدية بمبلغ 975 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 48,777. مشروع المساعدات الطبية والعلاجية بلغ إجمال المبلغ المصرف 204 أكثر من 274 مليون ريال. مشروع مساعدات الغارمين وفي الرقاب بلغ إجمالي المصرف قرابة 60 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 269. مشروع المساعدات المالية الفردية للحالات الحرجة بلغ إجمالي المبلغ المصرف 95 مليون ريال. مشروع مساعدات مصرف ابن السبيل بلغ إجمالي المصرف 12 مليون ريال. مشروع مساعدات العاجزين عن العمل، هذا مشروع مساعدات العاجزين عن العمل تم استهداف أكثر من 5000 أسرة بمبلغ سنوي 1.2 مليار مليون يصرف لهم شهريا. مشروع أضاحي العيد لنزلاء السجون 4,500,000. مشروع مساعدات الغارمين وفي الرقاب مركزي بأكثر من 59 مليون ريال. مشروع السلال العينية المرحلة التاسعة تم توزيع 609 سلال عينية. دعم وإسناد مشروع حصاد المياه الكرفانات بلغ إجمالي الدعم المصرف 20 مليون ريال. مشروع صرف المساعدات العينية من الحبوب، هذه مساعدات العينية من الحبوب التي يتم تحصيلها أكثر من 2,169 مستفيد. مشروع إقامة وجبة العشاء بجمعة رجب أكثر من 4,500,000. المشاريع أيضا المنفذة، يعني طبعا هذه بعضها مشاريع، أنا الآن أحدثك عن مشاريع العام، منها ما كان في نهاية 2025 ومنها ما هو في بداية 2026. من ضمن هذه المشاريع بمبلغ 814 مليون ريال، وهي شملت الآتي: 304 مليون عبارة عن مشاريع العاجزين عن العمل لأربعة أشهر. مشروع أضاحي العيد بأكثر من مليون ريال. مشروع زكاة الفطر استفاد منها 11,000 بمبلغ 236 مليون ريال. مشروع مساعدة الغارمين وفي الرقاب ب 30 مليون ريال. مشروع السلال العينية ب 720 سلة عينية. مشروع المساعدات النقدية الطارئة ب 31 مليون ريال. مشروع المساعدات المالية الفردية ب 33 مليون ريال. مشروع مساعدات مصرف ابن السبيل بمبلغ 7 مليون ريال. وهذه يعني جزء من مشاريع الهيئة العامة التي تقوم بها. أيضا هناك مشاريع التمكين الاقتصادي، وهذه مشاريع التمكين الاقتصادي مشاريع حيوية ومشاريع حمة. لدينا مشروع التمكين الاقتصادي المهني لأكثر من يعني 12 تخصص مهني في مجال التمديدات الكهربائية، في مجال التمديدات الصحية، في مجال اللحام، في مجال صيانة الأجهزة الإلكترونية، صيانة الأجهزة الموبايل، التكييف والتبريد، التشكيل المحادن وإلى غير ذلك. وأيضا لدينا مشاريع تمكين الاقتصادي الحيواني.
2: طيب نعود إلى المناطق التي تم تحريرها مؤخرا، هل سيتم مثلا بعدها إنزال لجان وضمهم إلى كشوفات المساعدات لمن هم يستحقون في هذه المناطق؟
3: طبعا لا شك أنه هذا هو اهتمام هيئة الزكاة. وكما حدثتكم سابقا مثلا لدينا يعني كان بعض عزل في مديرية المخا، بعض عزل في مديرية جبل حبشي، وكان يتم النزول للعزل الخاضعة للسيطرة، يتم النزول وتشكيل لجان مجتمعية وقيامها بالحصر واستهدافهم في مشاريع الزكاة. هذا هو دور الزكاة. هذا دور الزكاة مجرد يعني الآن تم إعطائهم السلال الغذائية كجانب مبدئيا، لكن لابد أن يعني يتم تشكيل وتنظيم المكتب والبدء بتنفيذ مهامه.
2: رسائل تقولها لأبناء محافظة تعز؟
3: أقول وبالله التوفيق. الآن يتم يعني عن طريق اليمنيين الشرفاء استعادة هذه المناطق من خضوعها للعدوان، من خضوعها للعدو السعودي، من خضوعها للعدو الأمريكي، من خضوعها للأجانب، واستعادتها إلى حضن الوطن. نحن لدينا رؤية ونحن لدينا نية صادقة لاستقلال اليمن وحرية الرأي وحرية السيادة، وأنصح جميع المغرر بهم للعودة إلى حضن الوطن والارتماء والابتعاد عن الارتماء للعمالة والخيانة.
2: في الأخير سامعي الكرام، ما تبقى إلا أن نشكر الأستاذ فواز محمد علي حسان نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة تعز. شكرا لكم أستاذ فواز.
3: حياك الله. شكرا لكم، حياكم الله.
2: بعد ذلك سامعينا الكرام، انتقلنا إلى جامعة تعز، والذي سنطلعكم ما يتم عمله في هذه الجامعة وأيضا العملية التعليمية في جامعة تعز فرع الحوضان. طبعا العديد من الطلاب يدرسون في هذه الجامعة، سواء في المناطق التي كانت تخضع تحت سيطرة الاحتلال السعودي أو المناطق الحرة التي تنعم بالأمن والاستقرار في محافظة تعز. سيكون ضيفي الأستاذ الدكتور أحمد الأميري رئيس جامعة تعز. مرحبا بك دكتور أحمد.
4: بسم الله. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في رحاب تعز. مرحبا بكم في رحاب جامعة تعز. جامعة تعز هنا فرع لجامعة تعز، والحمد لله. ذلك في المقدمة، احنا بدأنا مع بداية 2016 والتي كان لها أثرا سيئا على طلابنا، عندما رأينا أن الحرب أكلت الأخضر واليابس وأثرت على كل مناحي الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية التعليمية. وقفنا مع السلطة المحلية في المحافظة والوجهات الاجتماعية، ورأينا أنه الوضع لا يسمح بدخول طلابنا. طرحت عدد من المقترحات لاستمرار طلابنا في الدراسة، وتم مناقشة هذه البدائل بفضل الله وبتعاون السلطة المحلية في الحوبان، بأنه نأخذ مبنى تبع بيت الشباب والرياضة ونبدأ. وكانت البداية مؤلمة جدا جدا جدا، بحمد الله استطعنا أن نتغلب على هذه المشكلات. بدأنا بكلية التربية وكلية الآداب وكلية الحقوق وكلية العلوم الإدارية، ثم توسعنا بإنشاء المراكز. عملنا مركز التعليم المستمر يضم مختلف التخصصات الطبية والإدارية، مساعد طبيب، مختبرات، صيدلة، تمريض، قبالة، إدارة، محاسبة. ثم بدأنا في قسم في مركز الحاسوب، وفتحنا مختلف أنواع التخصصات في الحاسوب. وفي العام الماضي بفضل الله وبتعاون السلطة المحلية في المحافظة، أقول التعاون السلطة المحلية في المحافظة، هنا أقصد الأخ القاضي العزيز أحمد المساوى الذي كان معنا منذ 2016 كمسؤول للمنظمات الإنسانية، ولكنه عندما عين محافظا لمحافظة تعز كان في نهاية رمضان في قبل 3 سنوات، وأول ما عين اتصل وقال اعملوا جامعة تعز واعملوا كلية الطب، وأنا على استعداد تام لأن أدعم هذه الجامعة بكل ما وجدت من قوة. كان معنا في كل خطوة من خطوات البناء والخطوات التأسيس الأخ الشيخ سلطان السامعي عضو المجلس الرئاسي الأعلى، وكان معنا الأستاذ عبد محمد الجندي كأول محافظ قال بالحرف الواحد: إذا لم يتسع المبنى لطلابنا فبيتي مقر لجامعة تعز. وكان معنا المرحوم فيصل البحر رحمه الله الذي كان يساندنا بكل ما أوتي من قوة. كان الجميع حقيقة خلية نحل متعاونين، والحمد لله استطعنا نجنب التعليم المشكلات السياسية، ووجدنا ولمسنا حرصا. لو قلت لكم أن هذا الحرص تمثل في توجيهات السيد عبد الملك والرئيس المشاط بأن نجنبوا جامعة تعز الصراعات وعملوا جامعة للعلم، والأخ الوزير الأستاذ حسن الصعدي له مواقف مشرفة في جامعة تعز. كانت البداية زي ما قلت لكم متعبة، لكن تغلبنا على كثير من الصعاب.
2: هل العملية التعليمية في جامعة تعز قوية وتخدم هذا الطالب، ولديكم معامل أخرى يتم التطبيق فيها؟
4: احنا يعني لو قلت لك انه عدد الدكاترة في الحوبان، مش دكاترة، عندنا أستاذ دكتور، يعني البروفيسورات كثير جدا، أساتذة، أساتذة مشاركين، أساتذة مساعدين، مغطئين جميع أنواع التخصصات بأساتذة من العيار الثقيل والحمد لله. بالنسبة للجانب الثاني اللي تقول جانب التجهيزات المعملية، دعنا أقول لك إنه بفضل الله، طبعا كل شيء بفضل الله، عندنا طاقة

0: أضخم شاشات كبيرة جدا، وعندنا من الزيلة 10 أجهزة كمبيوترات، وواعدين إحنا ب10 أخرى جاهزين. ما أعاق هذا التجهيز الأخير هو أنه للأسف الشديد أقولها وبمرارة سلم لنا مبنى من السلطة المحلية بجهد كبير جدا من الأخ المحافظ، كان المبلغ المعتمد 250 مليون. يوم عين الأخ المحافظ قلبنا علي أكمل، طلع المبلغ 650 مليون. افتتح المبنى الأخ معالي الأخ وزير التربية والتعليم الأخ حسن الصعد، وزير حسن الصعدي، ومعه الأخ المحافظ. واجهتنا مشكلة أن المقاول يطلب مبلغ باقي فارق أعمال، وتم يعني تأخير التأثيث للمعامل الجديدة. وأنا افتتحت كلية الطب وكلية العلوم الذكاء الصناعي والأمن السيبرياني على اعتبار أن المعامل ستفتح.
1: طيب مؤخرا تم قطع الطريق إلى مدينة تعز، ما هي الصعوبة التي تواجهكم وتواجه الطلاب بهذا الخصوص؟
0: أعتقد أنه جامعة تعز هي الجامعة الأكثر تضررا من قطع الخط، وللأسف الشديد أقولها بمرارة. قبل 4 أيام والجماعة الطرف الآخر المدينة يعلنوا أنه سنقطع الخط، سنقطع الخط. والله أنا بالنسبة لي كنت أعتبره نوع من المدينة الطرف الآخر، وكان تقول مستحيل يقطعوا الطريق لأنه الطريق خدمية تمس الناس جميعا، تمس أبنائهم وأبنائنا، تمس حياة المواطن المسكين اللي أيوة واللي يدرسوا هنا ويدرسوا هناك. يعني الدكاترة حقيقة من تعز من المدينة. طيب الآن إيش أقول للطلاب؟ الخط مقطوع. الدكاترة أيضا اللي في المدينة يتألموا على طلابنا لأنه كانوا يخرجوا ويدرسوا، كانوا أيضا هنا يدخل دخلة بسيطة. لو قلت لكم أنه أوائل جامعة تعز ربما يكون معظمهم من الحوبان، فالدكاترة لما كانوا يخرجوا هنا كانوا يشعروا بنشوة، يشعروا بالارتياح أنه في طلاب. ما كنت أتوقع ولا يخطر ببالي أنه بيقطع الخط، ولذلك كانت مفاجأة كبيرة جدا. لأنه
1: يقول الطلاب يعني اللي كانوا هنا وما قدروا يرجعوا،
0: مش الطلاب، الطلاب وأولياء أمورهم ما الدكاترة، يعيشوا في نكبة في نكسة،
1: ما قدروا يرجعوا المدينة،
0: ما قدروا يرجعوا المدينة، والدكاترة اللي يخرجوا لهنا ما قدروا يخرجوا. وإحنا نبكرنا خدع الطلاب، نوالهم اشتفرق الأمور كذا كذا كذا، ونحرق أثروا على طلابنا كثير جدا. بعض الطلاب يخافوا، أولياء أمورهم يخافوا. كنا نتمنى أن تحيد المواطنين الكذا لتكون الحرب حرب رجال، هذه معسكرات بينهم، لكن أن يقطع المنفذ الشريان الوحيد لتعز خدمي وش يقول بمرارة. أيضا ربما هم يكونوا أكثر تضررا مننا في الحوبان لأنه كل شيء جاء من الحوبان، فكان الأولى. وأنا أعرف توجهات القيادة في السلطة المحلية هنا، السلطة المحلية هنا، وأقولها وأنا على ثقة وعلى اطلاع التام أنه الأخ المحافظ المساوي أول يوم طلع كان له توجهات فتح 3 خطوط للمدينة، وكان في تجاوب وفتح خط بقي خطين. الأخ المحافظ كان أيضا يوم من الأيام يشتي يدخل ما لا تعز. الأخ المحافظ في رمضان فتحوا الخطوط في المساء، قال لهم يفتح 24 ساعة في مبادرة من هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيد الناس إلى رشدهم وأن يجنبوا العملية التعليمية ويفتحوا الخط وتطبع الأوضاع والبلد يتسع للجميع. وإحنا فريق واحد، إحنا يمنيين أولا وآخرا، والدم اليمني، الدم اليمني سواء كان مننا أو منهم.
1: دعوتك لهم؟
0: دعوتنا لهم أنه كفى حربا كفى تدميرا، دائما لا نريد أن نكون أداة بيد الآخرين نستغل. الآخر لا يريد لنا الاستقرار، لا يريد لنا الأمن، لا يريد لنا أنه ننعم بخيرات هذا البلد، والبلد زي ما قلنا تسع للجميع. ولأنه أن رب إبل والكعبة رب نحميها، أسأل الله أن يفرق الخط من شان طلابنا ودكاترتنا. والله يحز علي أن يبكروا الطلاب من مختلف مديريات تعز، يقول دكتور ما قدرش يخرج من تعز لأن الطريق محاصر. يحز في نفوسنا أن الطلاب يدخلوا المدينة يقول الخط مقطوع، ألم شديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا.
1: إذن تعالى، إذن احنا نتمنى أن يفتح طريق مدينة تعز، رجوع محافظة تعز كاملة إلى حضن الدولة لكي ينعم المواطن، يتنقل في أي منطقة، يروح أي منطقة، كلهم أبناء وطن واحد يعني، اللي هناك واللي هنا. وأيضا التعايش السلمي والتعايش بين المواطنين يتنقل فيها أبناؤها وأبناء المحافظة أخرى أينما يشاءون، بدون عرقلة، بدون نقاط تفتيش، بدون شيء. يخرج الحوبان، يدخل المدينة، يطلع جبل صابر، يسير التربة، يسير المديريات الأخرى بدون عوائق أو صعوبات يتواجههم. كما قال لكم الدكتور أنه معهم دكاترة داخل المدينة ما قدروا يخرجوا الحوبان، ومعهم أيضا طلاب جاءوا يدرسوا ما عاد يقدروا يرجعوا المدينة. يعني مشكلة كبيرة، مشكلة إنسانية تعيق هذا المواطن وتحصل له صعوبات كبيرة جراء قطع الطريق من وإلى مدينة تعز. إذا سامعي الكرام، تبقى لنا نشكر الأستاذ الدكتور أحمد الأميري رئيس جامعة تعز. شكرا لكم دكتور.
0: أنا سعيد جدا وأشكركم الحقيقة على إتاحة هذه الفرصة. شكرا لكم.

0: كم وفقكم الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسال الله ان يحفظكم ويعينكم ويوفقكم في همكم الوطنيه، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: سامعين الكرام، في ختام حديثنا لهذا الاسبوع ندوه المغرر بهم استغلال العفو العام الرئاسي الذي اصدره الرئيس مهدي المشاط وبتوجيه من قائد الثوره لهؤلاء المغرر بهم التابعين للعدو السعودي. عودوا الى وطنكم، عودوا الى قراكم، عودوا الى محافظتكم لتنعموا بالامن والاستقرار. وهذا القرار قد شمل العفو العام من شاركوا في هذا التحشيدات مع هذا العدو السعودي في قتال إخوانهم في هذه المحافظة. أتمنى من الجميع أن يكونوا يدا واحدة والاصطفاف واحد لطرد هذا العدو والتحشيدات الذي يحشدها، والقوات المسلحة وقوات التعبئة العامة قد عملت الدور الكبير وطردت هذا المحتل والتحشيدات السعودية، وتحررت خلال أقل من شهر 6 مديريات التابعة لمحافظة تعز، وأيضا مديرية أخرى تابعة لمحافظة الحديدة. إضافة إلى ذلك في محافظة الجوف ومارب يتم تحرير بقية المناطق هناك لتعود هذه المناطق إلى حضن الوطن وتنعم بالأمن والاستقرار. في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع ما تبقى لنا نشكركم سامعين الكرام، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، وسنطلعكم ما تم عمله في المكاتب الأخرى في محافظة تعز. إلى اللقاء.
2: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. ميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن شعبنا يمتلك كل العزم وعناصر القوة بالصمود والثبات في مواجهة العدو السعودي، ويجدد دعوة للشعب اليمني بالخروج المليوني غدا الجمعة. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران والقاعدة الجوية في خميس مشيطة، وشركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى الرياض. شهداء وجرحى في تواصل غارات العدو السعودي على المدنيين بعدد من المحافظات. العدو الإسرائيلي يصعد من انتهاكاته بحق المدنيين في غزة ولبنان. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن المسلك السعودي في العدوان على اليمن وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي مع قيم الإسلام وتعاليمه والقيم الفطرية والقوانين الدولية. وقال في كلمة له اليوم في ذكرى جريمة الصالة الكبرى وحول آخر المستجدات، قال: نحن في ذكرى جريمة ومجزرة كبيرة من جرائم المعتدي السعودي باستهداف عزاء للرويشان بالعاصمة صنعاء واستشهاد وإصابة أكثر من 1000 يمني في هذه المجزرة التي استهدف صالة العزاء في 8 من أكتوبر عام 2016 للميلاد. وأكد أن النظام السعودي هو نظام مجرم وقاتل للأطفال والنساء، يمارس استهدافا جماعيا ومتواصلا طال المدنيين والمساجد والأسواق والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية. وأشار إلى أن العدو السعودي بجرائمه بات مفضوحا بين كل شعوب العالم بطابعه الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه، والإجرام السعودي يفضح العناوين التي يرفعها، وهو المدمن على الجرائم وسفك الدماء البريئة. كما أكد أن الشعب اليمني يمتلك اليوم كل العزم وعناصر القوة بالصمود والثبات مهما طالت الحرب وكانت المواجهة مع العدو السعودي. وكشف قائد الثورة جانبا من المعارك الدائرة في منطقة باب المندب، موضحا أن العدو السعودي فتح جبهة من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج، وعمل هالة إعلامية وقدم فيها الكثير من الأكاذيب، ووقعت فيها قنوات كثيرة وسقطت في المبالغة والأكاذيب بشكل كبير، ثم تجلت الحقائق لتفضحها. وأوضح أن قطر عملت إبان الأمير حمد على حل النزاعات إلى درجة الغيظ السعودي منها، والعودة الآن للتبعية للسعودية في السياسات الخارجية تراجع كبير جدا. وقدم النصح للقطري نصحا أخويا بمراجعة حساباته، والشعب اليمني في موقف مظلومية ويدافع عن حريته. وأشار السيد عبد الملك إلى أن النقلة للشعب اليمني بين بداية العدوان واليوم كبيرة، ونجد أن شعبنا بثمرة توكله على الله هو أكثر قوة وفاعلية وأعظم أداء، وروحه المعنوية راسخة وجهادية. كما جدد الدعوة للشعب اليمني للخروج الكبير في مظاهرات مليونية يوم الغد في العاصمة صنعاء والمحافظات، تأكيدا على الموقف اليمني الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني وبأعلى مستوى من المواقف والخيارات، وكذا تأكيدا على ثبات شعبنا في موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني ونصرة المقدسات الإسلامية. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع بأن القوات المسلحة استهدفت مساء اليوم مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين، ومطار نجران بصاروخ باليستي، والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. وفي وقت سابق من اليوم تمكنت القوات المسلحة من استهداف مطار خالد في الرياض على مرحلتين متتاليتين بصواريخ باليستية محققة أهدافها بنجاح.
وفي ذات السياق استهدفت القوات المسلحة بصواريخ باليستية تجمعات وتحشيدات العدو السعودي في معسكر قعوة بمنطقة رأس العارة وجنوب باب المندب ومنطقة السقية ورأس العارة، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف العدو واحتراق مخازن أسلحة. إلى ذلك أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع مسلحة نوع بريغدار أكينجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي، وذلك بسلاح مناسب أثناء تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة تعز. وكانت قد حضرت القوات المسلحة من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لها. وأوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى السريع أن القوات المسلحة تحضر جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لقواتنا حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر، سواء التي تم استهدافها من قبل أو غيرها. وجدد التحذير لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها التي تم الإعلان عنها سابقا. هذا وأعلنت عدة شركات طيران عالمية تعليق رحلاتها باتجاه مطار الرياض، وأوقفت شركة لوفتهانزا الألمانية رحلاتها حتى 16 من أكتوبر، بينما أوقفت شركتا إير إنديا وإير إنديا إكسبرس الهنديتين رحلاتهما حتى 10 من أكتوبر، في حين لا تزال شركتا كي إل إم وإير فرانس معلقتين حتى 24 من أكتوبر. هذا وأرجأ شركة كاثي باسيفك تعليق رحلاتها إلى الرياض حتى 31 من يناير 2027 للميلاد، بينما ألغت شركة فيليبين إيرلاينز خدماتها حتى 11 من أكتوبر على الأقل. وفي هذا السياق نقلت وكالة بلومبرغ عن شركة سيريوم لتحليلات الطيران أنه تم إلغاء نحو 300 رحلة جوية كان مقررا إقلاعها من مطار خالد الدولي بالرياض أو هبوطها فيه، فيما أكد صحيفة فاينانشال تايمز أنه تم إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية في الرياض عقب استهداف مطارها الرئيسي. بدورها نقلت وكالة رويترز عن شركة تحليلات الطيران سيريوم أنه تم إلغاء 49.7% من الرحلات المغادرة من مطار الرياض مع توقع إلغاء 31 رحلة أخرى خلال الساعات القادمة في جميع المطارات السعودية. وضع عضواء المجلس السياسي على جابر الوهباني ومحمد النعيمي أكاليل من الزهور على أرواح الشهداء مجزرة الصالة الكبرى التي ارتكبها طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في 8 أكتوبر 2016 للميلاد. وخلال الزيارة أكد عضواء المجلس السياسي على الوهباني والنعيمي أن الذكرى ستظل حية في ذاكرة اليمنيين كشاهد على مئات الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدو السعودي بحق اليمنيين وانتهاكاته الصارخة للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. وأوضح أن الشعب اليمني لن يترك كل ما ارتكب في حقه من جرائم ولن يترك دماء الشهداء آلاف الشهداء. واعتبر الزيارة استحضارا للمشهد الدامي والمحزن للمجزرة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان بحق نخبة من أبناء الشعب اليمني، وهي جريمة من مئات الجرائم. كما أكد عضواء السياسي الأعلى أن الشعب اليمني وقواته المسلحة يخوضون معركة الكرامة والتحرير والنصر لاستعادة الحقوق المشروعة والسيادة الوطنية وطرد المحتلين. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 11 مواطنا جراء استهداف طيران العدو السعودي اليوم محافظتي حجة وتعز، بينهم نساء وأطفال. وأوضحت أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة عزلة الذبحان مديرية التربة محافظة تعز، نجم عنها استشهاد رجل وامرأة وإصابة طفلتين وأربعة آخرين. وأشارت إلى إصابة مواطن إثر غارة على مديرية يارين بمحافظة أب، فيما استشهد مواطن وأصيب آخر جراء استهداف طيران العدو السعودي الخط العام في مديريتي السيان بأب. بدوره أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 95 غارة جوية وصاروخ استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة والحديدة ولحج وريمة وأب والبيضاء من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران، وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال.
وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا العزيز بلغت 1857 غارة جوية وصاروخ. أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تصعيد العدو السعودي واستهدافه مناطق ومنشآت مدنية في عدد من المحافظات في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وما تكفله من حماية للمدنيين والأعيان المدنية. وأكد أن استهداف المدنيين لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، وأن المسؤولية القانونية تظل قائمة عن أي هجمات لا تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب، داعيا إلى التحقيق الجاد والمستقل في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والعمل على وقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية وضمان حماية النساء والأطفال والمدنيين وفقا للقانون الدولي. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وخلال اللقاء أكد نائب وزير الخارجية حرص اليمن على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات، وأشار إلى التصعيد الحالي للنظام السعودي والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين والأعيان المدنية، وأكد أن صنعاء ستستمر في ممارسة حقها في الرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وذلك حتى وقف العدوان ورفع الحصار المفروض على بلادنا. إلى ذلك بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين اليوم مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا محمد الغنام آخر المستجدات على الساحة الوطنية. وخلال اللقاء أشار نائب وزير الخارجية إلى التصعيد الحالي للنظام السعودي والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين والأعيان المدنية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، وأكد حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والمستدام، مشيرا إلى أن النظام السعودي هو من بدأ التصعيد وأنه يتحمل تبعاته. وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة اطلاع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بدوره في الضغط لإنهاء التصعيد السعودي واستئناف جهود السلام في اليمن. الخبر الأخير في هذه النشرة: استشهد فلسطينيان إثر استهداف طائرة مسيرة صهيونية سيارة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. وفي شمال غربي مدينة غزة أصيب فلسطيني بجروح حرجة إثر غارة شنتها طائرة للعدو على المخيم المصري في منطقة التوام. وفي جنوب لبنان وصل العدو غاراته الجوية وقصفه المدفعي حيث نفذ تفجيرا ضخما في محيط بلدة دير سريان، فيما شن طيرانه الحربي غارة على بلدة المنصور وغارتين على وادي السلوقي في قضاء بنت الجبيل، كما استهدف بغارة بلدة بني حيان. وفي سوريا أطلقت قوات العدو النار باتجاه رعاة للمواشي في محيط قرية كودنا بريف القنيطرة الأوسط. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قائد الثورة يؤكد أن شعبنا يمتلك كل العزم وعناصر القوة بالصمود والثبات في مواجهة العدو السعودي، ويجدد الدعوة للشعب اليمني بالخروج المليوني غدا الجمعة. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران والقاعدة الجوية في خميس مشيطة، وشركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى الرياض. شهداء وجرحى في تواصل غارات العدو السعودي على المدنيين بعدد من المحافظات. العدو الإسرائيلي يصعد من انتهاكاته بحق المدنيين في غزة ولبنان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم مستمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: تقرير عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: المسير نمدي للبطر والنجاح كاشفة البواري كبحة القمح.

0: أرفعنا جر.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها.

تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم، فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

سيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه.

0: لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان.
1: هذا الكون، هذا العالم، هذه الأرض، هذه الدنيا بكل ما فيها ومن فيها وما يدور فيها ويحدث فيها تحت سلطان الله، فليس هو الأولى بأن نخافه؟

نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا.

0: أنا لسه موضع. الصوت الأول في مواجهة هذا العدوان الظهيم.
1: هات والحرب الحقيقية، صلياتي بقي واسحقي وفري ودقي كل من ضل الضيع.

بمتنوع الفقرات، قراءات، تحليلات، مقالات، تغريدات وأخبار، ومتابعة لكل الأخبار وكل الأخبار حول العالم. ومعكم حتى النصر وفجر النصر.

0: بسم الله نبدأ هذه الرحلة مباشرة وعلى الهواء. قبل ما نبدأ كيف المعنويات اللي بيسمعونا المتابعين
1: المعنويات عالية
0: سلام ربي عليك
1: عالية بكل ما تعنيه الكلمة
2: يا سيدي والمعنويات
0: المعنويات عالية فوق السحاب بقوة الله بتأييد من الله بفضل من الله سبحانه وتعالى. بسم الله نبدأ بتوكلنا على الله والثقة بوعد الله ونصره قبل التحايا.
2: يا سيدي والمعنوية عالية
3: الشعب من صعده وصنع على تعز أضاف له للعز فوق العز حتى جبال الشامخة كادت.
0: واليوم الخميس بفضل الله سبحانه وتعالى 6 بيانات للقوات المسلحة اليمنية. يا ربي لك 6 بيانات. بسم الله نبدأ من صباح الصبح يا فتاح. 5:15 فجرا البيان الأول يوم الخميس. بيان القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة برقدار أكينجي تركية الصنع تابعة للعدو السعودي وذلك أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة تعز وقد تم إسقاطها بسلاح مناسب. يا ربي لك الحمد يا الله. قبل التحايا البيان الثاني 5:30 فجرا. تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف تجمعات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي في معسكر قعوة بمنطقة رأس العارة بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله وخلفت العديد من القتلى والجرحى واحتراق بعض مخازن الأسلحة. وقد تزامن مع هذا الاستهداف استهداف آخر لتجمعات وتحشيدات العدو السعودي جنوبي باب المندب ومنطقة السقية ورأس العارة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وقد حققت أهدافها بنجاح وخلفت عشرات القتلى والجرحى. قوة قوة

0: قبل التحايا البيان الثالث، بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. العميد يحيى سريع.
1: عجل.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، وقد أصاب هدفه بدقة وتسبب في تعطيل حركة المطار. ونجدد دعوتنا وتحذيرنا للمرة الأخيرة لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، كونها أصبحت مسرحا لعملياتنا العسكرية باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
3: وياما كنتوا بين سطح البحر معدودة تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

قبل التحايا البيان الرابع للقوات المسلحة اليمنية. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. العميد يحيى سريع: القوات المسلحة تحذر جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لقواتنا حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر، سواء التي تم استهدافها من قبل أو غيرها. كما تجدد تحذيرها لشركات الملاحة الجوية

0: تجد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها.
1: قبل التحايا والبيان الخامس للقوات المسلحة اليمنية يوم الخميس باس، بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. فجر اليوم استهدفنا مطار خالد بالرياض بعد العصر. البيان الخامس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي ظهر اليوم، وقد أصاب هدفه بنجاح وتسبب في حدوث أضرار وتعطيل الحركة الملاحية في المطار. أنبور بها والله، لأنبور بها والله، ما عاد طائرات حلق في أجواء جانة السوق.

0: البيان السادس ليوم الخميس، بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: عاجل. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: استهدفت قواتنا المسلحة مساء اليوم مطار الملك خالد بالرياض للمرة الثالثة في نفس اليوم، ثلاث مرات هذا المطار، الصباح والظهر والعشي. علاج. استهدفت قواتنا المسلحة مساء اليوم مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين مجنحين، ومطار نجران بصاروخ باليستي، والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم، فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

قبل التحايا في أخبار اليوم الخميس صباحا ظهرا قبل المغرب بعد المغرب قبل الحلقة بعد الحلقة مضادات حيوية والأخبار عن مصادر ملاحية. توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض كل ساعتين ويطلع هذا الخبر. مصادر ملاحية: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض. مذبذب. وكالة الأنباء الفرنسية كل شوية وتعلن دوي انفجارات قوية في الرياض.

0: مصادر ملاحية، مطار الرياض الأول عالميا في قائمة المطارات الأكثر اضطرابا. مصادر ملاحية، استمرار إغلاق مطار الرياض أمام الرحلات الجوية. وكالة أسوشيتد بريس عن شهود انتشار فرق الإطفاء عقب تعرض مطار خالد في الرياض لاستهداف، ومشاهدة دخان يتصاعد من المطار. الله، قبل التحايا، الخطوط الجوية الهندية تعلن تعليق رحلاتها من وإلى الرياض بشكل مؤقت.
1: سنرد الكيل جبلا ونرد الجمر نارا ونعيد الحق لموطننا.
0: قبل التحايا، أوقف شركتا إير إنديا وإير إنديا إكسبريس الهنديتين رحلاتهما إلى مطار الرياض.
2: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دماغنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
0: قبل التحايا، مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران تعلن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى السعودية حتى 16 أكتوبر.

الضحايا لا تزال شركتا كي ال ام وإير فرانس معلقتين او معلقتين حتى 24 من اكتوبر الى مطار الرياض.

0: قبل التحايا. الخطوط الجوية الفلبينية شركة فيلبين إيرلاينز ألغت رحلاتها إلى مطار الرياض بالسعودية حتى الكم، حتى 11 من أكتوبر على الأقل، يعني بعدين تجديد، مجرد تجديد.
1: بيني وبين السعودي ساحات الميدان يبشر بها قد تحسمنا جالات.
0: قبل التحايا شركة كاثي باسيفكا ألغت تعليق رحلاتها، يعني علقت رحلاتها إلى الرياض حتى 31 من يناير 2027. يقول محلا من ذي الحين، مش كل شوية ونلغي ونعلق من الآن حتى بداية العام القادم. انشي حل ماشي عن مدد.

وكالة رويترز تعلن عن 3 خطوط جوية هندية علقت رحلاتها إلى العاصمة السعودية الرياض. وبمقاطع الفيديو الموثقة تصاعد أعمدة الدخان من مطار خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

مجددا توقف حركة الملاحة الجوية. ليس مجددا، هذا جديد في مطار جدة. يا قوة الله. قبل التحايا وكالة رويترز عن شركات تحليلات الطيران سيريوم إلغاء 49.7% من الرحلات المغادرة من مطار الرياض اليوم. شركات تحليلات الطيران سيريوم توقع إلغاء 31 رحلة أخرى يوم الجمعة في جميع المطارات السعودية.

حبل التحايا في مطار الرياض الملك خالد بالرياض. ألغيت 326 رحلة فيما جرى تأجيل 192 رحلة، بينما سجل مطار جدة إلغاء 96 رحلة وتأجيل 199 رحلة. كما ألغيت 23 رحلة في مطار الدمام وأجلت 72 رحلة في مطار الدمام. كذلك يشهد مطار ينبع شبه توقف في حركة الملاحة، فيما تعرضت معظم رحلات مطار أبها للإلغاء والتأجيل، بينما ظل مطار نجران وجيزان متوقفين عن استقبال الرحلات مع تجاوز مدة التوقف في كل منهما أو كل منهما 53 ساعة، أكثر من 3 أيام وفق المعلومات المتداولة. المطارات كلها موقفة، إلغاء الرحلات وتأجيل الرحلات في كل المطارات السعودية. يا قوة الله، يا الله، يا رب، يا الله. هذه السعودية العظمى اللي شغالك مطار صنعاء، بنغلف كل المطارات.

0: أجواء جارة الصوة، الأجواء السعودية بأكملها عدا أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة، بقية أجواء المملكة العربية السعودية محظورة من قبل الجمهورية اليمنية. سيطرنا عليها في دقيقتين، إذا قال في ربع ساعة احنا في دقيقتين. مجرد ما تم الإعلان من قبل القوات المسلحة العميد يحيى سريع، كل الشركات ألغت ألغت الرحلات، دارين اليمن ما يسافر.
1: الآن هذا الآن سنة حظا تحكو لك تحق، والباد يظلم كل
0: مجرد، والباد مظلم والباد معظم.

0: وديت وزيت.
1: وقال بلومبرغ عن شركة سيريوم لتحليلات الطيران إلغاء نحو 300 رحلة جوية كان مقررا إقلاعها من مطار خالد الدولي بالرياض أو هبوطها في اليوم الخميس، بس 300 رحلة

قبل التحايا. عاجل قبل قليل رئيس الأركان الفرنسي. الترتيبات العسكرية الفرنسية مع الجانب السعودي لا تزال قيد الدراسة، وباريس نشرت 2000 جندي في المنطقة لحماية حلفائها الخليجيين، حماية مكالفها طبعا. أمانة انقذوا مسخرة أمام كل العالم، السعودية مسخرة يستجدي العالم كله من الشرق والغرب والشمال والجنوب من شذاذ الآفاق من كل خنازير الأرض. تعالوا حموني، تقول لا، بيواجه قوات عظمى، بيواجه 100 دولة، سبحانه والله.

الكل بيتم ابتزاز الصعود وحلبه ما كنوا اوكي حاضر موافقين يحلبوه مليارات الدولارات وبعدين قيد الدراسة. لازلنا منتظرين موافقة البرلمانات لهذه الأنظمة. يعني حلفنا معك دفاعي. اليمن ما يصافط شصد بعد ما يحلبوه بعد ما يبزوا منها المليارات.

0: قبل التحايا أمريكا، كندا، بريطانيا، الهند، كل منها تحذر رعاياها في السعودية من إغلاق محتمل للمجال الجوي السعودي وإلغاء الرحلات الجوية ومخاطر أمنية. الله أكبر يا ربي، لك الحمد يا الله. قوة
1: لحنا راسه وقبل وارتضى نفسه عميل مخضباته اجنبيه يقتالب منه يلاقي مصرعه والفخر وتظن الحقه لو فاخر الدنيا ما لاحقته عنيه يقتالب منه يلاقي مصرعه.
0: الخارجيه الامريكيه نحذر المواطنين الامريكيين في السعوديه من احتمال الغاء الرحلات الجويه وإغلاق المجال الجوي واضطراب حركة السفر.

تتحايا السفارة الكندية في الرياض، نحذر من احتمال فرض قيود على المجال الجوي واضطراب الرحلات الجوية في السعودية. الخارجية البريطانية، على البريطانيين الابتعاد عن المناطق المحيطة بالبنية التحتية النفطية والمنشآت العسكرية في السعودية. الخارجية البريطانية، ننصح البريطانيين بتجنب السفر غير الضروري إلى عسيرة والرياض ونجران وجيزان إلى السعودية كلها. يا ربي لك الحمد يا الله، هذه النهاية الصعود. عاد احنا ما قد بدأناش، ما قد بدأناش، عاد بنك الهدف ملان، عاد الا البداية. كذا العالم كله بينفر منها، بيحذر بأن السعودية مكان خطر،

قبل التحايا ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي. سجل وتاريخ العدو السعودي المجرم حافل بالجرائم المروعة بحق أبناء الشعب اليمني على مدى 12 عاما، وندعو الأنظمة والحكومات التي يحاول العدو السعودي توريطها في العدوان على اليمن ألا تكون شريكا في سفك دماء الشعب اليمني المظلوم. ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي، ندعو شركات الطيران إلى الابتعاد عن المطارات السعودية لسلامتها وسلامة ركابها، حيث أن الأجواء والمطارات السعودية أصبحت ضمن مسرح عمليات القوات المسلحة اليمنية. ناطق الحكومة، ندعو كافة العاملين في المنشآت النفطية السعودية إلى إخلاء الأماكن التي تم إعلانها أهدافا للقوات المسلحة حفاظا على سلامتهم. ناطق الحكومة، إشعال العدو السعودي لجبهة حرب في منطقة باب المندب وتحويلها إلى ساحة اشتباك ناري مفتوح تهديد للملاحة البحرية، ويتحمل النظام السعودي كافة تداعياته. ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي، في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى نبعث بتحية الفخر والاعتزاز للشعب الفلسطيني ومقاومته، ونجدد التأكيد على أن اليمن سيكون دائما إلى جانب شعب فلسطين وقضيته العادلة.

الضحايا. إلى ذمار ولقاء قبلي مصلح لقبائل مديرية الحدى، تأكيدا على استمرار التعبئة والاستنفار والجهوزية لمواجهة العدو. بيان قبائل الحدى بمحافظة ذمار. في ذكرى استشهاد رئيس أركان قواتنا المسلحة، أجدد العهد والولاء والوفاء لدمائه الزكية بأننا على العهد ماضون حتى تحرير كامل تراب الوطن. بيان قبائل الحدى بمحافظة ذمار. نجدد التأكيد على وقوفنا ومساندتنا للقوات المسلحة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات وحقوق الشعب المنهوبة.

0: قبل التحايا، نكف المسلح لقبائل همدان بن زيد تجديدا لتأييدها معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ودفاعا عن المقدسات الإسلامية. وجاء في بيان مشائخ وقبائل همدان بن زيد في محافظة صعدة: نحذر العدو السعودي من الاستمرار في الحصار والعدوان ضد شعبنا إذا أراد تفادي الخسارة وسلامة منشآته الحيوية. بيان مشائخ وقبائل همدان بن زيد بمحافظة صعدة: نحيي بطولات قواتنا المسلحة والتعبئة، ونثمن دور إخوتنا في محافظة تعز العز وتعاونهم في طرد تحشيدات العدو السعودي من مديريات تعز. بيان مشائخ وقبائل همدان بن زيد في محافظة صعدة: لجوء النظام السعودي لاستخدام ورقة المقدسات الإسلامية ضد شعب الإيمان فكرة صهيونية هدفها الإضرار داخل الأمة الإسلامية لصالح الصهيونية.
1: من جاد يتكرر ويتجدد على مر العصور، فالباب تثور في شفا همدان والرايح عصر، اعصاب صرصفان واجتاح الموالي والبحور.

0: الإيمان مصدر كل نتائج.
1: قبل التحايا إلى مأرب، ولقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية حريب القراميش إعلانا للجاهزية والنفير العام لمواجهة التصعيد بالتصعيد. وجاء في بيان قبائل حريب القراميش بمأرب: نؤكد على وقوفنا خلف قيادتنا الحكيمة وجيشنا المجاهد لتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ونعلن النفير العام بسلاحنا ورجالنا وعدتنا وعتادنا في مواجهة الحصار والعدوان السعودي على بلدنا، ونؤكد على مساندتنا ووقوفنا صفا واحدا إلى جانب القوات المسلحة في كل خطواتها وفي مختلف الظروف، ونجدد الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من العفو الرئاسي. بيان قبائل حريب القراميش بمحافظة مأرب. في الذكرى الأولى لاستشهاد القائد الفريق الركن محمد الغماري، نجدد العهد والولاء والوفاء بأن تبقى دماءه حية في نفوسنا، وأن نواصل على ذات الدرب حتى تحرير القدس.

قبل السحايا. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء أحمد وحيدي: استراتيجيتنا في الميدان واضحة ولا تتغير، وأمن الخليج ومضيق هرمز مرتبط بالمنطقة، فلا يحق لأي قوة من الخارج التدخل في شؤونها. اللواء وحيدي: القوة البحرية مستعدة للرد الحازم على أي خطأ في الحسابات يرتكبه العدو من خلال أي عبور غير مرخص للسفن.

0: قبل التحايا. قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي، تركيز وإصرار العدو الأمريكي الصهيوني المجرم على استهداف الأجهزة الأمنية أظهر أهمية هذه المؤسسة، والمحاولات اليائسة والضربات الخبيثة التي استهدفت أركان النظام والأمن في المجتمع لم تدفع قوات الأمن إلى التراجع قيد أنملة عن أداء مهامها.
1: صوت القضاء وصليات الفضاء، إيران رمز الشرف ورضا نهج وهدف
0: إيران. قبل التحايا. إلى جارة السوء وهبوط مؤشر البورصة في السعودية 9.9%، مع هبوط سهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنك في البلاد إلى 2.6%. قبل التحايا. بالعودة إلى إيران الإسلامية، قائد القوى البحرية في حرس الثورة الإيراني، راسخون في إيماننا بأن النصر لا يتحقق بالسلاح والمعدات فحسب، بل هو ثمرة الصبر. إيران، مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية في إيران محمد مخبر، إيران ستتخذ أي إجراء يسهم في تعزيز اقتدار البلاد، ولن يفتح مضيق هرمز بأي حال من الأحوال حتى تحل مشكلات البلاد. اسمع اسمع اسمع. قبل التحايا. وزير الخارجية التركية، أنقرة لن ترسل قوات إلى دولة أخرى لشن هجوم هناك في إطار اتفاقية مكة، لأن اتفاقية مكة ذات طابع دفاعي فقط. وعد فلوس غاز يا ابن سلمان.

0: الحايل والفشل.
1: قبل التحايا، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يقول: لن نتنازل عن حقنا في التخصيب ولن نسلم اليورانيوم أيضا. والمفاوضات النووية لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، وتصريحات الأمريكيين نابعة من اليأس.
2: عادت عزيمة حيدر تحيا بقائدنا الولي وتقد

الخارجية الأمريكية نذكر جميع الأمريكيين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بعد وقوع هجمات استهدفت مطار خالد في الرياض. الخارجية الأمريكية: على الأمريكيين بالسعودية أن يكونوا على علم باحتمالية إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي واضطرابات السفر. الخارجية الأمريكية: على موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطار خالد الدولي. قبل التحايا: وسائل أعلام صهيونية: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط وإصابة 3 بانقلاب آلية عسكرية في أثناء نشاط عملياتي جنوب لبنان. إلى جهنم وبئس المصير.

رب للضحايا تأكيدا على ثباتنا في موقفنا الإيماني بنصرة الشعب الفلسطيني، نصرة للمقدسات الإسلامية، دعوة لأمتنا لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف الدجل والإساءة للمقدسات الإسلامية، تمسكا بقضيتنا العادلة في التصدي للعدوان والحصار الظالم. جميعا أيها اليمنيون إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء والمحافظات، ساحات المحافظات اليوم الجمعة في مليونية تحت عنوان ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. الله الله الله الله، في الحضور، في النفير، في الاحتشاد. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام.

أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات بحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.

0: لبكت بها واعلن مع اتحاد لبك يا شاب لقاها لبك.
1: سلام الله عليكم ايها اليمنيون، اهلا ومرحبا بكم الى فترة جديدة من فترات يمن الصمود مباشرة وعلى الهواء. التحية أيضا والإعزاز والإجلال إلى رجال الله المجاهدين الأولياء، أولياء الله، إلى جند الله، لله دركم، هنيئا لكم ما أنتم فيه من جهاد في سبيل الله. كتب الله أجركم، حفظكم الله، ثبت الله أقدامكم، ونصركم الله على أعدائكم، وسدد الله رمياتكم.

التحية أيضا من طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغة، محمد سنهوبة، أحمد عامر، أحمد عوسى، كريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم الحميدي.

في يد تحمل كلمة التوحيد وسيفاً، وفي الأخرى تحمل منشاراً أو سكيناً أو صاروخاً أو قنبلة. تلكم السعودية العظمى التي تقدم نفسها حاملة راية الإسلام وخادمة الحرمين، وهي تقتل بني الإسلام تحت مظلة التوحيد وأسار الكعبة، وهي ألد الخصام ما وحدت يوماً رباً غير أمريكا، ولا حملت منذ نشأتها سيفاً إلا في سبيل الصهيونية العالمية. تلكم مملكة قرن الشيطان التي قتلت وجرحت في مثل هذا اليوم 1000 يمني، وارتكبت جريمة كبرى في الصالة الكبرى. ومن بين جرائم لا تحصى تؤكد أن السعودية مجرم موغل في الدم، لم يستثني مأتما ولا عرسا ولا مقبرة، ولم يتحاشى مسجدا عامرا أو سوقا مكتظا، لم يفرق بين طالب أو فلاح أو امرأة أو شيخ طاعن أو طفل رضيع. وهو اليوم كما كان بالأمس يعود إلى طريقته الأولى في استهداف الطلاب والأطفال والنساء،

بينما يسلك قاتل الأطفال والنساء مسلكا صهيونيا إجراميا، فإنه في المقلب الآخر يربي ويفرخ تشكيلات داعشية ببزات عسكرية تتعامل مع الأسرى بوحشية لا تمت إلى الآدمية والإنسانية والهوية اليمنية باستيلاء، فضلا عن تعاليم الإسلام. وهذه عينة بسيطة من سجل صعودي إجرامي حافل لأمة الإسلام، علها تفقه النظام السعودي على حقيقته بعيدا عن العناوين الدينية المخادعة، كي لا تتورط في الإثم والعدوان. والرسالة في المقدمة هنا لتركيا التي اهتزت على وقع جريمة منشار بن سلمان، وباكستان التي طحنت لعقود بفتنة مولتها الرياض، وللدوحة التي حوصرت وقطع عنها حتى لبن المراعي، ولا يزال بن سعود ينظر إليها مجرما صغيرا سهل البلع والضم. فلا ترطخوا سمعة بلدانكم وشعوبكم بعار آل سعود، فمن يورط نفسه لن يكون بمنأى عن تبعات ميزان العدل الإلهي ونيران غضبة اليمن. أما شعبنا فلم يزده ظلم الجارة الجائرة وإجرامها إلا قناعة بالمظلومية وإيمانا بعدالة القضية واندفاعا في المواجهة وأداء المسؤولية. وشعبنا متوثب للتصدي للعدوان ورفض الجبهات وللخروج المليوني، ليسمع النظام المجرم وكل العالم كلمته. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

0: يمن المقاطعة في الإدارة الجهرية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في إطلالة ثانية للسيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بعد أن أطل يوم أمس الأول الأربعاء في مناسبة ذكرى 7 أكتوبر الذكرى 3 لطوفان الأقصى، والذي يظهر في إطلالته بهذه المناسبة أهمية وحجم وقدر هذه العملية وهذا اليوم الذي غير مجرى التاريخ. هذه العملية التي غيرت الموازين وغيرت منطقة هذا العالم. 7 أكتوبر طوفان الأقصى، في إطلالة للسيد القائد يوم الأربعاء وهو يتحدث عنها وعن أهميتها وعن بركتها وعن عظيم حجمها. أطل يوم أمس الخميس أيضا وهو يتحدث عن آخر المستجدات وعن جريمة الصالة الكبرى، وأكد السيد القائد في كلمته وفي خطابه أن النظام السعودي مجرم وقاتل للأطفال والنساء، معتد أثيم لا يمثل السنة المحمدية ولا مذهب السنة، بل يمثل النهج الصهيوني. وأوضح السيد القائد أنه ألد الخصام أو ألد الخصام يزداد عتوا وإجراما وإصرارا على الظلم والطغيان، ومن أبرز مصادقها في عصرنا العدو الصهيوني ورعاة الولايات المتحدة وغيرهم، مضيفا أن المعتدي السعودي من أبرز من تنطبق عليه مواصفات ألد الخصام في عصرنا وفي ساحتنا العربية والإسلامية. ولفت السيد القائد إلى أن النظام السعودي يقدم نفسه الحامل للراية الإسلامية ويجعل في العلم الوطني كلمة التوحيد والسيف الذي لم يشهر إلا في وجه أمتنا. فالسيف في العلم الوطني السعودي لم يشهر ولم يقف وقفة واحدة في وجه أعداء الأمة. وأضاف السيد القائد متى كان للمعتدي السعودي وقفة عسكرية واحدة في مواجهة أمريكا وإسرائيل، وبيّن أننا في ذكرى جريمة ومزرة كبيرة من جرائم المعتدي السعودي باستهداف عزاء آل الرويشان بالعاصمة صنعاء، حيث استشهد وأصيب أكثر من 1000 يمني في المجزرة الكبيرة التي استهدف صالة العزاء بالعاصمة صنعاء في العام 2016 للميلاد. كما ذكر بعض الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي سواء أثناء عزاء أو أعراس أو تجمعات سكانية في الأسواق في المساجد في الطرقات في كل مكان. وأكد السيد القائد أن جرائم العدو السعودي طالت الناس والمساجد والأسواق، وأنه يواصل الاستهداف الجماعي، وكانت أول جريمة ارتكبها العدو السعودي استهداف الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء. أكد أيضا السيد القائد أن العدو السعودي منذ أن استأنف التصعيد عاد إلى نفس الطريقة في استهداف الطلاب والأطفال والنساء، وأكد أن النظام السعودي نظام قاتل للأطفال والنساء، وبيّن أن العدو السعودي يعتمد على الأمريكي والبريطاني في الأهداف التي يتم استهدافها، كما أن المسلك السعودي في العدوان على اليمن وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي مع قيم الإسلام وتعاليمه والقيم الفطرية والقوانين الدولية. ذكر السيد القائد أنه في ذات السياق فالتشكيلات العسكرية التي يربيها العدو السعودي يربيها على أن تتعامل مع الأسرى بطريقة وحشية لا صلة لها بتعاليم الإسلام وقيمه ولا بأعراف الشعب اليمني الفطرية. وقال السيد القائد المشاهد التي يشاهدها كل من يتابع هي مشاهد مؤلمة للنساء والأطفال والشهداء والجرحى وذويهم الذين نكبوا بفعل المعتدي السعودي. جريمة العدو السعودي بحق أسرة المواطن اليمني علي محمد عضلي في حجة أباتت أسرة، والمعتدي السعودي واصل ارتكابه للجرائم في محافظات أخرى ويستهدف المواطنين في مساكنهم وفي الأسواق كما في مفرق ماوية. وأكد أن العدو السعودي بجرائمه بات مفضوحا بين كل شعوب العالم بطابعه الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه، وهذا الإجرام السعودي يفضح العناوين التي يرفعها وهو المدمن على الجرائم وسفك الدماء البريئة، وهناك مشاهد في كل هذه السنوات تدمي القلوب من قتل النساء والأطفال من قبل هذا العدو السعودي، موضحا أن الفطرة الإنسانية تجمع على أن ما يرتكبه العدو هي جرائم، ويجب أن تنظر إليه كل شعوبنا الإسلامية بأنه مجرم وقاتل للأطفال والنساء ومعتد أثيم.
1: جرحى ولذوي الأسر الذين نكبوا بهذا الإجرام السعودي وتضرروا منه واستهدفهم المعتدي السعودي بإجرامه. من هذه المشاهد مشهد لمواطن يمني علي محمد غضلي في محافظة حجة، استهدف المعتدي السعودي أسرته وأبادها، بقي منها شخص واحد، البقية استشهدوا أطفالا ونساء، استشهدت كل الأسرة. مشهد من المشاهد المؤلمة، مشاهد في صنعاء، مشاهد في الحديدة، مشاهد في تعز للنساء للأطفال، وهكذا في سائر المحافظات جرائم مستمرة يرتكبها العدو المعتدي السعودي، وليس هناك ما يبرر له إطلاقا، يعني حتى في أماكنها خارج الجبهات أصلا في مناطق سكنية آهلة بالسكان يستهدف مساكن المواطنين، يقتلهم في مساكنهم، يستهدف الأسواق في تعز، استهدف السوق المركزي في مفرق ماوية، وأتت القنوات المعادية لتوصف الجريمة التي هي لاستهداف سوق مركزي مزدحم بالناس، يتوصف بأنه استهدف تجمعات حوثية، تجمعات من المواطنين من أبناء الشعب اليمني من كافة الأطياف.
0: وأكد السيد القائد أن النظام السعودي ليس كما يقدم نفسه بعناوين دينية مخادعة، ومن ينخدع بها هم الغافلون عن الحقائق الظاهرة بشكل جلي. وأوضح أن النظام السعودي يتجه اتجاها سيئا في إطار المواخذة الإلهية ككثير من الطغاة في التاريخ، لأن التدبير الإلهي يحيط بالطغاة، ومع تغير الأيام يسقطون سقوطا مدويا. ونحن نتذكر في عصرنا في عالمنا العربي كثيرا من الطغاة ممن ضربوا وأحاط الله بهم فلم تغن عنهم إمكاناتهم شيئا. وقال السيد: عندما يتصور البعض أنهم ضمنوا الغطاء الأمريكي لجرائمهم فهم ممن نسوا الله، وهذا ما يحدث من قبل المعتدي السعودي. بأي ذنب أيها النظام السعودي تقتل في كل يوم الأطفال والنساء؟ وأوضح أن الخلفية الفكرية والتربوية للمعتدي السعودي بعيدة كل البعد عن التعاليم الإسلامية، بل يسلك النهج الصهيوني. وأكد أن المعتدي السعودي يفتري ويقول إن معركته للدفاع عن المقدسات، وهو كذاب مفتري ومجرم، والجرائم تكشف حقيقته، فمن يقتل الأطفال والنساء بشكل مستمر كيف له أن يتحرك تحت عناوين حماية المقدسات، لافتا إلى أن شعبنا هو الحاضر أن يكون في مقدمة الشعوب لمواجهة أي مخاطر على المقدسات. وأوضح السيد القائد يحفظ الله أن من أهداف المعتدي السعودي بجرائمه أن يكسر إرادة شعبنا ويجبره على الاستسلام، وهذا سراب، فشعبنا يزداد قناعة بمظلوميته وعدالة قضيته، ويزداد اندفاعا في مواجهة النظام القاتل للأطفال والنساء. وكلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف بالدماء كانت ردة فعل مجتمعنا وشعبنا الأبي غضبا واندفاعا لأداء مسؤوليته الأخلاقية والدينية والوطنية. وعندما يؤمل المعتدي السعودي أنه سيكسب الموقف بهذه الجرائم فهو واهم حتى على المستوى الاجتماعي. ولفت إلى أن الاعتراف أو إلى أن الأعراف القبلية لها موقف من جرائم العدو السعودي، والتركيبة القبلية تحركت في موقفها وهي مستاء جدا من هذه الجرائم ومن خيانة الوطن. وأكد أن المعتدي السعودي بهذا المستوى من الإجرام والظلم والطغيان ليس له ما يبرر عدوانه منذ أن بدأه في عام 2015 وإلى اليوم.
1: شعبنا اليمني بقدر ما يرى من مثل هذه الجرائم بحقه، وبقدر ما لها من آثار نفسية على المستوى النفسي في المشاعر، مشاعر الحزن والألم ومشاعر الغضب والاستياء، وكذلك بقدر ما يتعلق بهذا الأمر من مسؤوليات إيمانية ودينية وإنسانية وأخلاقية، ويزداد قناعة بأحقية موقفه وبعدالة قضيته وبمظلوميته الواضحة، ويزداد اندفاعا لأداء مسؤوليته المقدسة في مواجهة ذلك المعتدي الظالم القاتل المجرم، القاتل للأطفال والنساء المجرم. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة، وكل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة. كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم للإبادة الجماعية وكل أشكال الجرائم، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار، ذلة، انهيار، تحطم واتجاه نحو الاستسلام

0: قائد يحفظه الله من خطورة التورط مع العدو السعودي في العدوان على الشعب اليمني، وقدم النصح للنظام القطري من الرضوخ للإملاءات السعودية والانخراط في العدوان على اليمن. وقال السيد القائد: بالأمس نصحنا النظام القطري والذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا سياسيا وإعلاميا، وهذا القدر من المشاركة مشاركة في الظلم على شعبنا. وأضاف: نحن بالأمس أشرنا إلى القطري بما فعله به السعودي، ونقول نذكركم بحقائق أنتم عشتموها في واقعكم بعد مشاركتهم في العدوان على بلدنا مطلع العدوان، عندما لم يقدر لكم ذلك وقام بحملة كبيرة عليكم. النظام السعودي عمل على عزل قطر بشكل تام، والمقاطعة السياسية والاقتصادية والترهيب العسكري، وحرض الآخرين عليه. وأضاف: ننصح القطري نصحاً أخوياً بمراجعة حساباته، وشعبنا في موقف مظلومية ويدافع عن حريته. وخاطب السيد القائد يحفظه الله النظام القطري قائلاً: النظام السعودي له أمل في تغيير النظام في قطر كما قال خليفة في البحرين. هل كان للنظام السعودي ما يبرر كل هذا ضد قطر؟ وأنتم تعرفون أن طموحاته تجاهكم سيئة للغاية إذا حظى بإذن أمريكي. ولفت إلى أن قطر عملت إبان الأمير حمد على حل النزاعات إلى درجة الغيظ السعودي منها، والعودة الآن للتبعية للسعودي في السياسات الخارجية تراجع كبير جدا. وأكد السيد القائد أن جد آل سعود تبرع بفلسطين لمن وصفهم باليهود المساكين أو لمن تريد بريطانيا. وأكد السيد القائد أن من يؤيد المعتدي السعودي أو يورط نفسه معه في الساحة الإسلامية فهو يورط نفسه بكل ما تعنيه الكلمة في الإثم والعدوان والإجرام وما له من تبعات في ميزان العدل الإلهي. وبيّن أن من أكبر مشاكل أمتنا الإسلامية أنها نسيان الله في حسابات الولاءات والقتال والسلم وكل الاعتبارات، حتى أصبحت الدوافع والحسابات بعيدة عن القيم والأخلاق الدينية، مؤكدا أن من يورط نفسه مع المعتدي السعودي فهو يسيء إلى نفسه ويسيء إلى شعبه وبلده، فيما يفترض بكل بلد ونظام هو أن يذهب لمساندة الشعب الفلسطيني في القضية التي لا لبس فيها بين كل شعوب العالم. وأضاف: السعودي لا ينقصه المال ولا الإمكانات العسكرية، وهو شريك لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وأشار إلى أن النظام السعودي هو من ابتدأ شعبنا بالعدوان عندما شن عدوانه في 26 مارس 2015 للميلاد، والكل تفاجأ محليا وأقليميا بإعلانه، مؤكدا أن من يتورط مع المعتدي السعودي في عدوانه على شعبنا يدنس شرفه ويلصق العار بنفسه ويبوء بإثم المشاركة في دماء الشعب اليمني. وأضاف: لا يظن أحد أن المشاركة في سفك دماء الشعب اليمني مسألة بسيطة، والظلم السعودي لشعبنا هو من أبشع الظلم ومظلوميته من أكبر المظلوميات في العالم. وأكد أن التورط مع المعتدي السعودي له عواقب كبيرة، والحسابات البعيدة عن المبادئ الإسلامية هي حسابات شيطانية. وقدم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله النصح لمن يتورط مع السعودي في العدوان على الشعب اليمني بأن عليه أن يتعظ من عمر البشير، وكيف جره وقوفه إلى جانب الأمريكي والسعودي ضد الشعب اليمني بدون أي حق، فالحسابات السياسية والمكاسب كلها كانت أوهاما سرابية في مقابل المؤاخذة الإلهية لعمر البشير والجنجويد. وأضاف: يحزننا ما يجري في السودان، لكن حسابات البشير تلاشت وانقلب الجميع عليه.
1: فمن يورط نفسه مع المعتدي السعودي في العدوان على شعبنا ويورط نفسه في ظلم كبير في إجرام رهيب له عواقبه في الدنيا والآخرة، العواقب الوخيمة جدا. وكما قلنا، مشكلة البعض ممن يتجهون في مواقفهم وفق حسابات أخرى بعيدة عن تعاليم الله، بعيدة عن القرآن الكريم، بعيدة عن مبادئ الإسلام العظيم، يتجهون إما بدافع الإغراء المادي، يريدون أن يحلبوا من السعودي أن يشاركوا مع الحالبين ليحصلوا على مكاسب مادية. هذا الدافع هو دافع شيطاني. عندما تكون المسألة بهذا الشكل، أن تقف في موقف الباطل، وأن تشارك الظالمين في ظلمهم، وأن تعتدي على المظلومين بغير حق لمجرد أن

0: تحصل على مكاسب مالية. هذه جريمة، هذه خيانة، هذا من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، هذا من البيع والشراء في الدين والدنيا والمقايضة بدلا عن القيم والأخلاق والمبادئ بشيء تافه من الدنيا. تتمنى يوم القيامة لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. بعض الآيات ذهبا، يعني لو كانت الدنيا بكلها الكرة الأرضية بكل ما فيها وهي ذهب وأنت تمتلكه، لتمنيت يوم القيامة أن بإمكانك أن تفتدي به من عذاب الله، عذاب رهيب جدا. دع عنك ما يمكن أن تحصل عليه من مكاسب محدودة تنتهي، ولا تحل شيئا من واقعك. خذ العبرة من عمر البشير في السودان ومن الجيش السوداني ومن الجنجويد. عمر البشير آنذاك تصور أنه بتغيير سياساته ومواقفه واتجاهه غير كل شيء، واتجه إلى علاقات مع أمريكا ومع الموالين لأمريكا، واتجه في مواقف ظالمة سيئة ضد شعبنا اليمني من دون أي مبرر، لأن علاقة شعبنا اليمني بالشعب السوداني علاقة أخوية وعلاقة حميمة، علاقة أخوة إسلامية وعربية، وليس هناك أي مشكلة إطلاقا. فهو ذهب إلى السعودي ودخل في العداء للشعب اليمني، يتودد أولا بحسب المصالح السياسية عند أمريكا وعند الغرب وعند إسرائيل، بتودده إلى عملائها في المنطقة وبوقوفه معهم في عدوانهم وباطلهم وظلمهم وإجرامهم ضد شعبنا العزيز بدون أي مبرر وبدون أي حق، وأرسل الجيش السوداني للعدوان على بلدنا، وكذلك الجنجويد أتوا للعدوان على بلدنا بدون أي حق، وارتكبوا جرائم فظيعة جدا في المناطق التي هاجموها من بلادنا، من بلدنا، من الشعب اليمني، من أرض اليمن. فماذا كانت النتيجة؟ لاحظوا في التدبير الإلهي، الحسابات السياسية والمكاسب والمصالح والأمور المادية كلها كانت أوهاما وآمالا سرابية في مقابل المؤاخذة الإلهية العاجلة، لأنه بغي كبير وعدوان شديد، مع أنه يؤسفنا جدا.
1: كما أكد السيد القائد يحفظه الله أن النظام السعودي لا يمكن له تحقيق أهدافه بالسيطرة على الشعب اليمني، فشعبنا اليوم يقف في موقف متقدم في المواجهة، مضيفا أن الحرائق التي لا تتوقف في الأهداف السعودية وصافرات الإنذار كذلك، والضربات لتحشيداته مستمرة. وعن التصعيد في باب المندب، أوضح السيد القائد أن النظام السعودي فتح جبهة من أطراف محافظة لحج ليعتدي بها على باب المندب، مترافقة مع حملة أكاذيب سقطت فيها قنوات إعلامية، وأكد أن باستطاعتنا ضرب أي أهداف في البحر الأحمر والبحر العربي من أي بقعة في اليمن، لكن الأعداء مقتاضون لأن اليمن بسط سيادته على أرضه ويحاولون احتلالها، مضيفا إنما يهدد السلام للملاحة الدولية هو تحويل النظام السعودي منطقة باب المندب إلى منطقة حرب. وأوضح أن موقفنا قوي وننكل بتحشيدات العدو السعودي أشد تنكيل، وكلما أصر العدو السعودي على العدوان والحصار يخسر أكثر. وأضاف النظام السعودي يخسر في تصدير نفطه وفي استهداف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، والأداء الفعال بتوفيق الله غير مسبوق وفعال، يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا متوثب للتصدي للعدوان ولرفض الجبهات. ولفت إلى أن من أهداف المعتدي السعودي بجرائمه هو أن يكسر إرادة شعبنا ويجبره على الاستسلام، وهذا سراب، فشعبنا يزداد قناعة بمظلومية وعدالة قضيته ويزداد دفاعا في مواجهة النظام القاتل للأطفال والنساء. وكلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف بالدماء، كانت ردة فعل مجتمعنا وشعبنا الأبي غضبا واندفاعا لأداء مسؤوليته. وأوضح أن شعبنا ليس كيانا طارئا، بل شعب أصيل له رصيده الأخلاقي والقيمي والكرم الإنسانية، ولا يقبل بالإذلال والاستعباد لغير الله مهما فعل الظالمون، مضيفا ثبات شعبنا ثبات عظيم وراسخ، ومسار تصديه للعدوان مسار تصاعدي على مستوى تطوير القدرات العسكرية والعمليات العسكرية في الميدان، لافتا إلى أن النقلة لشعبنا بين بداية العدوان واليوم كبيرة، ونجد أن شعبنا بثمرة توكله على الله هو أكثر قوة وفاعلية، أعظم أداء وروحه المعنوية راسخة جهادية. كما لفت إلى أن شعبنا يقدم أروع المشاهد في البطولات والشجاعة في مواجهة الظالمين والمعتدين بغير حق عليه، موضحا أن في مواقف الشهداء مدرسة خالدة من إقدامهم وعزمهم، وكذا في صبر واحتساب أسر الشهداء وفي الحالة المعنوية للجرحى، كما أن دور المرأة اليمنية يجسد الموقف الإيماني لشعبنا. وفي ختام كلمته كرر السيد القائد يحفظه الله دعوته لشعبنا اليمني العزيز للخروج الكبير في مظاهرات مليونية اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات، لتأكيد موقفنا الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني وبأعلى مستوى من الموقف والخيارات، وللتأكيد على ثبات شعبنا في موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني ونصرة المقدسات الإسلامية، وكذلك لدعوة أمتنا لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف الدجل والإساءة للمقدسات الإسلامية، وللتأكيد على موقف شعبنا الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للنساء والأطفال، لافتا إلى أن العدو السعودي انحدر في بهتانه ومحاولته توظيفه هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا، وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية في استهداف المقدسات بالشراكة مع العدو الصهيوني. وجدد السيد القائد التأكيد على جهوزيتنا في أي جولة قادمة من تصعيد العدو الإسرائيلي لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع، ونتمكن بمعونة الله وبأحلى مستوى من الخيارات والمواقف.
0: نكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية. يوم الجمعة من أبرز ما فيه وكما ذكرنا التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، استعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحامة. وفي آخر الأخبار، وكالة رويترز أسعار خام برنت ترتفع 4%، ليصل سعر البرميل إلى 104 دولارات و28 سنت. في آخر الأخبار، فلايت رادار إلغاء 335 رحلة جوية في مطار خالد الدولي بالرياض يوم أمس الخميس. في آخر الأخبار، مركز تنسيق العمليات الإنسانية يحذر شركات الطيران من مخاطر الملاحة في الأجواء السعودية. مركز تنسيق العمليات الإنسانية: الأجواء السعودية مسرح لعمليات القوات الصاروخية اليمنية باستثناء مكة والمدينة حتى انتهاء العدوان والحصار.
1: كما لم يحصل من قبل، تتسع دائرة الاضطرابات التي تحيط بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، نتائج سريعة تقطفها القوات المسلحة اليمنية بعد أن وجهت ضربات صاروخية نحو أهداف في المطار. ورغم محاولة الحظر الشامل عن المشاهد والمعلومات، يفشل النظام السعودي في التغطية على نتائج الضربات سرعان ما ظهرت المشاهد التي وثقت جانبا من الحرائق في المطار. موقع فلايت رادار المتخصص بالملاحة الجوية كان حاضرا بالمتابعة وكشف جانبا من نتائج الضربة. يؤكد الموقع أن مطار الرياض أغلق لأكثر من مرة في النهار مع توقف عمليات الهبوط لأكثر من 80 دقيقة والإقلاع لأكثر من 90 دقيقة، لينتج عن ذلك إلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى الرياض مساء اليوم.
0: في آخر الأخبار أيضا، مركز تنسيق العمليات الإنسانية ندعو شركات الطيران إلى أخذ التحضيرات على محمل الجد وعدم تجاهلها. مركز تنسيق العمليات الإنسانية: نخلي مسؤوليتنا عن أي مخاطر تنتج من عدم الابتعاد عن الأجواء المحددة. مركز تنسيق العمليات الإنسانية: التحضير ساري حتى إشعار آخر، وسيتم الإبلاغ عن أي مستجدات فور حدوثها. وقد أعذر من أندر

إذن هذا هو العدو السعودي الذي يتحدث عنه السيد القائد، هو ألد الخصام. هذا العدو الذي كلما قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا العدو قاتل الأطفال والنساء. هذا العدو الذي يشحد ويستجدي كل العالم من أجل أن يحموه من اليمن، ولا زال يواصل بغروره وعناده وكبره وغطرسته وذنوبه وإجرامه جرائمه في اليمن، ويرتكب أبشع الجرائم بحق اليمنيين.

هذا العدو الذي قال عنه السيد القائد أنه يحمل في علمه كلمة التوحيد الشهادتين والسيف، هذا السيف الذي يرمز إلى السلاح أيا كان، طائرة، صاروخ، قنبلة، هذا السيف الذي لم يوجهه إلا على أعناق الأمة الإسلامية، هذا السلاح الذي يمتلكه السعودية الذي لم يواجه به أي عدو للأمة الإسلامية على مدى تاريخه، هذا العدو السعودي الذي وجد أصلا وزرع في هذه المنطقة بعد أن تنازل الموسوس بفلسطين بأكملها حسب زعمه للمساكين اليهود، وأنه لن يخرج عن بريطانيا وعن طاعة بريطانيا حتى تصيح الساعة، هذا العدو الذي يحاصر هذا الشعب اليمني، هذا العدو الذي يتواطأ مع العدو الإسرائيلي في تمزيق هذه الأمة العربية والإسلامية. علينا جميعا أن نعرف وأن نكون على بصيرة ووعي بعدونا وبألد الخصام. هذا العدو رغم خسائره التي يتلقاها ويتكبدها وخسائر فادحة، اليوم النفط موقف، اليوم الأجواء محظورة، ولازلنا في البداية، لازالت هناك أهداف كثيرة، لم نصل إلى المصانع ولا إلى شركات الكهرباء ولا التحلية ولا إلى الموانئ، وهو لازال يستهدفنا بغاراته ويستهدف الأعيان المدنية والمدنيين. علينا كشعب يمني حر أن نستشعر مسؤوليتنا أمام الله وأمام أنفسنا وأمام الأجيال القادمة، أمام أبنائنا وأحفادنا، بأن نكون كرجال الله في الجبهات وهم يؤدبون هذا العدو، ونحن في جبهتنا الداخلية لدينا من المهام ما نقوم بها أمام هذا العدو. وحسب تلبية أو حسب دعوة السيد القائد للخروج المليوني إلى ساحات الاحتشاد تأكيدا على ثبات موقفنا الإيماني بنصرة الشعب الفلسطيني، وهذه قضيتنا الأساسية وهذا مبدأنا الثابت لن يتزحزح أبدا، خروجنا في هذه المسيرة المليونية نصرة للمقدسات الإسلامية، فنحن وهذا الشعب اليمني هو الشعب الأول المحافظ والمدافع بروحه وبكل ما يملك عن هذه المقدسات الإسلامية. خروجنا في هذه المسيرة المليونية هي دعوة لأمتنا لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف الدجل والإساءة للمقدسات الإسلامية. خروجنا في هذه المسيرة المليونية هو تمسكا بقضيتنا العادلة في التصدي للعدوان والحصار الظالم السعودي. خروجنا في هذه المسيرات ومن أجل إعلاننا واستعدادنا وتأكيدنا لرفض الجبهات بكل ما نملك بالمال والرجال. اليوم الجمعة عصرا في ميدان السبعين وفي بقية ساحات المحافظات الحرة مسيرة مليونية، علينا جميعا ألا نتخلف عنها وأن نكون قد المسؤولية وعند المسؤولية وحجم هذه المعركة، لنخوض هذه المعركة في ساحتنا في جبهتنا الداخلية بالخروج في هذه المسيرات. واليوم هي مسيرة مليونية تحت عنوان ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. فالله الله أيها اليمنيون، الله الله في النفير العام، الله الله في التحشيد والحشد إلى ميدان السبعين وساحات الاحتشاد بالملايين، لنكون عند هذه المسؤولية وحجم هذه المسؤولية ولنوصل رسالة إلى هذا العدو بأن الشعب اليمني كاملا لا تزيده غاراتك ولا جرائمك إلا عزيمة وإصرارا وإرادة على هزيمتك وعلى دحرك وعلى إنهاء العدوان والحصار.

يا أبناء اليمن الأبي، يا أحرار هذه الأمة، يا رجال الرجال، يا من زلزلتم عروش المستكبرين وأثبتتم للعالم أجمع أن الإيمان لا ينهزم، وأن المبادئ لا تباع في سوق المزايدات. أيها اليمنيون، تتداعى الأمة اليوم أمام مفترق طرق تاريخي. تتساقط الأقنعة عن وجوه طالما ادعت الحرص على مقدسات الأمة ودينها، بينما تمد أيديها في السر والعلن لتحالف شيطاني آثم مع العدو الصهيوني. إنما تبثه أبواق العدوان السعودي اليوم من تزييف للوعي وتطبيع ممنهج واستهداف خبيث للمقدسات الإسلامية والقيم الإيمانية، ليس إلا حلقة جديدة من مؤامرات دنيئة تهدف إلى تركيع الأحرار وتصفية القضية المركزية والأولى للأمة، فلسطين الحرة. ولأننا أصحاب راية حق لا تراجع عنها، ولأننا عاهدنا الله ودماء الشهداء الأبرار ألا نترجل عن طريق العزة، فإن نداء الواجب الإيماني والإنساني والوطني يناديكم من قلب المعركة، من ميادين الصمود والثبات، وفاء لدماء أطفال ونساء غزة واليمن التي تروي تراب هذه الأوطان كل يوم في وجه آلة القتل الصهيونية السعودية المدعومة بصمت المتواطئين وخيانة المطبعين، دفاعا عن حياض المقدسات الإسلامية التي يسعى التحالف السعودي الصهيوني لتدنيس قدسيتها وتفريغها من محتواها الجهادي والإيماني عبر أدوات الدجل الإعلامي والتحريف الفكري، إسقاطا للمؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد شعبنا اليمني الصابر المحتسب، لثنيه عن دوره التاريخي في نصرة المستضعفين عبر فرض حصار ظالم وعدوان غاشم لم يجدنا إلا صلابة ويقينا بعدالة قضيتنا. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون، إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وإلى ساحات العزة والكرامة في كافة المحافظات الحرة، ولنكن جميعا على موعد مع التاريخ اليوم الجمعة لنخرج طوفانا بشريا هادرا، صاعقة تزلزل عروش الطغاة والعملاء، ولنعلنها للعالم أجمع في مليونية اليوم، ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. إن اليمن كان وسيبقى سيف فلسطين الأصدق وترسها الأثبت. إن كل محاولات التضليل والبهتان والسقوط الأخلاقي والسياسي للنظام السعودي لن تزيد شعبنا إلا وعيا وبصيرة وجهوزية تامة لمواجهة كل المؤامرات. إن الحصار والعدوان على هذا البلد العزيز، على هذا الشعب اليمني الأبي العظيم، لن يكسر إرادة هذه الأمة التي قررت أن تختار طريق الكرامة أو الشهادة. فلبوا النداء أيها اليمنيون، واحشدوا الطاقات، واملأوا الميادين والساحات، وليعلم القاسي والداني أن اليمن الإيماني لا يهن ولا يحيد ولا يضعف ولا يهان ولا يذل، بل يمضي قدما نحو النص الأكيد بإذن الله تعالى. فهذه مسؤوليتنا جميعا دون استثناء. الكل عليه أن يبادر إلى ميدان السبعين في مواجهة هذا العدوان السعودي الظالم الغاشم على اليمن وعلى الأمة الإسلامية، فلنواجه ألد الخصام بقوة إيماننا، بعزيمتنا،
بإرادتنا، بشجاعتنا، بهويتنا الإيمانية، علينا أن نكون بحجم هذه المسؤولية. فالله الله أيها اليمنيون.

0: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.
1: منبركم يا شعب والعم بصلاكم يا مزح الأمة، والسنة تاكل لحد فيكم أمل أمة قد الحاضراكم.
0: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.
2: ما دمت تسكن بين أضلعنا ونسكن أضلعك يا سيدي إنا معك،
3: يا سيدي إنا معك. الشعب من كل القبائل بايعك، الشعب هذا شعب جدك لن يخون توقعك. ما دمت تسكن بين أضلعنا ونسكن أضلعك يا سيدي إنا معك. جئناك بايعناك لبيناك فوضناك أعلنا تشيعنا بحبك مثلما أبديت بالشعب العظيم تشيعك يا سيدي إنا معك.
2: إنا معك يا سيدي إنا معك.
3: وكما نتوق لنسمعك كي تستقيم أمورنا وتطيب فيك صدورنا، اليوم هذا دورنا كي نسمع الكون الفسيح ونسمعك يا سيدي إنا معك.
2: يا سيدي إنا معك.
3: أرعد فصوتك صوتنا، صعد فحربك حربنا. يا من يعبر عن تطلعنا وعزتنا ونخوتنا، ستلقى باستجابتنا إليك تطلعك يا سيدي إنا معك.
2: يا سيدي إنا معك.
3: إن شئت دك عروشهم فارفع فديتك إصبعك، إن شئت دك عروشهم فارفع فديتك إصبعك، أو شئت نسف قصورهم فارفع فديتك إصبعك. راهن بنا يا سيدي، إنا خلقنا هكذا كي نستجيب ونتبعك. سنكون في الدنيا معك لنكون في الأخرى معك، فلنحن جندك سيدي، الله يحشرنا.

0: باعتبار موقفنا التاريخي الإسلامي قيامي مع الجمهورية الإسلامية.
1: وكما قالها السيد القائد: عدوان ظالم غاشم على اليمن دون أي مبرر. ماذا فعلنا بجارة السوء؟ ما الذي أقدمنا عليه حتى يشن علينا عدوانا فاجأ كل العالم، فاجأنا وفاجأ الإقليم والعالم بأكمله؟ ماذا فعلنا حتى يؤرخ التاريخ في كل يوم جريمة على مدى 12 عاما؟ ألسنا أصحاب قضية عادلة؟ ألسنا أصحاب مظلومية واضحة؟ ألم يعتدى علينا؟ ألم يسفك هذا العدو دماء الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ؟ ألم يستهدف الأعيان المدنية؟ واستهدف الشجر والبشر والحجر؟ ما الذي ارتكبناه؟ ما هو ذنبنا؟ أليس من حقنا أن ندافع عن أنفسنا؟ أن نؤدب هذا العدو؟ أن نذل هذا العدو؟ أن نثأر لدمائنا؟ أن ننهي هذا العدوان علينا؟ أن نرفع هذا الحصار؟ أن نطهر بلدنا؟ أن نستعيد ثرواتنا؟ ألسنا واثقين بوعد الله ونصر الله؟ كيف لا ونحن أصحاب أعدل قضية وأكبر مظلومية، ونحن نرى عين الله ترعانا في كل خطوة، نرى يقين النصر ينبض في أفئدتنا قبل أن تتلقاه بنادقنا. إن حتمية النصر التي نراها رأي العين ليست مجرد أمنية نعلق بها الآمال، بل هي وعد إلهي وسنة كونية لا تتخلف. فالباطل مهما امتد طغيانه ومهما تراكمت ترساناته يحمل في جوهره بذور فنائه، لأن الخراب والفساد والطغيان والإجرام لا يصنعان تاريخا أبدا، بل يصنعان الهزيمة المحتومة، بل يصنعان الهزيمة المحتومة. كيف لا ننتصر أيها اليمنيون ونحن نخوض معركة الحق الممتد من عمق التاريخ، ونحن نذود عن أرضنا وكرامتنا وأمتنا، بينما يقف في المقابل أحقر وأبشع وأجرم مجرمي الأرض وطواغيتها ومستكبريها، تحالف الشر الأبستيني، أولئك الذين انسلخوا من إنسانيتهم وارتهنوا لشهوة الدم والسيطرة، وتلطخت أيديهم بجرائم تسقط لها الإنسانية خجلا، يظنون أن مالهم الملوث وأن رجالهم المستأجرين وأن طائراتهم الصماء وأن تحالفاتهم الخبيثة قادرة على كسر شعب جعل من الإيمان سلاحا ومن الصبر درعا. إن هذه المعركة كشفت الزيف العالمي وسقطت فيها كل الأقنعة، ولقد ظهر للعالم أجمع أن من نحاربهم ليسوا مجرد خصوم عاديين، بل هم تسييد نقي للشر والفساد الأخلاقي، هم حلفاء الفحش والعهر والانحطاط الذين أداروا العالم من غرف الكواليس المظلمة وسخروا ثروات الشعوب لإشعال الحروب وتركيع الأحرار. لكنهم غفلوا عن حقيقة كبرى، أن الشعوب التي تعشق الشهادة في سبيل الله وفي سبيل الذود عنها وعن حقها لا تهزم أبدا. إن مظلومية اليمن اليوم ليست مجرد فصول من الألم والجوع والحصار، بل هي الجمرة التي تذكي نار الثورة والحرية والاستقلال في روح كل حر يمني، هي الشهادة الناصعة التي تحاكم النظام العالمي الفاسد وتفضح عورته. كل جرح في جسد طفل يمني، كل أنين لأم يمنية صابرة، كل قطرة دم زكية أريقت على هذا التراب الطاهر تشكل حجة قائمة على طواغيت العصر، وتكتب بمداد لا يمحى صفحة خزي لا تفارق سيرهم وسير حلفائهم أبد الدهر. سيكون النصر بعون الله حليف هذا الشعب العظيم، نصرا حازما حاسما يجرف في طريقه أحلام المستكبرين، ويضع حدا لغطرسة المفسدين في الأرض. سننتصر أيها اليمنيون، سننتصر لأننا أصحاب الحق، ولأن أرباب الباطل مهما علوا وتكبروا هم الأذلون أمام رب السماوات والأرض. وسيشهد العالم كيف يتهاوى تحالف الشر والانحطاط أمام أصحاب القضية العادلة والمظلومية الناصعة، لتشرق من بين ركام العدوان والحصار شمس عز يمانية لا تغيب. هذا النصر لا بد بالأخذ بالأسباب، بالتحرك مع الله في كل الأمور، استجابة لله سبحانه وتعالى، تلبية لدعوة السيد القائد ونداءه في مواجهة هذا الإجرام وهذا الظلم، تأكيدا على ثباتنا في موقفنا الإيماني بنصرة الشعب الفلسطيني، ونصرة للمقدسات الإسلامية، ودعوة لأمتنا لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف الدجل والإساءة للمقدسات الإسلامية، تمسكا بقضيتنا العادلة في التصدي للعدوان والحصار والظالم. إلى كل اليمنيين، إلى كل من لم يخرج بعد، إلى متى؟ متى ستخرج؟ متى ستشعر بالمسؤولية أمام هذا العدو الظالم، أمام هذا التعنت، أمام هذا الإصرار على سفك دماء اليمن، على تجويع اليمنيين، على إذلال كل اليمن؟ إلى كل من لم يخرج بعد، الله الله، في الخروج اليوم ميدان السبعين يجمعنا في العاصمة صنعاء عصر اليوم وساحات المحافظات الحرة في مليونية اليوم تحت عنوان ثباتا مع فلسطين، استنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. عصر اليوم الجمعة، املأوا الساحات، ارفعوا الرايات، وارفعوا أصواتكم وصرخاتكم وتكبيراتكم ليسمع هذا العدو. لن نذل، لن نهزم، لن نكل، لن نمل، سنواجهك بكل ما لدينا وسنهزمك بعون الله وتأييد الله.
2: احنا رجال اليمن الجد ما ننسى، احلى عندنا الحرب لا شربت سلا وفراح، نختار من بيننا وسلا.

يا شعب الإيمان والحكمة، يا أصحاب الوجوه المشرقة بنور اليقين، يا من ضربتم أروع الأمثلة في الصمود والثبات حتى أذهلتم العالم بأسره. إن التاريخ يقف اليوم إجلالاً أمام مواقفكم العظيمة، ويسقي السمع لخطواتكم الثابتة التي زلزلت عروش المستكبرين ولا تزال تزلزله. نحن اليوم أمام اختبار إيماني وأخلاقي عظيم لا يقبل الحياد ولا التراجع، لا يقبل القعود والتخاذل. هي معركة فاصلة بين الحق الأبلج والباطل اللجوج، بين من يقف في صف المستضعفين وانتزاع كرامته وحقوقه، وبين من يبيع كرامته ودينه في سوق التطبيع والخيانة وبثمن بخس. أيها اليمنيون، فلسطين نادتنا ولا زالت تنادينا، نحن معها وسنظل معها كما قال السيد القائد بأقصى وأقوى ما نستطيع بكل إمكاناتنا ومقدراتنا. فلسطين قضيتنا الأولى. أيها اليمنيون، الأقصى الشريف نحن من دافعنا عنه وندافع، وعن المقدسات الإسلامية، فقد خرجنا بالملايين غضبا ونصرة لكل المقدسات الإسلامية أمام تواطؤ وخيانة وانبطاح أنظمة تدعي العروبة والإسلام. أيها اليمنيون، علينا جميعا أن نستشعر مسؤوليتنا العظيمة والكبيرة في مواجهة هذا العدوان الإجرامي السعودي الصهيوني الأمريكي البريطاني. علينا جميعا أن نشارك في هذا النصر الأعظم بإذن الله لكل الأمة. علينا أن نكون من المشاركين في دحر هذا الإجرام وإزالة هذه الغطة السرطانية السعودية الصهيونية من هذا الجسد العربي الإسلامي. هذا العدو الذي انبرأ بكل دناءة ليقود موجة بهتان أعلامي وتزييف وعي خبيث يهدف إلى الإساءة للمقدسات الإسلامية وتمويه الحقائق وشيطنة كل صوت يقف في وجه الهيمنة الأمريكية والصهيونية. إن هذا البهتان السعودي الممنهج والتآمر المستمر ليس إلا الوجه الآخر لذات المعركة التي تستهدف تركيع اليمن وسلب إرادته وقراره المستقل، تماما كما استهدفوا ويستهدفون طمس القضية الفلسطينية وإماتة روح الجهاد والمقاومة في وجدان الأمة. فاحذر أخي اليمني، احذر من القعود والتخاذل، لأنك تخدم هذا الباطل دون أن تدري. يجب عليك أن تقف في صف الحق ومع الحق، حتى بالكلمة، حتى بالموقف، حتى بالمشاركة في هذه المسيرات. نعم، لقد أثبت الشعب اليمني الأبي بوعيه القرآني ببصيرته النافذة أنه الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها كل مؤامرات الأعداء، وأن جوعه وحصاره وعذابه المفتعل لم يزده إلا صلابة ويقينا بأن طريق العزة والكرامة هو طريق الجهاد والثبات والنصر المؤزر. ومن هنا، من قلب هذه العاصمة الأبية في صنعاء، من ميدان السبعين ومن كل ساحات المحافظات الحرة الأبية، يرتفع نداء الدم والواجب الإيماني ليخترق الصمت والخنوع، داعيا كل حر في هذا البلد وكل مقاوم ومجاهد وكل صابر ومحتسب، كي يخرج اليوم الجمعة في طوفان بشري هادر ومزلزل يملأ ميدان السبعين
وكل ساحات العزة والكرامة في مليونية الإباء والثبات مع فلسطين، والاستنفار الكامل في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. أيها اليمنيون، لنكن جميعا هناك صرخة واحدة ترتج لها أركان الطغيان، ورسالة واضحة لا لبس فيها لكل متآمر ومطبع وخائن. بأن اليمن كان وسيبقى وسيظل سيف فلسطين الأسلق، وبأن كل محاولات التضليل والبهتان لن تنال من عزمنا، لن تثنينا عن مسيرتنا القرآنية المقدسة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فلننبي النداء ولنملأ الميادين والساحات وليعلم كل العالم أن اليمن لن يساوم أبدا على مبادئه، ولن يبيع قضاياه الكبرى، أن هذا اليمن يمضي كي يحقق نصرا عظيما له ولكل الأمة من أعداء هذه الأمة.

0: أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات بحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
1: كل من العالم عاد يرحم الله اصغر ولا فرح.

يا قبائل اليمن العظيمة والأبية، يا عزوة السماء، يا من تجلت في عروقكم شهامة الأجداد، فصار الواحد منكم جيشا عرمرما إذا استصرخه الحق لبى قبل أن يرتد إليه طرفه. إن الدنيا اليوم ترقب مشهدكم الرهيب وهي تفرك عينيها دهشة. أليس هذا هو الشعب الذي أذخرته الجراح وأطبق عليه حصار الجوع والظلم، فإذا به ينهض من بين ركام المآسي لا يحمي رأسا إلا لخالقه، ولا يضع بسنانه إلا رقاب المعتدين والمستكبرين. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، الوقفة، التظاهرة، المسيرات المليونية يراها العدو السعودي كصواريخ باليستية فرصوتية تهز عروشه كما تفعل تلك الأسلحة اليمنية. فهذه المسيرات ليست مجرد أعداد تحتشد في المساحات والساحات، بل هي هبة الجغرافيا والتاريخ معا، حين يقرر المظلوم أن يقلب الطاولة على سدنة الباطل وشياطين العصر. فاقرأوا جيدا، اقرأوا جيدا وجه هذه المرحلة التي تتقاطع فيها خيوط المكر الإقليمي والدولي. فهذا النظام السعودي الذي أدمن التبعية وارتضى لنفسه أن يكون رأس حربة للمشروع الصهيو أمريكي، لم يعد يكتفي بما ارتكبه من إجرام ودمار بحق اليمن طيلة سنوات العدوان، بل انبرى يسوق للبهتان ويحترف تزييف الوعي والإساءة.

الأبرياء أن يخادع أمة أشرق قلبها بنور الإيمان والحكمة. أيها اليمانيون، إن بهتانهم هذا ليس سوى صراخ اليأس من هزيمة محتومة أمام وعي جمعي شعبي جارف أدرك أن معركة صنعاء وغزة والقدس هي معركة واحدة لا تتجزأ. أيها اليمانيون، في كل مديرية، في كل قرية وحي، في كل المحافظات، يا من صنعتم من القهر سلاحا ومن الدموع عزيمة، إن الساحات اليوم تفتح أعناقها لاستقبال خطواتكم المباركة وتدعوكم إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وإلى كل ميادين العزة في المحافظات الحرة كي ترسموا لوحة بشرية لا نظير لها في تاريخ الشجاعة والإباء. فاخرجوا بقلوب راسخة كالجبال الرواسي ولتهتفوا بصوت رجل واحد في مليونية تحت عنوان ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي. أسمع العالم أجمع أن هذا الحصار أصبح وبالا على من أطلقه ورعاه، وأن العدوان سينقلب عليه، وأن بهتان المتآمرين لا يزيد الحقيقة إلا جلاء وسطوعا. فلا تترددوا أبدا، لا تتخاذلوا أبدا، لا تتقاعسوا أبدا، لا تكلوا ولا تملوا. فالصمت اليوم خذلان والتخلف جريمة بحق الدم والتراب والمقدسات. أيها اليمانيون، انفروا لتشهد الأرض قاطبة أن اليمانيين ما هادنوا باطلا ولا سكتوا عن مظلمة، وليعلم طغاة الأرض ومن والاهم أن طوفانكم القادم لن يترك لزيفهم باقية ولا لعرشهم قائمة حتى يتحقق النصر الأكيد والموعود.

0: غزة وما أدراك ما غزة. فببركة إسناد غزة ونصرة غزة ننتصر اليوم هذه الانتصارات العظيمة بفضل الله وتأييد الله. نمضي قدما في مواجهة هذا العدو السعودي الذي يستجدي كل العالم ويعقد الصفقات لأسلحة كل العالم ويفشل كل مرة دائما وأبدا أمام قبس إيماني. نعم، فأنتم أيها اليمانيون أنتم قبس الإيمان الذي لا ينطفئ، والذي يفشل هذا العدو أمامه وينطفئ. أنتم ملجأ الأحرار حين تنصد الأبواب وتباع المبادئ في سوق الضمائر الميتة، لأنكم أصحاب ضمائر حية. فالله قد اختصكم بهذا الاصطفاف العظيم فجعلكم للحق أنصارا وللمظلومين أسوارا. فلسنا اليوم بحاجة لنذكر بأنفسنا من نحن، فتاريخنا ينطق عنا، وساحات الوغى تشهد أن اليمنيين إذا عاهدوا أوفوا، وإذا ساروا إلى الموت في سبيل المبدأ ما توجسوا خيفة ولا استداروا. ها هي الأمة التي خذلت غزة ترقب بعين الخزي حينا وبعين الأمل حينا آخر. أما الخزي فهو لأولئك الذين استمرأوا السقوط في مستنقع التطبيع والعمالة، وأما الأمل فهو معقود على هذه الجباه، على هذه الوجوه التي لم تسجد إلا لله الواحد الأحد. إنما يحاكى اليوم في أروقة التآمر الخفي والعلني بين هذه الأنظمة الأبستينية، بين النظام السعودي وربائبه من الصهاينة والأمريكان، ليس إلا فصولا جديدة من حرب دينية دنيئة تستهدف وعي الأمة ومقدساتها ووجودها. أتعلمون أيها اليمانيون أن المتآمرين أدركوا أن صوت الحق القادم من اليمن يشكل خطرا داهما على مشاريعهم التخريبية، فراحوا يبثون سموم بهتانهم، يفبركون الأكاذيب تلو الأكاذيب في محاولات يائسة فاشلة لتشويه الطهر اليماني والإساءة إلى المقدسات والرموز. بل إنهم تمادوا في غيهم، فنسوا أن الحصار الظالم والعدوان الغاشم الذي فرضوه على شعبنا اليمني العظيم الأبي طيلة 12 عاما لم يكن سوى مصفات أخرجت معدن هذا الشعب، أخرجته خالصا نقيا كذهب لا تزيده النار إلا سقاء وصفاء وبريقا. أيها اليمنيون، إلى كل من لم يخرج بعد، إلى المتقاعسين، إلى المتخاذلين، إلى من لم يستشعروا يوما مسؤوليتهم، كيف لمن يحاصر لقمة عيشك وعيش طفلك ونسائك في هذا البلد؟ كيف له أن يكون حريصا على فلسطين أو قضايا الأمة؟ كيف لمن جعل من منبره أداة لتزييف الحقائق وشرعنة الباطل أن ينطلي عليه مكر التاريخ والمستقبل؟ إنهم يخشون طوفان الوعي أكثر مما يخشون صواريخنا، فلتكن أنت من الواعين، من المتحركين، من المحتشدين. اليوم معركتنا هي معركة الوعي والكرامة. أما آن لهذه الخطوات أن تحث السير، ولأولئك الأشخاص أن تلتئم بالجموع اليمنية في ساحات الاحتشاد. ليعلم الجميع أنه لا عذر لقاعد ولا مبرر لصامت، فالحياة في معركة الوجود خيانة صريحة، والسكوت عن الباطل مشاركة صامتة فيه. فانفروا اليوم خفافا وثقالا، وهبوا إلى ميدان السبعين وميادين وساحات الاحتشاد في المحافظات، وليكن خروجكم طوفانا بشريا يزيل غبار الزيف. اخرجوا ولنقل كلنا بصوت واحد يملأ الآفاق في مليونية اليوم الجمعة: إننا أمة لا تموت، وإن دماء أطفال اليمن وأن دفاعنا عن مقدساتنا هما أمانة في أعناقنا لا محيد عنهما، ولنعلنها لله وللتاريخ أن اليمن الأبي باق على العهد، ما هاد ظالما ولا خذل مظلوما، وأن كل بهتانهم وحصارهم وعدوانهم سيتحطم على صخرة بأسكم وثباتكم ووعيكم أيها اليمنيون، فلله دركم. اليوم مسيرتنا تحت عنوان ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتنزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق قرمزات العدو.

0: قبل ما
1: تخرج. لطالما طالبنا قواتنا المسلحة وقيادتنا مثلا بالسيد القائد يحفظه الله بأن يشفي صدورنا في هذا العدو، لطالما طالبناهم بالضرب والقصف إلى العمق كي نفأر لدمائنا ونؤدب هذا العدو. اليوم علينا أن نشفي صدور السيد القائد وكل المجاهدين في كل الجبهات. اليوم دورنا، اليوم موعدنا، اليوم مهمتنا نحن أن نطلق هذه الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بطوفان هادر وأصوات غاضبة تزلزل كيان هذا العدو السعودي. اليوم فلنجعلها صواريخ فرص صوتية من ميدان السبعين وكل ساحات الإباء في كل المحافظات الحرة نحو هذا العدو، فليرى في هذه المسيرات شجاعتنا، بأسنا، حرقتنا، غضبنا، نخوتنا، كرامتنا. فليسمع من أصواتكم أنتم حقوقنا المنهوبة والمشروعة والتي سننتزعها رغما عن أنفه.

أيها اليمنيون، ليستمر هدير الطوفان وليستمر صوت الغضب اليمني حتى يتحقق النصر الأكبر بإذن الله.

في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

كل الأخبار أضعكم مستمعينا الكرام. بداية الحلقة كان هناك عدوان سعودي على العاصمة صنعاء. العدوان السعودي استهدف مصنع سماء النهضة لتجارة مواد البناء والكهرباء في الجمنة شمالي العاصمة بغارة. والغارة الأخرى أيضا على العاصمة صنعاء استهدف مصنعا للإسفنج في منطقة شملان غربي العاصمة. في آخر الأخبار، ناطق وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي: إصابة مواطن وامرأة بجروح بالغة الخطورة جراء غارتي طيران العدوان السعودي على جولة الجمنة ومصنع الإسفنج بمنطقة شملان في العاصمة صنعاء.

أخبار وزارة الخارجية الأسترالية لمواطنيها: نحذر من احتمال إغلاق المجال الجوي السعودي وإلغاء الرحلات الجوية وحدوث اضطرابات واسعة في حركة السفر. الخارجية الأسترالية: ندعو مواطنين الموجودين في السعودية إلى الابتعاد عن القواعد العسكرية ومنشآت الطاقة وإعادة النظر في قرار السفر إلى السعودية. قوة.

آخر الأخبار وكالة رويترز تظهر البيانات أن عبور هرمز عند أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين بعد الهجمات. وين تصريحات ترامب اللي قال تخرج نفط من مضيق هرمز أكثر ما خرج من قبل الحرب؟

مسؤول يمني: صواريخنا التي دخلت إلى تل أبيب يافا المحتلة لم نستخدمها بعد. يا قوة الله.

0: آخر الأخبار، إعلام أمريكية: سوريا ستدخل الحرب بجانب تركيا وباكستان وأمريكا ضد اليمن. أبو محمد الجولاني يا لطيف، سوريا كيف؟ سوريا لمن؟ والانتهاكات والعدو الإسرائيلي والصهيوني أيه وكيف؟
1: إسلامي ودي وانت فكرك ابن هياني
2: ودرفين
1: أوصايا لا عمالة
2: ودرفين
1: لعبنا مالك ومالة.
0: الأستاذ حسين العزي: أعدت بلادنا مستويات ومراحل تصعيدية لا تخطر على بال، مع ذلك لن تنتقل اليمن للذي يليه إلا وفق تصعيدات الجانب السعودي، لا لشيء، وإنما انسجاما مع شرعيتنا الدفاعية ومع معادلتنا المعلنة التصعيد بالتصعيد، وأيضا لأنهم هم من يفرضون علينا الحروب منذ 25 عام بخلاف رغبتنا وطبيعتنا السلمية.

الأولى بجماعة الجولاني المسيطرة على دمشق أن تحمي حرائر سوريا من انتهاكات جنود الاحتلال الصهيوني المتوغلين في عمق الأراضي السورية، وأن تصون كرامة الشعب السوري وسيادة بلاده.

أكرم حجر بيقول لا تستعجلوا، فما رأيتموه حتى الآن ليس إلا صمت العاصفة قبل الفناء، قبل الفناء. لم تشاهدوا شيئا بعد، لم تروا إلا ظلا باهتا لما ينتظركم، وما سيأتي لن يشبهه شيئا عرفته أو عرفتموه أو عرفته ذاكرتكم، ولا شيئا حذرت منه خرائطكم. سنخوض هذه الحرب بشرسة لم تشهدها الأرض من قبل، لا حدود ترسم لنا سقفا، حرب لا تروى بل تحرق وتحرق في الذاكرة. سنكسر ظهوركم كما تكسر أعمدة المعابد، سنكسر ظهوركم كما تكسر أعمدة المعابد، ولن نبقي لكم موردا، لا ماء يرويكم ولا نارا تدفئكم ولا سماء تظلكم. سنطوي بصادكم ونمحو خطواكم ونمسح أسماءكم من جبين الزمن كما تستكبرون. سنعيدكم إلى العصر الرملي حيث لا أضرحة تبنى ولا مجد يروى ولا أنساب تحفظ، حيث البدايات التي كان جميعكم يعيش فيها كالوحوش فقط الصحراء، وقانونها الوحيد ما سيبقى. فاعلموا ما بعد اليوم ليس كما قبله، وما بعد هذه اللحظة لن يكون لكم فيه مكان. النصر ليس بكثرة المال والعتاد ولا بحدة الكذب والهراء، بل النصر من الله وحده، هو الذي يمنح التمكين للحق، وهو الذي يخذل من خذل الدين والمسلمين، وهو ولي عباده المتقين.

رسميا وحسب وكالات عالمية، السعودية بلد غير آمن، والنصح لكل شركات الطيران والسفارات الأجنبية بعدم التوجه للسعودية. يا محمد بن سلمان خلي الهياط ينفعك، يلا العالم بكله يشير إلى بلدكم بأنه مكان خطر وغير آمن.

الأستاذ محمد الفرح بيقول قبل ساعات الضربة التي نفذت على معسكر 22 بالقرب من مطار عدن أتت أكلها وحققت أهدافها، وهناك أعدادا من الضباط الأجانب الذين أصيبوا منهم ضباط سعوديون وعدد آخر من الضباط الباكستانيين. هو الله

محمد الوليدي كاتب وباحث يقول: والله والذي رفع السماء بلا عمد، لو علمتم حجم الظلم والقهر الذي ذاقه أهل اليمن على يد النظام السعودي وداعميه الغرب لارتعدت الضمائر رعبا من مناصرة هذا الجلاد. ما يحدث بحق اليمن وشعبها هو فجور مستمر منذ عقود على يد آل سعود، فلا تخسر آخرتك بمؤازرتهم. اللهم اشهد بأني قد بلغت.

شلل يصيب العديد من المطارات السعودية. سبحانك يا ربي يا الله، الأيام دول.

335 رحلة، تأخير 254 رحلة. هذا مطار الرياضة اليوم الأمس الخميس فقط. المطار رقم 1 الأكثر اضطرابا في العالم.

كثروا من التسبيح والاستغفار يا رب يا الله، والدعاء للمجاهدين سلام الله عليهم، سلام الله عليهم، حفظهم الله، نصرهم الله، الله يثبت أقدامهم يا رب يا الله، ويسدد رمياتهم ويعمي عيون الأعداء عنهم يا الله يا رب يا الله. دعوا للمجاهدين بالثبات والنصر.

أخبار أيضا أضرار في مسجد ومنازل المواطنين المجاورة لمصنع الإسفنج شمالي العاصمة صنعاء. أضرار في مسجد ومنازل المواطنين المجاورة لمصنع الإسفنج شمالي العاصمة صنعاء.

0: قال لك واحد من المرتزقة تابعين لتحشيدات السعودية اتصل بواحد من المجاهدين بيحاول يقنعه أن المرتزق الخائن العميل رشاد العليمي أصر عفو على أساس أنه المجاهدين يستغلوا هذا العفو وينضموا إلى ما تسمى بالشرعية. بيحاول يقنع المجاهد, تدري ما قال لها المجاهد, وهو بيقول له شوف رشاد العليمي, قال له أنا مخزن في بيت رشاد العليمي خاطرك. قال محمد بن سلمان أمر بتفريغ 4 طوابق في الفندق اللي قدام مكة. قالوا ليش؟ قال علشان أسكن فيها. قالوا ليش؟ قال الحوثي مش ممكن يضرب مكة, بس راح حد يضحك. قالوا يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.
2: في جبهة الإحسان سعي أرسل لشعب العز.
1: من أعظم الأعمال قربة إلى الله إغاثة الملهوف.

0: إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: يا رب إني مؤمن.
2: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. جبهة اجتماعية، جبهة إحسان، بذل، عطاء، إنفاق، تجارة مع الله أولا وأخيرا. عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع في هذا الوقت.

جبهة الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. هذه الجبهة جبهة تكافلية، جبهة تعنى بتقديم المعونات الغذائية وقيمة علاجات لحالة طارئة للأسر المتعففة، الأسر الأكثر فقر والأشد حاجة من الأسر المتعففة الذين لا يسألون الناس إلحافا. جبهة لتخفيف معاناة الناس، جبهة لتفريج كرب أسر يمنية، جبهة مهمة فيها تجارة مع الله واستجابة لله سبحانه وتعالى بالإنفاق والبذل والعطاء مع الله ولله وفي سبيل الله. ومن أعظم القربات إلى الله هي إغاثة ملهوف، إغاثة ملهوف، الاستشعار وتلمس هموم الآخرين مسؤولية كبرى وأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بنية صادقة، برغبة صادقة بأن يكون إنفاقك من أجل تفريج كربة أخوك المسلم اليمني اللي بيعيش في معاناة في أزمة بسبب هذا العدوان المستمر المتعنت في عدم إعطائنا حقوقنا والتي سنأخذها بإذن الله والفرج قريب. ولكن في هذه المرحلة علينا أن نستشعر هذه المسؤولية، أن نتلمس هموم الآخرين. هناك أسر والكل يعلم بذلك بتعاني أشد المعاناة بسبب هذا العدوان، وقطع المرتبات والحالة الاقتصادية للبلد، وهناك من بينفق من الناس المساكين البسطاء بينفق بالمئتين بالخمسمائة بالألف بقدر استطاعته إحساسا منه بتلك الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى مأكل ومشرب دون إذلال دون هيانة. فهي دعوة لكل المنفقين والباذلين ولكل المستمعين من إذاعة صنعاء البرنامج العام، من لديه رغبة صادقة بنية صادقة بالتجارة مع الله أولا وأخيرا، باستشعارها يعني تلك الأسر تلمس همومهم واحتياجاتهم كربة كربة تفرج بتغيث ملهوف ملهوف. حانب بقيمة 100 ريال لقمة عيش لأولاده، هذه دعوة للإنفاق والبذل والعطاء بقدر ما تستطيع، المهم أنك تنفق. استشعر مسؤوليتك ولو لمرة واحدة علشان تستشعر ما معنى وثقافة وبركة الإنفاق في سبيل الله. لمن يريد أن يساهم عبر برنامج الناس للناس، هذا البرنامج الذي قلنا يعنى بتقديم المعونات الغذائية، هذا برنامج تكافلي، برنامج اجتماعي في التكاتف وتراحم وتكافل فيما بيننا البين. لمن يريد أن يساهم في هذا البرنامج إنفاقا لله أولا وأخيرا بيرسل رسالة قصيرة على رقم البرنامج، برنامج الناس للناس، يكتب فيها رسالة SMS مش اتصال، رسالة أريد أن أنفق، وإحنا بنرد عليه برسالة من نفس الرقم بطريقة إيصال إنفاقه. كيف يوصل إنفاقه؟ بنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع من اليوم من هذه اللحظة حتى الخميس القادم، أو يرسل إنفاقه عبر محفظة جيبة، هذه المحفظة التي وفرت لكثير من الناس، المحافظ الإلكترونية بشكل عام وفرت لكثير من الناس أنه ينفق حتى ب100 ريال باللي يقدر عليه، وهذه نعمة من الله. البعض كان يريد أن ينفق لكن يقول أنا أشي ينفق 500 أو 1000 ومحلات الصرفة ما بتقبلش إلا من 2000، اليوم الإنفاق بيوصل حتى من 100 من 200. أنتوا عارفين أنه أثرها عظيم وكبير والله وبركتها أقوى والله، لأن اللي بينفق 200 ما بيش معله يمكن 400 ولا 500، لكن أهل الخير ورجال المال والأعمال راقدين راقدين في وقت المفروض يكونوا هم أول المتحركين، أول المستشعرين، أول المتاجرين مع الله، لأنهم تجار يعرفون ما معنى التجارة، ما بالك وانت بتتاجر مع الله اللي بيخلفك أضعاف أضعاف أضعافها 700 ضعف وأزيد، اللي نادرا نادرا ما نستقبل إنفاق من هؤلاء.
غالب إنفاق برنامج الناس الناس من البسطة بتروح الله فيها البركة. مثل ما بنقول دائما حبة جنب حبة وكالت قطرة جنب قطرة وسالت، بيتجسد واقعا على أرض الواقع في برنامج الناس للناس. هي دعوة إلى أهل الخير ورجال المال والأعمال، استشعروا مسؤوليتكم أمام الله في هذه المرحلة والناس في أشد الحاجة، في أشد الحاجة، أشد الفقر، بحاجة إلى أن تكونوا مع الله أولا وأخيرا بالبذل والإنفاق والعطاء. اللي شيء يساهم معنا يرسل رسالة نصية مثل ما قلنا أريد أن أنفق، أو يرسلها عبر محفظة الجيب على رقم البرنامج وهو سجل عندك 77 80 6 80 23. الرقم مرة أخرى 77 80 6 80 23. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

يوصلنا انفاق في هذه اللحظه بنذكره ان شاء الله كل الانفاق. بيوصلنا الان بعض الرسائل اريد ان انفق، وبيوصلنا انفاق عبر محفظه الجيب من الناس اللي بيستشعروا مسؤوليتهم من المستمعين الكرام عبر اثير اذاعه صنعاء البرنامج العام، ممن يتاجرون مع الله اولا واخيرا، بينفق مبلغ باللي يقدر عليه. تمام، هذا الـ هذا الـ هذا المبلغ بيجي غدوه بعده قد نسيه هو المنفق، وهو قدم لاخرته جبال من الحسنات على قول واحده حفظها الله طال الله في عمرها، قالت كلهم قل للمنفقين والله انها جبال من الحسنات حسنات. على العموم اضعكم الان في تفاصيل الاسبوع الماضي ما وصلنا من انفاق اثناء الحلقه الماضيه وحتى اليوم قبل الحلقه.

تفاصيل الأسبوع الماضي. أولا المتبقي في حساب الناس من الأسبوع الماضي 2300 ريال. وصلنا كالعادة هنيئا له المنفق كل أسبوع المتاجر مع الله، كتب الله أجره ورفع الله قدره ورحم الله والدينا ووالديه والدي كل المستمعين. كل أسبوع 10,000 ريال إنفاقا لله وفي الله. أيضا وصلنا من المنفق والمتاجر مع الله بدون ذكر الاسم كل يوم 200 ريال، كل يوم 200 ريال طوال الأسبوع 1400 ريال من أحمد حمود أحمد مارش من المنفقين 500 ريال. يا الله يا الله يا الله بنص عظيم. أبو عطان عوض 3000 ريال. أبو غازي 500 ريال. علي ناصر محمد الدار من المنفقين 200 ريال بدون ذكر الاسم لو سمحت، إلى روح أبي الله يرحمه 1000 ريال. بدون ذكر الاسم ولو ما يدي الله بزيد حول إن شاء الله سلام الله عليك 300 ريال. من أبو عبد الملك محلات الوفاء للوطن من المنفقين معنا ما هي الأول مرة، أبو عبد الملك محمد حيا 5000 ريال. من زايد عبد حسن السلطان 200 ريال. عبد العزيز الزميل عبد الله عبد الله الحيفي وصلنا من محمد أحمد مسعد علي القصيرة 2000 ريال. من المنفق معنا قال بدون ذكر الاسم، والخميس الماضي ذكرت الاسم العفو، قال من دون ذكر الاسم عبركم للأكثر احتياجا من تعز من ابن تعز الحالمة 2000 ريال. قال في رسالة المجاهد صاحب المطر بنية ان ربي يصلح ويهدي بنتي وللأشد فقرا 500 ريال. يا الله يا الله يهدي بنتي. من رشاد محمد عبد الله اسماعيل ابو بكر 600 ريال. وبعدها ايضا رشاد محمد عبد الله اسماعيل ابو بكر 400 ريال 1000 ريال. من سند عبد الباري محمد مقبل العريقي 500 ريال. من عبد الجبار احمد عبد الكريم شرف الدين 1000 ريال. بعدها نفس المنفق عبد الجبار احمد عبد الكريم شرف الدين 1000 ريال ثانيه. من الف عين الف عين الف 1000 ريال. صفوان احمد صالح سعيد العمري احسان يعني انفاق 1000 ريال. من المنفق معنا مارب صالح عامر الهزمي 2000 ريال من المنفقين. من محمد بكير بقدر المستطاع عم سند 200 ريال كتب الله أجلك. بدون ذكر الاسم بنية النصر للمجاهدين في محافظة تعز 1000 ريال. أبو العباس الشهاري 1000 ريال بدون ذكر الاسم، وقال والله ما به الله في الحساب 250 ريال كتب الله أجلك. من ألف ألف عين ألف 4500 ريال. من عين سين عين ميم ألف 10,000 ريال. من أبو الكرار 8,000 ريال. من سعد سعد صالح راشد 600 ريال. من سلطان منصور أحمد شويت 2000 ريال. من حمدي محمد محمد عطية 200 ريال. قال في ملاحظاته لذوي الاحتياج محمد ما نشتري قدر اسمه في ملاحظات لذوي الاحتياج محمد علي فقط 500 ريال. بدون ذكر الاسم بنية الشفاء 1000 ريال. من عين عين ألف ألف 2755 ريال. من ميم ميم عين ميم ألف 270 ريال. من أبو محمد 1000 ريال. وصلنا عبر حسين محسوم حسين المذيوب من أبو الشهيد عبد المجيد المذيوب بنية الصلاح
والنص على الأعداء وحفظ السيدة القائد 3000 ريال. من محمد حسن علي السراجي 200 ريال. من أحد المنفقين معنا، ما هي الأول مرة، من المنفقين عمر، فقط عمر دون ذكر اسم، قال عمر أنفق 4750 ريال. بعدها أوصل إنفاق أيضا آخر بدون ذكر الاسم، عمر فقط 19700 ريال، إلى جانب 4750 ريال. إنفاقا وبذلا لله أبركم الناس للناس. من المنفق معنا أيضا بلال فارس محمد الجملولي، ما هي الأول مرة، من المنفقين 17000 ريال. من المتاجر مع الله المنفق معنا دائما وأبدا، أحيانا في الأسبوع مرة ثلاث سلام الله عليه وبدون ذكر الاسم 5000 ريال. فاعلة خير فقط للأشد فقرا بنية الشفاء والنصر الأكبر وحفظ السيد القائد، فاعلة خير فقط 30000 ريال. أبو أدهم بنية الفرج 3000 ريال. من صاد عين عين ألف، من المنفقين ما هي الأول مرة، أبو ربيع وأولاده والمشاركين لليد الطولة، يا رب تقبل وسدد واشرح واشفي صدور المؤمنين 12000 ريال. أبو شاكر للأشد فقرا واحتياجا 5000 ريال. المحسن فقط سلام الله عليه 30000 ريال. مجموعة من المنفقات دائما انفاقهن كل أسبوع تقريبا، مجموعة من المنفقات 14000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت أستاذ سند، بنية النص 3500 ريال. من جيم عين عين صاد ألف قال في ملاحظات اللي قيمة علاجات 14000 ريال. والدتنا الفاضلة المنفقة والباذلة والمتاجرة بسخاء لله وفي الله عبر برنامج الناس للناس، أم يوسف فقط

انفاقا في سبيل الله تحت نظركم على نية الرحمة لوالدي وبدون ذكر الاسم 300 ريال. المنفقة معنا دائما البادلة بسخاء أيضا أم الشهيد علاء منفقة معنا دائما عبر برنامج الناس الناس. إلى روح الشهيد علاء وبروحية الشهيد علاء انفاقا عبركم الناس الناس أم الشهيد على 28,000 ريال. من شين ألف ميم عين ألف 6,000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت أستاذ سند 2,500 ريال. فاعل خير بدون ذكر الاسم للمتعففين بنية النصر 20,000 ريال. أخت الرجال عبركم أستاذ سند وبنظركم للمستحقين 10,000 ريال. أخت الرجال من أم الشهيد والمفقود فقط أم الشهيد والمفقود سلام الله عليها 3,900 ريال. للمرة الثانية علي ناصر محمد الدار 1,000 ريال. من المنفقين والبادلين معنا سلام الله عليه أبو أيمن فقط مش عارف الشيء الاسم كامل ولا أبو أيمن فقط ما هي الأول مرة. من المنفقين والبادلين عبر برنامج الناس للناس 40,000 ريال. وصلنا عبر أحمد محمد علي المزيقر من فهد محمد علي عيد 500 ريال. المنفق معنا دائما من باجل بدون ذكر الاسم من باجل عبر الناس للناس 3,000 ريال. المنفقة والبادلة كل أسبوع كل أسبوع أم المجاهد أحمد الموشكي سلام الله عليها والدتنا الفاضلة بنية النصر على أعداء الأمة أمريكا وإسرائيل والسعودية وحفظا للمجاهدين أم المجاهد أحمد الموشكي كل أسبوع. عارفين ما معنى كل أسبوع؟ بعض المنفقين كل أسبوع يعني عارفين ببركة الإنفاق ثقافة الإنفاق 3,000 ريال أم المجاهد أحمد الموشكي أم الأسير فقط أم الأسير فقط عبركم الناس الناس لأسرة لأسرة أسير محتاجة 4,000 ريال. أبو حمزة 5,000 ريال. من بنت عدن الأبية بنية تحرير كل اليمن بنت عدن الأبية 10,000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت 2,400 ريال. من باء ميم عين قاف ألف أبو عطان بدر الورد 500 ريال للصاروخية. من أبو محمد الديلمي راء عين ميم ميم ألف أبو محمد الديلمي من المنفقين عبر البرنامج سلام الله عليه 4,000 ريال. من هزامي توفيق علي الهزامي 500 ريال. من محمد علي عبد الله المعافى 4,700 ريال للجهة الخمسة. وختامه مسكة من الراجع عفو الله وغفرانه السلام الله عليه اللي قال كل أسبوع مدى الحياة هني ألك هني ألك 10,000 ريال من الراجع عفو الله وغفرانه. أسأل الله أن يتقبل كل إنفاق من كل المنفقين أن يتقبله بالقبول الحسن وأن يخلفهم أضعاف أضعاف ما أنفقوا. هنيئا لهم هذا الإنفاق وهذا الاستشعار بالمسؤولية والإحساس وتلمس سموم الآخرين. طبعا وصلنا إنفاق من قبل الحلقة بدقائق وأثناء الحلقة. هذا الإنفاق من أجل الأسبوع القادم تفاصيل كله في الأسبوع القادم اللي وصلنا قبل الحلقة وأثناء الحلقة تمام. طبعا من أول من بيوصل إنفاقه اللي هو كتب الله أجره رفع الله قدره رحم الله والدي كل أسبوع 10,000 ريال تمام. وصلنا بعض الإنفاق إحنا بنعلم به اللي هو الأسبوع القادم. أحدهم أبو أنس قال في رسالته حاضرين معكم أستاذ سند من الجبهة الشرقية لمحافظة تعز إنفاق الناس للناس 1,000 ريال ولا زال وأرسل مرة أخرى سنضعكم فيما وصلنا من إنفاق بعد أن نضعكم في تفاصيل الأسبوع. الآن وضعناكم فيما وصلنا من إنفاق خلال هذا الأسبوع إجمالي ما وصلنا وفيما تم إنفاقه